0: آفاق اف ام، مساحة حرة وإعلام هادف.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رضا نفسه وزنة عرشه وعدد خلقه ومداد كلماته، الحمد لله على كل حال وفي كل حال، ونعوذ بالله من أحوال أهل النار، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا ند له ولا ضد له ولا مثيل، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير، وأشهد أن سيدنا وسندنا وقائدنا وقدوتنا وحبيبنا محمدًا عبد الله ورسوله، محمدًا عبد الله ورسوله، وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في سبيل الله تعالى وعبد الله تعالى حتى أتاه اليقين، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله الأكرمين. أما بعد، يا عباد الله، نهنئكم بالانتصارات العظيمة من الله، ونسأل الله جل جلاله أن يهنئنا بالنصر في الدنيا وفي الآخرة، بالنصر في الدنيا كما شاهدناه وكما أدخل السرور على قلوبنا، وفي الآخرة يقول الله إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. نصر وعز من الله، ونصر الآخرة غفران ورضوان وجنات النعيم. هذا الفرقان الذي حصل هو من الله جل جلاله كنتيجة لتقوى الله وللجهاد وللإخلاص وللإعداد ولرص الصفوف. فلنتواصى دائما بتقوى الله لنحصل على الفرقان وعلى الرضوان وعلى الغفران من رب العالمين. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. والفرقان يتناول أولا الفرقان العسكري في الميدان، ثم يتناول كل فرقان، لأن الفرقان بمعنى تنقشع سحابة الهموم والغموم، لأن الله هو الذي يفرق عن الإنسان الأحوال. ولذلك تناول الفرقان بقوله إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير. فسمى الله ما حدث في بدر فرقانا، فلقد منحنا الله في هذا الزمان فرقانا ميدانيا، وإن شاء الله سنصل إلى الفرقان في كل الأمور. أما تكفير السيئات فبمعنى أن الله يغطيها فلا يفضح الإنسان بها لا في الدنيا ولا في الآخرة. أما معنى الغفران فبمعنى لا يحاسب الله الإنسان على سيئاته لا في الدنيا ولا في الآخرة. يقول الله تعالى يا أيها الذين الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. فإذا أحرزت فرقانا وتكفيرا للسيئات وغفرانا أي المسلم اللبيب فاعلم أنك قد أحرزت الفضل العظيم والله ذو الفضل العظيم. أما الدنيا فهي فانية، ما عندكم ينفد وما عند الله باق. ومن نتائج تقوى الله من وراء الفرقان والغفران وتكفير السيئات أن الله يدافع عن المؤمنين ويصد الماكرين، فلا يبقى مكر إلا والله يحيط به. مذ مكروا لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومكروا لآله، ومكروا للأخيار، لكن الله يرد مكرهم في نحورهم. قال الله بعد آية الفرقان والغفران: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. من اطلع على ميدان الأعداء وجد أن خطتهم كبيرة ومكرهم عظيم، لكن الله أحاط بهم، لا حدود لجرأتهم على الله. ولذلك يقول الله بعدها في سورة الأنفال: وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين. حتى القرآن لهم جرأة، على القرآن لهم جرأة، على الدماء، على الأرواح، على الأوطان، على المقدسات، على الافتراءات، على الكذب، على كل شيء. لا حدود لعنادهم وتكبرهم. فلقد قالوا لرب العالمين: إن كنت أخذت أمرك وإرادتك بأن تجعل محمد النبي فنقبل مطرا من حجار ومن نار ولا أن نقبل سيادة محمد صلى الله عليه وآله. وقالوا فيما بعد: نقبل كل شيء إلا علي. وقالوا في كل زمان: نقبل كل شيء إلا فلان من ذرية علي. وهكذا. وهذه طريقة يهودية. ففي ثقافة اليهود أن من لم يتصارع مع الله فلن يقدر أن يصرع أحدا. ففي ثقافتهم الدينية المحرفة لا بد أن تعاند ربك، ويكذبون على داود أنه صارع الله فصرع. نستغفر الله العظيم ونتوب إليه. وإذ قالوا: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. لا زالوا في عنادهم، ولقد عرفوا في قرارة أنفسهم أننا نمثل خط القرآن، وأننا نسعى لتحرير الأوطان ولكرامة الإنسان، كل الإنسان الذي يريد العدل والحق والخير والإنصاف للبرايا بكلها. فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. حكم الله أن يؤجل العذاب لأمرين: الأمر الأول أن تصل الدعوة إلى منتهاها في سنتين أو ثلاث أو أربع أو خمس أو 13 سنة، كما حكم الله أن يؤخر العذاب على قريش 13 سنة ليكون رسول الله قد حملهم الحجة صلوات الله عليه وعلى آله. الأمر الثاني إذا تاب الناس وأقبلوا على الله. لكن إذا كان الإنسان جعل في أذنيه وقرا وغلف قلبه بالذنوب والمعاصي وكابر وعاند الله، فلا هو فتح قلبه للهدى ولا هو تاب عن ذنوب ومعاصي ومحاربة للدين، فما بقي إلا أن ينزل العذاب. قال الله: وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون. لا زالت السعودية تستثمر في البيت العتيق عسكريا واقتصاديا وسياسيا، وترد فيه بإلحاد بظلم، فلا بد أن يذيقها الله عذاب أليم. ونحن نعتقد أن هذه الدولة الظالمة لأمتها أصبحت على مشارف العذاب من الله، أصبحت على مشارف العذاب من الله، لأنها تكابر وتعاند. البيت العتيق تستثمره اقتصاديا وتستثمره سياسيا لمنع خصومها ولجعله وسيلة لمآربها، والآن تستثمره عسكريا. استفيدوا يا عباد الله وافهموا أن السعودي ما لجأ إلى كذبة القرن كما سماها القائد يحفظه الله، كذبة العصر، كذبة القرن هذه بأن اليمنيين يستهدفون مكة، ما لجأ إليها السعودي إلا لأنه استنفد أوراقه كلها، ما بقي له ضغوط سياسية ولا مالية ولا قدرة كبيرة على صناعة التحالفات الحقيقية، وأكرر الحقيقية. فراح يبحث عن العاطفة الدينية والحمية العقائدية، من ذا سيصدق؟ نحن نقول لجماهير الأمة الإسلامية في أقطار الأرض: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. يا أيها الذين آمنوا، من كان مؤمنا على وجه الأرض فإنه سيتبين، فإذا تبين أن النظام السعودي فاسق فلن يصدق أقواله وأباطيله. ثم في هذا العصر أقمار اصطناعية وتكنولوجيا ووسائل للتحري والتأكد، لو عدل العالم وانبثقت لجان من أوساط الأمة تفصل في خصوماتها ونزاعاتها، فتقول هؤلاء أبرياء: براءة الذئب من دم يوسف، والله ما وصلوا مقذوفا إلى مكة ولا أرادوا أن يصلوا إلى الحرم المحرم بتاتا، لكنه يبحث عن جحافل، عن مقاتلين. عجز في هذه الأمة التي تمسكت برب العالمين، لأن من يتمسك برب العالمين فعروته وثقى ولا تنفصم. أيضا من الذي سيصدق والأمة في اليمن مذ أسست مسيرتها وثورتها ما قامت إلا من أجل الحمية للمقدسات؟ الشهيد القائد حينما أسس المسيرة القرآنية في جبل مران أطلق الشعار والصرخة ضد الصهيونية العالمية، واستنجادا واستغاثة للمسجد الأقصى، فكيف بأمة فرشت الأرض بجماجم أبنائها وسالت دماؤها كالأنهار ستفرط في الكعبة المشرفة، أقدس المقدسات وأعظم الحرمات عند الله أو في المدينة المنورة؟ نعم، نحن من واجبنا أن ندحض الباطل، من واجبنا أن نوضح الحقائق، من واجبنا أن ندعو أمتنا في محور المقاومة أو في شعوب الأمة الإسلامية أن ينتصفوا للمظلوم وأن يكونوا مع المقدسات. ولكن نبدأ الآن في مطالبة حثيثة تتبناها اليمن وتتبناها الدول الشريفة والشعوب العظيمة المقتدرة على أن ننزع ولاية آل سعود من الحرمين. لا نجعل هذه القضية عابرة وسياسية، إنما على الأمة أن تطبقها. فما بقي وقد جاء بالعاريات الساقطات ليهتكن حرمة الكعبة ويرقصن عليها، ما بقي. ماذا ينتظر الناس؟ ماذا يريدون أن يفعل؟ لن يدمرها بمتفجرات إلا إذا أرادت الصهيونية، لأنه يريد أن يستثمرها عقائديا ونفوذيا واقتصاديا. لكن لو طلب سيده في البيت الأبيض أن يفعل شرا لفعل. وحينها ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجين فجعلهم كعصف مأكول. نؤمن بالعناية الربانية الإلهية للمقدسات. يجب على الأمة أن تنزع ولاية الظالمين، إما أن يتولى أمر الحرمين الأمناء في هذه الأمة أهل الدين المتجردين من المذهبية والعصبية والمناطقية، وإما أن تنبثق لجان من كافة الدول الإسلامية لتشرف على إدارة الحرمين بعدل وإنصاف، سواء العاكف فيه والباد. الله شهد على صلاة الفاجرين أنها لا تقبل، وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصديع، فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وإذا كان السعودي لا زال يراهن على المال، نقول له قال الله إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. اطمئنوا أيها الجماهير الصادقة، لا تظنوا أن الغنائم في الساحل الغربي ستتبعثر يمينا أو شمالا. لدينا قائد باع من الله ماله ونفسه. كل مواطن في اليمن هو شريك في كل مسمار، في كل ريال، في كل غنيمة. نريد أن يقف الوطن على أقدامه. أما سياسة النهب والاستئثار فقد ولت في زمان لا رجعة فيها. هؤلاء قيادة يعرفون أن الله ما أباح لمحمد صلى الله عليه وعلى آله أن يأخذ من المال العام، فكيف بغيره من الخلائق في أي زمان أو في أي مكان؟ قال الله تعالى وما كان لنبي أن يغل ومن يغل يأتي بما غل يوم القيامة، أن يختلس من المال العام. يا عباد الله، الله أتاح للناس فرصة لو عقلوا، وللذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، وإن يعودوا فقد مضى السنة الأولين. الله بيّن أن الصراع سيستمر من أجل الغرب لا حتى تقوم الساعة، ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا، يجعله في جهنم، أولئك هم الخاسرون. لابد للأمة أن تقاتل من أجل دينها وعرضها وأرضها. قاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير، وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن سيدنا وقائدنا وقدوتنا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله الأكرمين. أما بعد، يا عباد الله، يجب على الأمة أن تحمد الله وأن تشكر الله وأن تستمر في نصرة الإسلام وفي الإعداد وفي تقوى الله وفي توفير أسباب النصر. لا نخفيكم، قد جربنا أحياناً العدو بعد الانتصارات يركن إلى استرخاء ومراكن، فيبحث عن ثغرة، فنحن ننادي جيشنا العظيم أن تبقى معنوياته عالية وأن يبقى في التقدم إلى الأمام لا ينفك. لا يجوز أن يقول أحد تعبت أو وهنت، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. نحن الأعلون بالله، نحن الأقوى بالله، نحن الأعز بالله، وهم الأضعف بالشيطان. معنا الله ومعهم أمريكا، معنا خزائن الله ومعهم خزائن الدول النفطية. الله هو القوي، الله هو الغني، الجميع فقراء إلى الله جل جلاله. الله يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. ومن يولهم يومئذ دبرا إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. الحمد لله، هنا ثقافة في اليمن على أن الفرار من الزحف هو ورطة الدنيا وورطة الآخرة. على طريقة آل محمد، هيهات من الذلة، إما أن نلقى الله شهداء وإما أن نفتح الأرض فتحا مبينا. ليس في ثقافتنا الذبح بالسكاكين والكمائن، فإن وصلنا إلى نتيجة وإلا انبطحنا وبطحنا الأرض تحت أقدام المستعمرين. لا، الإسلام لا يقبل الهزيمة، لا بد من الشجاعة، لا بد من الاستبسال. والشجاعة تأتي نتيجة للإيمان وللإخلاص وللعلاقة برب العالمين. فمن ملأ قلبه بعظمة الله سيعظم هذا الموقف، سيصنع التغيير في هذه الأرض. لن يفتتن حتى وإن وصل إلى أيدي الأعداء. ولقد رسخ الشهيد القائد أن النصر للأمة لا يتمثل في نصر شخص أو فرد أو جماعة. فلو كان الإنسان يظن أن بقاءه هو النصر وأن غنيمته لوحده هو النصر، فلن يشكل رافدا للأمة، إنما سيكون عبئا على هذه الأمة. وإنما فليكن ما كان في سبيل أن يبقى اليمن عزيزا والإسلام رفيعا، في سبيل أن نورث لأجيالنا العزة والاستقلال والحرية والكرامة والدين والصلاة والصيام والزكاة والحج والجهاد والفضائل والأخلاق والحشمة، وأن يقتدر البلد في كل المستويات ينهض بدينه ودنياه. لأن البلدان التي تستعمر لا تقدر أن تنهض، لا علميا ولا اقتصاديا ولا سياسيا ولا في أي مجال. أما من ملك حريته فإنه سينهض في فترة قياسية وسيعمر الأرض ولا يقتدر أحد عليه، وقد جاهد حتى نصره الله. ومن يولهم يومئذ دبرا إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. ما وجدناها في الجامعات والمدارس والمعاهد العربية؟ وجدنا أن الفرار من الزحف من الكبائر، وأن من يرتكب الكبائر سيشفع له النبي. كأنها كانت مدروسة من أجل أن تضعف الأمة في مواجهة أعدائها، حتى جئنا إلى مدرسة آل محمد أن الإسلام لا يقبل الهزيمة. وسيلتنا إلى الثبات هو أن نذكر الله، لا أن نذكر الدنيا، لا أن يذكر المجاهد الأهل والفراش والمتاع والتقلب في هذه الحياة، إنما يذكر الله وعظمته ورقابته وحشره ونشره وجنته وناره وقوته وسلطانه. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. من يعيش على الغفلة واللهو والمسلسلات والتلفونات لا يتلو كتاب الله لا في آناء الليل ولا في أطراف النهار، لا يسبح لا يهلل لا يحافظ على الصلوات، هذا مستحيل أن يثبت في مواجهة الأقران ومنازلة الأعداء. أما من تشبع بالصلاة والدين والقرآن والأخلاق والعفة والشرف والصدق والأمانة والتعمق في القرآن تزول الجبال الرواسي ولا يزل. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله كثيرا، يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. أيضا والتسليم والتمحور حول القيادة من أجل أن تصل الأمة إلى الغايات مع الأخوة الإيمانية ورص الصفوف مع الصبر، صبر الأنبياء صبر الكرام. قال الله تعالى وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم إن واصبروا إن الله مع الصابرين. والإخلاص، الإخلاص لله. لا يبتغي أحد متاعا من الدنيا، لا يبتغي مقاما ولا مغنما ولا دنيا، اطلب حاجتك من الله كيفما شئت، لكن اجعل توجهك من أجل رب العالمين، من أجل عزة الإسلام والمسلمين، من أجل خلاص المظلومين، من أجل حماية المقدسات، من أجل الجنة الأبدية السرمدية، من أجل النجاة من النار، من أجل أن تؤسس للأمة عزها للأجيال المتعاقبة إلى قيام الساعة. قال الله ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. هنيئا للجميع الانتصارات الكبيرة والعظيمة، ومن الانتصارات الكبيرة والعظيمة الخروج اليوم إلى ميدان السبعين من أجل أن ندحض أكذوبة أو كذبة العصر. لا يمكن، لو رأونا رأونا سكتنا لمرروا هذه الأكذوبة الفظيعة، لكن يجب أن نحاكمهم بالجماهير وعلنيا ورسميا، ونبدأ في خطواتنا من الآن. ندعو أمتنا، ندعو كل الشرفاء في الأرض أن يتضافروا معنا لرؤية موحدة لنزع ولاية الظالمين من الحرمين. وهذه القضية هي تظهر في كل 20 سنة 30 سنة عبر القرون، والناس يطالبون بإدارة موحدة للحرمين. أما الآن فقد جد الجد وحان الحين، وما نقص من السياسة والمؤتمرات سيوفيه المجاهدون في الجبهات والتقدمات، دعوها فإنها مأمورة. نعم، هدفنا في هذه المرحلة أن تثبت معادلة الحصار بالحصار وأن نواجه التحشيدات. يعني إذا بعثرت هذه التحشيدات أو تابت أو قضي عليها فلا نحتاج أن نتحرك جغرافيا في كل مكان، لأن اليمن موحد، اليمن سيأتي إلى بعضه، اليمن أسرة واحدة، أهل اليمن أرحام، أسواقهم واحدة، أسرهم واحدة، مصاهراتهم واحدة، في الشمال في الجنوب في الشرق في الغرب. إنما من باعوا أنفسهم بتمويل الأجنبي هؤلاء الذين يجب أن ندحرهم أو أن يتوبوا. والله نتمنى من الله أن يصطلحوا معنا، ووالله ووالله إنها لرغبة القائد أن يصطلح الشعب بكله وأن يتسع لجميع أبنائه. ولكن ماذا نفعل إذا بغى إخوتنا علينا؟ وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فماذا يا عباد الله؟ فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. بغي بغي، نحن لم نبغي عليهم، نقول البلد لجميع أبنائه ومذاهبه وتياراته، والدولة دولة عادلة لكل الأمة والشراكة للجميع، والأمة في مظلة الإسلام والعدل والحق والإنصاف والقرآن والهوية، تقدر أن تجمع شملها وأن تستقل عن أعدائها وأن تلفظ الأجنبي. لكنهم يصرون على التكتلات ويصرون على التحزبات مع الأجنبي مع الصهيوني، ونحن نصر على أن يكون اليمن واحدا مستقلا عزيزا منيعا. من كان على الحق من أبناء الأمة الإسلامية نصرناه، ومن كان على الباطل قلنا له لا. وهكذا نقدر أن نصنع أمة أرادها الله. كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم، منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون، لن يضروكم إلا أذى، وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا تنصرون. الله الله في الخروج في هذا اليوم، خروجا عظيما تحت عنوان مساندة الجيش حمدا وشكرا على الانتصارات، دحضا لأكاذيب وافتراءات آل سعود، من أجل أن تكون الأمة متيقظة ومتنبهة، تخرج إلى ميدان السبعين أسرى وإلى ساحات اليمن بكلها لترفع صوتها عاليا بقضاياها المحقة والعادلة. الله الله في رفض الجبهات بالمال والرجال، الله الله في الأخوة الإيمانية، الله الله في مواجهة الحرب الناعمة، الله الله في تقوى الله، الله الله في الصلاة، في الآداب، في الأخلاق، في الشيم، في الكسب الحلال، الله الله في رص الصفوف، الله الله في كل شيء من شأنه أن يجمع شملنا وأن يوحد صفوفنا وأن يقربنا إلى الله. صلوا وسلموا على من أمرتم بالصلاة والسلام عليه، في قول الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على أبي الطيب والطاهر والقاسم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، اللهم صل عليه رضا نفسك وزينة عرشك وعدد خلقك ومداد كلماتك. اللهم أعلي على بناء البانين بناه، وأكرم لديك مثواه ونزله، واجزه عنا أفضل ما جزيت نبيا عن أمته يا رب العالمين. اللهم على آله الأخيار خصوصا على أجلهم قدرا وأرفعهم ذكرى، مولانا أمير المؤمنين وسيد الوصيين الإمام علي بن أبي طالب الذي لا يحبه إلا مؤمن ولا يبغضه إلا منافق. اللهم وعلى زوجته الزهراء فاطمة البتول بنت رسول الله سيدة النساء وخامسة أهل الكساء. اللهم وعلى ولديهما الإمامين الأعظمين أبي محمد الحسن الشهيد المقتول سما، وأبي عبد الله الحسين الشهيد المذبوح ظلما، وعلى آل رسول الله في كل زمان ومكان. اللهم وارض عن نساء رسول الله القانتات الطاهرات، وعن أصحابه الأخيار الأبرار المنتجبين، وعنا معهم بكرمك يا رب العالمين. اللهم انصرنا على من بغى علينا نصرا عزيزا مؤزرا. اللهم سدد رمية المجاهدين، وقوي شوكتهم، وأنفذ بصيرتهم، وضمد جراحهم في اليمن الميمون، وفي فلسطين، وفي لبنان، وفي العراق، وفي إيران، وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم احفظ قائدنا بما حفظت به الذكر المبين، اللهم انصره بما نصرت به الأنبياء. اللهم إنا نسألك أن تحيطه بعنايتك ورعايتك يا رب العالمين، وأن تجعلنا معه من الصادقين المخلصين يا رب العالمين. اللهم فك أسرانا وعافي جرحانا، وارفع مقام شهدائنا في أعلى عليين، واغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا ووالد والدينا ومن له حق واجب علينا، ولمشايخنا في الدين، ولمن علمنا القرآن العظيم، ولمن أوصانا واستوصى بنا يا رب العالمين. اللهم ارحمنا يوم نصير إلى ما صارت إليه، وارحمنا جميعا يوم الوقوف بين يديك يا رب العالمين. فرج عنا فرجا عاجلا، واجعل دائرة السوء والهلاك والهزائم على أمريكا وإسرائيل، على السعودية ومن حالفها ومن والاها، على المنافقين والمفسدين والجواسيس والمعتدين يا رب العالمين. وأصلح شأننا كله بمنك وجودك وكرمك يا رب العالمين، واسقنا الغيث وأمنا من الخوف، ولا تجعلنا من القانطين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.
0: آفاق اف ام، مساحة حرة وإعلام هادف.
2: اللهم اغفر لي ما أنت أعلم به مني، فإن عدت فعد علي بالمغفرة. اللهم اغفر لي ما وأيت من نفسي ولم تجد له وفاء عندي. اللهم اغفر لي ما تقربت به إليك بلساني ثم خالفه قلبي. اللهم اغفر لي رمزات الألحاظ وسقطات الألفاظ وشهوات الجنان وهفوات اللسان.
0: آفاق اف ام، آفاق اف ام. الكون.

النبات اسم مفرد ثلاثي من مادة نبت. تحدث القرآن عن علم النبات في كثير من آياته، وكرر وجود الأزواج في عالم النبات قبل العلم الحديث. يقول تعالى:

0: الخليج.
1: كما أن الآية الكريمة تحدثت بدقة علمية تامة عن مراحل الإنبات، فالرحلة تبدأ بإنزال الماء وامتزاجه بذرات التراب، لتبدأ هذه الذرات بالاهتزاز المستمر، مما ينتج عنه زيادة في حجم التراب وتمدده، وبعد ذلك تبدأ الحبوب الموجودة في التراب بامتصاص هذا الماء، وتبدأ بالتمدد أيضا والنمو، وتبدأ عملية الإنبات. وقد لخص القرآن هذه المراحل بثلاث كلمات فقط: اهتزت وربت وأنبتت. والنبات من الوسائل المنقية للهواء من السموم، وتستهلك النباتات لصنع غذائها وثمارها غاز الكربون من الهواء، وتجري في داخلها عملية تسمى بالتركيب الضوئي، تركب من خلالها المادة الخضراء التي يركب منها النبات الحب والثمار. وقد أثبت العلم الحديث أن هذه العملية تبادل موزون لغازي الأكسجين والكربون تتم بين الإنسان والنبات، وهو معنى قوله تعالى:

الصلاة هي وقفة، وقفة خشوع يعبر الإنسان فيها عن عبوديته لله بأذكار وأفعال معينة، كلها يعبر فيها عن عبوديته لله سبحانه وتعالى، ويذكر الله ويتذكره. وهذه مسألة رئيسية في الصلاة، التذكير لنا بالله ودفعنا إلى التذكر والذكر لله سبحانه وتعالى بقلوبنا وألسنتنا بوجداننا ومشاعرنا. شرع الله وقفة الصلاة هذه في أوقات محددة، هذه النقطة مهمة، أوقات محددة، وهذه الأوقات جعلت متوزعة في اليوم والليلة حتى تعالج لدى الإنسان آثار هذه الحياة.

قال أبو الصبطين عليه السلام: أيها المؤمنون، إنه من رأى عدوانا يعمل به ومنكرا يدعى إليه فأنكره بقلبه فقد سلم وبرئ، ومن أنكره بلسانه فقد أجر، وهو أفضل من صاحبه، ومن أنكره بالسيف لتكون كلمة الله هي العليا وكلمة الظالمين هي السفلى، فذلك الذي أصاب سبيل الهدى وقام على الطريق ونور في قلبه اليقين. وما أعمال البر كلها والجهاد في سبيل الله عند الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلا كنفثة في بحر اللجي، وإن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يقربان من أجل ولا ينقصان من رزق، وأفضل من ذلك كله كلمة عدل عند إمام جائر.

إلا تذكرة لمن يخشى.

فلا يصدنك عنها من لا

ثم جئت

وقد خاب من افترى. فتنازعوا امرهم بينهم واسروا النجوى. يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما وتذهبوا

أفضل عليكم.

بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.

أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد

سخطك، نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ودعاء لا يسمع ونفس لا تشبع. نعوذ بك من صاحب يغوي أو هوى يردي أو

0: عذاب القبر ووحشته وضغطته ومن شدة سكرات الموت.
1: اللهم يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا رازق المساكين ويا أرحم الراحمين، اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وترحم على محمد وعلى آل محمد كما ترحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وتحنن على محمد وعلى آل محمد كما تحننت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وسلم على محمد وعلى آل محمد كما سلمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم إنك تعلم ما نزل بنا وما حل بساحتنا من اعتداء المعتدين وظلم الظالمين وجور الجائرين وغطرسة المتكبرين وبغي البغاة المفسدين من السعوديين والخليجيين وحلفائهم من الدول العربية والحكومات الإسلامية مدعومين بأمريكا وإسرائيل وحلفائهما. اللهم إنك تعلم أنهم تكالبوا علينا وبغوا علينا إلى عقر ديارنا وبحبوحة قرارنا وضربونا في عمق أوطاننا وأزهقوا أرواحا طاهرة وسفكوا دماء زاكية وأيتموا أطفالا ورملوا نساء بغير ذنب أذنبناه ولا جرم أجرمناه ولا سيئة اقترفناها. اللهم فكن أنت المنتقم لنا من أعدائنا وأعدائك، ولا تكلنا إلى حولنا ولا إلى قوتنا ولا إلى جمعنا ولا إلى عدتنا. اللهم وإنه قد هب للدفاع عنا وعن وطننا وعن أرضنا وأرضنا وعن شعبنا قوم من أصحابنا وأحبابنا وإخواننا وأبنائنا وأفلاد أكبادنا. اللهم فاجعل عملهم ذلك جهادا فيك ولك وفي سبيلك وفي سبيل المستضعفين من عبادك، خاليا من الأشر والبطر والبغي والظلم والعدوان ومن الرياء والسمعة. اللهم وحضهم برعايتك وكلأهم بكلأتك واحفظهم بحفظك وأيدهم بتأييدك وانصرهم بنصرك المؤزر، واجعل عدوهم وعدوك هو وما أجلب به من عتاد وسلاح غنيمة لهم.

0: حماته ومصالحه، حصن ذلك بعزتك، وأيد حماته بقوتك، وأسبغ عطاياهم من جدتك. اللهم صل على محمد وآله، وكثر عدتهم، واشحذ أسلحتهم، واحرس حوزتهم، وامنع حومتهم، وألف جمعهم، ودبر أمرهم، وواتر بين ميرهم، وتوحد بكفاية مؤنهم، وأعضدهم بالنصر، وأعنهم بالصبر، والضف لهم في المكر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وعرفهم من أساليب القتال وخطط الحرب التي لا تتنافى مع كتابك وسنة نبيك، والتي تضمن لهم النصر والغلبة على عدوهم. عرفهم من ذلك ما يجهلون، وعلمهم ما لا يعلمون، وبصرهم ما لا يبصرون. اللهم صل على محمد وآله، وأنزهم عند لقائهم العدو ذكر دنياهم الخداعة الغرور، وامحو عن قلوبهم خطرات المال الفتون، واجعل الجنة نصب عيونهم، ولوح منها لأبصارهم ما أعددته فيها من مساكن الخلد ومنازل الكرامة والحور الحسان والأنهار المضطردة بأنواع الأشربة والأشجار المتدلية بصنوف التمر، حتى لا يهم أحد منهم بالإدبار ولا يحدث نفسه عن قرنه بفرار. اللهم افلل بذلك عدوهم، وأقلم عنهم أظفارهم، وفرق بينهم وبين أسلحتهم، واخلع وثائق أفئدتهم، وباعد بينهم وبين أزودتهم، وحيرهم في سبلهم، وضللهم عن وجههم، واقطع عنهم المدد، وانقص منهم العدد، واملأ أفئدتهم بالرعب، واقبض أيديهم عن البسط، واخزم ألسنتهم عن النطق، وشرد بهم من خلفهم، ونكل بهم من وراءهم، واقطع بخزيهم أطماع من بعدهم. اللهم عقم أرحام نسائهم، ويبس أصلاب رجالهم، واقطع نسل دوابهم وأنعامهم، لا تأذن لسمائهم في قطر ولا لأرضهم في نبات. اللهم وقوي بذلك محال أهل الإسلام، وحصن به ديارهم، وثمر به أموالهم، وفرغهم عن محاربتهم لعبادتك، وعن منابذتهم للخلوة بك، حتى لا يعبد في بقاع الأرض غيرك، ولا تعفر لأحد منهم جبهة دونك. اللهم أغز بكل ناحية من المسلمين على من بإزائهم من المشركين، وبكل حد من حدود اليمنيين على من بإزائهم من المعتدين، وأمددهم بملائكة من عندك مردفين، حتى يكشفوهم إلى منقطع التراب قتلا في أرضك وأسرا، أو يقروا بأنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وحتى يكفوا عنا عاديتهم ويمنعوا عنا شرهم. اللهم وعمن بذلك أعداءك في أقطار الأرض من الأمريكيين والإسرائيليين والروم والترك وسائر أمم الشرك وآل سعود وحلفائهم، ومن دار في فلكهم ولبى دعوتهم وأعانهم على بغيهم وعدوانهم، وسائر أمم البغي والفساد من الدواعش والتكفيريين والسلفيين وأشباههم ممن تخفى علينا أسماؤهم وصفاتهم، وقد أحصيتهم بمعرفتك وأشرفت عليهم بقدرتك. اللهم اشغل المشركين بالمشركين عن تناول أطراف المسلمين، والظالمين بالظالمين عن العدوان على المستضعفين، وخذهم بالنقص عن تنقصهم، وثبتهم بالفرقة عن الاحتشاد عليهم. اللهم أخلق قلوبهم من الأمنة، وأبدانهم من القوة، وأذهل قلوبهم عن الاحتيال، وأوهن أركانهم عن منازلة الرجال، وجبنهم عن مقارعة الأبطال، وابعث عليهم جندا من ملائكتك ببأس من بأسك كفعلك يوم بدر، تقطع به دابرهم، وتحصد به شوكتهم، وتفرق به عددهم. اللهم وامزج مياههم بالوباء، وأطعمتهم بالأدواء، وارمي بلادهم بالخسوف، وألح عليها بالكذوف، وافرعها بالمحول، واجعل ميرهم في أحص أرضك وأبعدها عنهم، وامنع حصونها منهم، أصبهم بالجوع المقيم والسقم الأليم. اللهم وأيما غاز غزاهم من أهل ملتك أو مجاهد جاهدهم من أتباع سنتك ليكون دينك الأعلى وحزبك الأقوى وحظك الأوفى، فلكه اليسر وهيئ له الأمر وتوله بالنجح وتخير له الأصحاب واستقوي له الظهر وأسبغ عليه بالنفقة ومتعه بالنشاط وأطفي عنه حرارة الشوق وأجره من غم الوحشة وأنسه ذكر الأهل والولد وأثر له حسن النية وتوله بالعافية وأصحبه السلامة وأعفه من الجبن وألهمه الجرأة وارزقه الشدة وأيده بالنصرة وعلمه السير والسنن وسدده في الحكم وأعزل عنه الرياء وخلصه من السمعة واجعل فكره وذكره وضعنه وإقامته فيك ولك، فإذا صاف عدوك وعدوه فكللهم في عينه وصقر شانهم في قلبه وأدله منهم ولا تدلهم منه، فإن ختمت له بالسعادة وقضيت له بالشهادة فبعد أن يجتاح عدوك بالقتل وبعد أن يجهد بهم الأسر وبعد أن تأمن أطراف المسلمين ومدن وقرى المستضعفين ومنشآتهم ومصالحهم يا رب العالمين وبعد أن يولي عدوك مدبرين، اللهم وأيما مسلم خلف غازيا أو مرابطا في داره أو تعهد خالفيه في غيبته أو أعانه بطائفة من ماله أو أمده بعتاد أو شحذه على جهاد أو أتبعه في وجهه دعوة أو رعى له من ورائه حرمة فأجر له مثل أجره وزنا بوزن ومثلا بمثل وعوضه من فعله عوضا حاضرا يتعجل به نفع ما قدم وسرور ما أتى به إلى أن ينتهي به الوقت إلى أن ينتهي به الوقت إلى ما أجريت له من فضلك وأعددت له من كرامتك. اللهم وأيما مسلم أهمه أمر الإسلام وأحزنه تحزب أهل الشرك عليهم فنوى غزوا أو هم بجهاد فقعد به ضعف أو أبطأت به فاقة أو أخره عنه حادث أو عرض له دون إرادته مانع فاكتب اسمه في العابدين وأوجب له ثواب المجاهدين واجعله في نظام الشهداء والصالحين. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وآل محمد صلاة عالية على الصلوات مشرفة فوق التحيات صلاة لا ينتهي أمدها ولا ينقطع عددها كأتم ما مضى من صلواتك على أحد من أوليائك إنك المنان الحميد المبدئ المعيد الفعال لما تريد.
1: وسبحوه بكرة وأصيلا.

اللهم صل على محمد وآله، يا من دلع لسان الصباح بنطق تبلجه، وسبح قطع الليل المظلم بغياهب تلجلجه، وأتقن صنع الفلك الدوار في مقادير تبرجه، وشعشع ضياء الشمس بنور تأججه.

رحمتك، وهذه أهوائي المضلة وكلتها إلى جناب لطفك ورأفتك.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: آفاق اف ام تقدم من هدي القرآن من إعداد وتقديم الأستاذ العلامة عبد الله عامر.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، ورضي الله تعالى عن صحابة نبيه المنتجبين. الإخوة المستمعون، الأخوات المستمعات، أهلا ومرحبا بكم في الحلقة 18 بعد 100 من برنامج من هدي القرآن الكريم من إذاعة آفاق صوت الوعي والبصيرة. توقفنا أيها الإخوة والأخوات في الحلقة السابقة عند الآية 30 بعد 100 من سورة النساء، عند قول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قال تعالى: ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا. يذكر الله سبحانه وتعالى في هذه الآية ويمتدح الله تعالى نفسه فيقول: ولله ما في السماوات وما في الأرض. كل ما في السماوات وما في الأرض ملك لله، لأن الله هو الخالق لما في السماوات والأرض. في هذا دلالة على أن ما فيهما عبادة، عبادة يحكم فيهم بما يريد. فالأحكام الماضية في السورة وغيرها كلها حق، ومن ذلك الصلح بين الزوجين والتفرق إن كان، فعلى العباد أن يطيعوه ليتقوا عذابه. ولقد وصى بتقواه الأولين والآخرين، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، وأنزل معهم الكتاب ليحكم بين الناس بالكتاب، وهي نعمة ورحمة لمن قبلها. فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وبيده السماوات والأرض، فما على الإنسان إلا أن يستشعر العبودية والخضوع والتذلل لله سبحانه وتعالى مالك السماوات وما في الأرض. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وتوصية الله سبحانه وتعالى الذين أوتوا الكتاب ممن آتاهم الله الكتب السابقة من التوراة والإنجيل والزبور وغيرها من الكتب الذي لم يذكر الله تعالى اسمها في القرآن، من قبلكم من الأمم التي قبلكم وإياكم أيضا، ووصيناكم أنتم يا أمة محمد، وصيناكم وألزمناكم وأمرناكم ونهيناكم، هذا وصية الله، أن اتقوا الله. وصية الله سبحانه وتعالى العامة والشاملة هي ملازمة تقوى الله سبحانه وتعالى، ملازمتها وعدم الخروج عنها. وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض. إن تكفروا ولا تتقوا الله سبحانه وتعالى، فكما قال الله: لله ما في السماوات وما في الأرض، عاد الله ليذكر: فإن لله ما في السماوات وما في الأرض، وما أنتم أيها البشر العاصون لله سبحانه وتعالى إلا خلقا يسيرا ضعيفا في ملكه الواسع في السماوات والأرض. الله غني عنكم، وهنا زيادة الإطلاق، فهو ما زال غنيا، فهو ما زال غنيا وإن عصيتموه وكفرتم به ولم تتقوه. وكان الله غنيا عن كل شيء، حميدا مستحقا للحمد، أهلا لأن يحمد ولو لم تحمدوه وكفرتم نعمته. هذا فالله لا يزال مستحقا للحمد، مستحقا للثناء، مستحقا للتعظيم. ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا. يكرر الله سبحانه وتعالى: لله ما في السماوات، وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات. وهنا: ولله ما في السماوات. يمتدح الله سبحانه وتعالى نفسه وهو أهل للمدح والثناء، فهو مدبر شؤون عباده. لله ما في السماوات والأرض، فهو مدبر شؤون عباده بأرزاقهم وغيرها من أحوالهم حتى مع إقامتهم على الكفر. وهو الذي شرع لهم الأحكام بما أنزل من الكتب وأوحاه إلى الرسل، وبما جعل لهم من العقول والأسماع والأبصار وتدبير أسباب سعادتهم في الآخرة وسلامتهم من العذاب وغير ذلك من تدبير شؤونهم الكثيرة والكثيرة. وكفى بالله وكيلا توكل إليه أمور عباده. العباد لا يستطيعون أن يفعلوا لأنفسهم إلا ما أراد الله لهم أن يفعله لهم، فهو وكيلهم الذي يدبر شؤونهم ويدبر أمورهم كالوكيل يدبر شأن موكله. فالله سبحانه وتعالى يعمل لعباده أكثر مما يعمله الوكيل لموكله، وكفى بالله وكيلا، يكفي به وكيلا لا يضيع خلقه ولا ينقص عليهم مما فيه صلاح شأنهم حتى ولو بقوا على الكفر، لأنه أراد أن يكونوا مكلفين على هذه الأرض، وأراد الله أن تكون الحياة الآخرة هي دار الجزاء والعقوبة. إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين وكان الله على ذلك قديرا. هذه آية عظيمة أيها الإخوة والأخوات. وإن يشأ يذهبكم، الله سبحانه وتعالى خلق البشر من غير مثال ولا غير أصل، من العدم، أوجدهم من العدم وبدأ أصل خلقهم من طين، من صلصال، من حمأ مسنون. إذا عصيتم أيها الخلق فإن الله سبحانه وتعالى قادر على أن يذهبكم جميعا ويهلككم جميعا ويمحوكم من على هذه الأرض وهذا العالم أيها الناس، لا غير مأسوف عليكم، فانتبهوا لأنفسكم، لأن الله قادر على ذلك في لحظة، في غمضة عين، أن يذهبكم أيها الناس، وقادر على أن يأتي بآخرين، يأتي بآخرين لا تتخيلون كيف سيكون هذا الآخرين، كيف يكون هؤلاء الآخرون، كيف يكون الله سبحانه وتعالى خلق بشرا سويا من لحم ودم وعظم وشعر وشحم وبشر، قادر على أن يخلق مخلوقا آخر مختلف عن هذا التركيب تماما. ربما لا نتخيل كيف سيكون مخلوقا على الأرض مختلف عن الطبيعة البشرية. الله هو المبدع الحكيم، قادر على أن يخلق آخرين كما قال، ويأتي بآخرين ليسوا من جنسكم ولا من تركيبكم، لأنه هو المبدع، لأنه هو المخترع هذا الكون بغير مثال ولا شبيه ولا مثال احتذى عليه، ويأتي بآخرين بشرا أو خلقا آخر غير بشر. لا نتخيل كيف سيكون هذا الخلق الذي سيختاره الله سبحانه وتعالى إذا أراد أن يذهب الناس ويهلكهم ويمحو أثرهم من على هذه الأرض. وكان الله على ذلك قديرا، الله قدير، كان في الماضي ولا يزال في الحاضر ولا يزال في المستقبل، وهو القادر. ولو لم يخلق شيئا، ولو لم يختار أن يخلق شيئا من سماواته وأرضه، فهو القادر لذاته، الله هو القادر لذاته، ولو لم يخلق مقدورات، ولو لم يخلق أي شيء، فهو القادر لذاته. كان الله على ذلك قديرا بأن يذهبكم ويهلككم في غمضة عين، في لحظة نظر، ويأتي بخلق آخر مختلف تماما عنكم، بخلق آخرين. من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة، وكان الله سميعا بصيرا. أنت أيها الإنسان إذا كنت حريصا فقط على متاع الدنيا وثواب الدنيا وجزاء الدنيا، فالله عنده ثواب الدنيا والآخرة. من كان يريد ثواب الدنيا فلماذا لا يطمع فيما عند الله من ثواب الدنيا والآخرة؟ من كان يريد ثواب الدنيا من الله أو من فالله عنده ثواب الدنيا وعنده ثواب الآخرة، فليكن العبد هكذا، ليكون العبد يريد من الله أن يجمع له بين ثواب الدنيا والآخرة. لماذا يكون نظره ويكون همه واجتهاده مقتصر على ثواب الدنيا ونعيم الدنيا وراحة الدنيا فقط؟ الله قادر على أن يجمع له، فليطلب من الله أن يجمع له بين ثواب الدنيا والآخرة، فعند الله ثواب الدنيا والآخرة، وهو قادر على أن يجمعهما لمن اتجه إلى الله وأطاع الله واتقى الله. وكان الله سميعا بصيرا، كان الله ولا يزال سامعا لأصوات لكل الأصوات، سامعا لكل الأصوات، لا يخفى عليه صوت جل أو حقر، عظم وكبر أم قل وحقر، لا، كل الأصوات معلومة مسموعة عند الله. بصيرا، لا يخفى عليه من عباده شيء ولا يخفى عليه من أعمالهم شيء، فهو سميع بصير. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين، إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. ينادي الله العبادة وهو يناديهم في أكثر من آية، يناديهم ويشد انتباههم، يشد انتباههم إليه بأن يلتفتوا إلى ما يتلى عليهم وإلى ما يأمرهم به: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط. لازموا القيام بالقسط والقيام بالعدل. هنا خطاب لمن آمن، لأن إيمانه حج عليهم، كما أنهم آمنوا فإيمانهم يدعوهم إلى أن يكونوا قوامين بالقسط. ولم يقل الله تعالى قوموا بالقسط، لا، يريد أن يستمروا. قوام هنا صيغة مبالغة، لمن يعرف من السامعين والسامعات، من يعرف من السامعين والسامعات أساليب العربية فهذا يسمى صيغة مبالغة، أي كثيرا، كثير ما يلازم العدل، كثيرا ملازمته وقيامه بالقسط والعدل. كون قوامين وليس قائمين أو قوموا بالقسط، بل قوامين بصورة مستمرة. أمرهم الله بذلك: كونوا قوامين بالقسط شهداء لله. هنا شهداء لله، لا ينبغي عليكم أن تتعصبوا ولا ينبغي عليكم أن تميلوا، بل ينبغي أن يكون قيامكم بالقسط هو لله ومن أجل الله، لأن الله سبحانه وتعالى هو العدل الحكيم. وأنتم شهداء لله، أي تقيموا حجج الله على من عند عنها وعلى من يريد الباطل، فكونوا قوامين بالقسط شهداء، شهداء لله بأن هذا هو القسط وهذا هو الحق وهذا هو العدل الذي أمرنا الله بملازمته والقيام من أجله. ولو على أنفسكم شهداء لله، ولو على أنفسكم، إذا كان الحق رأيتموه توجه إليكم فينبغي أن تقوموا بالقسط وأن تكونوا شهداء لله في أن هذا هو القسط والعدل. ولو كان على أنفسكم، ينبغي عليكم أن تعترفوا، وينبغي عليكم أن تعملوا بالحق ولو كان على أنفسكم، وأن تعتذروا إذا وقع منكم خطأ، وأن تسددوا أخطاءكم وتسددوا ما وقع من تفريط في حق الله أو في حق مخلوقاته أو الوالدين والأقربين. وهؤلاء الوالدين هم أقرب الناس إليه، والأقربين من غيرهم من زوجات أو أولاد، أبناء أو بنات، عليكم أن تقوموا بالقسط والعدل. فلا يصح أن يكون القرابة سبب للميل عن الحق. في إذا كان الحق مثلا مع الإنسان غريب، والوالدين هو الحق الذي لزم الحق عليهما، وكان هما الذي يجب عليهم أن يقوموا بالحق تجاه ذلك الرجل أو المرأة الأجنبية أو الرجل الأجنبي، ينبغي على الإنسان المؤمن أن يكون شاهدا بالحق والقسط ولو على نفسه أو الوالدين والأقربين. إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما. إن يكن غنيا أو فقيرا من عليه الحق، لأن أحيانا قد يلزم الحق على شخص وتدعو عاطفة، العاطفة عاطفة بعض الناس وعصبيتهم إلى أنهم يميلوا، فاشهدوا عليه، لا يمنعكم غنى الغني. يعني إذا كان الحق على غني فيجعلكم الغنى، يدفعكم إلى مصانعته وإلى مداهنته، لا ينبغي ولا يجوز لكم. إن كان غنيا فلا ينبغي لكم أن تصانعوه والحق عليه. أو فقيرا لا يدعوكم الفقر إلى الرأفة به، ولا فقر الفقير إلى الرأفة به وأنه فقير فتميلوا معه والحق عليه. فالله أولى بالغني والفقير، وليس المسألة إليكم، الله أولى بالغني والفقير، وأنتم عليكم أن تقوموا لله بالحق، فالله أولى بهما، هو الذي يحاسبهما وهو الذي، لكن عليكم أنتم أن تقوموا لله بالحق. فعليكم أن تطيعوا أمره فيهما، فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا، أن تعدلوا إلى الغني لأجل غناه، وتعدلوا مع الفقير رقة ورأفة به، وأنه لا يتحمل الحق الذي لزمه. كلاهما من الهوى، الميل إلى الغني لغناه، والميل مع الفقير لأجل فقره ورحمة ودعاء للتعاطف معه والرحمة به، لا ينبغي ولا يجوز. الحق أحق أن يتبع، فلا تتبعوا الهوى في هذه المسألة، فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا، وتعدلوا بكلمة الحق والقيام بالقسط، وتجوروا وتظلموا وتشهدوا الزور وتتعصبوا مع الباطل. وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. لي الشهادة هنا تحويلها عن وجهها، وإن تلووا بالشهادة وتحرفوها عن وجهها ليبطل الحق أو تبطلوا بعض الحق أو تلبسوا الأمر، هو واضح عندكم، واضحا عندكم، تستطيعون أن تشهدوا شهادة حق واضحة، ولكن تلوون الكلام وتحورونه وتحرفونه حتى لا يثبت الحق الذي لزم على من تشهدون عليه. هنا تلو أو تعرض الإعراض عن القيام بالقسط ولا وتكتم الشهادة وترفض أن تأتوا لأداء الشهادة وأنتم تعرفونها وتعلمونها إما مصانعة لغني أو رحمة ورأفة كما تدعون بفقير. هذا لا ينبغي ولا يجوز لكم أن تغيروا وتلووا وتحرفوا الشهادة أو تعرضوا عنها وتكتموها، فإن الله كان بما تعملون خبيرا، الله عالم بما تعملون. دائما كان، وإن كان لفظها لفظ ماض عند من يعرف العربية والنحو عند السامعين من السامعين والسامعات، كان هذا فعل ماض يفيد المضي، لكنه في حق الله سبحانه وتعالى يفيد الاستمرار. والله عليم في الماضي وعليم في الحاضر وعليم في المستقبل، وإنما هذا على سبيل التعبيرات العربية. فإن الله كان بما تعملون خبيرا عالما، وفيه من وجوه البلاغة ما لا ينبغي نحشر هذا البرنامج فيه حتى نخرج عن الغرض الذي من أجله كان هذا البرنامج. عالما، الله بما تعملون خبيرا، عالما بما تعملون بظاهره وخبره وباطنه، وهذا هو تخويف للمؤمنين بأن يجزيهم إذا لووا أو أعرضوا الجزاء الأوفى. إذا كتم وحرف المؤمن الشهادة أو كتمها لا يظن أن المسألة بسيطة، هذه معصية لله سبحانه وتعالى، لا يمكن أن يبقى له أجر أعماله وطاعاته وأجر إيمانه مع إخلاله وتقصيره في هذه المسألة. قال العلامة الشرفي رحمة الله تعالى عليه في المصابيح، قال إمامنا المنصور بالله عليه السلام، دائما المقصود بالإمام المنصور هو عبد الله بن حمزة سلام الله عليه، قال دلت على تحريم، هذه الآية دلت على تحريم الشهادة بغير الحق وعلى تحريم الإعراض عن أداء الشهادة بالحق. وهذه من الآيات التي تسمى آيات الأحكام، التي يستخرج من الأحكام الشرعية إما الوجوب أو الحرمة أو الندب أو الكراهة أو الإباحة. يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. هنا نداء آخر من الله سبحانه وتعالى، يا أيها الذين آمنوا، يا من آمنتم بالله اتقوا الله واستمروا على إيمانكم، آمنوا بالله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا يناديهم وهم أهل الإيمان، لكن يريد منهم أن يستمروا على إيمانهم، آمنوا بالله ورسوله واستمروا. إذن هنا ابتداء في كلام يدعو إلى الإيمان والاستمرار فيه، ويحذر من الكفر والنفاق، لأنه لا يمكن أن يحصل إيمان من وجه وكفر أو نفاق من وجه آخر، لا يمكن، لا بد أن يكون الإيمان كاملا مستمرا. وهي تدل الآية هذه تدل على وجوب الإيمان بالله ورسله وكتبه، والأمر لمن قد آمن ليؤمن في المستقبل ويثبت على الإيمان ويستمر عليه بالله ورسوله محمد صلى الله عليه بالله واضح ورسوله محمد صلى الله عليه وآله وسلم، والكتاب الذي نزل على رسوله والقرآن الكريم الذي أنزله على محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والكتاب الذي أنزل من قبل. الكتاب هنا قال ولم يقل الكتب، هنا للجنس، والكتاب الذي أنزل من قبل أي الكتب، معناه عام لكتب الله منزلة على النبيين الذين قبل محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ومن يكفر بالله، لأن هدى الله أنزله في كتبه وهي هدى الله قبل التحريف والتبديل، فينبغي على أهل الإيمان أن يؤمنوا بكتب الله على سبيل الإجمال وأن ما فيها هو هدى الله. ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. من يكفر، هنا الكفر والعياذ بالله جريمة عظيمة، ومن يجمع بين أنواع الكفر المذكورة، كفر بالله وكفر بملائكته بأنهم ليسوا عباد الله ولا لهم وجود، وكفر بكتبها أن ما فيها ليس هدى الله، وكفر برسل أنهم إنما عبارة عن كهنة كما يزعمون أو سحرة، وكفر باليوم الآخر أنه لا يوجد هناك يوم اسمه يوم آخر ولا جنة ولا نار، وإنما هي الحياة الدنيا التي يعيشون فيها. هذا المجموع هذا ضلال بعيد، فمن فعل هذا وكفر بجملة بهذه الأمور جملة فقد ضل ضلالا بعيدا، قد أوغل في الضلال، قد اقترف جميع أنواع الضلال من الكفر. فإذا جمع الأنواع هذه فقد صار بعيدا في ضلاله، في متاهة واسعة، فبينه وبين العودة إلى الطريق مسافات ومراحل. هذا معنى ضل ضلالا بعيدا، أوغل في الضلال وأصبح الهدى يعني عنه بعيد، ويحتاج إلى جهد كبير إلى أن يعود إلى هدى الله. ولعل هذا في من يكفر بالبعث والجزاء استبعادا للقدرة عليه، لأن بعض من يكفر يدعون أنه أمر خيالي وأنه أمر مستحيل أن يعود الناس وقد أصبحوا ترابا وأصبحوا رميما، ولكن الله قد خاطبهم من يحيي العظام حينما قال قائل من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. ما إعادتها بأصعب في القياسات العقلية، ما إعادتها بأصعب من بدئها من العدم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. إذن من يعتقد هذا استبعادا ويكفر بمحمد وبكون القرآن من عند الله ويكفر بالملائكة على معناهم الذي الحقيقي أنهم مخلوقات لله طائعون، ويزعم أن إبراهيم مثلا كان مشركا ولا يؤمن بالرسل

0: سيئات كثيرة، كلما كان كما قال الله ضلاله بعيد، وأصبح عودته إلى طريق الهداية فيها صعوبة شديدة، لأنه قد أصبح في ضلال بعيد. وإلى هنا أيها الإخوة والأخوات نتوقف، على أمل اللقاء بكم بإذن الله سبحانه وتعالى في حلقة قادمة. نستودعكم الله، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: وهكذا أعزائنا المستمعين، استمعتم إلى برنامج من هدي القرآن، من إعداد وتقديم الأستاذ العلامة عبد الله عامر.
2: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.

الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيراً.

وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم

ستة أيام ثم استوى على العرش. الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش. الرحمن.

النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب.

آتنا قرة أعين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين.

حسنت مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا

0: رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: اضمنوا لي ستا أضمن لكم الجنة: أوفوا إذا وعدتم، وأدوا إذا أؤتمنتم، واصدقوا إذا حدثتم، واحفظوا فروجكم، وغضوا أبصاركم، وصلوا أرحامكم.
1: قال عليه السلام: لا يزهدنك في المعروف من لا يشكره لك، فقد يشكرك عليه من لا يستمتع بشيء منه، وقد تدرك من شكر الشاكر أكثر مما أضاع الكافر، والله يحب المحسنين.
2: آفاق اف ام، آفاق اف ام.
3: الأعداد في القرآن الكريم:
4: العدد ثلاثة. ورد العدد ثلاثة أولا في سورة مريم في قوله تعالى: قال رب اجعل لي آية، قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سوية. فبعد أن صلى زكريا عليه السلام لله عز وجل ودعاه بأن يرزقه بابن له يحمل الرسالة ويرث آل يعقوب، استجاب الله له وبشره بيحيى من زوجته التي كبرت على الإنجاب. فطلب زكريا من ربه أن يعطيه علامة على تحقق ذلك، فجاءه الجواب بأن لسانه سيثقل عن مخاطبة الناس مدة ثلاث ليال، كما ذكر الرقم ثلاثة للدلالة على أوقات مخصوصة حددتها الآية من سورة النور: يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات. فقد دلت الآية على أن يستأذن الأطفال والخدم من أولياء أمورهم قبل أن يدخلوا عليهم، وذلك في ثلاثة أوقات، هي عند الفجر للدلالة على وقت استبدال الملابس بعد الاستيقاظ، وعند الظهيرة عند استبدال الملابس من أجل أخذ القيلولة، وأخيرا عند العشاء حين يعود الإنسان لمنزله فينزع ثيابه ويتخذ غيرها والتي تكون أقل سترة. كما ورد العدد ثلاثة في قوله تعالى في سورة المرسلات: انطلق إلى ظل ذي ثلاث شعب. والخطاب في الآية إلى من كفر بيوم القيامة وأنكره، فإنه سيؤمر بالذهاب لظل من عذاب جهنم وله ثلاث فرق، وقد أسماه الله بظل استهزاء بهم، وفيه العذاب، وهو لا يدفع لهب جهنم وحرارتها المتصاعدة. ومن موارد ذكر العدد ثلاثة في القرآن الكريم عدد أيام صوم الكفارة لمن حنث بيمينه ولم يقدر على إطعام عشرة مساكين أو عتق رقبة، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم.
3: الأعداد في القرآن الكريم:
5: واقع الآباء يتفاوت في مستوى قدرتهم على القيام بالدور التربوي، ولكن هذه المسؤولية هي مسؤولية أشمل، يعني الأب فيها يسهم إلى مستوى معين، وهناك أيضا إسهامات أخرى عندما يكون هناك مدرس مستقيم صالح يمثل القدوة الجيدة للطلاب، مستقيم في فكره في ثقافته في مفاهيمه، لا يحمل المفاهيم الخاطئة الثقافة المغلوطة العقائد الباطلة، لا يحمل الضلال يعتقده عقيدة ويربي عليه الجيل الناشئ، يحمل الحق، يحمل العقائد الصحيحة، الأفكار الصحيحة، المفاهيم الصحيحة، يتثقف بثقافة القرآن الكريم، يحمل المعارف الصحيحة، وفي نفس الوقت قدوة في الواقع العملي، قدوة في الأخلاق، قدوة في التصرف. ويشمل هذا جوانب أساسية ومهمة جدا، ليس فقط مثلا حسن الخلق في اللين، في حسن التعامل، في الطيبة في التعامل، بل والجوانب الأخرى التي هي ضرورية في المجال التربوي، التربية مثلا على الإيمان، على العزة، على الكرامة، على الإباء، على القوة النفسية والصبر والتحمل في مواجهة الشدائد والمتاعب. ومثلا قد يغلب عنده جانب حسن الخلق في جانب معين، مثلا في اللين، في الطيب، في التعامل، هذا شيء مهم جدا. الإنسان بحاجة إلى هذا الجانب في التعامل مع أسرته، مع محيطه، من مجتمعه المسلم والمؤمن، كما يقول الله سبحانه وتعالى: أذلة على المؤمنين رحماء بينهم. قيم أساسية في الرحمة، في التعامل، في الكرم، في الأدب، في اللطف، في حسن التعامل، في الاحترام إلى آخره. لكن يترافق مع ذلك أيضا الجوانب الأخرى، القوة النفسية تجاه الصعوبات والشدائد والمشاك والمسؤوليات، الصبر، وبطريقة متدرجة ومتناسبة.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5 صوت الوعي والبصيرة.

قال جل وعلا: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان في قصصهم نعمة حتى لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. الآية الكريمة توضح أن ما جرى في قصة يوسف وإخوة يوسف عبرة عظيمة جدا، وأكدها بقوله لقد كان، واللام في لقد، اللام الموجودة في قد لقد تدل على قسم مقدر، تدل على قسم مقدر. هل تسمى اللام الرابطة لجواب القسم أو الموطئة لجواب القسم؟ والقسم لا يؤتى به إلا في مقام التأكيد، في مقام التأكيد. وقصة يوسف هي محل إشكال بالنسبة لهؤلاء، لذلك اقتضى المقام أن يؤكد الكلام، لأن الله تعالى قال في صدر الصفحة: وما يؤمن أكثرهم إلا، قال: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، قال هكذا: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. وبالتالي أكد الكلام فقال: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. ولا شك أنها عبرة من كل الجهات، عبرة في عاقبة العفة والنزاهة، في عاقبة العزة العفة والنزاهة فيما جرى من حق يوسف عليه السلام عندما قال: رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. لهذا دلالة على أن من استعف أعفه الله، ومن تصبر صبره الله، ومن أكثر من ذكر الله أحبه الله. في دلالة على أن من صبر أيضا كما صبر يوسف عليه السلام على أبية إخوانه لا طيلة هذه الفترة، هذه الفترة كيف كان عاقبة صبره. عبرة أيضا في أن العفو عند المقدرة خير للإنسان من أن يعاقب، كما عفا يوسف عن إخوته قال: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم، يغفر الله لكم، يغفر الله لي ولكم، ترى إنه هو الغفور الرحيم. كيف تعامل يوسف عليه السلام مع إخوته وهو في مكان القدرة والعظمة بإمكانه أن يلحق أقصى الضر وأبلغ الأذى بإخوانه الذين طالما ظلموه وطالما عذبوه وطالما ضربوه وطالما أساءوا إليه وطالما يعني مكروا به، ولكنه قابل ذلك المكر والأذى بالصبر، وفي الأخير عفا عنهم وقال: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم، يغفر الله لي ولكم. هذه عبر، عبر كثيرة جدا أراد الله تعالى إيصالها كدروس إلى البشرية جمع إلى قيام الساعة، حتى يقتدوا بهذا النبي وبسائر الأنبياء كما أخبر الحق سبحانه وتعالى: أولئك الذين هداهم الله فبهداهم يبتدئ، أولئك الذين هداهم الله فبهداهم مبتدئ. بالتالي علينا أن نتأسى بالأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، ولا يقول أن أحد: والله لن أعفو عن فلان لو سقطت السماء على الأرض، والله لن أسامح، والله لن أفعل، وحرام وطلاق، ولو جو بحبنه بين يديه. لا يعايش، هذا من الشيطان، هذا من الشيطان الذي يريد أن يحرمه. يعني قد ربما كتب له أجر بما لحقه من أذى من جهة هذا أو ذاك، إلا أن الشيطان حريص على أن يحرمه هذا الأجر، فلا يفوز لا بالأجر ولا بالظفر، سواء يعني في كلا الحالين. فالإنسان يجرح إلى حالة المه، العفو، العفو عند المه، العفو. قال تعالى: والعافين عن الناس والله يحب المحسنين، وقال: ومن عفا وأصلح فأجره على الله. عندما يجي لك شيخ القبيلة ويقول: اعفي، لا وجه، وانت انك عندما تعفي انها صنيعة يد لك عند ذي الشخص، انه يكافئك وانتي لك يسكر لك بحاجتك وتحمل يعني حساباتك الدنيوية، ترضي بأن تقول: نسامح ما دمه من أجل الجيهان هذا الذي جئت من أجل ذا، وبالصدق مودة الناس وطلب رضا الناس عنه.
ونسي عظمة الله وقدرة الله وأن الله هو الملك لا إله إلا هو وأنه القادر وأنه الرزاق وأنه الخلاق وأنه المنعم وأنه على كل شيء قدير وأن الجنة بيده وأن النار بيده وأن السعادة بيده. ينسى الله ويؤثر رضا المخلوق على رضا من؟ على رضا الخالق. يجب علينا أن نستحضر هذه المعاني في أحلك الظروف. إنما الصبر عند الصدمة الأولى، وإنما العفو يقبل عندما يكون لوجه الله سبحانه وتعالى على جهة الحقيقة. فما جرى في قصة يوسف عليه السلام مع إخوته مدرسة متكاملة في الصبر، في العفة، في النزاهة، في العفو عند المقدرة، في الإدارة، في الحكمة، في كيفية إدارة البلاد، في الأمانة التي كان يتمتع بها سلام الله تعالى عليه. مدرسة متكاملة في كل هذه المعاني. لقد كان لكم في قصصهم عبرة لأولي الألباب. العبة والعظة، والعبرة هي العظة. وما يتعجب منه من من من هذا السلوك الذي يعني جعل نموذجا يبتدى به ويحتذى به، يجب على الناس أن يستفيدوا منه. عندما علمنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول صلوات ربي وسلامه عليه: سلوا الله علما نافعا واستعيذوا بالله من علم لا ينفع. سلوا الله علما نافعا واستعيذوا بالله من علم لا ينفع. هذا علم نافع. ما نقرأه الآن كتاب الله هو علم نافع، لكن بعض الناس يقرأ هذا العلم النافع ولا يستفيد من هذا العلم النافع ولا ينتفع من هذا العلم. ولذلك استعاذ النبي وعلمنا كيف نستعيذ من علم لا ينفع، فقال: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن نفس لا تشبع، ومن عين لا تدمع، ومن قلب لا يخشع، ومن دعاء لا يسمع. كان النبي يستعيذ بالله تعالى من هذه الأمور. لماذا؟ لأن العلم الذي لا ينفع سيكون حجة، سيكون حجة على صاحبه، كمثل الحمار يحمل أسفارا، بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. نسأل الله تعالى علما نافعا ورزقا واسعا وقلبا خاشعا ويقينا صادقا وعملا صالحا متقبلا وأجرا عظيما بفضله وجوده ومنه وكرمه، إنه سميع قريب مجيب الدعاء. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. قوله لأولي الألباب فيه دلالة على أنه لن يستفيد من هذه الدروس ومن هذه العبر إلا أصحاب العقول الراجحة، وأما من غلبت أهواؤهم على عقولهم فلن يستفيدوا. ونحن نشاهد في واقع الحال نزق الكثير من الناس، وحمق الكثير من الناس، وحماقة الكثير من الناس، وغباء الكثير من الناس، حيث يفوتون الفرصة التي تقربهم إلى الله سبحانه وتعالى من أجل إرضاء أنفسهم الأمارة بالسوء أو إرضاء بعض الناس دون رضا الله سبحانه وتعالى في هذه الأمور. وما أكثرها، فما من عبد إلا وقد ابتلي في نفسه أو في ماله أو في ولده من قريب أو من أخيه أو من زوجته أو من قريب أو من بعيد. والله تعالى عندما جعل هذه الأمور قال تعالى: وكذلك جعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون كان ربك بصيرا. هل ستصبرون أم لا؟ يأتي من يشبك في الطريق، يأتي في الطريق سائل سيارة، في الطريق هكذا، ما بالله ترجع أنت، ما أرجع أشوف الشغلة سهل ما شاء الله، ارجع أنت خلي يخطأ، استعد بالله من الشيطان الرجيم، سيأتي سيكون الإثم عليه وسيكون الأجر منه. أنت في كل أحوالك راقب الله، راقب ربك. هذا فعلته من أجلك يا رب، تأخرت من أجلك، تقدمت من أجلك، قلت من أجلك، سكت من أجلك، تصدقت من أجلك، منعت من أجلك، قلت من أجلك، فعلت من أجلك. لا بد أن يستحضر الإنسان ربه في كل حالاته، وكلما كان الله تعالى حاضر في قلب الإنسان في كل حالاته كلما كان عون الله سبحانه وتعالى رفيق هذا الإنسان، رفيق دربيه في حياته كلها، بالتوفيق، بالأقوال، بالأفعال، بالتصرفات، بالنيات، لأن الحسنة تجر إلى الحسنة. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، لليسرى الذي طريق الجنة. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى طريق جهنم والعياذ بالله. فالإنسان يستعيذ بالله بالخطوة، بالخطوة الأولى، الخطوة الأولى يجب أن تكون من العبد أن يستعين بالله
أن يسأل الله تعالى أن يوفقه بكل أدواره بكل أفعاله. لذلك قال: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، أصحاب العقول الصالحة الذين يعرفون ما الذي ينفع وما الذي يضر. أحيانا تأتي مسألة كثيرة الناس في مسألة كبيرة، أحيانا معظم المسألة في قضاء في سب أو نحو ذلك، فالإنسان دائما ما يرجع جانب العفو. خذ العفو وأعرض عن المهن، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. العفو ما مثل أبدا. قال تعالى: والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. قال: ومن عفا وأصلح فأجره على الله. تصور ما يأتي لك الرئيس ما تكفي من أجل الرئيس، قل لا السيد هذا من أجل في وجه السيد، من أجل السيد، الله يحفظ السيد على كل حال، لكن من أجل الله اجعل الأمر من أجل الله سبحانه وتعالى، من أجل الله جل جلاله وعظم جلاله. وليكن حسك وعقلك وشعورك وذهنك مستحضرا بعظمة الله وعظمة عطاء الله الذي يمكن أن تحصل عليه بإذن الله سبحانه وتعالى. جنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. يدي لك 1000 لابن مكافأة في الدنيا، يدي لك 10 سيارات، يدي لك 500 بندق، يدي لك 20 جنبية صيفانية، لا يساوي شبر في الجنة، لا يساوي شبر في الجنة. فالإنسان يكون حسه إذا هو صدق يريد أن ينفع نفسه، يكون حسه في الربح الحقيقي الباقي الدائم السرمدي الذي لا يزول ولا يحول ولا يجد عليه الدخول بإذن الله سبحانه وتعالى. الجنة التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. نسأل الله أن يبلغنا الجنة وأن يجعلنا بفضله وجوده من أهلها. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى. في خضم معترك الحياة ومن خلال التجارب والوقائع يأتي الإنسان يتوسط في حل مشكلة ما، والله يقول فيها: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف ما بعدها أو إصلاح بين الناس. ينبري ويعترف أهل الشر يوسف ولا الرجال اجمع هذا لو تعفي عنها اليوم عيدي قلت لك يوم ثاني وقام في ما هو اجمع عيبا وخل شبج والرجال عبوا لما ما يرضي سواء من أقاربه أو من الناس الآخرين. هؤلاء عليهم أن يسمعوا حديث نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم فيما روي عنه أنه قال: إن من الناس مفاتيح للخير مغاليق للشر، وإن من الناس مفاتيح للشر مغاليق للخير. فضرب لمن كان على يديه مفاتيح أو أنزل الله على يديه مفاتيح الخير، وويل لمن جرى على يديه مفاتيح أو كان على يديه مفاتيح الشر. هذا من يدعو إلى الخير وجمع الكلمة ووحدة الصف وإصلاح ما بين الناس، وهذا يدعو إلى التفكيك والتحذير. لذلك قال النبي ما يروى عنه: لا يدخل الجنة مشاحب بين الناس. أعوذ بالله من غضب الله. لا يدخل الجنة مشاحب بين الناس، لا يدخل الجنة قتات قتات النمام، وفي رواية لا يدخل الجنة نمام. هذا لا يدخل الجنة، لا يدخل الجنة مشاحب بين الناس، المفرق بين الأحبة، الملتمس للبراء العثرات، هؤلاء لا يدخلون الجنة ولا يجدون ريحها والعياذ بالله. ونسأل الله لطف والسلام من هذه الأخلاق الطيبة. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. كيف يستفيد الإنسان من القرآن الكريم؟ بمجرد أن أقرأ القرآن فقط دون أن يكون لي منهج حياة ولا دستورا ولا نورا يستضاء به، هذا القرآن من حقيقة سيكون وزرا على صاحبه. فرب تال للقرآن والقرآن يلعنه، رب تال للقرآن والقرآن يلعنه. نسأل الله أن ينفعنا بالقرآن العظيم وأن يجعله حجة لنا لا حجة علينا بين يديه. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى. وكيف يكون حديثا يفترى وهو يدعونا إلى الخير وإلى الصدق وإلى الأمان؟ هل في منهج يقول لك تحرى الصدق واجتنب الكذب وأدي الأمانة
وصل الرحم وأحسن إلى الجار وتصدق على الفقير وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر. هل هذا الكلام يعد إفكا يفسر أو كلاما لا قيمة له؟ من واضح الحال من حال الكلام نفسي نعرف أنه حق، لأنه يدعونا إلى الخير وينهانا عن الشر، والفطرة ترضي بذلك والمنطق يقضي بذلك والعقل يقضي بذلك، فكيف يكون حديثا مفترا؟ كيف يكون كلاما مزيفا لا قيمة له ولا حق له؟ لا، هذا حق عندما يدعونا إلى توحيد الله سبحانه وتعالى. حق سواء يعني عندما نسمع من الآخرين على الله الروح القدس الاب الاب سواء ربما ما يسموها مريم العذراء وهذاك يقول عزير بن الله وهذاك في الهند يعني آلاف الديانات اكثر من 3000 ديانه سواء، وهكذا وما من اله الا اله واحد، رب موسى ورب عيسى ورب عزير ورب الشمس والقمر ورب الجن والانس ورب الملائكه ورب كل شيء وخالق كل شيء ومالك كل شيء. عندما نعبد الها واحدا خير لنا من ان نعبد الهه منه. وذكر الله الامثال في هذا السياق، وهذا الذي جعل له يعني ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومات، وبرزقناه من رزق حسنا جعل الله ضرب الله مثلا رجلا به شركاء متشاكسون ورجلا صنما لرجل هل يستويان مثلا؟ يعني هذا معه رب واحد ولا ما نقول العبد ما معه الا سيد واحد، يقول له سير اشرك سير عنه سير ازدى ولو توشي مع عشرة شركاء السماء يشتركوا على الطرف العيد سواء سبعهم بارا، وهذا العبد معه ملاك عنده يشتركوا في شرائه ملاك عنده، هذا يشتري يدرك وهذا يشتري يغرب وهذا يشتري يطلعه وهذا يشتري ينزله، من يستمع ومن يرضي ومن سواء كيف يوفر مشكلة. العبد يقصد أنه إله واحد أو رب واحد أو سيد واحد خير منه من شركاء متشاكسون، واضح ما يزيد. كيف يكون حديثا مفسرا وهو يعني يتماشى مع الفطرة في كل شيء، في عقيدته في شريعته في سلوكه في أخلاقه في منهج حياته؟ القرآن يدعونا إلى كل خير، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجر كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. ما كان القرآن حديثا مفترى كما يزعم أولئك أنهم قالوا إنما افتراء، ما قالوا إنه افتراء افتراء على الله كذبا به جنة. ما كان حديثا يفترى، قال ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقضعنا منه. قال ما يوحى إلي، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إله إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ما كان حديثا يفترى، ولكن هذا القرآن تصديقا يعني إذا جعلناها معطوفة على خبر كان في قوله ما كان حديثا يفترى، ولكن كان تصديقا الذي بين يديه يعني نصبنا لأنه خبر كان وخبر كان يكون منصوبا تصديقا الذي بين يديه، ولكن تصديقا الذي بين يديه ولا يصح أن يبتر حال وعامله مكذب، ولكن تصديق الذي بين يديه. ما هو الذي بين يديه؟ التوراة والإنجيل والكتب السماوية الأولى هي بين يديه إن تقدمت. فما في القرآن جاء مصدقا لما في التوراة وجاء مصدقا لما في الإنجيل قبل أن تحرف التوراة وقبل أن يحرف الإنجيل. فما في القرآن تماما على ما جاء في القرآن ما جاء في التوراة وما جاء في تعالى الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إثرهم الأغلال التي كانت عليهم. هذا ما في التوراة والإنجيل. ما كان حديثا يفترى، ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء. فجاء مصدقا لما بين يديه من الكتب السماوية وفي نفس الوقت جاء مفصلا لكل شيء في شأن العقيدة وما يتعلق بها من الإيمان بالله والإيمان بالرسول والإيمان بالقرآن والإيمان بالغيب والإيمان بالجنة والإيمان بالنار
والإيمان بالحساب والعقاب ما ذكره الله تعالى في ثنايا كتابه العزيز كل ذلك غيب. جاء القرآن ليحسم الجدل في هذا الأمر ويأتي بالقول الفصل في هذا الأمر حتى لا يبقى لإنسان أي حجة أو أي عذر أمام الله سبحانه وتعالى، ولكن تفصيلا وتفصيلا كل شيء، فهو تفصيل للعقيدة وتفصيل أيضا في قصص الأنبياء السابقين وما جرى عليهم، وتفصيل في نفس الوقت بالأحكام الشرعية التي مدار سلامة حياة الناس عليها، مدار حياة الناس السعيدة مربوط بالتزامهم بالشريعة الإسلامية. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. كل ما أمرنا الله تعالى به فهو حياة لنا. عندما قال مثلا ولكم في القصاص من حياة قصاص مقتل، الشريعة الغربية شريعة الكفر قالوا ما بيشكل سواء. لما حذفوا مسألة العقوبة هذه من قاموسهم زاد القتل وزاد الظلم وزاد الجور وزاد الاعتداء على النفس البشرية، لكن لما حرمنا القتل وجعلنا له العقوبة التي ذكرها الله تعالى في كتابه وحكم بها جل جلاله وعظم شأنه، يعني قلت عملية القتل هذه والاعتداء على الأنفس. وعملية الزجر والردع أمر مشروع ومفروض منه، والفطر السليمة ترضي به لأن العقوبة هي حامل ردع وزجر، ولولا العقوبة لبغى كثير من الناس على بعض ولساد الحياة الفوضى والجور، ولكانت الغلبة للأغوى والأكبر كما هو الحاصل الآن مثلا في مع إسرائيل عندما قتلت إخواننا في فلسطين. عندما أمنت العقاب من المجتمع الدولي تمادت في طغيانها وزادت في غلوها وتعمقت إلى أبعد حد في قتل الناس وظلم الناس وجور الناس. كذلك الحال مع أمريكا، لما لم يجد من يقف أمامه استغرب واستقوى وتجبر على العالم وصار يفرض الرسوم الجمركية ويعاقب هؤلاء ويفرض العقوبات على هؤلاء. اليوم يعتدون على إيران مثلا، اليوم يعتدون على إيران ويشنون ضربات على إيران أمريكا وإسرائيل. لما أمنوا العذاب من المجتمع الدولي وكل إنسان يقول لا دخل لي لا دخل لي لا دخل لي، سيأتي الدور على هذا الذي يقول لا دخل له وعلى الآخر الذي تفرج وعلى ذلك وعلى ذلك. ما حصل في الفنزويلا ولا ليس لطمة لفنزويلا ولا عندما أسروا الرئيس الفنزويلا واللي ماتوا هي ضربة وصفحة للمجتمع الدولي بأسره، انتهاك لسيادة الدولة معترف بها عند الدول جميعا ولديها سفارات لدى الدول ولدى الدول سفارات لديها، ومع ذلك سكت العالم. هذا العالم الذي يواجه نفس الغضروخة، وسيأتي الدور على كل دولة دولة. اليوم أجعلها فتنة بين أفغانستان وباكستان. أفغانستان في أعلن صراحة قبل شهرين تقريبا بأنها ستقف مع إيران لو حصلت داون عليها. كيف يشغلونها بنفسها؟ حركوا لها باكستان. باكستان التي قالت إنها مع إيران إذا حدث عليها عدوان فيما قبل، الآن شغلوها بأفغانستان. الهند التي بينها وبين باكستان صراع، يذهب رئيس وزرائها إلى تل أبيب إلى الصهاينة يقول إن علاقتهم مع الصهاينة علاقة ثابتة ولاصقة وعميقة. مع أنه وثني ومع أن هؤلاء يسمون أنفسهم يعني أصحاب ديانة سماوية، لكنهم ليسوا في وارد ديانات أبدا، في وارد أطماع وفي وارد جشع وفي وارد ظلم في وارد أعمال الشيطان الرجيم. الدول الخليج تقول نحن لا دخل لنا بهذا الصراع، أنت لك دخل وإلا فما دخل، ما أدخل القواعد الحربية الأمريكية إلى بلاد الإسلام في أي بلاد هذه القواعد؟ هل هي إلا في السعودية وفي الإمارات وفي البحرين وفي الكويت وفي العراق وفي كذا وفي كذا وفي سوريا؟ كيف تقولون لا دخل لكم وأنتم قد سمحتم بانطلاق هذه الهجمات من بلادكم ووجود هذه القواعد الحربية الكفرية في بلاد الإسلام؟ كيف لا دخل لكم عندما تسمح لمطلق النار على الناس بأن يقف في بيت في رأس بيتك أو في طاقتك أو لا دخل لي لا دخل لك، أخرجه من بيتك حتى يقول لا دخل لك حقيقة. فالحقيقة أن هناك تشكل
أكثر النفاق كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم وأكثر الإيمان. وسيكون في آخر الزمان ينقسم الناس إلى فسطاطين: فسطاط إيمان لا نفاق فيه، وفسطاط نفاق لا إيمان فيه ولو صلى ولو صام. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء، لأن الله يقول بنص صريح: ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. إخواني الحاضرين جميعا، مسألة الاستعانة بالكافر أمر خطير جدا جدا جدا جدا. النصوص القرآنية توضح أنه لا يجوز. قال الله تعالى: ما كنت متخذا مضلين عضدا. لن أستعين بمضل، لن أستعين بكافر. الله تعالى يقول: ومن يتولهم منكم فإنه. ويقول: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم. نص صريح لا تقبل. كيف نفهم القرآن؟ لا تتخذ. وقال: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء بعضهم، لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء. النصوص في هذا المجال كثيرة جدا وواضحة مثل الشمس مثل الشمس. خرج رجل في غزوة بدر مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكان على زار على كفره، فعرض خدمته للنبي، قال: أنا سأقاتل معك وأنا على ملتي. قال النبي: أمسلم أنت أم كافر؟ قال: كافر. رجل معتزل بنفسه. قال: كافر. قال: لا لا أستعين بكافر، لا أستعين بكافر. هذا نبينا، نبينا. هذه الروايات موجودة في البخاري وفي مسلم وفي صحاح كتب السنة اللي بيضحكوا عنها: السنة السنة السنة. وقد قال النبي: إني تارك في كتاب الله وسنة هذه السنة، سأقول: لا يجوز الاستعانة بمن؟ بالكافر. قال: لا أستعين بكافر. لماذا؟ لأنه لا يؤمن جانب الكافر أن يخرج معي ليكون عينا لعدوي، أو أن يفوت في عضدي، أو أن يضربني من الخلف، أو أن تكون حتى له منا عليه. فحبوا ماشي الأمور واضحة مثل الشمس. لا يجوز الاستعانة بالكافر في قتال الكافر، لا يجوز الاستعانة بالكافر في قتال الكافر. فكيف بالاستعانة بالكافر في قتال من؟ فكيف باستعانة الكافر بالمسلم في قتال المسلمين؟ مسألة خطيرة وغابت عنهم هذه المسألة، خفي عن العلماء أمرها، حكم هذا الأمر خفي على القادة وعلى الساسة وعلى الكل ما حرمه الله سبحانه وتعالى، وهو مثل الشمس في وضوحه وبيانه وجلائه. نسوا الله فأنساهم ما وليس هذا بحث، يعطونه الفرصة بأن يستخدم المجال الجوي والمجال الأرضي والقواعد العربية والإسلامية، وليس هذا بحث، يعطونه المعلومات والرص ويعينونه بالمخابرات والمعلومات الدقيقة والقواعد والبيانات، ليس هذا بحث، بل يعينونه بالمال الذي هو مال إسلامي آلاف المليارات من الدولارات. ليس هذا أمر خافيا على أحد. فما موقف الإنسان من هذه التصرفات كلها؟ هل يبقى موقف المتفرج أو المتذبذب أو الشاك أو الذي لن يظهر له؟ وهل هو معذور عند الله سبحانه وتعالى؟ العالم معذور، الحاكم معلوم، الولاة معذورون عند الله؟ لا، ليسوا في مقام العذر بين يدي الله، ولا عذر لهم أبدا عند الله سبحانه وتعالى. والله قد أخبرنا أنه قال: لتبلون في أموالكم أنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذان كثيرة وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. والصبر ليس المراد به السكوت، الصبر على الألم في مواجهة أعداء الله سبحانه وتعالى. الصبر قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. وحيث قد ذكرنا الرباط والشيء بالشيء يذكر، نذكر ما ورد في شأن الرباط المرابطين في الجبهات، في جبهات القتال عندنا أو في ساحات القتال في مواجهة أعداء الله في فلسطين، في لبنان، في العراق، في إيران، في كل منطقة تقف أمام الطاغوت. هذا هؤلاء المرابطون لهم أجور كثيرة جدا. ولقد أوجبني حديث قرأته في رؤيا رواه البيهقي عن أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا يبعث على التعجب الكبير، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال:
لأن أبيت مغالبا في سبيل الله 3 ليال أحب إلي من أن تصيبني أو تدركني ليلة القدر في أحد المسجدين، يعني المسجد النبوي أو المسجد الأقصى أو المسجد الحرام. والمسجد النبوي الصلاة فيه بألف صلاة، بألف صلاة صلي لو ما تستطيع بحدك مع الطير لديك الفضل الذي فيه سواء في المسجد النبوي. لكن العبرة بالنيات والعبرة بالإخلاص والعبرة بالإقبال على الله على كل حال ولو في في في في صحراء نائية. نرجع إلى هذا النص النبوي، لأن أبيت مرابطا في سبيل الله 3 ليال أحب إلي من أن تدركني ليلة القدر في أحد المسجدين، مع أنك تدركه ليلة القدر فيما أفضلنا المسجد في محاريب الجهاد والمواجهة لأعداء الله في أصدق المراحل التي يكون الإنسان فيها مفعما بالإيمان وصادقا مع الله إلى أعلى درجة في حالة المواجهة مع أعداء الله. تضرب ما تصلي وحسك عند الحامضة وحسك عند البذلة وحسك عند البلوز وحسك عند المعاونة، لكن أما المجاهد السبيل حسه عند الجنة، ما بينه وبين خروجه بين دخول الجنة إلا خروجه في باب الجنة مراحل في دقدق في دقدق افتحوا لي افتحوا لي افتحوا لي أجي أدخل الجنة. هذا من هو المراد، كما ورد أيضا عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال صلوات ربي وسلامه عليه: رباط يوم وليلة أو رباط ليلة أو رباط يوم وليلة خير من 1000 سنة الله صيامها وقيامها. رباط، رباط في سبيل الله، لغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها، لغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها، كما ورد أيضا عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من رابط في سبيل الله ليلة كان له أجر من خلفه ممن صلى وصام. يعني نحن الآن نصلي معنا أجر قد كل واحد قدر نيته، واحد في الجبهة حتى الأجر هذا بتجي لنا، ما جالنا أنا جالي 1000 حسن وهذا جالي 5000 وهذا جالي 10000 وهذا جالي كذا، يحول مثلها إلى رصيد ولي الله، يحول مثلها من الأجر إلى رصيد ذلك. لماذا؟ لأن الناس لم يتمكنوا من ممارسة العبادة بهدوء وطمأنينة إلا بجهد هذا الحارس في سبيل الله، بهذا المرابط في سبيل الله، هذا المجاهد في سبيل الله. فلا أجل فلا فضل أبدا أعظم من أجل المجاهد في سبيل الله. سئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم: هل يعدل الجهاد شيء يا رسول الله؟ قال: لا يعدل الجهاد شيء. الرجل يدور لا عمل يساوي في أجره أجر المه، هل يعدل الجهاد شيء يا رسول؟ قال: لا. مثل المجاهد في سبيل الله كمثل الصائم نهارا القائم ليلا لا يحصر من ذكر الله سبحانه وتعالى حتى يعود المجاهد. فمن منكم يستطيع فعل ذلك؟ لا أحد يستطيع أن يفعل من ذلك. وقد قال تعالى: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكلا وعد الله الحسنى، وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما. الجهاد في سبيل الله هذا ذروة سنام الإسلام كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. واليوم فرضت على المسلمين الحرب، فعليهم أن يقفوا وأن لا يتوافلوا وأن لا يخذل بعضهم بعضا. يقول الحق سبحانه وتعالى: كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وعسى أن تمه وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. قد جاء العدو بكل كبرياء بكل غبرته تماما كما جاء مشرك مكة في قتال النبي في غزوة بدر، ونحن الآن نمر بذكرى غزوة بدر. جاءت بخيلائها وكبريائها حتى قال النبي: وهؤلاء والله إني مصارع القوم، هذا مصرع فلان، هذا جاءت قريش بفردات أكبادها، وإني لا أرى مصارع القوم، هذا مصرع فلان وهذا مصرع فلان. جو خرج: ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء
كما يحصل الآن مع ترامب وجماعة جاءوا وحشدوا الأصابع و بحول الله ستكون النكسة عليه. بحول الله غر علينا أن نخلص الدعاء لله، أن ندعو أن الله أن يفرج هم المهمومين، وأن يشفي كرب المكروبين، وأن ينصر إخواننا المسلمين في كل مكان، وأن يجمع كلمتنا، وأن يوحد صفنا، وأن يخبر عدونا، وأن يلهمنا رشدنا، وأن يجعلنا من جنده فإن جنده هم الغالبون، وأن يجعلنا من حزبه فإن حزبه هم المفلحون، وأن يجعلنا من أوليائه فإن أولياءه لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قال وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. هو هدى من حيث التكاليف التي شرعها الله سبحانه وتعالى به، كلها هدى وكلها نور، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديه إلى صراط العزيز الحميد. وتفصيل كل شيء وهدى وفي نفس الوقت رحمة، وينزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وهدى ورحمة لقوم ما، وكأنه حصر الرحمة فقط للمؤمنين، وأما الفساق والفجار والظلمة والملحدون والطغاة فلا حظ لهم أبدا من رحمة الله، كما قال تعالى ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم إلى آخر الآية. قال وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. اللهم إنا نسألك الأمن والإيمان والسلامة والإسلام والعافية المجللة والرزق الواسع وحسن الخاتمة والنصر على الأعداء وعدم الفقر إلى الأكفاء برحمتك يا أرحم الراحمين، واختم لنا بالإيمان والعفو والمغفرة والرضوان، واجعل آخر قولنا ورفقنا من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله وسلم عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: ورب محمد لا أكلنا تراب هذه الأرض وشربنا رياحها ولا مسنا من أشجارها وسكننا في جبالها هيهات من
2: وما تريدونه منا يا آل سعود هو المستحيل بعينه. نحن أحرار، خلقنا أحرار وسنعيش أحرار وسنموت أحرار، ولعب العبودية لكل طواغيت الأرض.
3: نمكنهم دروسا لكي يعرفوا قيمة اليمني والشعب اليمني، كرامة الشعب اليمني.

0: رسالتنا إلى النظام العميل، النظام الخائن للأمة العربية والإسلامية، النظام السعودي، نقول لهم ها أنتم في آخر فرصة وفي آخر أيام الهدنة، نقول لكم إذا لم تكونوا رجالاً وتخرجوا مستحقات هذا الشعب ومستحقاته التي هي حقه ومحكه، فسوف ننتزعها غصبا عن انفكم.
1: ولن تنفع الحوارات، لن ينفع معهم الا السيف، ولن ينفع معهم الا القتال، ولن ينفع معهم الا ان نحاصرهم في البحر الاحمر وفي باب المندب وفي جميع انحاء العالم.
2: ونحن في هذا اليوم نؤكد ونشيد على القوة الصاروخية والطيران المسير بأن يضربوا العدو ضربة إن تمادى واعتدى واخترق الأجواء اليمنية. ونقول يا لسعود المجرمين، أمامكم خيارين، يا محمد عبد السلام وتبطلوا الجنان، يا يحيى سريع وكل يوم بيان.
3: وخرجنا تأييدا لبيان القوات المسلحة اليمنية، نقول العبارة التي قالها الإمام زيد بكل السعودي وآل سعود، والله ما يدعنا كتاب الله أن نسكت على احتلال بلدنا ونهب ثرواتنا وقطع مرتباتنا، وسنأخذها بالقوة وبحسب توجيهات السيد المولى عبد الملك بن بدر الدين الحوثي. نقول له
4: أننا جاهزون ومستعدون ومنطلقون في سبيل الله فداء لهذه الأمة وفداء لهذا الشعب وفداء لهذا البلد، لو كلفنا أن نضحي برؤوسنا في سبيل الله فلن نبالي.
5: الوقت وقت عمل، الوقت وقت تحرك، الوقت وقت لبذل الجهود على أرض

نفسي فداء لكم يا شعبي العزيز، روحي لله وحياتي لله لخدمتكم، بألا تظلم، ألا تهان، ألا تجهر، ألا يستعبدكم أي طاغية في هذه الدنيا. أنا فداء لكم لعزتكم لكرامتكم، لأن تكونوا أحرارا لا تخضعون إلا لله ولا يستعبدكم.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحصن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: شعار وآتوا حقه يوم حصاده. دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة العاشرة من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء. الهيئة العامة للزكاة.
1: لمشتركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل باقات نت فورجي الشهرية بحلتها الجديدة نت بكل وقت. اشترك الآن في إحدى باقات نت فورجي الشهرية بحلتها الجديدة واحصل على إنترنت فورجي بصلاحية 30 يوم مع ميزة الرصيد التراكمي. باقة 4 جيجا ب2000 ريال فقط، باقة 8 جيجا ب3900 ريال فقط، باقة 20 جيجا ب9700 ريال فقط. الأسعار موحدة وشاملة للضرائب في كل مكان. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل نت 4G إلى 123 مجانا. باقات نت 4G نت بكل وقت.
2: يمن موبايل معنا اتصالك أسهل.

نحن لا يمكن أن نسكت عن ما هو حاصل طويلا. أفسحنا المجال بالوساطة بالقدر الكافي. إذا لم يحصل تطورات إيجابية، إذا لم يحصل معالجة لتلك الإجراءات الظالمة بحق شعبنا، إذا لم يقلع السعودي عن سياساته العدائية وعن إصراره في الاستمرار على النهج العدائي ضد شعبنا والاستمرار في حالة العدوان والحصار والظلم والمؤامرات والاحتلال، فإن موقفنا سيكون موقفا حازما وصارما. ونحن بحمد الله لسنا غافلين خلال هذه المدة، نحن نسعى إلى تطوير قدراتنا العسكرية بكل ما نستطيع من أجل هدفنا المقدس في التصدي للأعداء، في دفع الظلم عن شعبنا، في السعي لتحقيق الأهداف المقدسة لتحرير وإنقاذ بلدنا، ولأن يحصل شعبنا على حقه في الحرية والاستقلال التام. أنا في هذا المقام أوجه التحذير الجاد إليهم وأقول لهم لا يمكن أن نسكت ولن نسكت تجاه الاستمرار في حرمان شعبنا من ثروته الوطنية، تجاه الاستمرار في الاحتلال لبلدنا، تجاه الاستمرار في حالة العدوان والحصار. وإذا كنتم تريدون السلام فطريق السلام واضح، وليس هناك من جانبنا أي شروط تعجيزية.

هذا غير وارد في اليمن، هذا غير وارد. قلنا منذ اليوم الأول للعدوان الأمريكي والسعودي على بلدنا، خيار الاستسلام في اليمن غير وارد، غير وارد، هذا غير وارد في اليمن، هذا غير وارد. اليمن غير وارد.

نعيش مع كتاب الله الكريم وننهل من معين السنة النبوية المشرفة، نتنقل بين واحات لغتنا العربية العريقة، ثم نقتطف ثمرة من ثمرات العقيدة وأخرى نتذوق فيها ما طاب من الفوائد الفقهية. كل هذا يأتيكم في برنامجكم الأسبوعي ثمرات، كل خميس الساعة 8 صباحا ويعاد 8 مساء على أثير إذاعة أفاق، صوت الوعي والبصيرة.

حي ابداع الموت، حي ابداع الموت كل المشرقي والمغربي. احنا جنود الله بعنا بيع ما حد يشفعه، النفس له والروح له والدم له انقضبي، والعز لي والفخر لي يوم اللقاء في مجمعه. لو السماء تنهار، لو السماء تنهار والمشرق يجي فالمغربي، والارض تشعل نار من كل الجهات الاربعه. لو بايج الياجوج والماجوج فوقي يحربي، والجو طيارات والدنيا طقوم مدرعه. ما بنفرق في كتاب الله، ما بنفرق في كتاب الله. والآل اغربي اغربي يا هذه الدنيا طلقتي بالثلاث مودعه.

0: رسالتنا إلى النظام العميل، النظام الخائن للأمة العربية والإسلامية، النظام السعودي، نقول لهم ها أنتم في آخر فرصة وفي آخر أيام الهدنة، نقول لكم إذا لم تكونوا رجالاً وتخرجوا مستحقات هذا الشعب ومستحقاته التي هي حقه ومحكه، فسوف ننتزعها غصبا عن أنفكم.
1: ولن تنفع الحوارات، لن ينفع معهم إلا السيف، ولن ينفع معهم إلا القتال، ولن ينفع معهم إلا أن نحاصرهم في البحر الأحمر وفي باب المندب وفي جميع أنحاء العالم.
2: ونحن في هذا اليوم نؤكد ونشيد على القوة الصاروخية والطيران المسير بأن يضربوا العدو ضربة إن تمادى واعتدى واخترق الأجواء اليمنية. ونقول يا آل سعود المجرمين، أمامكم خيارين، يا محمد عبد السلام وتبطلوا الجنان، يا يحيى سريع وكل يوم بيان.
3: وخرجنا تأييدا لبيان القوات المسلحة اليمنية، نقول العبارة التي قالها الإمام زيد بكل السعودي وآل سعود، والله ما يدعنا كتاب الله أن نسكت على احتلال بلدنا ونهب ثرواتنا وقطع مرتباتنا، وسنأخذها بالقوة وبحسب توجيهات السيد المولى عبد الملك بن بدر الدين الحوثي. نقول له
4: أننا جاهزون ومستعدون ومنطلقون في سبيل الله فداء لهذه الأمة وفداء لهذا الشعب وفداء لهذا البلد، لو كلفنا أن نضحي برؤوسنا في سبيل الله فلن نبالي.

0: بعد كل هذا الفشل الواضح لتحالف العدوان أتوجه بالنصيحة وأقول لهم لا مبرر لكم في مواصلة تنفيذ العدوان لمصلحة الأمريكي والبريطاني والإسرائيلي.
1: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة. صباح الخير مستمعين الأعزاء، نتمنى لكم متابعة ممتعة على أثير إذاعة آفاق، وتستمعون الآن للفترة الصباحية آفاق الصباح مع محمد حسن النعمي.
2: أسعد الله صباحكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم مستمعين الأكارم إلى فترتكم الصباحية آفاق هذا الصباح عبر منبر إذاعة الوعي والبصيرة آفاق FM 98.7 و98.5. أصحابكم فيها من التقديم أنا محمد النعمي، من الإعداد أحمد صنعاني، ومن الإخراج سوسن مجاهد.

0: كنوز الهداية.
1: حياكم الله إلى أولى فقرات فترتنا الصباحية كنوز الهداية من وصية الإمام علي لابنه الحسن عليهما السلام، قال: والعقل حفظ التجارب، وخير ما جربت ما وعظت. والعقل حفظ التجارب، وخير ما جربت ما وعظك. وقال السيد القائد في إحدى محاضراته الرمضانية تعقيبا على هذه الجزئية من الوصية: التجارب في الحياة مدرسة مهمة تفيدك كثيرا، ترسخ عندك حقائق مما كنت سمعت به أو قرأته أو اطلعت عليه، أو تستفيد أيضا معرفة مكتسبة، معرفة مبنية على تجربة. وما استفدته عن طريق التجربة سواء مما كنت عرفته سابقا، لكنه من خلال التجربة ترسخ عندك أكثر أو ترسخ عندك أكثر، عشته كواقع فأنت استوعبته أكثر على مستوى الإحساس والشعور والإدراك والانتباه والاستيعاب للأهمية، ومستوى تلك الأهمية أو ما استفدته معرفة وعشته واقعا عمليا أيضا. والعقل حفظ التجارب، وخير ما جربت ما وعظك. فمن أهم المدارس التي تفيدك هي مدرسة التجارب من واقع حياتك في كل المجالات. مثلا في الجانب العسكري، الإنسان من خلال الواقع العملي يعيش مواقف معينة فيها نجاح، ومواقف معينة فيها فشل. وإذا كان عنده تقييم صحيح لكل تجاربه العملية فهو يدرك أسباب النجاح وأسباب الفشل، وبالتالي يستفيد، يصبح ذو خبرة أكبر، يمتلك الخبرة، يمتلك الفهم الصحيح. ومن واقع التجربة أصبحت تلك المعرفة ثمينة عنده، قيمة لديه، لأنه من خلال ما عاشه في التجربة أدرك أهمية تلك الأمور، تلك المعارف. والعقل حفظ التجارب، وخير ما جربت ما وعظك. فالإنسان كلما كان يحفظ التجارب، يحفظ التجربة، يستوعبها، يدرك تلك النتائج، الأسباب التي نتجت عنها تلك التجارب أو النتائج، ويعيها ويوثقها، يمكن للإنسان أن يوثق كثيرا من تجاربه. ممكن أن تكون عملية حفظ التجارب عملية منظمة عندما تكون في مسيرة عمله في مجال عملي معين. القائمون على ذلك العمل يمكن لهم أن يوثقوا تجاربهم تلك للاستفادة منها، هم يستفيدون منها وأيضا غيرهم يستفيد منها. فهي مدرسة مهمة جدا، تزيد الإنسان فطنة، فهما، ذكاء. ولهذا سماوها العقل، والعقل حفظ التجارب، لأنك تستفيد منها خبرة. فمهما أو سماها العقل، والعقل حفظ التجارب لأنك تستفيد منها خبرة، فهما صحيحا للأمور، فطنة وذكاء وحكمة في التصرف والتعامل مع الأمور. ولا تحتاج إلى أن تكرر الأخطاء أو أن تبدأ كل مرة في كل الأمور من نقطة الصفر، أنت تواصل من حيث انتهيت أو حتى من حيث انتهى الآخرون. لأن ما نتحدث عنه ليس فقط ما تجربه أنت، بل والاستفادة من تجارب الآخرين، فهي مسألة مهمة جدا. والعقل حفظ التجارب، وخير ما جربت ما وعظك.

0: إن هذه القلوب أوعية، فخيرها أوعاها، فاحفظ عني ما أقول لك.
1: علي بابها، فمن أراد المدينة.
0: الناس ثلاثة، فعالم الرباني، ومتعلم على سبيل نجاه، وهمج رعاع أتباع كل ناعق، يميلون مع كل ريح، لم يستضيئوا بنور العلم، ولم يلجأوا إلى ركن وثيق.
1: من بابها أنا مدينة العلم وعلي بابها.
0: يا كميل، العلم خير من المال، العلم يحرسك وأنت تحرس المال، المال تنقصه النفقة، والعلم يزكو على الإنفاق، وصنيع المال يزول بزواله. يا كميل، معرفة العلم دين يدان به، به يكسب الإنسان الطاعة في حياته، وجميل الأحدوثة بعد وفاته. العلم حاكم.
2: صحة وعافية.
3: في فقرة صحة وعافية مستمعينا الأكارم، نتحدث عن فوائد الرمان متعددة، نتعرف منها اليوم على 9. فوائد الرمان كثيرة وتجعله واحدا من أكثر الفوائد الصحية، ويمكن الحصول عليها عبر أكله أو شرب عصير الرمان. ومن فوائده مستمعين الأكارم تحفيز حرق دهون الجسم، والحفاظ على صحة البشرة، وتحسين القوى العقلية، والحفاظ على صحة الجهاز الهضمي، وخفض الكوليسترول. اختصاصية التغذية أو تقول اختصاصية التغذية تينا بيديلي في جامعة مغلا صيدكي كوتشمان، قدمت عبر وكالة الأناضول مجموعة من الفوائد التي يحتويها الرمان. واستهلت الاختصاصية حديثها حول فوائد الرمان بالقول: يحتوي الرمان على كثير من مضادات الأكسدة، أكثر بمقدار 3 مرات من الشاي الأخضر أو العنب الأحمر، فهو غني بالمركبات والفيتامينات التي تجعل منه طعاما صحيا للوقاية من العديد من الأمراض. وأضافت أن ثمار الرمان غنية بفيتامينات عديدة ضرورية للجسم، مثل فيتامين سي وإي وبي وبي 3 بي سي بي 6 وبي 3 وبي 2 وبي 1 وإي، والعناصر المعدنية كالبوتاسيوم والحديد والسيلينيوم والمغنيز وغيرها. وتابعت قائلة: الأهم من هذا احتواء الرمان على مضادات الأكسدة والبوليفينول، المضاد للالتهابات والسرطانات، والمحفزة لمنظومة وتقوية الجهاز المناعي للجسم، وهي ميزة مهمة في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد. وفيما يلي الفوائد التي تحدثت عنها الاختصاصية: 1. الفائدة للبشرة. تعتمد البشرة بشكل كبير على الكولاجين من أجل أن تبقى ناعمة ومشرقة، والرمان يحتوي على مركبات معينة تمنع الإنزيمات من تكسير الكولاجين وتضمن بقاء البشرة ناعمة ونضرة. 2. البوليفينول في عصير الرمان. تحتوي بذور الرمان على مادة البوليفينول، واحد مضادات الأكسدة القوية، ويحتوي عصير الرمان على مستويات أعلى من مضادات الأكسدة مقارنة بمعظم عصائر الفاكهة الأخرى. 3. يعيق نمو السرطان. يساعد الرمان مستمعين الأعزاء في الوقاية من السرطانات، فلقد أثبتت أبحاث أنه يعوق نمو خلايا بعض الأورام السرطانية، مثل سرطان الثدي والبروستات والقولون وسرطانات الغدد الليمفاوية وسرطان الدم، أجرنا الله وإياكم من هذه الأمراض. وسرطان الطيم أيضا لاحتواء الرمان على مضادات الأكسدة التي تعد سبب العديد من فوائد الرمان مفيد للذهن. يعمل الرمان على تحسين القوى العقلية والوقاية من الزهايمر الذي يحدث لدى كبار السن بسبب تراكمات من بروتين الأميلويد في المخ. وتبين بعض الدراسات أن الرمان يعمل على تقليل تراكم هذا البروتين، وبفضل مضادات الأكسدة في عصيره وتركيزها العالي قد يتأخر قدوم الزهايمر. مفيد للمزاج. الرمان مضاد للاكتئاب واليأس، ويرجع ذلك إلى المركبات النباتية القوية الموجودة فيه، مما يجعل تأثيره إيجابيا على هرمون الاستروجين ومستقبلات السيروتونين في الدماغ، وبالتالي يخفف مشاعر اليأس والاكتئاب لدى الإنسان. سادسا، عصير الرمان مفيد لصحة الجهاز الهضمي. ومن فوائد الرمان مستمعينا الكرام الحفاظ على صحة الجهاز الهضمي، إذ يساعد عصير الرمان على تحسين عملية الهضم والتخفيف من الالتهابات المعوية. الفائدة السابعة، عصير الرمان مضاد للالتهابات. عصير الرمان مضاد قوي للالتهابات المزمنة، حيث تكتسب حباته لونها الأحمر من مركبات البلوفينول المضاد للأكسدة، والتي يمكن أن تساعد في التخلص من الجذور الحرة، مما يؤدي لمنع تلف الخلايا وتخفيف الالتهاب المزمن الذي يشمل كل من أمراض القلب والسرطان والسكري. الفائدة ما قبل الأخيرة، مفيد للقلب ويخفض الكوليسترول. مستمعينا الكرام، عصير الرمان يقلل أمراض القلب ويعمل على خفض الكوليسترول لاحتوائه على مواد قوية مضادة للأكسدة، تمنع تراكم الصفائح الدموية وتخفف ارتفاع ضغط الدم. وأخيرا، يحفز أو تحفيز حرق دهون الجسم. ففوائد الرمان تشمل التخلص من الوزن الزائد، إذ للرمان مستمعين الأعزاء فائدة كبيرة في إذهاب الدهون أو في إذابة الدهون الموجودة بالجسم، فهو يحفزه على حرقها. وتناول الرمان يوميا ضمن حمية غذائية فيها نسبة بروتين جيدة يساعد بشكل كبير في حرق الدهون والتخسيس.

0: جرائم لا تنسى، جرائم لا تنسى.
1: في فقرة جرائم لا تنسى مستمعين الأكارم، حيث أسفرت عن جرائم حرب وإبادة جماعية للإنسان يندى لها الجبين الإنساني، راح ضحيتها 156 شهيدا و117 جريحا، وتشريد عشرات الأسر، وتيتيم مئات الأطفال، والتنكيل أو وتثكيل عشرات النساء، وموجة من النزوح ومضاعفة المعاناة ومضاعفة الأزمة الاقتصادية. وفيما يلي مستمعين الأكارم أبرز تفاصيل جرائم العدوان في مثل هذا اليوم بحق الشعب اليمني، في مثل هذا اليوم 19 من سبتمبر 2015، 153 شهيدا وجريحا في جرائم حرب وإبادة للمدنيين بغارات العدوان على محافظة صعدة. في يوليو 19 سبتمبر أيلول عام 2015 استهدف طيران العدوان السعودي الأمريكي سوق آل مقنع في مديرية باقم بمحافظة صعدة بقنابل عنقودية محرمة دوليا، في وقت الذروة وشدة تزاحم المتسوقين والبائعين. وحركة البيع والشراء أسفرت عن جريمة حرب وإبادة جماعية نتج عنها 106 شهيد و35 جريحا في مشهد مأساوي يندى له جبين الإنسانية. كما استهدف طيران العدوان في مثل هذا اليوم منزل أحد المواطنين في منطقة عساية بمديرية مجزة أو بمديرية مجزة، أسفر عن 9 شهداء و3 جرحى، يتزامن مع باستهداف منازل المدنيين وأحد المساجد في منطقة آل رسام بمديرية حيدان، أسفر عن دمار واسع في الممتلكات وتشريد العائلات وترويع الآمنين وتدمير المسجد في المنطقة وتمزيق عدد من المصاحف في جريمة حرب تستخف بالدين والقيم الإنسانية. وفي مديرية باقم كان سوق آل مقنع يعج بالحياة، حيث توافد إليه المزارعون والتجار لشراء حاجاتهم اليومية. فجأة تحول هذا المشهد الهادئ إلى جحيم عندما هطلت عليهم حمولة من الموت على شكل قنابل عنقودية محرمة دوليا، سقطت على رؤوس الأبرياء دون تمييز بين طفل وشيخ وامرأة ورجل. شهد الناجون من هذه المذبحة مشاهد مروعة لا يمكن نسيانها، جثث ممزقة وأشلاء متناثرة، صرخات استنجاد خائفة، الكل يستنجد والغارات متواصلة ولا من مجيب. هنا أطفال فقدوا عائلاتهم، وأمهات فقدن أبناءهن، ونساء فقدن أزواجهن، وآباء فقدوا أبناءهم، وإخوة فقدوا إخوانهم، وجار فقد جاره في جريمة وحشية وإبادة جماعية حولت السوق النابض بالحياة. وتبادل أحاديث أسعار المواد الغذائية والسلع الأساسية إلى ركام ودمار وخراب وكوم من اللحوم والجثث المقطعة والدماء المسفوكة والصرخات المستنجدة ومشاهد الرعب والقيامة والعذاب بغارات لا ترحم، يقف خلفها قيادات دول يقال عنها أنها من فصيلة الإنسان والبشر. مشهد مأساوي لا يمحى من الذاكرة. تخيل مشهدا ممزقا بالقهر والحزن، حيث تتلقى النظرات الحائرة بأعين دامعة والأصوات الباكية تختلط بصرخات الاستغاثة. هذا هو المشهد الذي يعكس واقع الأهالي الذين استقبلوا جثامين أحبائهم في أعقاب جريمة إبادة بغارات وحشية استهدفت سوق آل مقنع. وجوه مشوهة وأرواح مكلومة عند استقبال الجثامين، تظهر على وجوه الأهالي ملامح الصدمة والحزن العميق، وجوه مشوهة بالبكاء وعينان دامعتان لا تجمعان أو عينان دامعتان لا تجفان وأيد ترتجف وهي تحاول لمس جسد بارد بلا حراك، أو أشلاء فقدت جل ملامح صاحبها، وأخرى تبعث الخوف وتقتل المحبة والألفة، ويفضل عدم مشاهدتها من قبل الأطفال. المشهد يعكس عمق الصدمة التي يعيشونها وفقدانهم لأعز ما يملكون، أطفال يتموا ونساء ثكالى. الأطفال الذين فقدوا

0: المحافظة، وفي اليوم ذاته جريمة بشعة هزت ضمير الإنسانية باستهداف طيران العدوان السعودي الأمريكي منزل أحد المواطنين في منطقة عساية بمديرية ميز بعدد من الغارات، أسفرت عن استشهاد 9 مواطنين وإصابة 3 آخرين بجروح متفاوتة. لم يترك العدوان أي فرصة للبراءة، حيث استهدف منزلا سكنيا كان فيه أطفال ونساء، مما زاد من فداحة الجريمة وتشريد أهالي المناطق المجاورة وتضرر عشرات المنازل والممتلكات. عائلة بكاملها كانت تسكن منزلها ونائمة في أمان حولتها غارات العدوان إلى جريمة إبادة تحت سقف واحد وفي مقبرة جماعية أثارت الرعب وزادت من موجة التشرد والنزوح والمعاناة في ظل عدوان لا يبقي شيئا متحرك على الأرض الحدودية في محافظة صعدة. الغارات لم تقتل 9 فحسب، بل قتلت معهم أحلامهم وحقوقهم وإنسانية الضمير العالمي والمجتمع الدولي، وكشفت وعورت كل الأطراف وكشفت وعرت كل الأطراف المدعية لحقوق الإنسان وقيم العدالة في العالم.
1: مختارات أدبية.
2: على البيت أم فساقه القصف وابل، ألا لا تجب إن كان ثم تسائل، غزاة على تجويعنا اشتد بغيهم لنفنى طوى لولا الرجال البواسي، طغاة ولكن بالمذلة أمرهم، ملوك ولكن كالعبيد الشمائل، وكم ظلموا فاستكبروا العدل، إن بدا ضعيفا لهم مظلومنا لا يجادل، وإن كان خصم الظالمين مقاتل، على البيت قالوا القصف والقول باطل، ويبدو قميصا لابن يعقوب عندهم، وذاك قميص لابن عفان خاتل، ونحن حماة البيت مكة منهم، وما نحن إلا أهلها والمنازل، ونحن رجال الله يشهد فعلنا، وفي القدس صولات لنا وفضائل، دعوا من جنيك الله تضرب نفطهم كما ضربت منها يهود أراذل، وقولوا لمن بالزور أفتى بقتلنا، على رسلك الميعاد فالله عادل، إذا أنت لم تذأر لأطفال غزة مخافة أعدانا فما أنت فاعل.
3: لو أن شعبنا اليمني هتف بالولاء لإسرائيل وأصبحت جواه الوطنية موالية لإسرائيل الفاعلة، واتجهت اتجاه العبودية لأمريكا، لما شنوا عليه هذا العدوان. ولكن حينما رأوا في واقع شعبنا أنه يريد الحرية، يريد الاستقلال، وأنه داعم لقضايا الأمة الكبرى، وأنه لا يتجه اتجاههم في اعتبار إسرائيل صديقا وحليفا ووليا، وفي اعتبار من يعادي إسرائيل عدوا له، حينما لم يتجه هذا الاتجاه اعتبرتموه خارجا ومارقا عن توجهكم، فتكالبتم عليه كل هذا التكالب.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحصن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوصاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: يا مالك يا عم هيوب بتشغال حالك في المزرعة؟ عن جوال العيال الجوز هعدو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشكوا على أنفسهم يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إيم الله بسطة والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما أتأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا قل لي تدي زكاتك أو ما؟
1: وما دخل الزكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما هو ما قلت، أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك، أنت ضيع تعبك وشقى ومحكت كل شيء.
2: خير العمل
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح أصلي الذنب اسمعه ولا لا؟
0: أنت تاري من الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهة.
1: جزاك الله خير، والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيه، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما أتخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة.
4: لجميع مشاركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل، الآن باقة مزايا ماكس الشهرية بحلتها الجديدة، دقائق مكالمات أكثر ورسائل نصية أكثر ورصيد إنترنت فورجي تمنحك الباقة، 1100 دقيقة اتصال ضمن الشبكة، 600 رسالة لجميع الشبكات المحلية، 4 جيجا نت فورجي. صلاحية الباقة 30 يوم بسعر 4000 ريال فقط شامل للضرائب مع ميزة الرصيد التراكمي. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل ماكس إلى 123 مجانا. مزايا ماكس 4G، وفر وتواصل أكثر.
5: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
6: يا خبير مالك اليوم؟ شفتك تفعل باقات خيرات، ايش عندك عيد؟
7: انت وينك؟ العالم كله محتفل، سبقفون كملت 25 عام والعيد الفضي نزل بقوة.
6: 25 عام؟ والله عمر كبرنا مع سبقفون. وايش العروض؟
7: تخيل لو اشتركت بباقة انت 7 جيجا او باقة واحد الشهرية يعطوك 25% رصيد اضافي مجانا فوق باقتك.
6: قوية. طيب واللي مشترك بتطبيقات سبق كاش وانا سبق فون ما بش عروض عليهم؟
7: من قال؟ تقدر تشترك بنفس الباقات وتحصل الزيادة، وكمان معك تخفيض 25% في سعر باقة انتر 6 جيجا، وكمان المشتركين الجدد اللي سجلوا في تطبيق سبق كاش وانا سبق فون يحصلوا هذا العروض ومعها 1 جيجا مجانا.
6: والله انه عيد من صدق، يعني الواحد يلحق العروض والمفاجآت قبل ما تروح.
8: وما فرحة العيد الفضي، المفاجآت والعروض مستمرة. سبافون، ربع قرن من التواصل. كل عام ومشتركين الكرام بخير. للتفاصيل أرسل 25 إلى الرقم 211 مجانا أو تابعونا على منصات التواصل وتطبيقات سبافون.
9: سبافون، أصالة وتواصل.
10: كل سيجارة تبدأ بلحظة وقد تبدو مجرد عادة عابرة، لكن آثارها لا تنتهي بمجرد انطفائها. فبمجرد أن تستنشق دخان السيجارة يبدأ في الدخول إلى رئتيك حاملاً معه مواد ضارة تؤذي أنسجة الرئة، ثم تنتقل بعض هذه المواد عبر مجرى الدم لتؤثر في القلب والأوعية الدموية. كما يحتوي دخان التبغ على مواد مسرطنة قد تتلف الخلايا السليمة، ومع استمرار التدخين تزداد احتمالات الإصابة بالسرطان، وقد تبدأ خلايا غير طبيعية بالنمو والانتشار. السيجارة قد تنطفئ، لكن ما تتركه داخل جسدك قد يستمر. القرار بيدك، أطفئ السيجارة قبل أن تطفئ حياتك. مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.
9: من كل مثل، من كل مثل، برنامج قرآني يلقي إطلالة بشيء من الأساليب الموضوعية الجديدة.

0: نحن شعب حر، الحرية تجري في دمائنا، الحرية هي ديننا. نحن لن نقبل أن نكون عبيدا إلا لله، لأنه ربنا ملكنا إلهنا. ولذلك من يريد أن يستعبدنا من دون الله سنجاهده بسبيله، سنقاتله بسبيله. من يريد أن يتحكم بنا في حياتنا، في كل أمورنا وشؤوننا، فلا نفعل شيئا إلا بإذنه، ولا نتحرك أي حركة إلا بموافقته، ولا يدخل إلينا أي شيء من زادنا أو طعامنا أو بضائعنا إلا بموافقته. خسئ أن نقبل منه بذلك. نحن أحرار.
1: شكرا.

بعد كل هذا الفشل الواضح لتحالف العدوان أتوجه بالنصيحة وأقول لهم لا مبرر لكم في مواصلة تنفيذ العدوان لمصلحة الأمريكي والبريطاني والإسرائيلي، فاستمراركم يعني خسارتكم الحتمية. أوقفوا العدوان وتعاملوا بجدية في الحوارات وأنجزوا اتفاق الأسرى وانهوا الحصار. هذه استحقاقات لابد منها، وإلا فأنتم في مأزق صنعتموه بأنفسكم لأنفسكم وليس لمصلحتكم.

قال الكعبة أول من كساها اليماني، الكعبة أول من كساها اليماني، وصعود خلصها الجفري أبستين القدس نتفانى عليها تفاني، ومكة أقدس عندنا من فلسطين، ودين نجد مسيلمة، ودين نجد مسيلمة دين ثاني لليوم، والإسلام ما هو لها دين، حول شعائرها مواسم أغاني، والأشهر المعدودة أعياد. هلوين يا من صمت، يا من صمت عمدا عن المعمداني، حول إيش تستنكر وتحتج؟ والدين مقدسات المسلمين، المواني أو بير زمزم، بير ديزل وبنزين، يا فايق الدقة في 4 ثواني، من قال لك فشيش قل له، وذا الحين من قال لك فشيش قل له، وذا الحين لا تحير الشعر مجاهد بس مشانه.

حياكم الله مستمعينا الاكارم الى فترتكم الصباح يا افاك. هذا الصباح خروج مليوني حاشد وكبير وبزخم غير مسبوق، زخم متصاعد في كل مرحلة من مراحل الصمود اليماني. خرج الملايين بالأمس في ميدان السبعين وفي كل ميادين العزة والكرامة، ولأول مرة منذ سنوات يخرج أبناء مديرية المخا والمديريات المحررة في دعمهم للقوات المسلحة وتثبيت لمعادلة الحصار بالحصار، وردنا على المزورين والبهاتين والكاذبين على ادعائهم بأن اليمن يقصف مكة. اليمن الذي يفدي المقدسات بماله ونفسه ودمه وبأولاده وبكل غان لديه، يدعي مسيلم الكذاب آل سعود ومن ورائه المنافقون الذين أدانوا ووقفوا إلى جنبه زورا وبهتانا وساندوا الفاسق. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وفي قراءة فتثبتوا على أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. ولكن هؤلاء القوم الذين سارعوا للإدانات ووقفوا، بل البعض يدعو العالم إلى أن يقف في وجه اليمنيين الذين يريدون هدم الكعبة. من الذي يريد هدم الكعبة ويستهدف الكعبة؟ من الذي أساء للكعبة المشرفة؟ من الذي دنس المقدسات؟ من الذي دمر كل جميل يعود لحضارة الإسلام والمسلمين؟ من الذي حول بيت المصطفى، بيت المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعز الله السامعين، إلى حمامات؟ من الذي حافظ على خيبر وعلى آثار اليهود، يسيء إلى مقدسات المسلمين وإلى منزل تنزل فيه الوحي وسكنه الرسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم ونزل فيه القرآن، وحوله إلى حمامات عز الله السامعين، غير السفيه السعودي؟ وفي المقابل حافظ على التراث اليهودي. من الذي بعثر قبور الصحابة؟ من الذي جلب مواسم الترفيه إلى أحياء من مكة؟ هناك فيديوهات ومقاطع نشرت لمغنيات أجنبيات تتحدث أحدهن بأننا سنحرق الكعبة اليوم، ستحرقها بالأغاني والمجون والفجور. أليس هؤلاء هم من دنسوا الكعبة؟ هم من أساءوا للمقدسات؟ هم من أساءوا لحرمة البيت الحرام؟ من أهدى كسوة الكعبة لإبستين ووضعها كمفرشة يدوس عليها بقدمه بما فيها من آيات قرآنية؟ ولا يخجل ولا يستحي بأن يدعي بأن اليمنيين يريدون قصف الكعبة. وما نشر من فيديو يعود لعام 2025، عام أحد الأعوام من أعوام الإسناد اليماني لإخوتنا في فلسطين، صاروخ يمني حيدري يرسل من اليمن على العدو الصهيوني في أراضينا المحتلة في فلسطين، ويتصداه ويتلقاه دفاعا عن الصهيونية العدو السعودي، ليسقطه مدعيا بأننا نريد أن نستهدف المدينة المنورة ومكة المكرمة. من الغبي؟ من الأحمق؟ من الساذج الذي سيصدق هؤلاء ويرتمي في حضن هؤلاء ويركن إليهم؟
هؤلاء الذين لم يقدموا أي موقف تجاه أقدس المقدسات القرآن الكريم الذي أمرنا من الله عز وجل عبر هذا التنزيل المبارك بأن وعلى لسان نبيه إبراهيم وأرسلت إلى النبي محمد بأن يؤذن في الناس بالحج ليأتوا إلى بيت الله الحرام. قال وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق دعا الرجال والنساء. النبي إبراهيم عليه السلام الذي دعا جعل أفئدة من الناس تهوي إليهم، من الذي القلوب التي هوت وانطلقت إلى بيت الله الحرام؟ أول قبائل هي القبائل اليمنية، قبيلة جرهم الذي تزوج منها نبي الله إسماعيل، وهم أخوال النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. من الذي انطلق مستقبلا قبل أعوام عديدة للرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم غير الأنصار أبناء غير الأنصار من الأوس والخزرج الذين ابتعثهم، وهي قبيلة أيضا وقبيلة جرهم الذي ابتعثهم التبع. من أول من كسى الكعبة غير اليمانيين؟ من يحمل القيم والمبادئ والعقيدة الصحيحة والدين الصحيح غير اليمانيين؟ من الذين وصفهم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بأهل الإيمان أنهم الإيمان والحكمة؟ الإيمان يمان، نسب الإيمان لليمن ونسب الحكمة لليمن وقال وأنا يمان، لم ينسبهم إلى الإيمان ولم ينسبهم إلى الحكمة بل نسب الإيمان والحكمة إليهم. وفي حديث والفقه يمان، وفي حديث ورواية وقال وأنا يمان. أيكذب رسول الله؟ حاشاه حاشاه. أيخالف اليمانيون هذا الحديث الذي قاله من لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى؟ هؤلاء الخوف على المقدسات منهم أم من آل سلول الذين كما ذكرنا احتفظوا بالتراث وحافظوا عليه ويرمموه سنويا؟ الآثار اليهودية فيما هدموا بيت الرسول الأعظم ومنزل خديجة سلام الله عليها، وأول منزل نزل فيه جبريل إلى النبي الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم وتنزل الوحي، يهدمه ويحوله إلى متخذات وحمامات عز الله السامعين. منزل الرسول الأعظم الذي كان أمام باب السلام أحد أبواب الكعبة المشرفة أو مكة المشرفة أحد أبواب بيت الله الحرام، هل يخاف على بيت الله الحرام من ممن يجسدون ممن هم الإيمان وهم الحكمة وهم الفقه والرسول منهم أم من آل سلول آل مردخاي الذين لم يقدموا أي موقف تجاه ما يحدث من إهانات واعتداءات على أقدس المقدسات القرآن الكريم؟ هل سمع أحد إدانة من الدول هذه كلها ومن الناعقين كلهم أدان الاستهداف والتدنيس والحرق والركض ووضع القرآن الكريم في مجسم لخنزير؟ هل سمع لهم أحد إدانة أو تحدث أو تكلم؟ كلما رأينا هؤلاء يتمادون في عدوانهم وفي إجرامهم في كذبهم وزيفهم وتدليسهم وافتراءاتهم وبهتانهم زاد اليقين عندنا بأن النصر حليفنا، بأن الله معنا، هو ناصرنا، هو معيننا،
هو الذي سيمكننا بإذن الله تعالى من تطهير الحرمين الشريفين ومن تطهير المقدسات الإسلامية ومن إعلاء راية الله وراية الحق وراية الدين في أصقاع الأرض بإذن الله تعالى، وإقامة الحق وإقامة دولة الإسلام، الدولة المحمدية العلوية الحقيقية بإذن الله تعالى.

0: إذا مستمعينا الكرام، أيضا هل سيدافع عن الدين وعن المقدسات وعن الحرمات من ترك تلك الدماء تنزف؟ من لم يقدم أي بل دعم بماله، بل تصدى لصواريخنا المساندة لغزة المدافعة عن المستضعفين، عن الأرامل والثكالى والأطفال والمجوعين والمشردين والمهدمة بيوتهم في فلسطين، في غزة الحبيبة التي ما زالت تعاني إلى اليوم. ومن أولئك المستنكرين من هو ضامن على الاتفاق بين الفصائل الفلسطينية وبين العدو الصهيوني، ولم يحرك ساكنا تجاه الاعتداءات المستمرة بحق إخواننا الفلسطينيين، تجاه الاغتيالات المستمرة لقادات الحركات المقاومة في فلسطين. الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لهدم الكعبة حجرا حجر أهون عند الله من سفك دم امرئ مسلم. هدم الكعبة، وكم من دماء سفكت على أيدي هؤلاء، وكم سكت هؤلاء على دماء سفكت بحق المسلمين، من دماء المسلمين. كم دماء سفكوها وكم سكتوا على دماء، بل ومولوا من سفكها، بل ودعموا من سفكها، بل ووقفوا إلى جانبه، بل وسارعوا إلى فك الحصار عن. تعلم أخي المستمع العزيز، وشاهدت في وسائل التواصل الاجتماعي تلك الأخبار وتلك الفيديوهات التي نشرت عن القوافل التي كانت تبعثها تركيا خليفة المسلمين الأرطغرل الأردوغان، حتى على مستوى لحوم الأضحية، لحوم الأضحية كانت ترسل في علب هدية من تركيا لمن؟ مش للفلسطينيين، لا والله، للصهاينة. الملابس الشتوية وغيرها من الدعومات الاقتصادية، ملك البندورة كان يرسل الخضروات لإسرائيل. نحن نفرض الحصار، اليمن يفرض الحصار، وهؤلاء يقصرونه. فتحوا خط مباشر من يمر من الإمارات عبر السعودية إلى الأردن إلى أراضينا المحتلة، دعما للعدو الصهيوني وكسرا للحصار الذي يفرضه اليمن. هل يصدق أحد هؤلاء بأن اليمن يقصف مكة المكرمة؟ وما خروج اليمنيين بالأمس؟ تلك الملايين الحاشدة التي امتلأ وغص بها ميدان 70 وكل الميادين والمديريات المحررة، وهنا رسالة كبيرة وصفعة مدوية لكل أولئك المنافقين من المديريات المحررة، ليعلم العالم أن هؤلاء كانوا مسجونين، كانوا مضطهدين، كانوا معذبين، كانوا محرومين حتى من نطق كلمة الحق، حتى من الوقوف أمام الظلمة والجبابرة، حتى من أن يقدموا موقف تجاه ما يعانيه إخواننا في فلسطين، حتى إذا ما ارتفع عنهم هذا الظلم وهذا الجور وهذا الكبت وهذا الحصار من قبل مرتزقة آل سعود والإمارات، مرتزقة أحذية أمريكا وإسرائيل، هب الأحرار إلى ميادين العزة والكرامة، إلى ساحات المواقف البطولية ليخرجوا في ثبات، في شموخ، ويقدموا الرسائل ويحتفلون في نفس الوقت بالانتصار ويوجهون الرسائل للعدو الصهيوني. هكذا هم أحرار اليمن، هكذا هم اليمانيون. لا خوف على مكة المكرمة ولا على المقدسات من اليمنيين، من أبناء الحكمة والإيمان، ممن ينتسب الإيمان والحكمة إليهم.
1: الحرية تجري في دمائنا، الحرية هي ديننا، نحن لن نقبل أن نكون عبيدا إلا لله، لن نقبل أبدا أبدا أبدا باستمرار الحصار، المعادلة المطارات بالمطارات والموانئ بالموانئ والحصار بالحصار.

إذا كان الخروج كبير وعظيم ومشرف، خروج دعم للقوات المسلحة اليمنية ومعادلة الحصار بالحصار وفضح أكذوبة استهداف مكة. وكان هناك بيان مكتظب للعميد يحيى سريع عن إفشال محاولات إجرامية في العاصمة صنعاء قام بها العدو السعودي مصبوغة بالصبغة الداعشية، وقال لن تمر برد. وبالأمس العدو السعودي وإعلامه ينشر عبر صفحات إخباره بأن هناك استهدافات، يعني قال خطر، صفارات الإنذار في أبها وفي جدة وفي العلا وفي جزيرة فرسان وفي جازان وفي نجران. ربما منذ بداية فك الحصار ومعادلة الحصار بالحصار إلى اليوم كانت العملية لربما، وسيأتي بتفصيلها من العميد يحيى سريع بإذن الله تعالى، كانت أكبر وأوسع عملية ردا على إجرام العدو السعودي، ويريد أن يصبغ وصبغ عملياته هو داعشي أصلا، هو داعشي، هو زعيم الداعشية. وأيضا نشر بيان آخر عن جرائم العدوان، حيث يقول شن الطيران الحربية السعودي خلال 24 ساعة الماضية 26 غارة جوية بطائرات نوع F-15 أقلعت من قاعدة الخميس من الشيطة الجوية واستهدفت محافظة تعز. بلغ إجمالي الغارات التي شنها العدو السعودي خلال هذا الأسبوع 300 غارة جوية بطائرات F-15 وتايفون أقلعت من قاعدتي خميس مشيط والطائف واستهدفت محافظة تعز وحجة ومأر والجوف والبيضاء وعمران ولحج والخديدة وصادة. بإذن الله تعالى إذا خلال فترة وافانا العميد أي حياة سريع ببيان سنتحدث عنه، ولكن الآن نستضيف استقبالاتكم اتصالاتكم مستمعين للكرم عبر الرقم 7288 20 88 لمن أراد المشاركة.

من الرسائل التي وردتنا يقول السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. قالنا والرحلة أرواح المذيعة. نعم أمس كان الخروج خروج مشرف وواسع وكبير، أرهبنا أعداء الله وأعداء رسوله. نعم نحن سنحمي الكعبة بدمائنا وشرفنا وجسدنا. وبيطلب زامل، قولوا لطارق عفاش يتقدم، يعني زامل تهامي العز الدين تهامي يا منعه، الله بشير بعزك أخي المرسل. زامل ربما حق المرتزق، يا مرتزق عز الدين سالم. رسالة أخرى تقول السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. يقول معكم الأخوات من مرتفعات جبال وصاب الشامخة. التحية لكل الإخوة والأخوات المستمعين الأعزاء في وصاب وجبالها الشامخة. تقول مكة المكرمة وحرمة الكعبة المشرفة خط أحمر لا يمكن تجاوزه، إن اليمانيون هم من يحمون المقدسات من أي عبث. المقدسات عصية على كل مكر وحماية وعهد لا ينقض. مكة خط أحمر، اليمن الحامل للمقدسات، مكة المكرمة صون المقدسات. إن عروش الظالمين إلى زوال ولو طالت. وبيطلب زامل إلى الجبهات.

0: رسالة تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. خوفا على عرشه أن يزول وملكه أن ينزع، احتمل البهتان وافترى الأكاذيب وكاد المكائد، وكأن مكة هي المقدس الوحيد عند المسلمين، يريد أن يحميها، يريد أن يحمي البيت الحرام ممن يحميه من أوليائه، بينما المسجد الأقصى يدنس منذ زمن طويل ويساء إلى كتاب الله وإلى رسول الله، وتسفك دماء المسلمين شيوخا ونساء وأطفالا، وهو لا يحرك ساكنا، وكأن الأمر لا يعنيه، بل يقوم بإمداد المجرمين بكل ما يستطيع، لكن الله يمهل ولا يهمل. التحية من أيضا تقول: روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: لهدم الكعبة حجر أهول عند الله من سفك دم امرئ مسلم. سفكت دماء المسلمين بمئات الآلاف إن لم يكن بالملايين، ولم يلقى لذلك ليلقي آل سعود لذلك بالا، وكأن الأمر لا يعنيه. المرسلة بنت العروبة والإسلام، تحية لكم أخت بنت العروبة والإسلام.
1: غازي وما في خير قصده يدهده باك
2: المغرر باك،
1: قصده يدهده باك المغرر
0: باك. رسالة تقول: أسعد الله صباحكم وصباحكم. قال: صباحكم بكل خير ونصرة. قال: نحن الصخرة التي تحطمت عليها كل المؤامرات، نحن الصف الذي لا ينكسر والجبل الذي لا يميل، خرجنا من المتارس لا من القصور، تربينا على الجراح لا على الرفاهية، طعامنا الصبر وشرابنا الثبات وسلاحنا الله أكبر، بعنا الدنيا لله فاشترانا الله، فلا خوف علينا ولا نحن نحزن، إن واجهنا بطائرات واجهناهم بالإيمان، إن واجهونا بالطائرات واجهناهم بالإيمان، وإن حاصرونا بالجوع حاصرناهم بالصمود، وإن قتلوا منا ألفا خرج منا خلفهم 10,000، نحن أنصار الله ووعد الله حق والنصر لنا وإن طال الزمن. المرسلات: أخت حيدر الأهنومي وجمان عبد الله وكاتيا ناصر وأقلام محمد وبيطلبنا زامل المملكة هالك. التحية لكم أخواتنا العزيزات. مكة نفديها بأرواحنا ودمائنا وأموالنا، وشعب اليمن أحرص منكم أيها يا آل سعود على المقدسات يا آل أبستين، هل تحموها بموسم الرياض أو باستجلاب الراقصات والعاهرات؟ مع تحيات إعلامية المستقبل بنات تعز بوثين العبسي وبنت العبسي. التحية لكن بنات تعز ولكل حرائر تعز.

السلام عليكم. الكعبة خط أحمر بنكسرها من المندب لأجل غزة ومن حنب يحنب. وزامل راسي في دار سك يا سيدي المرسل من وصاب الشامخة، تحية لكم أخي العزيز.

0: إذن هؤلاء هم أبناء اليمن، هم أحفاد الأنصار وأبناء الأنصار، هكذا هم اليمنيين. أسأل أي يمني. معنا اتصال أخت سوسن. ألو ألو، مرحبا.
1: ألو،
0: حياكم الله.
1: السلام عليكم أستاذ محمد.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله.
1: أخيرا استقبلتونا.
0: تفضلوا.
1: في معايا مشاركة.
0: تفضلوا.
1: الله يسعدك فضلك أستاذ محمد. يعني عن آخر الأحداث تقريبا، عن اللي بيحصل في السعودية وماذا.
0: نعم.
1: أقول فيها راحت والله. الكعبة أول من شفاها اليماني، وسعود خلتها الجفري بالسين، البت نتفانى عليها كفاني، مكة هقدت عندنا من فلسطين، ودين نجد مسلم
0: مسيلمة
1: مسيلمة دين ثاني لليوم، والإسلام ما هو الحادي، حول شعائرها مواسم أغاني، ولا الشفر المعدود لها عياد حلوين، من يا من صمت عمدا عن المعدماني، حول تنكر وتتحرج وتدين مقدسات المسلمين المواني، أو بير زمزم بير ديزل وبنزين، يا فايق الدقه في 4 ثواني، من قال لك حشيش قل له ولا الحلم. وسلامتكم.
0: سلام.
1: ممكن زامل يا أستاذ محمد؟
0: تفضلوا.
1: أتمنى زامل هذا تقريبا لقناه في المقبلي قداسة مكة
0: إن شاء الله.
1: تحياتي لكم من أختكم حلا في أمان الله.
0: والتحية لكم في أمان الله.

0: منها مدير.
1: اتصال آخر. ألو، حياكم الله.
2: عليك يا أخ محمد.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من معنا؟
2: معك أبو غزوان الكدعي.
1: ارحب يا أبو غزوان، حياكم الله.
2: الله يحييك أخي محمد، كيف أنت في أمورك؟
1: الحمد لله رب العالمين. كيف المعنويات؟
2: المعنويات عالية من جبل غراب، جبهة الضالع، جبهة الشوخ.
1: التحية لكم ولكل الأبطال المجاهدين الثابتين المرابطين في كل جبهات العزة والكرامة.
2: الله يسعدك يا أخي محمد، وإحنا صامدين صمود الجبال الرواسي، وإحنا مع السيد قلبا وقالبا، ولن نكيل ولن نمل. وسلامي لكم من المجاهدين جنبي أبو حامد الشرعبي وأبو عدي الحجري وماجد حدام.
1: تحية لكم جميعا،
2: تحياتي لكم، تحياتي القائد الثورة، قائد المسيرة القرآنية،
1: سلام الله عليه،
2: حفظكم الله ورعاكم أنتم جبهة لحالكم يا رجال الله.
1: أسعدكم الله ونصركم وثبت أقدامكم وحفظكم بحق محمد وآله.
2: الله معك يا أخي محمد،
1: في أمان الله،
2: مع السلامة.
1: مع الله، مع الله.

0: اتصال. يا مرحبا.
1: اسمعك مني من التلفون.
0: الو، حياكم الله.
1: هيا يا محمد، هيا هيا يا مزمرنا الدنيا.
0: الله يحييكم
1: ويحيي حتى طاقم الاتحاد كله من بنات القلق والرجال القالين، وينصرنا على كل احد. وانا فارحه اليوم قوي بالانتصار.
0: الحمد لله،
1: والله اني فارحه ما عليك الله معاني.
0: الحمد لله.
1: ولا علمت، وهذا السعودي العودي ان شاء الله يكون عودي من راسي وكل من اذاني
0: باذن الله.
1: ولا علمت الله معاني بعد الانتصارات والخرجه المليونيه امس، والله اني بدخل قلوبنا.
0: الحمد لله.
1: والله وانتوا اكبر ويكتب الله اجرك
0: يا واياكم.
1: والله ان اليوم فارحه فرحه الانتصارات والخرجه المليونيه هذيك عاد بتعطي قرع قلبك.
0: اكيد.
1: وتركبني احنا كزينه الكعبه هو بزال حتى اليهودي ابن اليهودي.
0: نعم.
1: اي ما يقال، لكن انت كموم انتقام الله ارتمت معانا بني عبد الملك. الله يسري ابني
0: يا الله يا الله
1: على كل عدو
0: يا رب.
1: والرجال الغالي كلهم، وامس قلت لهم هريت ما خرجت انا الشباب واسمعوا كثير والتابعين، ولي ما حفرج الله يجعل مكسرين في ارجلهم في حفاظه.
0: الله اذا معه عذر شرعي.
1: ما بس والله انتم مخزني.
0: اللي معه عذر شرعي، والله ما يقدمش موقف. وعاه الخاسر. اللي ما بيقدمش خلف الطوم، اللي ما بيقدمش موقف هو الخاسر. خاسر في الدنيا وفي الآخرة.
1: ما هو رجال والله انهم حتى من انهم مقبرين مخزنين في بيوت فوق السيارات. والله ما قلت لهم من حنجر قلبي.
0: عين الله
1: ايدي لك العافية.
0: الله يهديهم واياكم.
1: على زكريا
0: يوصل سلامكم.
1: انا ابدالكم هو اسمه احمد الطلعاني.
0: لا بشوي.
1: والمخرجين كلهم اقول لك الجغمة الرجال والجغمة البنات.
0: والتحية لكم.
1: أنا
0: أبدأ
1: لكم
2: وحيصر
1: ابني عبد الملك.
0: يا الله
2: يا الله، ابتداء لهذا البلد وابتداء لهذا الشعب.
3: يا سيدي راس افتا راسك وروحي لك فدا. يا سيدي يا خير من لا قال فيك.
0: بكل لو سمحت نشتي منكم زامل إلى الجبهات باختام الفترة كامل من الأخوات مرتفعات جبال وصاب. الله بشور إن شاء الله. الوقت انتهى بفترة المسائية، ليش طفي يا عادل؟ ما أجابك ذا الحين. حيا بك، تحيا للزميل العزيز عادل كتم. إذا وصلنا وإياكم إلى ختام فترتكم الصباحية أفاق هذا الصباح عبر منبر إذاعة الوعي والبصيرة أفاق. كيف لكم كل التحية مني محمد النعمي ومن الزميلة سوسن مجاهد في عمل الله.

0: ابدا
1: يا سيدي.
2: انتم تستمعون الان الى اذاعه افاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
3: بماذا انتصرنا؟ بماذا واجهنا مكائد الأعداء، كل الأعداء؟ كيف تحققت لنا في الميدان هذه التسهيلات الكبيرة التي اندهش منها كل العالم؟ الله سبحانه وتعالى هو الذي نصرنا. لولاه، لولا معونته، لولا نصره، لولا تأييده.

شطارتنا ولا شجاعتنا ولا أي شيء هو الذي حقق لنا هذا النصر. الله، الله سبحانه وتعالى هو هو الذي نصرنا، هو الذي أيدنا، هو الذي أعاننا. إن ينصركم الله فلا غالب لكم. هو المهيمن والقاهر والمعين، هو الذي يمدكم بالعزم، هو الذي أعطاكم السكينة، هو الذي ثبت أقدامكم. من قدم التسهيلات الكثيرة، من هدى في التخطيط والتدبير والترتيب، ومن هو من؟ الله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى. الحمد لله يا الله.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: آفاق الخبر.
2: أهلا ومرحبا بكم مستمعين الأعزاء إلى آفاق الخبر، والذي نبدأه معكم بمحور الأول، حيث نقرأ أبرز الأخبار على المستوى المحلي والإقليمي. شهدت العاصمة صنعاء ومختلف المحافظات مسيرات مليونية الحاشدة تحت شعار دعم القوات المسلحة ومواجهة الحصار بالحصار وكشف كذبة استهداف مكة، ردا على الافتراءات السعودية وتأكيدا على التفاف الشعب حول خيارات القيادة. وجدد البيان الصادر عن المسيرات المليونية التفويض المطلق للقوات المسلحة بردع العدوان، مؤكدا استمرار معادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد حتى كسر الحصار بالكامل. كما استنكر البيان بأشد العبارات ادعاءات النظام السعودي بشأن استهداف المقدسات، معتبرا إياها محاولة يائسة للتغطية على فشله وتشويه الموقف اليمني المبدئي والثابت في نصرة فلسطين وحماية المقدسات الإسلامية. أعلنت القوات المسلحة اليمنية عن نجاح الأجهزة الأمنية في إفشال مخططات إجرامية كان يزمع العدو السعودي تنفيذها في العاصمة صنعاء عبر عناصر تابعة لداعش. وأكد المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة العميد يحيى سريع في بيان مقتضب إحباط تلك المحاولات الإجرامية ذات الصبغة الداعشية، مشددا على أنها لن تمر دون رد وعقاب حاسمين. كشف متحدث القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع عن حصيلة الاعتداءات الجوية للسعودية، مشيرا إلى أن المقاتلات المعادية شنت 26 غارة جوية على محافظة تعز، انطلقت بطائرات F-15 خلال 24 ساعة، انطلقت بطلعات جرى تنفيذها بواسطة أو انطلقت من قاعدة خميس مشيط. وأوضح العميد سريعا أن إجمالي الغارات السعودية بلغ 300 غارة جوية خلال الأسبوع المنصرم، استهدفت أعيان ومناطق متفرقة في 9 محافظات يمنية. اتهمت وزارة الخارجية والمغتربين النظام السعودي بتوظيف المنابر المقدسة وتحويل منبر المسجد الحرام بمكة المكرمة إلى منصة لتمرير الأكاذيب وتغذية الصراعات في المنطقة. وأوضحت الخارجية في بيان لها أن استغلال قدسية المشاعر الشريفة لخدمة أهداف العدوان يمثل إساءة بالغة لقبلة المسلمين، مؤكدة أن علماء السوء المتقولين للإفك يثبتون عدم أهليتهم وأمانتهم على المقدسات الإسلامية. كشف رئيس لجنة شؤون الأسرى عبد القادر المرتضى عن تحركات سعودية مكثفة عبر وسيط ثالث لمعرفة مصير طياري المقاتلة الحربية التي تم إسقاطها مؤخراً. وأشار المرتضى إلى أن المتابعات عبر الوسيط تأتي في ظل غياب أي تواصل مباشر، مما يعكس حالة القلق الشديد لدى قيادة التحالف بشأن مصير الطيارين تفاديا لتداعيات انكسار زحفهم الجوي. أعلن رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف عن بدء مرحلة جديدة تتولى فيها المضادات وقوى المقاومة ملاحقة واصطياد الطائرات الحربية الأمريكية والإسرائيلية بالمنطقة. ونشر قاليباف وثيقة مفصلة توثق الخسائر الجسيمة التي لحقت بالمقاتلات الأمريكية من طائرات تزود بالوقود ومروحيات وطائرات F-15 و F-35 ومسيرات في قواعد متعددة، فضلا عن تدميرها. مؤكدا عن الاستهداف البالستي للقواعد البحرية والجوية والذي جعل كوابيس واشنطن واقعا يوميا لا مفر منه. أقدمت قوات العدو الصهيوني على إحراق وتدمير مستشفى ميص الجبل في جنوب لبنان بالكامل في إطار اعتداءاتها الممنهجة ضد المنشآت الحيوية. وأدانت وزارة الصحة اللبنانية هذا الاعتداء السافر مؤكدة أن جريمة تدمير المستشفيات والكوادر الطبية تعتبر جريمة حرب مكتملة الأركان، ومطالبة منظمة الصحة العالمية والجهات الدولية بمحاسبة الكيان الصهيوني على جرائمه. واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي خرق اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، حيث شنت سلسلة من الغارات الجوية والقصف المدفعي المكثف على خيام النازحين والأحياء السكنية. وأسفر العدوان الخارجي للتهدئة عن سقوط عدد من الشهداء والجرحى في محيط بركة الشيخ رضوان ومسجد التقوى شمالي غزة ومخيم النصيرات وخان يونس، لتتلقى أو لترتفع حصيلة الضحايا منذ إعلان وقف إطلاق النار إلى أكثر من 1380 شهيدا وآلاف الجرحى.

نأتي إلى المحور التالي، حيث نقرأ جانبا مما كتب مستمعين الكريم على مواقع التواصل الاجتماعي على لسان صحفيين وناشطين وكذلك سياسيين تعليقا على مختلف القضايا والأحداث. وأيضا نعتذر مستمعين الكريم على مناقشة موضوع آفاق هذا الخبر لهذا اليوم لاعتذار ضيفنا عن الطلوع معنا في الهواء مباشرة. أيضا ما كتب على مواقع التواصل الاجتماعي، بداية مع مصطفى عامر يقول: لماذا لم ينتفضوا لكتاب الله رغم أنها بحت أصواتنا من اليمن دعوة للانتصار له؟ ولماذا لم ينتفضوا لمكة ذاتها عندما تعرض لها ترامب فلم يخرج غاضبا لها أحد كما فعل الشعب اليمني؟ أم أن أمريكا لديهم هي الأقدس؟ بالفعل رسم ترامب الكعبة المكرمة وحولها إلى وكأنها برميل كمامة. لم نسمع لبن سلمان ولا لآل سعود ولا لمشايخهم ولا لخطيب مكة المكرمة الذي بالأمس ينبح كالكلب على شعب الإيمان والحكمة ويدعو العالم للدفاع عن مكة المكرمة، فيما لم ينبت ببنت شفة تجاه الإساءة إساءة زعيمهم وسيدهم ترامب لمكة المكرمة. وبالفعل تساؤلك أخي مصطفى عامر، أما أن أمريكا لديهم هي الأقدس؟ بالفعل هي لديهم أقدس، فكيف يردون على سيدهم الأقدس ترامب؟ الأستاذ حسين العزي يقول: في الكعبة ركن يحمل اسمنا فقط، لا يوجد ركن قطري ولا سوري ولا باكستاني ولا تركي ولا أي اسم من يرددون الفرية. أيضا مسمى الأنصار ووسام الإيمان لم يمنحهما الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم إلا لليمنيين، وهذا ليس عبثا أخي المسلم. ترديدك الإفك المبين بحقنا يجعلك مكشوفا مثل وراء العنز بلا ستار، ويعرضك لسخط الله في دنياك وآخرتك. وللأستاذ محمد الفرح عضو المكتب السياسي لأنصار الله: لو قتل 100,000 مرتزق يمني لن يؤلم السعودية مثل منشئة نفطية يتم إغلاقها أو إحراقها. وله أيضا مكررة. وللأستاذ إسحاق المساواة يقول: عندما لا يكون التنفس محكوما بالعبودية لله يتحول إلى صراع دنيوي على السلطة، فيتسلل العدو من هذا الصراع ليخلق انقساما موهما كل طرف بالاستفراد بالسلطة إذا قضى أحدهما على الآخر، وعندما يحدث ذلك يقضي العدو على الجميع. وفي رسالة للعدو السعودي يقول الدكتور صالح العمدي: يشهد الله في سماه، لو اصطف معكم الإنس والجن وكلك والأرض فلن تفلتوا من بأسنا حتى نركع كبرياءكم الزائف وتأتون صاغرين لطلب العفو. هذا الخضوع لن يقبل إلا برفع الحصار الشامل وخروج قواتكم ودفع التعويضات الكاملة والتعهد المطلق باحترام سيادة اليمن واستقلاله وعدم التدخل في شؤونه نهائيا. هذه الحتمية التي يفرضها الميدان وتنبع من يقيننا الراسخ بأن تأديبكم هو المسار الوحيد لانتزاع حقوقنا المسلوبة وحماية كرامتنا. الأيام بيننا والسيادة لمن يفرضها بالصمود والمواجهة. وأخيرا مع الإعلامي أسامة ساري: هناك وجع ميداني كبير يعاني منه العدو السعودي وتحشيداته يتجاوز سطمة تحرير المخا إلى ما هو أبعد وأعظم، لهذا جنونهم وتشكيلاتهم الجوية انعكاس لذلك الوجع ومحاولة ضغط فاشلة. وستأتيكم الأخبار بما يثلج صدوركم قريبا إن شاء الله تعالى. إذن وصلنا وإياكم مستمعينا الكرام إلى ختام آفاق هذا الخبر أو آفاق الخبر. لكم كل تحية مني محمد النعمي ومن سوسن مجاهد في أمان الله.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: نحن شعب حر، الحرية تجري في دمائنا، الحرية هي ديننا. نحن لن نقبل أن نكون عبيدا إلا لله، لأنه ربنا ملكنا إلهنا. ولذلك من يريد أن يستعبدنا من دون الله سنجاهده في سبيله، سنقاتله في سبيله. من يريد أن يتحكم بنا في حياتنا، في كل أمورنا وشؤوننا، فلا نفعل شيئا إلا بإذنه، ولا نتحرك أي حركة إلا بموافقته، ولا يدخل إلينا أي شيء من زادنا أو طعامنا أو بضائعنا إلا بموافقته. خسئ أن نقبل منه بذلك. نحن أحرار.

0: أعدوا للأعداء ما استطعتم من أسلحة. وموضع رباط الخيل شاصات وعيرات. من القنبلة للقادفة للمصفحة إلى الراجمة والراجفة والمجنزرة إلى صنع وإنتاج الرؤوس الملقحة. فوري وشحة وليزرات على أساس من يغزي بلدنا مبردحه بحوم الصواريخ الجداد المطورة في سومة وظل البركان والبدرة يلفحه بنار الشظايا الناريات المفجرة قتل قدامة الجنون المشجحة يهابر زجاج الناطحات المعصورات مصنع من آيات الكتاب الموضحة. ومن قول عدوا عدت القوم عابرات وقوده مجمع من دماء كل مذبحة وفي داخله ثار البيوت المدمرات تشله صواريخ الكروزة المجنحة وداخل بطون الطائرات المسيرات تعشيه قاصفته وراصد تصبحه وترصد من الدمام للخرج للسرات لها مسح جيولوجية مركبة في الأجنحة ومنظار تلسكوب في 10 كاميرا نظم طوروها في هياكل مسطحة تقرب مسافات المدنة والمعسكرات نظم ترصد أعماد الهدف قبل تلمحه تبثه مباشر بأجهزتها المباشرات بإمكان ذي واقف على البثة يلمحه يشوف الهدف واضحة بنقل الرسيفرات وصماد صادتهم بقاذف ومروحة وخلت مطارات الغبية دون طائرة وهو ينكر الغارة وصماد تفضحه تصل عقر داره والدفاعات عاثرات تري سارحة تقصف وراصد مروحة وفي جوفها كل المواقع مصورات صناعات بيدات الرجال المقحقحة وخبرات قومي عاشقين المغامرات صناعات بيدات الرجال المقحقحة وخبرات قومية عاشقين المغامرات من افخن جراح الناس فالناس تجرحه ومن دور العثرات يلقى المعثرات ومن جام هرول في البدايات ننصحه نبلغ حججنا من خلال المحاورات
1: نحن رجال سلام ولكننا لسنا رجال استسلام
0: ولا قل عقله بالمجابيس نرزحه ولا قل سمعه نزهمه بالمكبرات ولا زاد غيه بالعيارات نفتحه ولا أدري الله والتوائم بنشرات ولا زاد غيه بالعيارات نسدحه ولا يدري الله والتوائر ببنشرات يماني يماني وراسي ما حد يقدر يزحزحه ومن جد نطحته يجمعونه صغيرات ومن دور المنطوح من بعد منطحه لأكبر قطع منها بحجم المكسرات وانا منطرح الخصم لكن يطرحه ولا قد طرحته في عصره مثل ابو سراه وذي قلقوا لقصة عليه عار نفتحه وانا راس يابس من حنين المغيرات وهم دجنوا لامه بالاحياء ومسبحه وطاحت لحاهم بين دسكوة ومسكرات وهم حرموا فتوى زياراته الاضرحه وحلوا زيارات المراقص والاستراته وحموا المنابر والجباب المسفحه وحميك يا عايض وحم المحاضرات وحم المنابر والجباب المسفحه وحميك يا عايض وحم المحاضرات وحم المسابح والدقون الممسحه وحم المشالح والعيون المبحجرات تبنى القبائح وضحت الناس تقبحه وحدث في اسلامه نظام التغيرات سراويل طيحني وموضات طيحه ورقصات وقصات ربية ورقصات عاهرات أتوا يهدموا الإسلام وإحنا نصلحه وهذا حسب ما وضحت المؤشرات فتحنا من أجل العلم دورات نشرحة وهم فتحوا دسكول هز المؤخرات وذي يجحدوا بالله وإحنا نسبحه وذي ينهوا المعروف في الأمر منكرات بخطة سياسية ورؤية مطحطحة أطاحت بقومة في الزنا والمخدرات. لذلك هدى القرآن والذكرى صيحة ومن شان ذا حاكي الخططة والمؤامرات نصيحة لمحور عز دينه ومرزحة من النيل لا دجلة ومن حوف للفرات. أعدوا للأعداء كل قوهم صلحة ولا تكتفوا دوبا نصنع مدمرات نوطي غرور إبليس للعن ونكسحه ونكسر قرونه من خشومة المصفرات ونكسر قرونه من خشومة المصفرات. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام.

سعود نتحداك قل للسعودي كفى تظل يرفع حصاره ويرحل له يرفع قررنا كسر الحصار هذا قرار لا رجعة عنه.

الوفا ما تغير، عهد الأحرار باقي. الوفا ما تغير، عهد الأحرار باقي. يا رع الله نفس تعيش في العمر حرة، يا رع الله نفس تعيش في العمر حرة. دام للموت قيمة فرحبي يا سواقي، من بغى العز يصبر نالت العز مرة.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحسن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوصاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: باقاتنا التوفير الشهرية من يمن موبايل تلبي احتياجاتك وتناسب أوقاتك. باقة 5 جيجا ب 2300 ريال فقط، منها 4 جيجا تستخدم في أي وقت، 1 جيجا تستخدم من الساعة 2 صباحا وحتى الساعة 11 ظهرا. باقة 7 جيجا ب 3000 ريال فقط، منها 5 جيجا تستخدم في أي وقت، و 2 جيجا تستخدم من الساعة 2 صباحا وحتى الساعة 11 ظهرا. صلاحية الباقات 30 يوم لجميع مشاركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل. أسعار الباقات شاملة للضرائب. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل نت توفير إلى 123 مجانا. باقات نت توفير، باقات لكل الأوقات.
1: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
2: كل سيجارة تبدأ بلحظة وقد تبدو مجرد عادة عابرة، لكن آثارها لا تنتهي بمجرد انطفائها. فبمجرد أن تستنشق دخان السيجارة يبدأ في الدخول إلى رئتيك حاملاً معه مواد ضارة تؤذي أنسجة الرئة، ثم تنتقل بعض هذه المواد عبر مجرى الدم لتؤثر في القلب والأوعية الدموية. كما يحتوي دخان التبغ على مواد مسرطنة قد تتلف الخلايا السليمة، ومع استمرار التدخين تزداد احتمالات الإصابة بالسرطان، وقد تبدأ خلايا غير طبيعية بالنمو والانتشار. السيجارة قد تنطفئ، لكن ما تتركه داخل جسدك قد يستمر. القرار بيدك، أطفئ السيجارة قبل أن تطفئ حياتك. مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.
3: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.
4: أدعو شعبنا العزيز إلى تراص الصفوف.
5: امضي بنا يا سيدي، فوالله أننا فوضناك وفوضناك وفوضناك، فنحن اليد الذي تضرب بها والسلاح الذي تنكل به أعداء الله.
6: نحن قوم أول قوة وأول بأس شديد.
7: حاضرون، إننا مفوضون لك وكل هذا الشعب مفوضون لك وجاهدون لكل الخيارات.
8: نحن في يدك اليمنى، خذ بنا أينما تشاء.
9: ووالله العظيم إننا عصاك التي سنغرق أمريكا في هذه البحر.
4: والحفاظ على الجبهة الداخلية وتماسكها وعلى روحية النفير العام والتعاون على البر والتقوى.
9: نحن معك يا سيدي، عبر منا ما شئت، في البحار، في البر، في أينما أمرت بنا فنحن طائعون لك، فأمر بنا حتى نخوض البحر.
10: أبا جبريل، نمد لك اليمين لنقسم لليمن قسما عظيما بأننا في لواءك سائرين مدى التاريخ جيلا بعد جيلا وحتى الموت.
11: الشعب اليمني اليوم أصبح أقوى من ذي قبل، أصبح قوة ضاربة، قوة إيمانية، قوة لا ترهب إلى الله، قوة لا تخشى إلى الله،
12: لأننا متوكلين على الله، معتمدين على الله، واثقين بنصره، ونمضي على أساس هديه تحت راية أوليائه، لا نخاف أحدا إلا الله.
4: والاستمرار بنشاط واهتمام المبادرات الاجتماعية والعناية القصوى بالدورات العسكرية في التعبئة العامة.
13: جاهزين نضحي حتى آخر وقت، حتى هذا الرأس، رأس عبد الملك بدر الدين الحوثي، حاضر أن يقدمه في سبيل الله وفداء لهذا البلد وفداء لهذا الشعب.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: حين تضيع المسارات في زحام الفوضى وتتوارى القيم خلف غبار العبث وتضيع الحقوق تحت عجلات الجهل والإهمال، تبرز الحاجة إلى صرخة وعي نطلقها عبر الأثير من خلال برنامج قضايا. نقرأ جذور الظواهر والقضايا ونحاور صناع القرار ونفتح آفاق النقاش لنقدم الحلول والمعالجات ونصنع أثرا جميلا في واقعنا. قضايا من إعداد الأستاذ عبد المجيد حسين عزيز، تقديم محمد حسن النعمي.
2: السلام الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركاته. أكثر من 11 عاما واليمن يواجه حربا وحصارا واستهدافا طال الأرض والإنسان. دماء تصفك، دماء سفكت، ومنازل ومنشآت دمرت، وثروات نهبت، ورواتب انقطعت، ومعاناة امتدت إلى تفاصيل الحياة اليومية. وفي مواجهة كل ذلك قدم اليمنيون ملحمة طويلة من الصمود والتكافل وتلاحم الشعب مع قيادته وقواته المسلحة، وصولا إلى ما نشهده اليوم من انتصارات وتحولات كبيرة. لكن مع كل مرحلة ومع كل انتصار يعود السؤال الذي ينبغي أن يسأله كل واحد منا، أن يسأل كل واحد منا نفسه: ماذا فعلنا؟ وما الذي نستطيع أن نفعله؟ هل المسؤولية تقع على المقاتل وحده؟ أم أن وراء المقاتل مجتمعا يسنده، ووراء الدولة شعبا يقويها، ووراء كل انتصار مسؤولية تحرسه؟ كيف نسند؟ كيف نتكافل؟ كيف نواجه الشائعة والحرب النفسية؟ وكيف نحفظ وحدتنا ونسيجنا الاجتماعي؟ وكيف نحول ما يتحقق في الميدان إلى قوة للدولة وأمن للمجتمع وكرامة للإنسان؟ في حلقتنا لهذا اليوم من برنامج قضايا سيكون عنوان موضوعنا: المسؤولية الاجتماعية في معركة التحرر والاستقلال من الوصاية السعودية. لأن المسؤولية ليست موقعا يقف فيه بعضنا، بل مسؤولية يجد فيها كل واحد منا موقعه. فكونوا معنا.

حياكم الله مستمعينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامجكم قضايا. 11 عاما ليس رقما يقال في مقدمة برنامج إذاعي، ولا سنوات مرت على التقييم ثم انتهت، إنها أعمار من حياة اليمنيين، سنوات عرف فيها الناس الخوف والجوع والفقد، وتعطلت فيها أعمال وانقطعت رواتب وتضررت بيوت وطرق ومستشفيات ومدارس. وعرف اليمني معنى أن يصبح الحصول على أبسط حقوق الحياة معركة يومية، ومع ذلك بقي هذا الشعب واقفا، لم تحمله السنوات الطويلة على التخلي عن حقه في وطنه، عن التخلي في حقه أو عن حقه في وطن مستقل، ولا عن تطلعه إلى أن يعيش على أرضه بكرامة، وأن تكون ثرواته له وقراره له ومستقبله بيده. واليوم بينما تشهد الساحة تحولات ميدانية كبيرة، أبرزها انتصار قواتنا اليمنية الباسلة في الساحل الغربي وصولا إلى المخا وباب المندب، لا ينبغي أن ننظر إلى ما حدث باعتباره شأنا عسكريا يخص الجهة أو الجبهة وحدها. فهنا تبدأ قضيتنا، ماذا علينا نحن؟ ما مسؤولية المواطن الذي لا يحمل بندقية؟ ما مسؤولية التاجر؟ ما مسؤولية المزارع والإعلامي والعالم والخطيب والقبيلة والأسرة والشاب والموظف والمؤسسة؟ الحقيقة مستمعين الأكارم أن المعركة الكبرى لا يخوضها المقاتلون وحدهم، هناك من يحرس الأرض، وهناك من يجب أن يحرس المجتمع ويعبئ ويحشد ويعد العدة ويتهيأ، هناك من يقف في الثغر، وهناك من يجب أن يمنع الشائعة من أن تهدم في الداخل ما يبنى في الميدان، هناك من يواجه الخطر العسكري، وهنا من عليه أن يواجه الفقر والاحتكار والفرقة واليأس واللامبالاة. ومن هنا مستمعينا الكرام تصبح المسؤولية الاجتماعية خط الدفاع الثاني، أن نسند مؤسسات الدولة لتقوم بواجبها تجاه الناس، أن نقف إلى جانب المرابطين وأسر الشهداء والجرحى والمحتاجين دون أن يتحول التكافل إلى مناسبة عابرة، أن ندعم مستمعينا الأكارم الإنتاج المحلي والزراعة والعمل. لماذا؟ لأن المجتمع الذي ينتج غذائه ويستثمر موارده أكثر قدرة على الصمود. أن نتحقق قبل أن ننشر، فلا تتحول هواتفنا بوعي أو بغير وعي إلى أدوات للشائعات والحرب النفسية. أن نحرص السلم الأهلي وأن نرفض كل ما يمزق مجتمعنا الداخلي. ثم تأتي مسؤولية ربما تكون أكبر بعد أي انتصار، كيف نحرص الانتصار؟ فالنصر مسؤولية مضاعفة، وشعبنا لم يبدأ هذه المسؤولية اليوم، لقد قدم خلال سنوات طويلة نماذج كبيرة في الصمود والتكافل والثبات، لكن اللحظات التاريخية تحتاج مستمعين الأكارم دائما إلى التذكير. فالواجب لا يسألنا فقط مع من تقفون، بل يسأل كل واحد منا ماذا تقدمون. وهذه هي قضيتنا لهذا اليوم.

0: في فقرتنا التالية مستمعين لنا كريم من برنامج قضايا نستمع إلى الخبر الصحفي.
1: من 11 عاما مرت منذ بدء العدوان الشامل على اليمن بقيادة السعودية ومن خلفها المحور الأمريكي الصهيوني في مارس من عام 2015، رافقت أكبر حرب إجرامية استهدفت الشعب اليمني أرضا وإنسانا، وتركت وراءها واحدة من أكبر الحروب التي شهدها اليمن في تاريخه الحديث. وكشف تقرير حقوقي رسمي حديث في صنعاء عن حصيلة بشرية ومادية واسعة خلفتها عمليات التحالف الإجرامي بقيادة السعودية خلال هذه الفترة، مؤكدة أن تداعيات العدوان والحصار طالت جميع جوانب الحياة في اليمن من السكان والبنية التحتية إلى قطاعات الصحة والتعليم والزراعة والبيئة والاقتصاد. وبحسب التقرير الوطني 11 الصادر عن الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان التابعة لوزارة العدل وحقوق الإنسان في صنعاء، فقد شهد اليمن خلال الفترة من 26 من مارس عام 2015 وحتى 25 من مارس عام 2026 أكثر من 274 ألف غارة جوية استخدمت في قرابة 3000 منها ذخائر عنقودية. ووثق التقرير سقوط 60491 مدنيا بين شهيد وجريح خلال الفترة ذاتها، بينهم آلاف الأطفال والنساء. ووفقا للإحصائية بلغ عدد الشهداء المدنيين 24221 شخصا، بينهم 4503 أطفال و3254 امرأة، فيما بلغ عدد الجرحى 35870 مدنيا، بينهم أكثر من 5400 طفل وأكثر من 3300 امرأة. ولم تقتصر الخسائر على الضحايا المدنية، طالت الأضرار قطاعات واسعة من البنية التحتية والمنشآت الخدمية والاقتصادية. ففي القطاع الصحي وثق التقرير تضرر أو تدمير 676 مستشفى ومرفقا صحيا وسيارة إسعاف، إلى جانب نحو 2900 منشأة تعليمية. كما شملت الأضرار أكثر من 5600 شبكة ومحطة كهرباء ونحو 2200 موقع ومنشأة اتصالات، إضافة إلى آلاف الطرق والجسور وشبكات المياه والمرافق العامة. وامتدت الأضرار إلى القطاعات المرتبطة بمعيشة السكان والأمن الغذائي، حيث أورد التقرير تضرر أكثر من 19000 منشأة زراعية وحيوانية وأكثر من 12000 منشأة مدنية ونحو 15000 منشأة مدنية. وأشار التقرير كذلك إلى أضرار طالت المطارات والموانئ ومنشآت الوقود والنقل ومختلف المرافق الاقتصادية، فضلا عن خسائر واسعة في الثروة الحيوانية والزراعية ومصادر رزق آلاف الأسر. وتأتي هذه المأساة في وقت لا تزال فيه التحديات الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية تلقي بتبعاتها على ملايين اليمنيين بعد سنوات من تراجع النشاط الاقتصادي وانقطاع مرتبات شريحة واسعة من الموظفين وتضرر مصادر الدخل والخدمات الأساسية. هذه الأرقام تعيد إلى الواجهة حجم الكلفة التي تحملها المجتمع اليمني بالتزامن مع دخول البلاد مرحلة جديدة من التحولات الميدانية والسياسية، وهو واقع يضع إلى جانب مسؤوليات الدولة ومؤسساتها مسؤوليات اجتماعية مشتركة في صدارة الأولويات، تبدأ بتكاتف المجتمع والأسر ورعاية الشهداء والجرحى والمحتاجين ودعم الإنتاج والاقتصاد المحلي. وتمتد إلى حماية السلم الأهلي والتماسك الاجتماعي والتعامل الواعي مع الأخبار والشائعات والحفاظ على الاستقرار. وبين حصيلة 11 عاماً ومتطلبات المرحلتين الراهنة والمقبلة، تبرز المسؤولية الاجتماعية باعتبارها أحد أهم عوامل قدرة المجتمع على حماية نفسه وتجاوز آثار الحرب وتحويل الصمود إلى استقرار وبناء وحياة أكثر أمناً وكرامة.

0: إذا مستمعينا الكرام، عندما نتأمل في إحصائية الصادرة عن الهيئة الوطنية وهو التقرير الوطني 11 والذي صدر عن الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان التابعة لوزارة العدل وحقوق الإنسان في صنعاء الذي أقر بأنه شهدت اليمن وخلال فترة من 26 مارس 2015 وحتى 25 مارس 2026 أكثر من 274,000 غارة جوية استخدمت في قرابة 3,000 منها ذخائر عنقودية. ووثق التقرير سقوط 60,491 مدنيا بين شهيد وجريح خلال الفترة ذاتها، بينهم أطفال، آلاف الأطفال والنساء. ووفقا أيضا للإحصائية، عدد الشهداء بلغ من المدنيين 24,621 شخصا، بينهم 4,253 طفلا و 3,154 امرأة، يعني والجرحى 35 و 875 مدنيا. إحصائية كبيرة جدا يجب أن نقف عندها، وهي تضحيات جسام، يجب أن هذه التضحية لا تضيع. معنا الآن عبر الهاتف الإعلامي والناشط الثقافي الأستاذ عبد العزيز القدمي للحديث عن موضوعنا لهذا اليوم. أهلا وسهلا بك أستاذ العزيز.
1: أستاذ محمد، أسعد الله صباحكم والصدفات الجميلة، كنا معكم اليوم، حياكم.
0: نعم وسهلا، حياكم الله وحياكم الله عبر أثير إذاعة الوعي والبصيرة وفي برنامجنا قضايا. أستاذنا الكريم، بعد أكثر من 11 عاما من الحرب العسكرية والاقتصادية، ما معنى المسؤولية الاجتماعية في ظرف كالذي يعيشه اليمن؟ وهل تتغير هذه المسؤولية في لحظة التحولات الميدانية الكبرى؟
1: نعم، حياكم الله، سعد الله صباحك، تحية لك وللزملاء الأعزاء في الإذاعة وللأخت العزيزة الأستاذة سوسن وأيضا لكل الزملاء الأعزاء بشكل عام. في بداية الأمر، يعني 11 سنة كافية تقريبا، هي أكثر من جيل.
0: نعم،
1: كافية لتغير مسار الحياة بشكل عام. العدوان غير اهتمامات الشعب واهتمامات البلد، وغير تفاصيل كثيرة في حياتنا السياسية والاجتماعية. يعني أوجد منظومة أو مجموعة من القضايا الاجتماعية العالقة التي ستبقى ربما ترافقنا لعقود طويلة، حتى لو افترضنا أن انتهينا من العدوان في هذا اليوم على سبيل المثال.
0: نعم،
1: العدوان راكم الكثير من القضايا والتبعات والأحداث والتداعيات الاجتماعية، كما راكم بالطبع كثير من الآثار والتداعيات، سواء كانت سياسية أو اقتصادية أو صحية أو غيرها من التداعيات والتفاصيل الأخرى.
0: نعم،
1: في نهاية المطاف نحن أمام حالة عدوانية شاملة، مارس العدوان فيها كل ألوان كل أشكال الاعتداء. مارس العدو العدوان العسكري، استهدف البلد بشكل مباشر بالسلاح، بأفتك أنواع الأسلحة.
0: نعم،
1: مارس العدو العدوان في الجانب الأمني، واستخدم العدو كل تقنياته و يعني خبراته الاستخباراتية، وهو يملك تقريبا أقوى استخبارات العالم، 17 جهاز استخباراتي، وفي مقدمتها استخبارات السعودية الإماراتية وأيضا الأمريكية والصهيونية البريطانية. استخدم العدو أيضا عدوانه الاقتصادي، وألحق بالشعب أيما ضرر في الجانب الاقتصادي، من الحصار إلى العقوبات إلى مختلف ألوان التضييق الاقتصادي. استخدم العدو أيضا يعني أو انعكس هذا أيضا في الجانب الصحي، استخدم العدو أيضا مسألة الجانب الاجتماعي.
0: نعم،
1: لعب العدو في قضايا المجتمع على مسألة العرقية والمناطقية والمذهبية وحتى على المستوى السياسي. يعني عمل العدو بكل أدواته على خلق حالة اجتماعية مستندا إلى حالة الواقع السياسي للبلد، إلى خلق حالة اجتماعية مهشمة.
0: نعم،
1: هي حالتنا واقعنا الاجتماعي بعد بعد انحراف مسار ثورة 26 سبتمبر، ثم عندما جاء الشهيد الحمدي لتصحيحه، ثم جاءت الأنظمة التي استخدمتها السعودية. واقعنا الاجتماعي أصبح مهشم، يعني من حيث المبدأ.
0: نعم،
1: لكن جاء العدوان ليهشمه أكثر،
0: ليزيد
1: مستندا إلى ما بناه من قاعدة اجتماعية عبر اللجنة الخاصة السعودية، واستطاع أن يهشم المجتمع أكثر بناء على هذا على هذه المعطيات.
0: نعم نعم. إذن حين بنقول أن الدفاع عن البلد أستاذ الكريم ليست مسؤولية المقاتل وحده، ما الذي يستطيع المواطن العادي فعله بصورة حقيقية بعيدا عن الكلمات؟
1: صحيح. طبعا على كل مواطن أن يستشعر أن ثباته من هذا المبدأ وصموده في وجه العدوان واستمراره في الحياة

0: واجبنا كمجتمع أن نقف إلى جانب المجاهدين والمقاتلين وأن لا نحبطهم، بل أن نكون عوامل مساعدة لهم.
1: نعم.
0: ثانيا أن نقوم ببعض الواجبات والمسؤوليات التي يتوجب علينا القيام بها مع غياب هؤلاء الأبطال. يعني ما من أسرة إلا ومنها مجاهد. علينا أن نغطي هذا الفراغ الذي يتركه هذا البطل، لأنه سيدافع عنا جميعا.
1: صحيح.
0: النقطة الثالثة، علينا أن نساند القوات المسلحة ما استطعنا إلى ذلك سبيلا بالإنفاق بالقوافل الشعبية، وهذا يحدث بفضل الله في مجتمعنا.
1: صحيح.
0: النقطة الرابعة، علينا تبديد كل ما يمكن أن يدخل منه العدو، خلافاتنا الاجتماعية، خلافاتنا الأسرية، الثارات، القضايا الاجتماعية الثانوية التي تهدر فيها أموالنا ودماؤنا وأرواحنا وإمكاناتنا. علينا أن نضيق دائرتها وأن نعمل على إنهائها بشكل كامل، لنسخر ما استطعنا من تسخير إمكانات لمواجهة العدو.
1: نعم.
0: ولا اتخر ما اتخرنا من إمكانات، يعني ما ضروري نحن مضطرين أن نهدر ما لدينا من أوقات ومن أنفس ومن أرواح على، يعني أحيانا كثير من مجتمعنا للأسف يهدرون جهدا ووقتا ومالا، يعني أحيانا بتشارع على شرم عندنا في القرى، يعني هذا الشرم لو تجي تبيعه ما يسوى 10,000 ريال يمن.
1: أي والله.
0: وينفقون ملايين، وأحيانا يقتل ويجرح في المكان هذا أناس، وتبقى وتتوارث الأسر هذه المشكلة كما تتوارث، يعني كما تتوارث أغلى ما لديها، وهذه مصيبة. ينبغي أن نتوارث الآمال والأفراح والعلاقات الإيجابية، وأن لا نتوارث، أن لا نورث لأبنائنا مشاكل. يعني إن كان ولا بد بيني وبين طرف ما مشكلة، علينا أن لا نورثها لأبنائنا. هذا أيضا نقطة مهمة،
1: وأن ندرك أستاذ عبد العزيز، أن ندرك يعني المجتمع عليه أن يدرك أن هناك عدو لا يبحث بعد كما ذكرت عندنا نسميه مثلا مرهق أو مسجة، بل يريد أن يجتز الأرض بأكملها، يأخذها منا جميعا، يأخذ كرامتنا، يأخذ عزتنا، يأخذ حريتنا واستقلالنا.
0: هذه نقطة محورية يا سيدي، والنقطة الأهم أنه نحن أمام يعني عدوان زي ما قلت أنت يستهدف كل شيء ويأخذ منا كل شيء، وحتى على افتراض أنه ليس هناك عدوان، يعني ما هي الحاجة لأن نورث إشكاليات
1: صحيح
0: تافهة لا معنى لها للأجيال؟ ما هي الإشكالية أو لماذا نحن مضطرون أن تبقى مشكلة صغيرة عويصة بيننا عشرات السنوات؟ ليش؟ ما هي القيمة المادية لأي يعني جربة أو حتى ما قلنا شرم؟ أو صدقني يعني أغلب خلافات الناس في الأرياف على أشياء لا تساوي ظفر من أقدامهم، يعني لكن مشكلة
1: للأسف.
0: أنه الناس ينظرون إلى المسألة من زاوية أخرى، من زاوية القمر، من زاوية المسؤولية، يعني أنه عيب وأنه كذا. طيب هناك من الناس من يعني يقبل على نفسه أن يقاتل على شرم أو على شيء صغير جدا عشرات السنوات، لكن عندما تأتي المسؤولية الوطنية ومسؤولية الدفاع عن أرض العدو، يعني قد شل 70% منها، يتوارى ويصبح أمر مختلف، وقد يكون يعني، وهذا تكتشف أن في حالة من خلل في الوعي.
1: صحيح.
0: خلل كبير في الوعي. العدو اليوم يا عزيزي، إذا أنتم تتضاربوا على لبنى ولا لبنتين قات، العدو جاي بيجي جف الكل، يعني
1: أي والله.
0: فمسؤوليتنا أن نحافظ على الأعم ثم إلى الأخص، يعني هذا من حيث المبدأ وفي المقام الأول. ومجتمعنا للأمانة هو فيه من الإيجابيات الكثير، لكن أيضا هناك سلبيات ينبغي علينا أن نعمل على سدها أو
1: وتلافيها. نعم.
0: نعمل على سدها. وأعتقد أنه الأخوة في الجانب الاجتماعي والسيد مهتم بهذه النقطة، وفي كل منطقة لدينا مسؤول اجتماعي هو معني بسد كثير من هذه الثغرات. عملت الدولة، لأنه الدولة في السابق كانت عامل مساعد للأسف الشديد في تغذية الصراعات الاجتماعية.
1: صحيح.
0: كان الحاكم يعتقد بأن واحد من دعائم الكرسي وحفاظه على الكرسي هو تعزيز المشكلات الاجتماعية.
1: فرق تسد.
0: نعم، جاءت السلطة اليوم وجاءت القيادة في صنعاء على إرث مؤلم من الصراعات ومن الأشياء التي

0: عدت لعشرات السنوات. أعتقد أن كل القبائل يتذكروا قصة لشيخين كبيرين في محافظة من المحافظات خلال 20 سنة ظلوا في حرب.
1: الله.
0: وفي آخر مرة التقوا جميعا في مخزن علي محسن الأحمر. كل واحد جاي يستلم مخصص من السلاح الذي يحارب صاحبه.
1: الله. يعني اللقاء مصادفة.
0: ها؟
1: اللقاء مصادفة يعني تصادف.
0: نعم نعم، كان لقاء مصادفا، وكان حافزا في أن يعني كل واحد انصدم أنه هذا بدعمك.
1: هذا المغذي.
0: أنت شل دعمك من هنا. فكان هذا حافز، واتفقوا على لقاء قبلي، وخلال أسبوع انتهت المشكلة التي ظلت لأكثر من 20 سنة. هذا نموذج، وإلا في نماذج أخرى. مثلا علي عبد الله صالح كان يدعم ناس، علي محسن يدعم ناس، حتى على مستوى المشايخ
1: باتفاقهم يعني جميعا. يعني
0: نعم نعم، حتى على مستوى المشايخ، هذا الشيخ حق علي محسن وهذا الشيخ حق علي عبد الله صالح، عشموا حتى القبيلة في منظومتها، في منظومتها أو بنيتها القبلية. يعني المفروض أنه هذا شيخ وهذه قبيلة، يعني معروف انه المنظومة القبلية اللي به شيخ ومشايخ واعيان يعني.
1: نعم.
0: وعقال للقبيلة.
1: صحيح.
0: لكن معنا شيخ واحد. لكن انه يعمل علي محسن شيخ مشايخ، وعلي عبدالله صالح يعمل شيخ مشايخ، وكل شيخ مشايخ ما مخصص من الدولة. تخيل، ما هي هذه الدولة التي تصرف مثلا لشيخ مشايخ قبيلة كذا مرتين وباسمين. يعني
1: وكله لتغذية الصراعات المجتمعية وتفريق المجتمع، ليتسنى لهم ليعيش المجتمع في فرقة وفي نزاعات لا ينظر إلى المسؤوليات العامة ويتفرض لك بالسلطة.
0: نعم، أحيانا كان علي محسن ينصب الشيخ، أو علي عبد الله صالح يدعم الشيخ شيخ القبيلة، وهذاك علي محسن يدعم أخوه ولا ابن عمه. وأحيانا لأن إذا شيخ القبيلة ما رفخ علي عبد الله صالح ولا علي محسن، علي محسن يشيل واحد حتى ولو من أخوة الشيخ نفسه، وعلى عبد الله يشيل واحد من عيال عمه ولا كذا بدعم. وهكذا ظلت القبيلة وظل المجتمع.
1: وجاءت المسيرة القرآنية لتعزز التلاحم القبلي وتغيير هذا الواقع، وتعرف المجتمع بمسؤوليته الاجتماعية التي يجب أن تكون على مبدأ ديني قبلي حقيقي وعرف قبلي يجمع لا يفرق.
0: نعم، ولهذا جاءت إعادة الاعتبار للقبيلة، وإعادة الاعتبار لكثير من الأمور الاجتماعية، وحتى للمسؤوليات الاجتماعية.
1: نعم.
0: ولل يعني للدور المجتمعي المفترض، إعادة توجيهها في البوصلة الصحيحة أو في الاتجاه الصحيح.
1: نعم.
0: هذه نعمة كبيرة نحمد الله عليها.
1: نحمد الله وشكره.
0: وأعتقد أنه هذا مجمل ما يمكن قوله في مثل هذا المجال.
1: نعم.
0: يعني مجتمعنا معني بأن يكون عنده مستوى عالي من الوعي والمسؤولية، وهذا موجود قبل
1: المجتمع. أستاذ الكريم، خلال هذه السنوات الماضية تحمل الكثير، اليوم كيف نذكره بمسؤوليات إضافية من دون أن نزايد أو المزايدة على تضحياته؟
0: أنا أعتقد أنه المجتمع بنفسه، مجتمعنا من المجتمعات الذي أي بلد في العالم إذا غابت الدولة حضرت الفوضى. إلا في مجتمعنا، مجتمع مليء بالقيم والعادات والأعراف والتقاليد، كانت الدولة في معظم الأرياف غير موجودة حتى قبل 21 سبتمبر. الحالة الأمنية كانت في صنعاء والعواصم والمحافظات، حتى في الطرقات الرئيسية كان بالإمكان، كانت القطاعات القبلية كانت. لكن اليوم الوضع اختلف، الدولة تستطيع أن تفرض سيادتها في كل مكان، وأعتقد أنه مسؤولية مجتمعنا الإضافية الآن هو الوعي من ناحية أمنية، تعاون مع الأجهزة الأمنية. والنجاح الكبير اللي حققه الجانب الأمني كان جزء كبير منه هو دور مجتمعي، الوعي أمام شائعات العدو، أيضا الوعي أمام مخططات العدو التي يحاول يعني العبث بالمستقبل وأمن وسلامة البلد والناس.
1: نعم.
0: هذه كلها يعني كلها متاحة، والناس يستطيعون فعل الكثير في هذا الجانب.
1: نعم. ما مسؤولية مؤسسات الدولة الأستاذ عبد العزيز اليوم في أن تجعل المواطن يرى أثر ما يتحقق سياسيا وميدانيا في العدل والخدمات والأمن والمعيشة؟
0: من ناحية مؤسسات الدولة المسؤولية عليهم كبيرة جدا، لكن الناس ما زالوا يلتمسوا لهم العذر في مسألة العدوان والحصار، لكن أيضا هم عليهم مسؤولية دعم المبادرات المجتمعية، دعم الموقف المجتمعي، تعزيز كل خطوة مجتمعية كان لها دور فاعل في إنجاح عمل المؤسسة أو أدائها. ينبغي إبراز دور المجتمع من الناحية الإعلامية في كل القضايا وفي كل الخدمات، وينبغي أيضا البناء إعادة صياغة العلاقة بين الدولة والمجتمع على أساس الشراكة لا على أساس السلطة أو التسلط. لأن هذه واحدة من أهم النقاط الذي طرحها الرئيس، أنه دولة للشعب لا يعني لا شعب للدولة.
1: لا شعب للدولة، نعم. سؤال يطرح، ماذا يعني اسناد المرابطين وأسر الشهداء والجرحى بصورة موسمية تحفظ كرامتهم بدل الاكتفاء بالمبادرات؟ يعني بصورة عامة بدل الاكتفاء بالمبادرات الموسمية؟
0: نعم.
1: الله إن شاء الله.
0: لا ما أنا هو أشوف هو إذا أردنا أن نتحدث بدون مزايدة فالحديث عن الإسناد العام والشامل والمطلق والكامل يعني ما كامل إلا الله، هذا أولا.
1: نعم.
0: كان من الصعب أن توجد حالة تفاعل اجتماعي على مدار العام مع قضية وأنت تريد أن توجد تفاعلات مستمرة مع قضايا مختلفة. فالجانب الموسمي هو مهم أيضا لأنه يعيد الاعتبار لقضايا مهمة بدلا من نسيانها، ومن الصعب جدا القول بأنها ستكون حالة دائمة. لكن عندما تتساند الدولة والمجتمع يمكن أن تبني منظومة من الآليات التي يعني في تحفظ أو تحقق الحد الأدنى من الاستمرارية. والمسألة الموسمية أنا أعتبر أنها مهمة جدا، يعني مثلا أسبوع الشهيد من الصعب أن نقول بأننا ينبغي أن يكون عندنا حالة تقدير عامة للشهيد بنفس المستوى الذي يحدث في أسبوع الشهيد على مدار العام.
1: رغم صدد عبد العزيز بالنسبة لأسر الشهداء هناك يعني تعاون مستمر في مجال الصحي ومجال التعليمي.
0: لكن أنا أتحدث عن مسألة أنه الأشياء الموسمية هي ليست كلها معيبة، هي مهمة جدا في بعض المسائل لأنها تعطي فرصة للمجتمع أن يمنح يعني أصحاب الموقف ما يستحقونه. في أسبوع الشهيد مثلا أن يستنفر المجتمع كل طاقاته ليقدم أعلى مستويات التقدير لأسر الشهداء. يبقى في الوضع العام يعني على مدار السنة مسألة تعاون فيما هو متاح بطريقة مختلفة يعني.
1: وهو أيضا ما بتعمله الدولة، لكن بالنسبة للمجتمع قدها الموسمية ممتاز جدا.
0: الدولة والمجتمع أيضا له دور كبير
1: في لا نطيع
0: مع أسر الشهداء على مدار العام، لكن في أسبوع الشهيد يكون الأمر مختلف وهكذا في بقية القضايا.
1: لا نطيل عليك أستاذ العزيز، في سؤالين أخيرين. أولا، ما هي مسؤولية الإعلاميين والناشطين تحديدا في هذه المرحلة؟ وبعد أي تقدم أستاذ الكريم عسكري، ما أخطر شيء يمكن أن يقع فيه المجتمع؟ هل الغرور، الاسترخاء، أم الاعتقاد أن كل شيء انتهى؟ ابدأ بالإجابة على أي سؤال شئت.
0: أولا بالنسبة للمجتمع علينا أن لا نركن إلى أي انتصار حققنا. علينا أن نثق بأن كل انتصار حققناه كان بسبب يقظتنا وشعورنا بالمسؤولية واستنادنا الكامل لأبطال قواتنا المسلحة، وبالتالي أي حالة تراخي في هذا الواقع ستكون نتيجة مختلفة. نثق بالله، نعتمد على الله، نتوكل على الله، ونثق بأن الله سبحانه وتعالى سينصرنا ما دمنا واقفين في الموقف المشرف وقائمين بواجبنا في مسألة الانتصار لأنفسنا ولبلدنا ولشعبنا ولقضايانا العادلة. أما الناشطين فواجب الناشطين أن الناشطين عليهم مسؤولية كبيرة. واجب الناشطين كما ذكرنا قبل قليل أن يتوخوا الحذر، أن لا ينجرفوا وراء أي شائعة من شائعات العدوان، لأن الحرب إعلامية أكثر منها عسكرية. أن يكون هناك التزام بالمصادر، التزام دقيق بالمصادر الرسمية فيما يتعلق بالأخبار، أن لا نستسلم لأي شكل من أشكال الحرب النفسية للعدو، أن نشجع وأن نحفز الناس على إبلاغ الأجهزة الأمنية بأي تحركات مشبوهة.
1: نعم.
0: هذه تقريبا من أبرز وأهم الواجبات المفترضة علينا جميعا.
1: إذن حفظكم الله وعافاكم الأستاذ الإعلامي ونشر الذكاوية الأستاذ عبد العزيز القدمي. شكرا جزيلا
0: لك. حبيبنا شكرا جزيلا لك والتحية لك.
1: التحية لك يا ملا. إذن نأتي إلى تبقى معنا كم تبقى من الوقت؟ بعض الوقت سنخصصه في استقبال ومشاركة الأعزاء المستمعين ورسالة أيضا البرنامج في الفقرة التفاعلية. سؤال لكم أعزائنا المستمعين: ما المسؤولية التي تستطيع أنت مستمعنا العزيز القيام بها اليوم لخدمة بلدك ومجتمعك من مكانك ومن موقعك؟ أيهما أولى الآن؟ التكافل، الإنتاج، مكافحة الشائعات، إصلاح ذات البين، أم إسناد الأسرة المحتاجة؟ وهناك أيضا سؤال آخر: مسؤولية التاجر والمقتدرين، ما مسؤولية الشباب؟ ما الذي تنتظرونه في المقابل من مؤسسات الدولة حتى تكون المسؤولية متبادلة وليست من طرف واحد؟ رقم التواصل معنا 72-288-2088 ومعنا أول المتصلين. أتمنى من الأعزاء المستمعين وطي صوت الراديو. وعليكم السلام ورحمة الله. أخي أيمن وطي صوت الراديو. وطي صوت الراديو أبا. وطي صوت الراديو. يلا تفضل. البرنامج ليس تفاعليا، هو برنامج قضايا، تحدث عن المسؤولية التي تستطيع أنت القيام بها اليوم لخدمة بلدك.
2: يا الله
1: أن نكون عيون ساهرة في حماية المجتمع وأن ندعم المنتجات المحلية، أن نحفظ أمننا واستقرارنا. تحية لك. في أمان الله.

رسالتنا مستمعين الأكارم في نهاية هذه الحلقة ليست قائمة مطالبات نضعها أمام الناس، ولا أن نزايد على من صبر وضحى وعانى وشارك وقدم الكثير. رسالتنا أبسط وأعمق، أن لكل واحد منا موقعا يستطيع منه القيام بما تمليه المسؤولية. إلى الدولة ومؤسساتها، مسؤولياتكم أن يكون هدفكم الإنسان قبل كل شيء، عدلا وأمنا وخدمة وحماية للحقوق ومحاربة للفساد، وسعيا جادا لاستعادة الموارد وتوجيهها إلى حاجات الناس والخدمات بما يستطاع. وإلى التاجر ورجال المال، نحن في ظروف مسؤولية، لا ظروف استغلال ولا احتكار ولا استثمار في حاجة الناس. ادعموا المنتج المحلي وشغلوا الأيادي العاملة واجعلوا رأس المال شريكا في الصمود والتنمية. إليكم أعزائنا المزارعين والمنتجين، كل حبة قمح تزرع وكل منتج نستطيع توفيره محليا خطوة في طريق استقلال القرار الاقتصادي. إليكم علماءنا الأعزاء والخطباء والمشايخ والوجهات الاجتماعية، احرصوا وحدة المجتمع، أصلحوا ذات البين وأطفئوا المشاكل والثارات. أما نحن الإعلاميون والناشطون في وسائل التواصل الاجتماعي، إليكم جميعا، تحققوا قبل النشر، لا تجعلوا السبق الصحفي أهم من الحقيقة، ولا تسمحوا للشائعات أن تستخدم أو تستخدم هواتفكم للوصول إلى الناس وفي الوقت نفسه. إن وجدتم خطأ فعالجوه بمسؤولية، لا تحولوه إلى فوضى. وإلى الشباب، أعزائنا الشباب، طاقاتكم ليست فقط في الميدان، إنها في العلم والعمل والإنتاج والتطوع والتقنية والإعلام والتعبئة ودورات الطوفان. وإلى المقتدرين والميسورين، هناك أسر شهداء وجرحى وجيران ومحتاجون فتفقدوهم. وإلى كل مواطن من مواطني شعبنا اليمني العزيز، لا تستهن بدورك، لا تستطيع أن تنفق، أو تلتحق بدورات التعبئة العامة، أو تشارك في المسيرات والوقفات وغيرها من الأنشطة، أن تساعد المحتاجين، أن تنتج، أن ترفض الشائعات، أن تشارك في مواجهة الأبواق الكاذبة، أن تحافظ على الممتلكات العامة. أما من بقي مترددا أو محايدا، نقول له ببساطة، قد نختلف في التفاصيل والمواقف، لكننا نستطيع أن نلتقي على حق اليمن في الحياة والكرامة والسيادة، وعلى حماية مجتمعنا وأطفالنا واقتصادنا وأمننا. وفي لحظات الانتصار خصوصا، لا نحتاج إلى الاسترخاء بل إلى اليقظة. وأخيرا، لا نقول لمن تحمل كل هذه السنوات لم تفعل ما يكفي، بل نقول له، ما فعلته هو الذي أثبت قدرة هذا المجتمع على الصمود والمواجهة، وما تزال أمامنا مسؤوليات كبيرة، كل بحسب قدرته، كل من موقعه، وكل بما يستطيع. وقبل أن نختتم معكم مستمعين الأكارم حلقتنا لهذا اليوم من برنامج قضايا، نذكركم بما يلي: قد لا يستطيع كل إنسان أن يغير مسار الأحداث الكبرى، لكنه يستطيع دائما أن يغير شيئا في محيطه. لكل إنسان موقع، ولكل كلمة أثر، ولكل يد تستطيع أن تقدم شيئا مسؤولية. وحين يقف المقاتل في ثغره، والمزارع في حقله، والمعلم في مدرسته، والتاجر أمام ضميره، والإعلامي أمام الحقيقة، والمسؤول أمام واجبه، والمواطن إلى جانب أخيه، عندها يصبح المجتمع كله جبهة لحماية الكرامة والسيادة. حفظ الله اليمن وأهله، وكتب لهذا الشعب أمنا وعدلا وكرامة وسلاما وسيادة كاملة على أرضه وثرواته وقراره. وفي الختام، تقبلوا تحيات فريق البرنامج، كان معكم في التقديم أنا محمد النعمي، ومن الإعداد الأستاذ عبد المجيد عزيز، ومن الهندسة الصوتية المخرجة سوسن مجاهد.
إلى اللقاء في حلقة جديدة. سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركاته، ودمتم في أمان الله.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: الوفاء ما تغير، عهد الأحرار باقي. الوفاء ما تغير، عهد الأحرار باقي. يا رع الله نفس تعيش في العمر حرة، يا رع الله نفس تعيش في العمر حرة. دام للموت قيمة فرحبي يا سواقي، من بغى العز يصبر نالت العز مرة.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحصن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوصاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام. وإحسان
1: يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوقاف جاءت تشارك جميع الكون.
2: اصبر ما تصبر،
3: مش وقته خالص.
4: اش في مالك خوفتنا؟
3: خلص النت فجأة واشتي احمل ملف ضروري جدا حتى يبث لي يا شباب شوية بس.
4: شفت كيف الكل سكتوا وقلبوا اساميهم صلاح وصلاح قاوب وليت.
3: بث لي انت فيك الخير.
4: ما في بش خير، في بش سكر، فلا تضبح بيش وخرج عبي لك باقة، ما معي الا قليل
3: اللي في جيبي يلا يكفي يشتري لي بهامة. يا جماعة حتى يبث لي ساعة بس.
5: لحظة، انت رقمك 7-4؟
3: ايوة.
5: خلاص سهلة، اشتري ماء وبالباقي عبي سفري.
6: سفري؟
7: باقات سفري من 7-4، ساعات زيادة بأقل من 200 ريال. باقة سفري 8 ساعات وباقة سفري 4 ساعات. للتفاصيل ارسل سفري إلى 211 مجانا.
5: ها وأنا كمان جزع لي معك سفري.
0: 7-4، أصالة وتواصل.

0: هي مالك يا عمه هي وبتشغال حالك في المزرعه؟ ان جوا العيال يجوزها عدو.
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشكوا انفسهم، يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك امن له بسطه، والثاني سافر. يا اخي ايش نعمل؟ كتنك داري ازرع ما اتاكل عيش.
0: كيف ما تاكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما انت كذا قل لي تدي زكاتك او ما؟
1: وما دخلت زكاه؟
0: انت داري ان الامتناع عن دفع الزكاه يؤدي الى زوال النعمه ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينك ما الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب امانه انت بتخرج الزكاه بطيبه نفس.
1: ما هو ما قلت. ارفع صوتك انا ما اسمعكش.
0: اها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك، انت ضيع تعبك وشقى ومحقت كل شيء.
2: خير العمل.
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح اصلي الذن اسمعه ولا لا؟
0: انت تاري ان الصلاه لحالها ما تنفعش بدون زكاه، ضروري تتقي الله وتنفذ ما امرك الله به، صلاه وزكاه وجهاد.
1: جزاك الله خير، والله ان كل كلمه قلتها انت صادق فيها، وفعلا انا مقصر في دفع الزكاه، لكن باذن الله اننا ما اتخلف، واننا باذن الله من الان وصائدا شدفع حق الله، وان شاء الله باذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئه العامه للزكاه.
4: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.
5: على السعودي أن يدرك جيدا أنه لا يمكن أبدا أن نسكت عن مثل تلك الخطوات الرعناء الحمقاء الغبية. عليهم أن يكفوا عن هذا المسار الخاطئ. نحن سننطلق لمقابلة كل خطوة بمثلها. المطار مطار الرياض بمطار صنعاء، البنوك بالبنوك، وهكذا الموانئ بالميناء. إذا كنتم تريدون ما هو أسوأ فعواقب ذلك عليكم خطيرة. تأكدوا، عواقب ذلك خطيرة عليكم. نحن عندما تلجئون إلى خيارات لا مناص لنا منها سنتحرك بكل قناعة واطمئنان، لأننا أصلا في المشاكل، أصلا في الحرب، أصلا في الحصار، أصلا في المعاناة. ليست المسألة أننا سنسمح لكم بالقضاء على هذا الشعب وإيصاله إلى مستوى الانهيار التام لكي لا يحصل مشكلة. فلتحصل ألف مشكلة، ولتصل الأمور إلى أي مستوى كانت، إذا كنتم تريدون أن تتورطوا فتورطوا، وجربوا.

0: وقد أهدر من أندر
1: لن نقبل باستمرار العدوان والاحتلال والكسار الأمريكي السعودي على بلدنا، وأننا سنتحرك في إطار موقفنا الحق وقضيتنا العادلة ومظلوميتنا الواضحة للخلاص من ذلك بكل الوسائل المشروعة، حتى ينعم شعبنا العزيز بالحرية الكاملة والاستقلال التام والعيش بكرامة، ويستعيد ثرواته الوطنية وكامل حقوقه المشروعة.

تستمعون الآن إلى الفترة الدينية عبر إذاعة آفاق أف أم 98.7 و 98.5.

أمير المؤمنين علي عليه السلام، وتعلموا القرآن فإنه أحسن الحديث، وتفقهوا فيه فإنه ربيع القلوب، واستشفوا بنوره فإنه شفاء الصدور، وأحسنوا تلاوته فإنه أنفع القصص، وإن العالم العامل بغير علمه كالجاهل الحائر الذي لا يستفيق من جهله، بل الحجة عليه أعظم والحسرة له ألزم، وهو عند الله ألوم.

0: حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة صنعاء وضواحيها.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.

أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد

ننصر ظالما أو نخذل مظلوما أو نقول في العلم بغير علم أو نعمل في الدين بغير يقين نعوذ بك أن نشرك بك نعوذ بعفوك من عقابك نعوذ برضاك من سخطك نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: ورب محمد لا أكلنا تراب هذه الأرض وشربنا رياحها ولا مسنا من أشجارها وسكننا في جبالها هاي حالات من
2: وما تريدونه منا يا آل سعود هو المستحيل بعينه. نحن أحرار، خلقنا أحرار وسنعيش أحرار وسنموت أحرار، ولعب العبودية لكل طواغيت الأرض.
3: نمكنهم دروسا لكي يعرفوا قيمة اليمني والشعب اليمني وكرمة الشعب اليمني.

0: نحمدك ونشكرك.
1: قاده القدر إلى بلاد المسلمين فأصبح عبدا لامرأة من بني أسد، نشأ محبا للخير وكبر مريدا للعدالة، فاشتراه الإمام علي عليه السلام منها وأعتقه، لكنه صار مواليا لأمير المؤمنين وأسير محبته وعشقه. نزف النخيل، مسلسل إذاعي يسرد محطات من حياة ميثم التمار الصاحب المخلص لأمير المؤمنين عليه السلام الذي أفنى عمره في نصرته.
2: بعد أن أحرقت النار عريش قصب ماجدة بدأت ببناء جديد يساعدها على بنائه جارهم العجوز مع سالم، حيث كانوا يصبون الطين في القالب ويصنعون منه لبنات يبنون منها الجدران. كان العجوز ينظر إلى وجه ماجدة الأسمر المتعب وقد جفت بقع الطين على أنفها وجبينها، ويأخذ قبضة من الطين ويمسح بها اللبنات الرطبة. صاح العجوز بسالم:
3: أيها الولد العجمي، أجلب لي أنت وعبد الرحمن بعض اللبنات الجافة، لا أريدها رطبة مثل سابقاتها.
2: وقف سالم وحمل 3 لبنات ثقيلة ولكنها لا تزال رطبة قليلا، فهم مجبرون على بناء مأوى لهم قبل حلول برد الشتاء. تقول ماجدة إنهم سيشعلون نارا داخل الجدران حتى تجف بسرعة. وضع سالم لبنات الطين على الأرض، أحس بنظرات المسن الثقيلة مسلطة على كتفيه، أراد الذهاب ليجلب حملا آخر، فنادته ماجدة:
4: سالم سالم، هيا تعال يا ولدي، خذ اشرب كأس الحليب لتستعيد نشاطك. لولاك يا بني لما كنا الآن على قيد الحياة، ولكن اغسل يديك أولا حتى لا يسقط الطين في الحليب.
2: التف سالم حول الجدار، لاحظ أن فيه بعض الاعوجاج وأن لبناته منحرفة قليلا إلى الداخل والخارج، لكن في النهاية لا يوجد شخص آخر يساعدهم سوى جارهم المسن هذا. تناول العجوز اللبنات منه وسأله:
3: تقول أم الفضل إنك عصاها التي تتوكأ عليها، يا ابن العجم كيف دارت بك الأيام ووصلت إلى الكوفة وأنت بهذه السن؟ كنت أسيرا؟ هل تعلم أن بلادكم المترامية الأطراف كما تقول قد تمزقت تحت سنابك خيولنا؟ يقول رجل من قبيلة مضر إن ملككم فر إلى الجبال ولا أحد يعلم عنه شيئا، لعله قتل أيضا. ما كان اسمه؟ تذكرت، يزدجرد، لملككم اسم عجيب، لكن الأعجب منه هو أنت. كيف دخلت قلب هذه المرأة من قبيلة بني أسد؟ إنها تحبك أكثر من ولدها.
2: كانت كلمات العجوز مزعجة، قالها بطريقة لم تعجب سالما، غير أنه لم ينطق بكلمة واحدة. فيما الرجل يأخذ الطين ويمسح به الشقوق التي كانت تظهر بين لبنات الجدار الأعوج، حيث ظهر انتفاخ كبير في الجدار وبدا أنه سينهار عما قريب. تناول سالم لبنة وأراد أن يفتح فمه ليقول شيئا، لكن ماجدة وصلت فجأة وقالت له:
4: أنت يا سالم اذهب واصنع أحجار الطين، وأنا سأناول أبا سعيد اللبنات، وأنت يا مائدة اجمعي تلك الأخشاب وضعيها بالقرب من الكلب، هيا.
2: كان سالم يريد أن يقول للمسن: إذا أكملت بناء الجدار على هذا المنوال فسوف ينهار، لكن ماجدة طلبت منه أن يذهب، فبلع سالم ريقة وتجمد الكلام في فمه وعاد إلى الطين، فأكمل العجوز حديثه عن سالم مع ماجدة.
3: هذا المخلوق عجيب، غلامك الذي اشتريته.
4: ماذا جرى يا أبا سعيد؟
3: لا يفهم لغتنا، أو أنه
4: سالم قليل الكلام،
3: لكنه يتحدث جيدا إلى ولدك ويضاحكه ويمازحه.
4: لقد تعلم لغتنا، إنه يفهم جيدا، غير أنه قليل الكلام. عندما نكون وحدنا فقط يتحدث عن أبيه وأمه وعن الماضي
3: لم يكن محاربا؟ أين أسر؟
4: المسكين، كان والده بائع تمر في النهروان، إنه قلق كثيرا على أبيه وأمه.
3: أليسا أسيرين؟
4: لقد ذهبنا مرات إلى السوق، كلما جاءوا بأسير أو أتى أحد من بلاد بعيدة كنا نذهب إلى السوق، لكننا لم نعثر عليهما ولا خبر عنهما. يا أبا سعيد، ألا يبدو هذا الجدار مائلا؟
3: إنه أكثر استقامة من جدار الخيمة، انظري جيدا.
4: لكن هذا يختلف عن الخيمة يا أبا سعيد.
3: لا فرق بينهما، المأوى مأوى.
2: لم تقل ماجدة شيئا، تأوهت فقط، ثم تابعت حديثها عن الفتى سالم.
4: كان يعيش مع أهله في النهروان، لكنه يقول إنهم ليسوا من هناك، إنه يتحدث عن بلاد عجيبة جبالها شاهقة ومكسوة بالثلوج، والربيع فيها مفعم بالزهور والأشجار المختلفة الأشكال والألوان. هل تصدق ذلك؟
3: مؤكد أن الفتى قد رأى الجنة في منامه.
4: لعله جاء من الجنة أيضا، إنه طاهر كملا.
2: قلبت المرأة يديها وأرته الحروق الظاهرة عليهما وقالت:
4: الحمد لله، من أي مكان جاء فهو ملاك نجاتي ونجاتي ولدي. ألا تذكر الحريق الذي حدث قبل عامين؟
3: لكن الكلام بهذا الشكل عن عبد عجمي ليس صحيحا، والحريق يقولون إنه من فعل هؤلاء العاجم.
4: أنت أكثر من يعلم أن النار خرجت من تنور أم خالد. تلك العجوز المسكينة هي ليست مقصرة أيضا، كانت تريد أن تعد وليمة لقدوم ولدها.
3: لقد رحم الله قبيلة بني أسد ولم يمت أحد منها، لماذا لم تفري عندما رأيت النار؟
4: أردت جلب بعض الأمتعة، فكرت حينها أن النار بعيدة، فأين النار من عريشنا؟ لكن الريح كانت تهب بشدة، فتجعل النار تدور كالحلقة وتحمل معها أعواد القصب المشتعلة، فسقط بعضها في عريشنا. وما إن التفت إلى نفسي حتى وجدت النار قد أحاطت بي من كل جانب كأنها الجحيم. لكن حارسنا لم يتركنا وحدنا، كان يدخل وسط النار ثم يعود. الكلب هو من أخبر سالما بوجودنا وأرشده إلينا، كان يدور حولنا وينبح نباحا عاليا. لقد وصل بي الأمر أن قطعت كل أمل، لم يعد باستطاعة أن أتنفس حتى ظهر سالم فجأة.
2: تناول الرجل لبنة ووضعها فوق الجدار، كانت اللبنة ثقيلة، لم يستطع وضعها في مكانها المناسب. اهتز الجدار بشدة، ثم صاحت ماجدة:
4: انتبه يا عم، الجدار الجدار!
2: انهار الجدار. وقف الجميع ينظرون إلى أحجار الطين المهشمة بدهشة وتحير. بدا الرجل مصدوما، أمسك جلبابه ورفعه منزعجا. كانت الدماء تسيل من قدميه وهو يئن ويولول ويكيل الشتائم للعجم. ثم طلب من سالم أن يعينه حتى يذهب إلى خيمته. توجه سالم نحو ماجدة وهو منزعج. كانت المرأة مسمرة في أرضها، لم تصدق ما حدث. كان الوحيد عبد الرحمن يركض ويصيح فرحا: لقد خرب، لقد سقط الجدار، خرب البيت. ثم ركض نحو الجدار وقد أصبح كومة من الطين المهشم، لكن ماجدة صاحت به أن يصمت. تقدم سالم من الرجل، أمسك به وساعده حتى يقف على قدميه وهو يفكر ويقول في نفسه: يجب أن يبدأ العمل من جديد، لكن هذه المرة بأنفسهم. ساد الهرج والمرج، ورجال العرب يتصايحون في السوق. أحدهم قال: إنهم وحوش تمشي على أقدام. رجل فارسي يدعى هرمز من العجم قتل الخليفة وفر هاربا، وآخر صرح بأنه لا يجب أن نثق بحمر الوجوه القباح أولاء، وأن لا نسمح لهم بالتردد إلى أي مكان يريدون، فالحقد ملأ قلوبهم. وأكد رجل منهم أن الرسول منا نحن العرب، أما هؤلاء العجم وعبدة النار فلا قيمة لإسلامهم. وبعضهم سأل عن الخليفة التالي، فأجابه آخر بما سمعه بأن الخليفة عين قبل موته شورى على أن ينتخبوا واحدا منهم. كان الحديث عن مقتل عمر في كل مكان، مما أخاف الفتى، ناهيك عن نظرات عيونهم التي تثقل كاهله. أكمل سالم طريقه وهو يحمل سلة التمر على كتفه متنقلا يبحث عن مشتر لتمره، وأسرع الخطى وهو يفكر: يجب أن أبيع التمر قبل حلول الغروب. فماجدة قد تقدمت بالسن وأصبحت أكثر رحمة وعطفة، خصوصا بعدما يئست من العثور على زوجها. أكمل سالم طريقه ونقل سلة التمر إلى كتفه الأخرى، وتوجه إلى سوق السمك، فعرض عليه بائع سمك فارسي من أهل الديلمان أن يتبادلا السمك بالتمر. بعد قليل من التردد وافق سالم وترك السمك أمانة لدى الفارسي حتى يكمل بيع تمره، ومضى يكمل طريقه.
1: نسف النخيل، قصة وحوار مسلم ناصري، المعالجة الإذاعية ماجد الحاج، قام بدور الراوي فاطمة حسن حجازي، تمثيل علي شقير، حسن خليفة، جمان الزنجي، فؤاد شمس، علي فقيه، حسن حمدان، عدي رعد، علي طالب، فضل عبادي، والطفلين رضا وبتول صقر. نسف النخيل، إخراج حسن الشيخ.

لنا كشعب يمني أن نقتل وأن يعمل الآخرون على إماتتنا جوعاً وحصاراً، وأن نجلس في بيوتنا مكتوف الأيدي خانعين وأذلاء. هذا غير وارد في اليمن، هذا غير وارد. غير وارد، لأنه يعني الخنوع والاستعباد لغير الله سبحانه وتعالى. هذا غير مقبول أبدا للطاغوت المجرم الظالم في اليمن. هذا غير وارد.

نحن عندما تلجئون إلى خيارات لا مناص لنا منها سنتحرك بكل قناعة واطمئنان، لأننا أصلا في المشاكل، أصلا في الحرب، أصلا في الخسار، أصلا في المعاناة. ليست المسألة أننا سنسمح لكم بالقضاء على هذا الشعب وإيصاله إلى مستوى الانهيار التام لكي لا يحصل مشكلة، فلتحصل ألف ألف مشكلة، ولتصل الأمور إلى أي مستوى كانت، إلى أي مستوى كانت، لأننا سنتحرك من واقع إيماننا بقضيتنا العادلة، بمظلوميتنا الواضحة. نحن أصحاب قضية عادلة ومظلومية واضحة، مستعدون أن نعمل ما يلزم من أجل ذلك.

نحن لا يمكن أن نسكت عن ما هو حاصل طويلا. إذا لم يقلع السعودي عن سياساته الغذائية وعن إصراره في الاستمرار على النهج الغذائي ضد شعبنا والاستمرار في حالة العدوان والحصار والظلم والمؤامرات والاحتلال، فإن موقفنا سيكون موقفا حازما وصارما. ونحن بحمد الله لسنا غافلين خلال هذه المدة، نحن نسعى إلى تطوير قدراتنا العسكرية بكل ما نستطيع من أجل هدفنا المقدس في التصدي للأعداء، في دفع الظلم عن شعبنا، في السعي لتحقيق الأهداف المقدسة لتحرير وإنقاذ بلدنا، ولأن يحصل شعبنا على حقه في الحرية والاستقلال التام. أوجه التحذير الجاد إليهم وأقول لهم لا يمكن أن نسكت ولن نسكت تجاه الاستمرار في حرمان شعبنا من ثروته الوطنية، تجاه الاستمرار في الاحتلال لبلدنا، تجاه الاستمرار في حالة العدوان والحصار. وإذا كنتم تريدون السلام فطريق السلام واضح، وليس هناك من جانبنا أي شروط تعجيزية.

0: هل تساءلت يوما عما يكتب في رسائل الماجستير والدكتوراه؟ ما القضايا التي يبحثها الأكاديميون؟ وما علاقتها بحياتنا اليومية ومشكلات واقعنا؟ حوار أكاديمي،
1: وقفة إعلانية.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس، وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحسن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوصاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة العاشرة من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء، الهيئة العامة للزكاة.
1: الآن من يمن موبايل ولجميع مشتركي الفورجي والفولتي باقة مزايا فورجي اليومية ب 300 ريال فقط شاملة للضرائب، تمنحك 20 دقيقة اتصال ضمن الشبكة، 40 رسالة لجميع الشبكات المحلية، و 512 ميجا نت 4G بصلاحية 24 ساعة مع ميزة الرصيد التراكمي. وفر وخليك متصل مع باقة مزايا 4G اليومية من يمن موبايل. للاشتراك في الباقة اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل مزايا 4G إلى 123 مجانا.
2: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
3: كل سيجارة تبدأ بلحظة وقد تبدو مجرد عادة عابرة، لكن آثارها لا تنتهي بمجرد انطفائها. فبمجرد أن تستنشق دخان السيجارة يبدأ في الدخول إلى رئتيك حاملاً معه مواد ضارة تؤذي أنسجة الرئة، ثم تنتقل بعض هذه المواد عبر مجرى الدم لتؤثر في القلب والأوعية الدموية. كما يحتوي دخان التبغ على مواد مسرطنة قد تتلف الخلايا السليمة، ومع استمرار التدخين تزداد احتمالات الإصابة بالسرطان، وقد تبدأ خلايا غير طبيعية بالنمو والانتشار. السيجارة قد تنطفئ، لكن ما تتركه داخل جسدك قد يستمر. القرار بيدك، أطفئ السيجارة قبل أن تطفئ حياتك. مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.

0: حربه من بعد اليوم. حرب التصعيد الوهجي.
1: نقول للأمريكي والإسرائيلي ونقول للسعودية والإمارات،
2: والله لو تحولنا إلى ذرات تبعثر في الهواء
3: لن نكون عبيد لأي جهة في العالم
4: أبدا أبدا، ما حينا ولو تقطعنا على إربا إربا.
5: أهلا محمود لله الواحد القهار.
6: لن نخضع إلا لله،
7: ولن نرضى أن نكون عبيدا إلا لله الواحد القهار.
3: وسنواجه كل طغاة الأرض.
8: قالتنا إلى آل سلول
9: الأمريكي والإماراتي والإسرائيلي وأي طاغية.
10: إذا أردتم أن تعملون بهذا الشعب اليمني أي مكروه فإنا لكم بالمرصاد.
11: نحن جاهزون ومتعهبون ومشتاقون للقائكم.
12: لنقتلع أكبادكم من صدوركم أيها المجرمين أيها الطغاة أيها المتذمرين.
13: على أتم الاستعداد،
14: وسنحاصرهم كما حاصرونا ونذيقهم من نفس الكأس الذي أذاقونا.
15: سترون أيام سوداء والعاقبة المستجير،
16: وسنضحي بأرواحنا ودماءنا فداء لهذا الشعب، ولن نخضع ولن نركع إلا لله.
17: استسلام والخضوع في اليمن غير وارد. نحن قوم منطق النور وطلقة النار، شاء من شاء وأبى من أبى.

0: بماذا انتصرنا؟ بماذا واجهنا مكائد الأعداء، كل الأعداء؟ كيف تحققت لنا في الميدان هذه التسهيلات الكبيرة التي اندهش منها كل العالم؟ الله سبحانه وتعالى هو الذي نصرنا. لولاه، لولا معونته، لولا نصره، لولا تأييده، لما أمكن أن ننتصر نهائيا. لسنا شيئا إلا، وكل إمكاناتنا لا تساوي شيئا إلا بالله سبحانه وتعالى. هذه حقيقة يجب أن تترسخ في وجداننا ومشاعرنا وأعماقنا.
1: الله سبحانه وتعالى هو الذي مكننا وهو الذي عنا. إحنا من غير الله لا شيء، ولكن قوتنا هي من الله، لأن إحنا فعلا الحقراء إلى الله والعبيد إلى الله والمجاهدين إلى الله، الذي فعلا سلمنا لله ومعانا الله.
2: قوتنا بقوة الله وبعث الشعب اليمني من بعث الله.
0: ليست قوتنا ولا إمكاناتنا ولا شطارتنا ولا شجاعتنا ولا أي شيء هو الذي حقق لنا هذا النصر. الله سبحانه وتعالى هو الذي نصرنا، هو الذي أيدنا، هو الذي أعاننا. إن ينصركم الله فلا غالب لكم. هو المهيمن والقاهر والمعين، هو الذي يمدكم بالعزم، هو الذي أعطاكم السكينة، هو الذي ثبت أقدامكم. من قدم التسهيلات الكثيرة، من هدى في التخطيط والتدبير والترتيب، هو من؟ الله سبحانه وتعالى.

نحن شعب حر، الحرية تجري في دمائنا، الحرية هي ديننا. نحن لن نقبل أن نكون عبيدا إلا لله، لأنه ربنا ملكنا إلهنا. ولذلك من يريد أن يستعبدنا من دون الله سنجاهده بسبيله، سنقاتله بسبيله. من يريد أن يتحكم بنا في حياتنا، في كل أمورنا وشؤوننا، فلا نفعل شيئا إلا بإذنه، ولا نتحرك أي حركة إلا بموافقته، ولا يدخل إلينا أي شيء من زادنا أو طعامنا أو بضائعنا إلا بموافقته. خسئ أن نقبل منه بذلك. نحن أحرار.

0: إضافة إعلانية
1: لمشتركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل. باقات نت فورجي الشهرية بحلتها الجديدة، نت بكل وقت. اشترك الآن في إحدى باقات نت فورجي الشهرية بحلتها الجديدة واحصل على إنترنت فورجي بصلاحية 30 يوم مع ميزة الرصيد التراكمي. باقة 4 جيجا ب2000 ريال فقط، باقة 8 جيجا ب3900 ريال فقط، باقة 20 جيجا ب9700 ريال فقط. الأسعار موحدة وشاملة للضرائب في كل مكان. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل نت 4G إلى 123 مجانا. باقات نت 4G، نت بكل وقت.
2: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
3: يا كامل الحسن والأوصاف يا سيد الخلق يا ميمون، في مولدك هيئة الأوقاف.
4: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس، وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
3: الحصي والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون، في مولدك هيئة الأوصاف.
4: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان.

0: هي مالك يا عمه هيوب بتشغال حالك في المزرعة؟ عن جوال العيال يجوزها عدو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشقوا أنفسهم يروحوا يشقوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إمي الله بسطح والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما تأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا؟ قولي قولي تدي زكاتك أو ما؟
1: وما دخلت زكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما هو ما قلت. أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا أم هيوب اتقي الله في نفسك.

0: من الآن وصائدا شدف حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يأوضنا على ما ضيعته.
1: الهيئة العامة للزكاة.
2: مش وقته خالص.
3: اش في مالك خوفتنا؟
2: خلص النت فجأة واشتي احمل ملف ضروري جدا حتى يبث لي يا شباب شوية بس.
3: شفت كيف الكل سكتوا وقلبوا اساميهم صلاح، وصلاح قاوب وليت
2: بث لي. انت فيك الخير.
3: ما في بش خير، في بالسكر، فلا تضبح بيش وخرج عبي لك باقة. ما معي إلا قليل
2: اللي في جيبي، يلا يكفي يشتري لي بهامة يا جماعة، حتى يبث لي ساعة بس.
4: لحظة، أنت رقمك 70؟
2: أيوة.
4: خلاص سهلة، اشتري ماء وبالباقي عبي سفري.
5: سفري؟
6: باقات سفري من 70، ساعات زيادة بأقل من 200 ريال. باقة سفري 8 ساعات وباقة سفري 4 ساعات. للتفاصيل ارسل سفري إلى 211 مجانا.
4: ها وانا كمان جزع لي معك سفري.
1: سبفون، أصالة وتواصل. أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة. أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.
7: آفاق الخبر.
8: أهلا ومرحبا بكم مستمعين الأعزاء إلى آفاق الخبر، والذي نبدأه معكم بمحور الأول حيث نقرأ أبرز الأخبار على المستوى المحلي والإقليمي. شهدت العاصمة صنعاء ومختلف المحافظات مسيرات مليونية حاشدة تحت شعار دعم القوات المسلحة ومواجهة الحصار بالحصار وكشف كذبة استهداف مكة، ردا على الافتراءات السعودية وتأكيدا على التفاف الشعب حول خيارات القيادة. وجدد البيان الصادر عن المسيرات المليونية التفويض المطلق للقوات المسلحة بردع العدوان، مؤكدا استمرار معادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد حتى كسر الحصار بالكامل. كما استنكر البيان بأشد العبارات ادعاءات النظام السعودي بشأن استهداف المقدسات، معتبرا إياها محاولة يائسة للتغطية على فشله وتشويه الموقف اليمني المبدئي والثابت في نصرة فلسطين وحماية المقدسات الإسلامية. أعلنت القوات المسلحة اليمنية عن نجاح الأجهزة الأمنية في إفشال مخططات إجرامية كان يزمع العدو السعودي تنفيذها في العاصمة صنعاء عبر عناصر تابعة لداعش. وأكد المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة العميد يحيى سريع في بيان مكتظب إحباط تلك المحاولات الإجرامية ذات الصبغة الداعشية، مشددا على أنها لن تمر دون رد وعقاب حاسمين. كشف متحدث القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع عن حصيلة الاعتداءات الجوية للسعودية، مشيرا إلى أن المقاتلات المعادية شنت 26 غارة جوية على محافظة تعز، انطلقت بطائرات F-15 خلال 24 ساعة، انطلقت بطلعات جرى تنفيذها بواسطة أو انطلقت من قاعدة خميس مشيط. وأوضح العميد سريعا أن إجمالي الغارات السعودية بلغ 300 غارة جوية خلال الأسبوع المنصرم، استهدفت أعيان ومناطق متفرقة في 9 محافظات يمنية. اتهمت وزارة الخارجية والمغتربين النظام السعودي بتوظيف المنابر المقدسة وتحويل منبر المسجد الحرام بمكة المكرمة إلى منصة لتمرير الأكاذيب وتغذية الصراعات في المنطقة. وأوضحت الخارجية في بيان لها أن استغلال قدسية المشاعر الشريفة لخدمة أهداف العدوان يمثل إساءة بالغة لقبلة المسلمين، مؤكدة أن علماء السوء المتقولين للإفك يثبتون عدم أهليتهم وأمانتهم على المقدسات الإسلامية. كشف رئيس لجنة شؤون الأسرى عبد القادر المرتضى عن تحركات سعودية مكثفة عبر وسيط ثالث لمعرفة مصير طياري المقاتلة الحربية التي تم إسقاطها مؤخرا. وأشار المرتضى إلى أن المتابعات عبر الوسيط تأتي في ظل غياب أي تواصل مباشر، مما يعكس حالة القلق الشديد لدى قيادة التحالف بشأن مصير الطيارين تفاديا لتداعيات انكسار زحفهم الجوي. أعلن رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قالباف عن بدء مرحلة جديدة تتولى فيها المضادات وقوى المقاومة ملاحقة واصطياد الطائرات الحربية الأمريكية والإسرائيلية بالمنطقة. ونشر قالباف وثيقة مفصلة توثق الخسائر الجسيمة التي لحقت بالمقاتلات الأمريكية من طائرات تزود بالوقود ومروحيات وطائرات F-15 و F-35 ومسيرات في قواعد متعددة، فضلا عن تدميرها، مؤكدا عن الاستهداف البالستي للقواعد البحرية والجوية والذي جعل كوابيس واشنطن واقعا يوميا لا مفر منه. أقدمت قوات العدو الصهيوني على إحراق وتدمير مستشفى ميص الجبل في جنوب لبنان بالكامل في إطار اعتداءاتها الممنهجة ضد المنشآت الحيوية. وأدانت وزارة الصحة اللبنانية هذا الاعتداء السافر مؤكدة أن جريمة تدمير المستشفيات والكوادر الطبية تعتبر جريمة حرب مكتملة الأركان، ومطالبة منظمة الصحة العالمية والجهات الدولية بمحاسبة الكيان الصهيوني على جرائمه. واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي خرق اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، حيث شن سلسلة من الغارات الجوية والقصف المدفعي المكثف على خيام النازحين والأحياء السكنية. وأسفر العدوان الخارجي للتهدئة عن سقوط عدد من الشهداء والجرحى في محيط بركة الشيخ رضوان ومسجد التقوى شمالي غزة ومخيم النصيرات وخان يونس، لتتلقى أو لترتفع حصيلة الضحايا منذ إعلان وقف إطلاق النار إلى أكثر من 1380 شهيدا وآلاف الجرحى.

نأتي إلى المحور التالي، حيث نقرأ جانبا مما كتب مستمعين الكرام على مواقع التواصل الاجتماعي على لسان صحفيين وناشطين وكذلك سياسيين تعليقا على مختلف القضايا والأحداث. وأيضا نعتذر مستمعين الكرام على مناقشة موضوع آفاق هذا الخبر لهذا اليوم لاعتذار ضيفنا عن الطلوع معنا في الهواء مباشرة. أيضا ما كتب على مواقع التواصل الاجتماعي، بداية مع مصطفى عامر يقول: لماذا لم ينتفضوا لكتاب الله رغم أنها بحت أصواتنا من اليمن دعوة للانتصار له؟ ولماذا لم ينتفضوا لمكة ذاتها عندما تعرض لها ترامب فلم يخرج غاضبا لها أحد كما فعل الشعب اليمني؟ أم أن أمريكا لديهم هي الأقدس؟ بالفعل رسم ترامب الكعبة المكرمة وحولها إلى وكأنها برميل كمامة. لم نسمع لبن سلمان ولا لآل سعود ولا لمشايخهم ولا لخطيب مكة المكرمة الذي بالأمس ينبح كالكلب على شعب الإيمان والحكمة ويدعو العالم للدفاع عن مكة المكرمة، فيما لم ينبت ببنت شفة تجاه إساءة زعيمهم وسيدهم ترامب لمكة المكرمة. وبالفعل تساؤلك أخي مصطفى عامر، أما أن أمريكا لديهم هي الأقدس؟ بالفعل هي لديهم أقدس، فكيف يردون على سيدهم الأقدس ترامب؟ الأستاذ حسين العزي يقول: في الكعبة ركن يحمل اسمنا فقط، لا يوجد ركن قطري ولا سوري ولا باكستاني ولا تركي ولا أي اسم من يرددون الفرية. أيضا مسمى الأنصار ووسام الإيمان لم يمنحهما الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم إلا لليمنيين، وهذا ليس عبثا. أخي المسلم، ترديدك الإفك المبين بحقنا يجعلك مكشوفا مثل وراء العنز بلا ستار، ويعرضك لسخط الله في دنياك وآخرتك. وللأستاذ محمد الفرح عضو المكتب السياسي لأنصار الله: لو قتل 100,000 مرتزق يمني لن يؤلم السعودية مثل منشئة نفطية يتم إغلاقها أو إحراقها. وله أيضا مكررة. وللأستاذ إسحاق المساواة يقول: عندما لا يكون التنفس محكوما بالعبودية لله يتحول إلى صراع دنيوي على السلطة، فيتسلل العدو من هذا الصراع ليخلق انقساما موهما كل طرف بالاستفراد بالسلطة إذا قضى أحدهما على الآخر، وعندما يحدث ذلك يقضي العدو على الجميع. وفي رسالة للعدو السعودي يقول الدكتور صالح العمدي: يشهد الله في سماه، لو اصطف معكم الإنس والجن وكلك والأرض فلن تفلتوا من بأسنا حتى نركع كبرياءكم الزائف وتأتون صاغرين لطلب العفو. هذا الخضوع لن يقبل إلا برفع الحصار الشامل وخروج قواتكم ودفع التعويضات الكاملة والتعهد المطلق باحترام سيادة اليمن واستقلاله وعدم التدخل في شؤونه نهائيا. هذه الحتمية التي يفرضها الميدان وتنبع من يقيننا الراسخ بأن تأديبكم هو المسار الوحيد لانتزاع حقوقنا المسلوبة وحماية كرامتنا. الأيام بيننا والسيادة لمن يفرضها بالصمود والمواجهة. وأخيرا مع الإعلامي أسامة ساري: هناك وجع ميداني كبير يعاني منه العدو السعودي وتحشيداته يتجاوز سطمة تحرير المخا إلى ما هو أبعد وأعظم، لهذا جنونهم وتشكيلاتهم الجوية انعكاس لذلك الوجع ومحاولة ضغط فاشلة. وستأتيكم الأخبار بما يثلج صدوركم قريبا إن شاء الله تعالى. إذن وصلنا وإياكم مستمعينا الكرام إلى ختام أوافاك الخبر. لكم كل التحية مني محمد النعمي ومن سوسن مجاهد في أمان الله.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: نحن شعب حر، الحرية تجري في دمائنا، الحرية هي ديننا. نحن لن نقبل أن نكون عبيدا إلا لله، لأنه ربنا ملكنا إلهنا. ولذلك من يريد أن يستعبدنا من دون الله سنجاهده في سبيله، سنقاتله في سبيله. من يريد أن يتحكم بنا في حياتنا، في كل أمورنا وشؤوننا، فلا نفعل شيئا إلا بإذنه، ولا نتحرك أي حركة إلا بموافقته، ولا يدخل إلينا أي شيء من زادنا أو طعامنا أو بضائعنا إلا بموافقته. خسر أن نقبل منه بذلك. نحن أحرار.

نحن لا يمكن أن نسكت عن ما هو حاصل طويلا. أفسحنا المجال بالوساطة بالقدر الكافي. إذا لم يحصل تطورات إيجابية، إذا لم يحصل معالجة لتلك الإجراءات الظالمة بحق شعبنا، إذا لم يقلع السعودي عن سياساته الغذائية وعن إصراره في الاستمرار على النهج الغذائي ضد شعبنا والاستمرار في حالة العدوان والحصار والظلم والمؤامرات والاحتلال، فإن موقفنا سيكون موقفا حازما وصارما. ونحن بحمد الله لسنا غافلين خلال هذه المدة، نحن نسعى إلى تطوير قدراتنا العسكرية بكل ما نستطيع من أجل هدفنا المقدس في التصدي للأعداء، في دفع الظلم عن شعبنا، في السعي لتحقيق الأهداف المقدسة لتحرير وإنقاذ بلدنا، ولأن يحصل شعبنا على حقه في الحرية والاستقلال التام. أنا في هذا المقام أوجه التحذير الجاد إليهم وأقول لهم لا يمكن أن نسكت ولن نسكت تجاه الاستمرار في حرمان شعبنا من ثروته الوطنية، تجاه الاستمرار في الاحتلال لبلدنا، تجاه الاستمرار في حالة العدوان والحصار. وإذا كنتم تريدون السلام فطريق السلام واضح، وليس هناك من جانبنا أي شروط تعجيزية.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.

0: سننتزح حقوقنا من وسط أجسادكم.
1: وإلا فالشهادة هي خير سبيل.
0: الميناء بالميناء والسفينة بالسفينة، فوالله لن حاصركم كما حاصرنا أمريكا وإسرائيل.

بعد كل هذا الفشل الواضح لتحالف العدوان أتوجه بالنصيحة وأقول لهم لا مبرر لكم في مواصلة تنفيذ العدوان لمصلحة الأمريكي والبريطاني والإسرائيلي، فاستمراركم يعني خسارتكم الحتمية. أوقفوا العدوان وتعاملوا بجدية في الحوارات وأنجزوا اتفاق الأسرى وانهوا الحصار. هذه استحقاقات لابد منها، وإلا فأنتم في مأزق صنعتموه بأنفسكم لأنفسكم وليس لمصلحتكم.

0: حسين يا ابن سلمان من غضبنا وينه؟ وين عسير؟ غضبنا كبير يا ابن سلمان، غضبنا كبير، غضبنا كبير.
1: من أنت يا سعودي؟ أنت جبان، أنت حقير.
2: أقسم بالله العظيم لا نعطل حياة أبوك مثل ما عطلت حياتنا، لا نجوعك مثل ما أجوعتنا، لا ندمر أبوك مثل ما دمرتنا. دمروا أبدكم، شبعنا ما نشتي لا حوار ولا نشتي وساطة ولا نشتي أي شيء، نشتي حقوق الشعب اليمني كاملة.
3: والله ثم والله أنا سنشتت عقرك من ديارك بإذن الله سبحانه وتعالى.
4: نفوض القائد السيد القائد ونفوض القوات المسلحة على رد الصاع بصاعين ومواجهة السعودية
5: حتى يكفون عن أبناء شعبنا هذا اليمني العزيز.
6: واليمن الولاعة في يده، قادمين إليكم لإحراقكم.
7: وانت تعرف هذا الولاعة، نقول لك والله ما نقاد لك بالبنادق، ما نقاد لك إلا بالحريق، ويوم السبت ما نقادنا.
8: اليوم أنتم أمام شعب ألو قوة وألو بأس شديد، اليوم أنتم أمام شعبا كاد أن يحارب جيش سليمان، اليوم أنتم أمام شعبا لن يقهر، وسنهزمكم وسنكسر الحصار

الجمهورية الإسلامية في إيران بحرسها الثوري المجاهد الشجاع وجيشها الباسل قائمة بواجبها الجهادي المقدس في الدفاع المشروع والتصدي للأعداء بكل قوة. واستهدفت العدو الإسرائيلي والقواعد العسكرية الأمريكية في المنطقة وهي تمتلك القدرات العسكرية الضاربة والإمكانات اللازمة للتنكيل بالأعداء وتمتلك الإرادة الحرة والشجاعة لاتخاذ القرارات والإجراءات اللازمة لمواجهة ذلك العدوان. القيادة الجمهورية الإسلامية في إيران هي قيادة تمتلك العزم الإيماني والروح الجهادية والبصيرة العالية والإرادة الصلبة للثبات

عليه السلام: من أصلح ما بينه وبين الله أصلح الله ما بينه وبين الناس، ومن أصلح أمر آخرته أصلح الله له أمر دنياه، ومن كان له من نفسه واعظ كان عليه من الله حافظ. قال عليه السلام: أيها الناس، اتقوا الله الذي إن قلتم سمع، وإن أضمرتم علم، وبادروا الموت الذي إن هربتم أدرككم، وإن أقمتم أخذكم، وإن نسيتموه ذكركم،

0: حان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة صنعاء وضواحيها.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية في الجنة،

صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد.

من سخطك، نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ودعاء لا يسمع ونفس لا تشبع.

تحب أن ندعوك به وأن نتقرب إليه بحبيبك الذي قلت في محكم الكتاب: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. توسلنا برسول الله من خمسة أهل الكساء

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: بماذا انتصرنا؟ بماذا واجهنا مكائد الأعداء، كل الأعداء؟ كيف تحققت لنا في الميدان هذه التسهيلات الكبيرة التي اندهش منها كل العالم؟ الله سبحانه وتعالى هو الذي نصرنا، لولاه، لولا معونته، لولا نصره، لولا تأييده لما أمكن أن ننتصر نهائيا. لسنا شيئا إلا وكل إمكاناتنا لا تساوي شيئا إلا بالله سبحانه وتعالى. هذه حقيقة يجب أن تترسخ في وجداننا ومشاعرنا وأعماقنا.
2: الله سبحانه وتعالى هو الذي مكننا وهو الذي عنا، إحنا من غير الله لا شيء، ولكن قوتنا هي من الله، لأن إحنا فعلا الحقراء إلى الله والعبيد إلى الله والمجاهدين إلى الله الذي فعلا سلمنا لله ومعانا الله.
3: قوتنا بقوة الله وبعث الشعب اليمني من بعث الله.
1: ليست قوتنا ولا إمكاناتنا ولا شطارتنا ولا شجاعتنا ولا أي شيء هو الذي حقق لنا هذا النصر. الله سبحانه وتعالى هو الذي نصرنا، هو الذي أيدنا، هو الذي أعاننا. إن ينصركم الله فلا غالب لكم. هو المهيمن والقاهر والمعين، هو الذي يمدكم بالعزم، هو الذي أعطاكم السكينة، هو الذي ثبت أقدامكم. من قدم التسهيلات الكثيرة، من هدى في التخطيط والتدبير والترتيب، هو من الله سبحانه وتعالى.

الصعب اهتزازي، والتحالف كل ورق سهل اهتزازه.

نحن اليوم ببصيرتنا كشعب يمني، بإيماننا، بجهادنا، بهويتنا الإيمانية، نقول لكل أصحاب الخيارات الأخرى، خيارات الاستسلام والخنوع والخضوع للأعداء، وخيارات الولاء للأعداء والانضمام في صف أعداء الأمة، نقول لهم لا يمكن أن نسكت. والله ما يدعنا كتاب الله أن نسكت. كيف نسكت في مواجهة الطغيان الأمريكي والإسرائيلي؟ كيف نسكت وأمتنا تستباح؟ كيف نسكت وشعوب أمتنا تظلم؟ من فلسطين إلى اليمن، إلى لبنان، إلى سوريا، إلى العراق، إلى البحرين، إلى مختلف شعوب أمتنا الإسلامية،

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وإب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحسن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوصاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: يا مالك يا عمه هيوب بتشغال حالك في المزرعه؟ عن جوال العيال يجوز عقدو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشقوا انفسهم، يروحوا يشقوا على بطونهم. واحد بيني وبينك امن له بسطه، والثاني سافر. يا اخي ايش نعمل؟ كتنك داري ازرع ما اتاكل عيش.
0: كيف ما تاكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما انت كذا قل لي تدي زكاتك او ما؟
1: وما دخلت زكاه؟
0: انت داري ان الامتناع عن دفع الزكاه يؤدي الى زوال النعمه ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب امانه انت بتخرج الزكاه بطيبه نفس.
1: ما هو ما قلت. ارفع صوتك انا ما اسمعكش.
0: اها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك، انت ضيع تعبك وشقى ومحكت كل شيء.
2: خير العمل
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح اصلي الذن اسمعه ولا لا؟
0: انت تاري ان الصلاه لحالها ما تنفعش بدون زكاه، ضروري تتقي الله وتنفذ ما امرك الله به، صلاه وزكاه وجهاد.
1: جزاك الله خير، والله ان كل كلمه قلتها انت صادق فيها، وفعلا انا مقصر في دفع الزكاه، لكن باذن الله اننا ما اتخلف، واننا باذن الله من الان وصائدا شدفع حق الله، وان شاء الله باذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئه العامه للزكاه
4: لجميع مشاركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل، الآن باقة مزايا ماكس الشهرية بحلتها الجديدة، دقائق مكالمات أكثر ورسائل نصية أكثر ورصيد إنترنت فورجي تمنحك الباقة، 1100 دقيقة اتصال ضمن الشبكة، 600 رسالة لجميع الشبكات المحلية، 4 جيجا نت فورجي، صلاحية الباقة 30 يوم بسعر 4000 ريال فقط شامل للضرائب مع ميزة الرصيد التراكمي. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل ماكس إلى 123 مجانا. مزايا ماكس 4G، وفر وتواصل أكثر.
5: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
6: بين نظريات الإعلام وتعقيداته، تحليلات الأحداث وتضليل الواقع، مكر الخبر وخفاياه، إذاعة آفاق FM صوت الوعي والبصيرة تقدم لكم برنامج ببساطة. نفند فيه الشائعات ونثبت الحقيقة كل يوم. ببساطة تعد حلقاته رقي المعافى، يقدمه لكم زكريا شرف.

0: اليوم لحد تاريخ 2/8/2026 بشرنا وين قد احنا.
1: المعركة بين قوسين او ادنى ان شاء الله قاعد تسمع اخبار تسر الخاطر
0: ان شاء الله. هو
1: خلال الاسبوع هذا او الاسبوع القادم بتبدا المعركة التحرير باذن الله
0: باذن الله. وطويل
2: وتغطينا بهم قبل ما يتعشوا بنا في مارب والعبر وميناء المخا وباقي المواقع. لها الحمد والفضل والمنة. بس ايش وضع الذي بيقولوا ان ميناء المخا مدني وفيه مدنيين؟ يا رحمته لحالهم يا رحمته. قلبوا وضع الضحية بعد ما كانوا وحوش. سهل نوضح لكم لعل وعسى. اسمعوا.
3: أرتال عسكرية في ميناء المخا على الساحل الغربي لليمن. لا تعرف طبيعة مهام هذه القوات بعد، لكنها بالتأكيد مدعومة إماراتياً، فهي تحتشد داخل ميناء تستخدمه الإمارات بشكل حصري لنقل الإمدادات العسكرية واللوجستية للقوات التي تدعمها في الساحل الغربي. ومنذ تحوله ثكنة عسكرية تحت إدارة وإشراف ضباط إماراتيين عام 2017، يشهد الميناء استحداثات جديدة من مبان وعنابر تستخدم في الغالب لتخزين السلاح والمعدات.
2: أيامة وضحات وكل المعسكرات هذه تم ضربها فيها ضباط سعوديين وعتاد سعودي، وإنكارهم ما يغيرش الحقيقة، ما تغيرش الحقيقة أبدا. المهم يا جماعة الخير، السعودية ما دريت كيف تفعل، قامت تنشئ تحالف مع دولتين تركيا وباكستان يحمين أمنها، وهن أهم شيء يحلبنها. جرائم السعودية بحق اليمن لا يمكن نسيانها، وثأرنا ما قد أخذناه منهم. واللي يتباكوا على السعودية ومرتزقتها نذكركم أنهم ارتكبوا جرائم يشيب لها شعر الرأس، وكل مجزرة تكفي نحرق السعودية حريق، ما بالكم بمئات المجازر وتبعاتها من جوع وحصار وألم ومعاناة. وآخر شيء يجي واحد راسهم رباع يقول لك أيش، يقول السعودية تدعم اليمن وتساعدها. طبعا كثير من الناشطين تفاعلوا وبيوعوا المغرر بهم من الانجرار وراء الكذبة السعودية والمال السعودي، وتخيلوا من المرتزقة أنفسهم بينصحوا غيرهم.
4: أنزل تحت قيادة عبد الله زعت، ترى أنا نرى نفسي كبير ما رضيت أقاتل مع بدر الدين الحوثي اللي ضحار 23 واحد قدد من عائلته. بدر الدين الحوثي واحد مقاتل، تشتين ينزل مع واحد مرته بتتداور في اسطنبول بالسروال الجنس في المولات حق ميدان تقسيم وانا انزل اقاتل عليك يا ابن السلطح؟ لا والله ما انزل.
5: يا جماعة ارخص مرتزقة المرتزقة الجنوبيين، هذه معروفة معروفة، انا كجنوبي اقولها لكم ان ارخص مرتزقة في العالم هو المرتزقة الجنوبي. واكبر دليل اكبر دليل ان احمر قائد القبة جالس يودف بالشباب بالضالع عشان يفتحوا جبهة يرضي ربه السعودي، نعم عشان يخفض الضغط عليهم.
2: للأسف ولهذا قبل فوات الأوان يا أبناء اليمن الواحد ارجعوا لرشدكم وفلتوا معسكرات العدو السعودي، احنا في معركة استعادة الحقوق، لا تكونوش وقود للسعودي وكبش فدالهم. أخيرا وببساطة يا جماعة الخير، التأييد الإلهي وضربات المسددة الذي اشفت غليل المكلومين والموجوعين وراءها الله سبحانه وتعالى، وكل الانتصارات الذي بنعيشها هي بفضل الله وحده لا شريك له، وما سلاحنا إلا سبب ولسنا شيء إلا بالله وسلامتكم.
6: قدمت لكم إذاعة آفاق FM برنامج ببساطة. ببساطة أعدت حلقاته رقي المعافى، وقدمه لكم زكريا الشرعي. ببساطة إخراج محمد علي هبة.
7: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
8: ما عاش مجهول الهوية.
7: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7

0: 98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: يا الله لك الحمد فوالهار.

بسم الله الرحمن الرحيم. طيب الله أوقاتكم أيها الأعزاء المستمعون، أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا البرنامج الزراعي والتنموي يدن تزرع من إذاعة آفاق FM صوت الوعي والبصيرة. نلتقي بكم في حلقة جديدة لنتحدث عن موضوع من المواضيع المهمة. يدن تزرع برنامج أسبوعي يأتيكم عبر إذاعة آفاق، ونستضيف فيه نخبة من المتخصصين والمهندسين والمسؤولين وأيضا الفرق الفنية الميدانية من العاملين في القطاع الزراعي والتنموي. يدن تزرع من إذاعة آفاق FM صوت الوعي والبصيرة، أهلا بكم ومرحبا.

تحية للمتابعين والمستمعين في هذه الأرض الطيبة المباركة في يمن الحكمة والإيمان، ونهنئكم ونهنئ أنفسنا جميعا بالانتصارات العظيمة التي تتحقق بفضل الله تعالى على يد الأبطال المجاهدين في جبهات العزة والكرامة، وهم يعملون بكل جهدهم متوكلين على الله لكسر الحصار ورفع هذا العدوان الظالم على شعبنا وبلدنا. إذن هي جبهة واحدة، جبهة الاكتفاء، جبهة الغذاء، جبهة التنمية، وجبهة الجهاد والدفاع والأمن والجيش، وجبهة التعليم والصحة، جبهات متكاملة للنهوض ببلدنا واستعادة خيراتنا وثرواتنا وطرد المحتلين، ولنجعل بلدنا مكتفيا ذاتيا يأكل مما يزرع ويلبس ويجاهد ويتداوى مما يصنع.

0: إذن مستمعينا الكرام، مرحبا بكم مجددا في هذه الحلقة التي نستضيف فيها أبو مالك جوشيش، مسؤول اللجنة التنموية في مديرية بكيل المير، لنتحدث عن المقومات الزراعية والموارد في هذه المديرية وعن الواقع الزراعي والتنموي بشكل عام. طيب الله أوقاتك أستاذ أبو مالك، وأهلا وسهلا بك.
1: أهلا ومرحبا بكم.
0: مرحبا أبو مالك. بداية، ما هي أبرز المقومات والموارد اللي تتميز بها مديرية بكيل المير، وإيش اللي يجعلها بيئة واعدة زراعيا وحيوانيا واقتصاديا؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
0: اللهم صل على محمد.
1: نرحب بكم مجددا.
0: أهلا.
1: وبالسادة المستمعين، مديرية بكيل المير لديها الكثير من المقومات والكثير من الموارد التي تميزها عن غيرها من المديريات، من حيث طبيعتها وتواجد الجبال والوديان فيها بكثرة، والأراضي الزراعية الشاسعة، والتنوع التنوع المناخي فيها، وكذلك اليد العاملة الموجودة في بكيل المير. وتميزها أشياء كثيرة من حيث الموارد والمقومات والثروة الحيوانية كذلك بكثرة.
0: نعم، جميل. والناس يعني متفاعلين بطبيعتهم، مزارعين شغالين في هذا المجال، المجال التنموي والزراعي.
1: نعم.
0: طيب، كيف تصف طبيعة الأراضي الزراعية يا أبو مالك، والمصادر المائية والمراعي في المديرية؟ يعني صف لنا ساعة الأراضي الزراعية، طبيعتها، خصوبة التربة، أيضا مسألة المصادر المائية، هل هي متوفرة، هل هناك آبار، هل هناك عيون، أم ماذا؟
1: يا سيدي العزيز، الأراضي الزراعية أراضي كثيرة في بعض العزل، وبعض العزل يعني تتسم معظمها في الجبال والوعارة، والبعض أيضا منها تشبه المناطق الساحلية في طبيعة المديرية. والمياه يتواجد عندنا آبار، يتواجد عندنا غيول في بعض المناطق على الوديان، والمهم هي متنوعة بطبيعتها المديرية، وكذلك المياه فيها من بعد ما بدأنا نشتغل في اللجان التنموية، فالحوائج توفرت مياه، والآبار كانت من قبل بعض الآبار قد جفت، والآن الحمد لله رب العالمين المياه متوفرة بشكل جيد يعني.
0: جميل. طيب، مسألة المراعي، هذا الشيء بينعكس على مسألة الزراعة وأيضا مسألة الثروة الحيوانية.
1: المراعي متنوعة، والأشجار عندنا متنوعة بكثرة جدا ومختلفة، والثروة الحيوانية متواجدة، ومعظم المجتمع يعتمد على الرعي، وكذلك المنطقة قابلة لكل الانتاج، مثلا الاستثمار الثروة الحيوانية، وكذلك يعني قابل لاستثمار في النحل
0: ما شاء الله
1: في المنطقة، من حيث تنوع الأشجار فيها.
0: الله، صحيح،
1: بمختلف أنواعها.
0: نعم، ما دام هناك مياه وخضرة وأشجار وغطاء نباتي، فبلا شك يمكن الاستثمار هذا الشيء فيما يتعلق بالنحل وأيضا إنتاج العسل. طيب أبو مالك، كيف كان واقع الخدمات في المديرية خلال السنوات الماضية، خصوصا في مجالات المياه والطرق والزراعة والثروة الحيوانية؟
1: يعني في السنوات الماضية فيما قبل، يعني في عهد النظام السابق مثلا.
0: أي نعم
1: يا سيد العزيز، هذا الجانب التنموي والجانب الخدمي في الفترات السابقة فيما يعني في عهد النظام السابق كانت لا شيء يعني صفر، وكانت المديرية تحس أن هناك سياسة ومنهج للمحافظة على معاناة المجتمع، يعني الاستمرار المعاناة واستمرار الناس في المعاناة ومحاربة للجانب الزراعي بشكل كبير، من حيث أنه لا يوجد شيء نستطيع أن نسمي خدمات من قبل، وكان الناس في معاناة كبيرة جدا جدا، يعني في مجال الطرقات، في مجال المياه، في مجال المهم، كنا عايشين وكأننا في جغرافيا خارج جغرافية اليمن، وكأننا لسنا محسوبين على سلطات محلية ولا على الدولة اليمنية.
0: الله الله. نعم. طيب الآن يعني في انتقالة، في تغير لهذا الواقع، في تحسن؟
1: أكيد أكيد، شيء ملموس وواضح، يعني بعد ما تواجدت القيادة الحكيمة والحمد لله رب العالمين، وبدأوا الناس بوعي توجه إلى الزراعة، وبدأوا الناس الشخصيات واللجان التنموية تتحرك في الميدان لتوعية المجتمع، أكيد بدأ تحول كبير ووعي بأهمية الزراعة وتعاون مجتمعي واعي، بدأ وتوجه أيضا رسمي وتعاون من القيادة، وبدأت الأمور تعود إلى الأفضل، وبدأت الطرقات وتسهيل الأمور في كل المجالات، والحمد لله رب العالمين. نحن نقلة واضحة وملموسة وتغير في الجانب الخدمي وفي كل الجوانب.
0: عظيم ما شاء الله. طيب ممكن تكلمنا عن أبرز المبادرات يا أبو مالك، المبادرات المجتمعية اللي شهدتها المديرية، وكيف أسهم أبناء المجتمع بالمال، وكيف ساهموا بالمال والجهد والمعدات والأراضي في تنفيذ هذه المبادرات؟
1: نعم، هناك مبادرات عدة، هناك مبادرات كثيرة في جانب الزراعة، مثل التعاون في إنشاء الحواجز الترابية، وهناك مبادرات في جانب التكافل الاجتماعي، وهي من أهم المبادرات الناجحة عندنا في المديرية، والتي تفاعل مع المجتمع بشكل كبير وانطلقوا لها شبه تلقائي، يعني اللهم نحن في إطار الحث والتوجه والتعاون حتى الناس، والناس كان هناك قابلية كبيرة لأن يتعاونوا. بالنسبة للإسهام المجتمعي، الإسهام المجتمعي انطلق من واقع أنهم كانوا يحسون بالمعاناة، وكانوا يلمسون أن هذا الشيء هم بحاجته، يعني أنت عندما تجي تذكرهم وتجي تكلمهم وتجابرهم بشيء أننا في حاجة نعمل كذا وكذا، ونحن بحاجة إلى تعاون في مجال كذا، أنت بتتحدث عن شيء هم يدركون أهميته ويلمسون أنهم في حاجته، لذلك كان إسهام المجتمع بشكل فاعل وكبير، يعني في الإنفاق، في العمل اليدوي، في التحرك الميداني للإشراف والعمل والمتابعة، في جمع المعلومات، في جمع الأدوات للعمل.
0: نعم. طيب المبادرات، هل لديكم خطة لتوسيعها، تعزيزها في مجالات أخرى مثلا يا أبو مالك، بحيث أنه تغطوا الاحتياجات أو الأشياء اللي فيها نقص يعني في المديرية؟
1: نعم، المبادرات التي لدينا توسع فيها وخطط توسعية مثل كلها، يعني كلها بشكل عام، لكننا متفاوتة من مبادرة أخرى، مثل مبادرة الثروة الحيوانية التي بدأت بجمع اليسير من الأغنام، إنفاق من المنفقين من أبناء المجتمع، وأيضا نضيف إليه ما تم إسنادنا به من الجهات جهات العلاقة، ونعيدها لتوزيعها على الفقراء لتمكين الفقير، يعني نوزعها على الفقراء من أجل يتمكنوا من إطعام أبنائهم، من الحليب لأبنائهم، يرعوا ويستفيدوا منها، وبعد فترة من أبنائها يتم إعادة بالتدرج للجنة التنموية لنأخذ منها بالتدرج، ونضيف عليها ما تم أخذها وأيضا إنفاق في الفترة المقبلة بعد سنة ونص هكذا، واللي يتم توزيعه على فقراء آخرين وهكذا بواقع من 10 رؤوس إلى 15 رأس إلى 20 رأس اللي يتم توزيعه على فقراء آخرين بالقرض. أيضا هناك خطط متعلقة بهذا الجانب، مثل جانب التسمين في الثروة الحيوانية لذكور الحيوانات الأغنام بحيث يتم تجميعها في مراكز معينة، والتسمين نربط بينها أيضا وبين الجانب الأعلاف للمزارع بحيث نوجد فرص عمل ونوجد تسويق للأعلاف التي ما نستطيع أن نسوقها في المدينة. وأيضا جانب حتى مستقبلي للأسمدة والأجبان وغيرها إن شاء الله
0: بإذن الله تعالى. طيب فيما يتعلق يا أبو مالك بتجربة الحواجز الترابية، كيف بدأت هذه التجربة وإيش اللي دفع أبناء المديرية إلى العمل فيها والتوسع فيها؟
1: أولا يا سيدي العزيز، إحنا كنا فيما قبل يعني من المعروف عندنا أنه قد وجدت لدينا يعني شبه الإحباط أن هذه المشاريع الكبيرة لا يمكن تنفيذها إلا بمبالغ كبيرة من قبل الدولة، وأنها لا تنفذ إلا برعاية الدولة ومبالغ باهظة. بعد أن لمسنا وشفنا التجارب التي قاموا بها الأخوة في البنيان وغيره من المناطق الأخرى، وشفنا وحضرنا في ورشات وعرفنا أن هذا الأشياء ممكن، وبدأنا بتجربات بسيطة. طبعا الأخوة الذي بدأوا قبلنا في المديرية كانوا ناجحين في إيجاد بعض الحواجز، حتى أننا بعد أن أخذنا ورشة وجلسنا مع القيادة بارك الله فيهم وعملوا على يعني هكذا التوجيه والتفهيم، احنا بدأنا نتحرك في الميدان من واقع. طبعا احنا عندما نتحرك احنا تحركنا من واقع احتياج يعني حاجة ملحة
0: وضرورية. ايوه
1: وبدأنا نتحرك على أساس أن هذا الشيء الذي كنا نعاني منه منذ زمن، والمجتمع عندما نتحرك في هذا الجانب يعني بنتكلم عن شيء، المجتمع عندما نتكلم عن ضروري نتعاون في إيجاد حاجز لتغذية الآبر، هو يفهم المجتمع وداري أن الآبر هذا نزح من مناطقه من القرى، بعضها ينزحوا بسبب جفاف الآبر والمياه، لذلك نتكلم عن شيء يعني هو ضروري في حياتهم،
0: فبالتالي يتفاعلوا معه يعني
1: يتعاونوا يتحركوا. بدأنا طبعا بالخطط البسيطة يعني بديهي هكذا ليست دراسات، ولا انطلقنا أننا نبحث عن المكان الأفضل من حيث أن المجتمع حقه هم في حاجة ماسة أكثر من غيرهم. ثانيا نختار المكان المناسب من حيث قلة التكلفة ما يكلف علينا كثير، وأيضا يكون مهيئ لأن ينجح بسرعة. حشدنا أصحاب المعدات، تكلمنا معهم جابرنا معهم على أساس أن هذا يخدم الناس جميعا وأن هذا مصلحة لأبناء المجتمع، وأننا مستعدين. طبعا جالنا إسناد من الجهات اللجنة الزراعية العليا بالديزل، وإحنا انطلقنا في الميدان توكلنا على الله والمجتمع ما قصر ساهمه.
0: نعم.
1: الذي ساهم بزرق والذي ساهم بأرضيته وتنازل عنها والذي ساهم كل إنسان بقدر المستطاع.
0: جميل ما شاء الله. يعني الحواجز الترابية هذا لها أهمية في حصاد مياه الأمطار وتغذية الآبار وتوفير المياه للزراعة، وأيضا كذلك تعزيز الغطاء النباتي من أجل الثروة الحيوانية، يعني مهمة جدا، فلذلك تفاعل معها المجتمع.
1: نعم، حتى من ناحية الحيوانات والمواشي يعني هي المنطقة عندما يتواجد فيها الحاجز تتغذى الآبار، تحيا عليها الحيوانات، يستفيد المجتمع، يعود حتى الذي مستفيد بطريقة مباشرة والذي غير مباشرة، ورجعوا حتى بعض المناطق التي كان قد نزحوا منها بسبب المياه رجعوا متفائلين ومتباشرين خير، والآن الحوائز كثير منها ملان ماء والحمد لله رب العالمين.
0: جميل. طيب هل هناك عدد للحواجز الترابية اللي تم تنفيذها وعدد المستفيدين منها؟
1: نعم الجاهز حتى الآن في مديرية بكير المياه بشكل عام 15 حاجز ترابي وكلها كبيرة وسعة كبيرة، يعني الحمد لله رب العالمين والعمل ما زال مستمر، واللجان التنموية الذي ما قصروا يعني ما زالوا مستمرين في الميدان، وهناك شخصيات مهمة كان لهم حضور كبير معنا، والحمد لله الذي وفقنا وما زال العمل مستمر ومتوقعين أن ننجز أكثر بكثير من هذا العدد.
0: ربنا يوفقكم إن شاء الله. طيب أبو مالك، يعني ننتقل الآن إلى مسألة المحاصيل الزراعة والإنتاج، إيش أبرز المحاصيل اللي بتنتجها المديرية؟ وهل يعني في السنوات الأخيرة كان هناك توسع أو إدخال محاصيل جديدة؟
1: نعم أبرز المحاصيل في بكير المير هي معروفة أنهم يزرعوا الذرة الرفيعة، هذا بدرجة أولى، والأعلاف لكن الآن بدأوا أيضا غيرها من المحاصيل التي توسعوا فيها مؤخرا مثل الذرة الشامية، وهناك محاصيل كالجدرة وهناك محاصيل الآن على دخلت، يعني إحنا نبحث عنها لإيجادها كحلول مساعدة، يعني إذا كان لها إنتاج لها فائدة في الإنتاج أو التسويق نبحث عن كالبقولية كالفاصوليا، وتجارب مستمرين فيها، وهناك تجارب ناجحة قد نجحت، وعندما ننجح في شيء نبدأ بتطويره والتوسع فيه إن شاء الله.
0: إن شاء الله بإذن الله. طيب كيف انعكس توفير المياه وتحسين الأراضي والخدمات على إنتاجية المزارعين، يعني مقارنة بما كان من قبل؟
1: يعني الإنتاج الزراعي كان الإنتاج قليل ليس، نحن الآن ما زلنا في بداية المرحلة الاستفادة من الحواجز.
0: نعم.
1: لكننا وجدنا فارق في الإنتاج مع وجود الحواجز بتواجد السكان من حول الحواجز في هذه المناطق التي كانت مهجورة والآن حية بحضورهم، كانت مهجورة والآن مزروعة، لأنهم عندما عادوا إلى مناطقهم زرعوها، كانوا يهاجروا بسبب المياه ويتركوا أرضهم بالدهور. أما الآن أصبحت المساحات المزروعة هي أكثر فعلا بكثير من ما كان في السابق من حيث تواجد وتفاعلهم، انطلقوا لركزوا على المناطق التي كانت مهجورة وهي الآن بقرب حواجز أكثر مما كانت من قبل ومزروعة، الآن الزراعة فيها نهضة تضاف إلى ما كان معتاد يعني في الفترة السابقة.
0: ما شاء الله. طيب أبو مالك اسمح لي وابقى معي، سوف نواصل الحديث معك، لكن نروح فاصل قصير وبعدين نرجع نكمل بقية المحاور. مستمعينا الكرام ابقوا معنا سنعود إليكم.

0: مرحبا بكم مستمعينا الكرام مجددا في هذه الحلقة من برنامج يد تزرع من إذاعة آفاق. نتحدث اليوم عن مديرية بكيل المير والواقع الزراعي والتنموي في هذه المديرية، ومع ضيفنا أبو مالك جوشيش مسؤول اللجنة التنموية في مديرية بكيل المير. حياك الله أبو مالك.
1: أهلا وسهلا بكم.
0: مرحبا بك أبو مالك. بالانتقال إلى الثروة الحيوانية والتمكين الاقتصادي، ماذا تمثل الثروة الحيوانية لأبناء بكيل المير، وما أبرز أنواع الثروة الحيوانية اللي بيعتمد عليها السكان؟
1: الثروة الحيوانية تمثل يعني هي ذات أهمية يعني كبيرة، من حيث أنها تمثل مصادر دخل لمعظم سكان بكيل المير. نستطيع أن نقول أن أكثر من 35% يعتمدون على الثروة الحيوانية في مصادر دخلهم، ومن أهمها وفي مقدمتها الأغنام والماعز والضأن، والماعز بالشكل أكبر، ولأن بلادهم والمناطق المرتفعة الجبلية هي متناسبة لرعي الأغنام، من حيث في بعض المناطق طبعا بيتركز الأغنام بشكل كبير على المناطق التي فيها قلة زراعة، يعني قلة أراضي زراعية، وكذلك في المناطق الأراضي الزراعية، ويعتمدوا عليها ربع يعني كبيرة من المجتمع بشريحة واسعة بما يعادل تقريبا 30-35%.
0: نعم ما شاء الله، يعني في هناك زي ما تقول اهتمام بهذا الجانب.
1: أيوة اهتمام، ولهم خبرة أيضا في رعي الأغنام ومنذ زمن طويل، ومهتمين بها بشكل كبير، ويأكلوا منها، يسوقوا منها، ينتجوا يعني يستثمروا فيها. ما معهم مصادر دخل في المجتمعات هذه إلا منها.
0: ما شاء الله. طيب ما أبرز مشاريع؟
1: أيضا المتواجد إبل، متواجد إبل ومتواجد أبقار
0: ما شاء الله،
1: لكن تحدثنا عن الأغنام بصفتها رقم واحد، يعني
0: الأغنام بشكل أكبر، يعني الأبقار بشكل أقل
1: بشكل. أيوة لا بس به مناطق، به مناطق يتناسب فيها رعي الأبقار، وهي فيها مناطق، في المناطق الزراعية التي فيها مزارع كثيرة، وبه مناطق فيها تواجد أغنام كثيرة وقلة أبقار فيها، وهكذا بتنوع طبيعة المديرية. يعني
0: حتى داخل المديرية نفسها من مكان إلى مكان بيكون هناك اختلاف،
1: يكون اختلاف في طبيعة الأرض وفي حتى المناخ وفي الرعي المناسب، يعني والبعض المناطق تحصل مناسب فيها رعي الأبقار بشكل كبير، وفيها نهضة زراعية تستطيع يعني صاحب الأبقار يقدر يعمل أرضيته يشتغل ويزرع ويستثمر في الأبقار. ومناطق التي هي نعتبرها مناطق جبلية وفيها الزراعة قليلة، ولكن فيها ثروة حيوانية أغنام بشكل كبير، وكذلك الإبل متواجدة لا بأس.
0: طيب ما أبرز مشاريع التمكين الاقتصادي يا أبو مالك في مجال الثروة الحيوانية؟
1: المشاريع التي تم تنفيذها من قبل لجنة التنموية، من أبرزها التمكين في الثروة الحيوانية، مثل ما أسلفنا يعني عندما نمكن الفقراء، وهكذا المشروع هذا بدأنا فيه وحظي به. There is 1 minute left in your account. الزراعي والسمكي وإنفاق من المجتمع بشكل كبير، تفاعل كبير من المجتمع، إلى درجة أنه قد تم تغطية إلى الآن أكثر من 71 أسرة من الفقراء، تم تمكينهم في هذا الجانب، يعني تمكين في الثروة الحيوانية بواقع من 10-15 رأس إلى 20 رأس من الأغنام، ليتم استرجاعها مثل ما أسلفنا في الحديث تدريجيا لتعاد إلى فقراء آخرين. و العملية مستمرة، المشروع هذا مستمر إن شاء الله إلى ما لا نهاية، يعني بحيث أن كل عام أو بعد كل عام ونص يتم استعادة البعض مما تم إنفاقه ويتم إنفاق من جديد من المساهمين الذي كانوا مؤكدين من أول يوم في محاضر منظمة على أن هؤلاء هم مستمرين في كل فترة تدعوهم اللجنة التنموية.
0: طيب سوف نواصل أو نعاود الاتصال بضيفنا أبو مالك جشيش مستمعنا الكرام لنكمل الحديث عن هذا الموضوع. تابعونا وابقوا معنا.

0: إذا مرحبا بكم مستمعينا الكرام، نواصل الحديث مع أبو مالك جوشيش. أبو مالك، كنا بنتكلم عن يعني ما يسمى أو هذا مشاريع التمكين الاقتصادي. طيب الآن أنا أسأل، إيش الأثر اللي حققتها هذه المشاريع في تحسين دخل الأسر، خلق مصادر دخل، تشجيع الشباب النساء؟
1: نعم، الحديث حول التمكين في مجال الثروة الحيوانية. نعم، حقق أثر كبير وفائدة ملموسة في واقع أسر الفقراء الذي تم تمكينهم، من حيث أنه توفر لهم مصدر دخل. هو عندما كان فقير لا يمتلك ولا حتى رأس من الأغنام في بيته مثلا،
0: الله،
1: ولا يمتلك حتى ما يستفيد منه من الحليب، ولا حتى ربع لتر، يعني ما يحصل على شيء لأبنائه. وكنا نلمس الأثر قبل أن نبدأ، يعني من حيث كان عندما نجتمع بالناس في مجلس نحدثهم عن هذا الشيء، كنا نرى كيف الفقير مستبشر خير، يعني كيف الفرحة التي على وجه الفقراء حاضرين معنا من أول يوم منتظرين للتوزيع. وكان يبحث هو أبنائه، البعض انطلق هو أبنائه يجهزوا الحظائر، يعني استعداد للأغنام التي يمكن أن نمكنهم بها عندما نجهز عملية التجميع. والآن معهم أغنام، أصبح معه غنم، يعني كان يسكن جنب أصحاب الأغنام ما معه ولا رأس غنم، والآن ساكن جنبهم معه 20 رأس غنم، يصرح يرعى ويروح ويجي معهم ويسوق من أبنائها الذكور، يبيع يغطي حاجة أسرته، وكذلك يستفيد من الحليب لأبنائه. والآن واقعهم متغير بشكل واضح ملموس، والحمد لله رب العالمين. وهناك أمل أننا مواصلين، ما زالت خطتنا مستمرة، وعلى أمل أننا أن الجهات التي ساهمت معنا ستكون مستمرة إن شاء الله، حتى يكتمل العمل على مستوى المديرية. وحتى وإن اكتمل على مستوى المديرية، لدينا خطط أننا بإذن الله نستمر دائما. المنفقين عندما يلمسوا أن انفاقهم مفيد وعاد بثمرة كبيرة على الفقراء، يتفاعلوا أكثر ويشجعوا أكثر، وعندهم استعداد ينفقوا معنا باستمرار في كل موسم ندعيهم للإنفاق.
0: ما شاء الله ما شاء الله. إذن هناك نشاط كبير وحراك زراعي وتنموي في مديرية بكيل المير، كل التحية وكل الشكر لأهاليها وللقائمين على هذه الأعمال والمبادرات. أبو مالك، الوقت فقط يداهمنا، إلى إذا ما انتقلنا إلى مسألة الطرق والاستقرار وعودة النازحين، ماذا عن مبادرات شق وإصلاح الطرق؟ ما أهمية هذه المبادرات بالنسبة للمزارعين والسكان والمربين؟
1: الطرق بالنسبة لأهميتها أهمية كبيرة، كان الناس يعانوا من الطرق أكثر من أي شيء آخر، الطرق والمياه. يعني كان الناس لدينا حتى مقاطع فيديو يعني تشرح وتبين واقع الناس كيف كان من قبل. كان المريض يمرض عندنا ولدينا مقطع فيديو يوثق مجموعة يسعفوا مريضهم على ظهورهم على أكتافهم،
0: الله،
1: لمسافة من 5 كيلو إلى 7 كيلو.
0: الله
1: في
0: الله
1: السابقة. يعني يشهد الله أنك عندما تشاهد هذاك المقطع الفيديو أنك ترى صدق الألم والذي يدمله الجبين. وكان المعاناة كبيرة إلى درجة أن بعض المناطق يسافروا منها نصف يوم من منطقة إلى منطقة. والآن نختصرها بفضل تواجد الطرق التي تم مسحها وشدها مؤخرا، يعني نختصرها في نصف ساعة، وهو يسافر من 6 ساعات إلى 5 ساعات من قرية إلى أخرى بعد مسافة. وكان المناطق التي بعيدة ويبي يسعفوا مرضهم على ظهورهم وحالتهم عنا، الدقيق ما يصل عندهم إلا بعنا مشقة.
0: الله المستعان.
1: كذلك نقل المواد الزراعية والعمل في المجال الزراعة متعرقل بسبب قلة الطرق. والآن الحمد لله رب العالمين، بعد بداية اللجان التنموية وكذلك الذي بدأوا قبلنا من القادة العسكريين والمشايخ، لا ننسى أن نشكرهم ونذكرهم أن كان لهم السبق، وتعاونوا وإسهام من السلطة المحلية في الفترات العامين هذه. الحمد لله بدأت الأمور يعني تتيسر ومتسهلة، وبعد حضورنا مع اللجان التنموية وهناك عمل بدأ في الفترة الأخيرة بشكل واسع يعني في عدة طرقات. العمل الآن يجري على قدم وساق في مسح وشق طرقات حتى بالأدوات باليد يعني بالأدوات البسيطة، وتعاون مجتمعي بعد أن لمس توجه من القيادة وتوجه من اللجان التنموية وتعاون وتنافس مجتمعي من ينجز أكثر يعني بعد ما بدأوا الناس يشتغلوا. الآن حتى المناطق اللي ما استطعنا أن نوفر فيها دركتل ولا نستطع أن نجد شيول يعني بعيدة، أو أننا نبدأ نحث المجتمع ويتحرك المجتمع تلقائيا بالفراس والميجار والكريك والكمبريشات عادي، وفيصرحوا كل الناس يتعاونوا ويشبوا خط يد ويعجي دركتل اللي يكمل بعدهم.
0: ما شاء الله ما شاء الله، يعني يعني هناك تحسن كبير في هذا المجال وتخفيف من المعاناة اللي كانت سابقة. وأنت حدثت عنها أنه حتى المريض لا يمكن إسعافه إلا على أكتاف الرجال لمسافة طويلة، وكذلك إدخال المواد الغذائية يعني يتم بطرق صعبة ويكون هناك معاناة شديدة. فهناك تحسن الآن أبو مالك يعني فيما يتعلق بإصلاح الطرق وكذلك يعني تسهيل نقل الخدمات للناس جميعا.
1: نعم نعم، هناك تسهيل الآن جيد يعني تسهيل كبير، والمواطنين الذي كانوا يعانوا وينتقلوا على بمريضهم على أكتافهم لفترة طويلة الآن الخط يمر من جنبهم على بعد يعني حتى على بعد نصف كيلو على بعد كيلو هم يروح لا بأس يعني، وهذا العمل مستمر. ونحن على أمل أننا نغطي بإذن الله وبتعاون المجتمع وبدعم القيادة وتعاونهم واهتمامهم بكيل المير هناك إن شاء الله الخطة واسعة لتشمل كل المديرية وينالها كل المناطق التي ما زالت تعاني. المديرية ذات أهمية يعني حتى في جانب الاقتصاد في المستقبل المديرية واعدة يعني من حيث أن حتى موقعها الجغرافي هي تربط بين محافظتين يعني محافظة صعدة ومحافظة حجة وأيضا قريبة من حدود السعودية وذات أهمية، وأيضا تربط حتى بين عمران وصعدة وحجة
0: ثلاث محافظات والحدود أيضا السعودية
1: والحدود السعودية. لذلك هي موقعها هو ذات أهمية، ونتمنى نتمنى نتمنى أن القيادة ينظروا إليها بعين الرحمة ويعطوها أهمية أكبر في مجال الخط. لو أننا يتواجد لنا خط يخط من حجة إلى صعدة الفلت لكان شريان مهم جدا جدا للمديرية ويترتب عليه النتائج يعني اقتصادية كبيرة إن شاء الله
0: بإذن الله. إذن طيب إن شاء الله نرجو لكم التوفيق. طيب يعني من بعد هذا التحسن في الخدمات أو فيما يتعلق بالطرق وأيضا الخدمة يعني المبادرات المجتمعية في المياه وكذا، هل لاحظتوا أن بها أسر عادت إلى مناطقها بعد ما تحسنت الأمور؟
1: نعم نعم، نحن لاحظنا أن بعض المجتمعات كان قد رحل من قريته من مرة يعني رحل. أولا كانت السياسة التي تعتمد على الأنظمة السابقة على تهجير السكان من المناطق الريفية كان يعني يعملوا على إهمال كلي للمناطق الريفية من أجل أن ينزح الناس منها إلى المدن يعني بحثا عن الخدمات. والآن بدأت الأمور تعود إلى طبيعتها والسكان الذي كانوا نزحوا بسبب شحة المياه تواجد الحواجز عادت الآبار. الآن بعض المناطق بعد ما وجد الحاجز فيها يعني ما يحتاج إلا يحفر شوية ركية تحت الحاجز ويشرب ويسقي أغنامه ورجع يسكن ويزرع أرضيته عادت الزراعة إلى الأقل. كذلك الطرقات سهلت لهم أن يصل إليهم خدماتهم واحتياجاتهم بشكل سهل. في ما قبل كانوا ينزحوا بسبب لأن ما معه سيارة يشل السيارة مشوار نصف يوم يعني، الآن نصف ساعة سهلة.
0: الله الله الله،
1: والحمد لله ساعد بشكل كبير في رجوع السكان إلى مناطقهم وفي توزيعهم في مناطقهم. الآن تجد بسيل المير في بسيل المير، الحمد لله رب العالمين.
0: ما شاء الله، إذن كتب الله أجركم أستاذ أبو مالك وبارك فيكم جميعا إن شاء الله، ونأمل لمديرية بكيل المير وأهلها وسكانها والمزارعين فيها أن يتحسن وضعهم ويزداد إنتاجهم في المجال الزراعي والحيواني، وتكون يعني مديرية نموذجية في مجال الاكتفاء والإنتاج الزراعي بشكل عام والتنموي والحيواني. أنا أشكرك جزيل الشكر مسؤول اللجنة التنموية في مديرية بكيل المير أبو مالك جوشيش، كنت معنا عبر الهاتف في برنامج يد تزرع، حفظكم الله.
1: بارك الله فيكم ونشكركم على هذا اللقاء، ونتمنى إن شاء الله أن تحظى مديريتنا بالمتابعة
0: إن شاء الله
1: من قبلكم ومن قبل القيادة. حفظكم الله وبارك الله فيكم وأشكركم ومع السلامة.
0: في أمان الله. إذن مستمعي الكرام، وصلنا نحن وأنتم إلى ختام هذا اللقاء في برنامج يد تزرع من إذاعة آفاق FM صوت الوعي والبصيرة. تقبلوا أزكى التحايا من كافة طاقم العمل، محمد حاتم، أيوب إدريس، سوسن مجاهد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: تستمعون أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة. أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
3: بعد كل هذا الفشل الواضح لتحالف العدوان، توجه بالنصيحة وأقول لهم لا مبرر لكم في مواصلة تنفيذ العدوان لمصلحة الأمريكي والبريطاني والإسرائيلي، فاستمراركم يعني خسارتكم الحتمية. أوقفوا العدوان وتعاملوا بجدية في الحوارات، وأنجزوا اتفاق الأسرى وانهوا الحصار. هذه استحقاقات لابد منها، وإلا فأنتم في مأزق صنعتموه بأنفسكم لأنفسكم وليس لمصلحتكم.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس، وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحسن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوصاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة العاشرة من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء، الهيئة العامة للزكاة.
1: كل سيجارة تبدأ بلحظة وقد تبدو مجرد عادة عابرة، لكن آثارها لا تنتهي بمجرد انطفائها. فبمجرد أن تستنشق دخان السيجارة يبدأ في الدخول إلى رئتيك حاملاً معه مواد ضارة تؤذي أنسجة الرئة، ثم تنتقل بعض هذه المواد عبر مجرى الدم لتؤثر في القلب والأوعية الدموية. كما يحتوي دخان التبغ على مواد مسرطنة قد تتلف الخلايا السليمة، ومع استمرار التدخين تزداد احتمالات الإصابة بالسرطان، وقد تبدأ خلايا غير طبيعية بالنمو والانتشار. السيجارة قد تنطفئ، لكن ما تتركه داخل جسدك قد يستمر. القرار بيدك، أطفئ السيجارة قبل أن تطفئ حياتك. مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.
2: تستمعون الآن إلى الفترة الدينية عبر إذاعة آفاق أف أم 98.7 و98.5.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله خاتم النبيين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وارض اللهم برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والمجاهدين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم اهدنا وتقبل منا، إنك أنت السميع العليم، وتب علينا، إنك أنت التواب الرحيم. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم. ويقول سبحانه وتعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما

خاتم أنبيائه وسيد رسله محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله بالاستقامة في قول الله تعالى: فاستقم كما أمرت، كما أمرت، ومن تاب معك، ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير، ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار، وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. أيضا ورد في القرآن الكريم فيما أخبر الله به من أمره لنبيه موسى عليه السلام ولأخيه نبي الله هارون عليهما السلام بعدما دعوا الله على فرعون وقوم فرعون، قال تعالى: قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. ثم أيضا يأتي الأمر في المجتمع البشري للناس جميعا بأن يستقيموا في قول الله سبحانه وتعالى مخاطبا لنبيه صلى الله عليه وعلى آله فيما يعلمه أن يبلغه وأن يخاطب به الجميع: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين. الاستقامة لا بد أن تقوم على الأساس العظيم والأساس المهم في قوله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله، وفي قوله تعالى خاطبا لنبيه: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه. هذا أساسها الذي تقوم عليه. في الآيات المباركة التي بدأنا الحديث بها: إن الذين قالوا ربنا الله، إن الذين قالوا ربنا الله وهم يعون بما تدل عليه وما تفيده مقولتهم هذه، قالوا ربنا الله، ربنا الله الذي نعبده، الذي نتولاه، الذي نعبد أنفسنا له فنضبط مسيرة حياتنا ضمن وعلى أساس توجيهاته وتعليماته وضمن ما يأتينا من خلال هديه سبحانه وتعالى. ربنا الله الذي نعبده فنمتثل أوامره ونطيعه فيما يأمرنا به وننتهي عما نهانا عنه. ربنا الله الذي نثق به، نعتمد عليه، نتوكل عليه، نخشاه ولا نخشى غيره، نخاف من عقابه، نرغب فيما وعدنا به. ربنا الله سبحانه وتعالى الذي نسير في حياتنا على أساس هديه ووفق أمره. هذه المقولة لها هذا المعنى، لها هذا المدلول، لا تعني فقط مجرد الإقرار بأننا عبيد لله سبحانه وتعالى ثم لا نسير في حياتنا بناء على ذلك، لا نلتزم في مسيرة حياتنا، في أعمالنا، في مواقفنا، في تصرفاتنا، في ولاءاتنا، في عدائنا بناء على ذلك. إذا جئنا لتصنيف الواقع البشري تجاه هذه المسألة فسنجد الناس على أصناف: صنف منهم ممن يقولون ربنا الله وهم كثير، ولكنهم يتجهون في واقع حياتهم بعيدا عن ذلك، لا يستقيمون وفق ما يعنيه قولهم ربنا الله، لا يستقيمون على هذا الأساس. ربنا الله فنطيعه، فنتولاه، فنكون من حزبه، من أوليائه، من جنوده. ربنا الله فنتقبل هديه، نستجيب له فيما يأمرنا به، فيما يدعون إليه. فهم لا يستقيمون في ما يعنيه قولهم ربنا الله
لا يستقيمون وفق ذلك، لا يسيرون في حياتهم على أساس ذلك، يقولون ربنا الله ثم يتجهون في واقع حياتهم، في أعمالهم، في مواقفهم، في تصرفاتهم، في ولاءاتهم، في عداواتهم، بعيدا عن هدي الله، بعيدا عن أمر الله، بعيدا عن تعليمات الله، ولا يهمهم مسألة حلال من حرام ولا حق من باطل. والذي يحكمهم ويؤثر عليهم في مسيرة حياتهم، في اهتماماتهم، في أعمالهم، في مواقفهم، في تصرفاتهم، في ولاءاتهم وغير ذلك، الذي يحكمهم ويؤثر عليهم هو هوى أنفسهم، أهواؤهم، أو أيضا أهواء غيرهم. يتجهون مع الآخرين فيما يهواه الآخرون على غير بينة من أمرهم ولا هدى من ربهم. والكثير من الناس هم هكذا يتحركون بعيدا عما يعنيه قولهم ربنا الله. فالكثير يقولون ربنا الله لكنهم لا يستقيمون وفق ما يعنيه ذلك. وهي مسألة واضحة في شأن الكثير وفي واقع الكثير من الناس. هناك من الناس أيضا من يقولون ربنا الله وينطلقون عمليا على أساس هذه المقولة، على أساس قولهم هذا، وقد تكون انطلاقتهم يشوبها الكثير، ليست استقامة خالصة متكاملة وفق هدي الله، وفق أمر الله، وفق تعليمات الله، وفق هدي الله وكتابه. تشوب انطلاقتهم الكثير من الشوائب المؤثرة سلبا، وقد تكبر هذه الشوائب في مرحلة من المراحل عندما يواجهون اختبارا معينا فينحرفون، فهم يستقيمون لبعض الوقت إلى بعض المراحل، وقد يتجاوزون مراحل معينة، ولكن لما كانت استقامتهم فيها البعض من الإعوجاج، فيها البعض من المؤثرات السلبية، ولم تتكامل لمعالجة تلك الشوائب وتنقيتها، كان لها تأثيرها عليهم في مرحلة من المراحل يأتي فيها الاختبار من الله سبحانه وتعالى، الذي يفرز الناس ويكون له أهميته الكبيرة في أن يتبين من هو الذي ينطلق الانطلاقة المتكاملة ويستجيب لله سبحانه وتعالى الاستجابة التامة التي يتنقى بها، يتطهر بها من تلك الشوائب والترسبات الخطيرة السلبية التي تؤثر على نفسية الإنسان، فلا يستقيم إلى نهاية المطاف، إلى نهاية المشوار. وهذه حالة واقعية وكثيرة أيضا، كثير من الناس ممن ينطلقون ويتفاعلون ويستجيبون إلى مرحلة معينة ثم يتغيرون وينحرفون ويخرجون عن خط الاستقامة فيتغيرون بشكل تام ويتجهون اتجاها آخر. حصلت هذه على مر التاريخ ولها نماذجها الكثيرة على مر التاريخ، وتحصل في كل زمن وتحصل في كل مرحلة، في كل مسيرة للحق تحصل أن البعض لا يستقيمون وأن البعض ينحرفون في نهاية المطاف ويخرجون عن خط الاستقامة. سنتحدث إن شاء الله عن هذا على نحو من التفصيل. والبعض يقولون ربنا الله، يعون ما تفيده هذه العبارة المهمة، ما تفيده مقولتهم هذه، فهم يقولونها عن وعي وبإيمان راسخ، ثم ينطلقون على أساسها في مسيرة حياتهم. ف
فيستقيمون على الصراط المستقيم، يستجيبون لله سبحانه وتعالى، يتجهون بوعي بصدق باهتمام باستجابة متكاملة وفق هدي الله سبحانه وتعالى، فيأخذون بأسباب التوفيق من الله سبحانه وتعالى، ويستمرون مهما واجهوه في طريقهم من المخاوف والتحديات والأخطار، فهي لا تثنيهم. ففي قولهم ربنا الله، في قولهم هذا ما يثبتهم، ما يثبتهم عند كل المخاوف، أمام كل الأخطار، أمام كل التحديات، وأيضا عند الرغبات، عند الأهواء، في مواجهة الأهواء، في مواجهة الشهوات، سواء على المستوى المعنوي أو على المستوى المادي، ما يواجه الإنسان من طموحات، من رغبات، من أهواء تتعلق بالجانب المعنوي أو تتعلق بالجانب المادي، حتى في مراحل التمكين عندما يمكنهم الله، يمكن لهم في أرضه، في مراحل النصر والتأييد، لا تتغير نفسياتهم، ولا تتغير اهتماماتهم، ولا تتغير توجهاتهم، هم على ما هم عليه من قبل ذلك في إقبالهم إلى الله سبحانه وتعالى، في ثبات توجهاتهم الصحيحة والسليمة واهتماماتهم الصحيحة والسليمة، لا يتغيرون، ولا يتغيرون أيضا تجاه المشاكل والتعقيدات التي قد يواجهونها وهم في الطريق وهم يواصلون العمل. كم يواجه الإنسان من التعقيدات، من المشاكل، من العوائق، لكن ذلك لا يؤثر عليهم. انطلاقتهم الصادقة الواعية على أساس قولهم ربنا الله، التي استشعروا منها بشكل تام عبوديتهم المطلقة لله سبحانه وتعالى، وبالتالي إذعانهم التام لأمر الله، استجابتهم الكاملة لتوجيهات الله ولتعليمات الله سبحانه وتعالى، لذلك فهم يواصلون، لا يتغيرون، لا يخرجون عن خط الاستقامة، ولا يتغيرون عن نهج الاستقامة مهما كانت المؤثرات، مهما تنوعت المؤثرات السلبية التي تصرف الكثير من غيرهم، المخاوف والتحديات والأخطار والصعوبات تصرف البعض، الإغراءات والأطماع والأهواء تصرف البعض الآخر، البعض من الناس قد يتجاوزون مرحلة الصعوبات والمخاوف والتحديات والأخطار، ولكنهم يسقطون في امتحان الأهواء، في امتحان التمكين، في امتحان الرغبات، عندما تصبح المسألة هناك ذات أهمية بالنسبة لذوي الهوى أو النفس، فيما يتهيأ لهم من المناصب، من المقامات، من الإمكانات المادية، من غير ذلك، البعض يسقط، لا يتحمل تجاه ذلك، يصبح المنصب بالنسبة له أهم من كل شيء، يصبح هو المسألة الرئيسية الأساسية التي سيبني عليها حتى مسألة أن يواصل وأن يستمر أو أن يتوقف. فالذين يواصلون على أساس ما تعنيه العقيدة المهمة والمبدأ العظيم ربنا الله، ينطلقون فلا يتغيرون مهما كانت المؤثرات، هم الذين يصلون في نهاية المطاف لتحقيق ما وعد الله به وللفوز بما وعد الله به سبحانه وتعالى في الدنيا وفي الآخرة، وفي الآخرة الفوز العظيم، تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا. طريق الاستقامة وفق هدي الله، وفق تعليمات الله، وفق توجيهات الله، هي طريق عظيمة وجذابة، وهي الخيار الصحيح الذي يتحدث
يتحرك الإنسان في مسيرة حياته على أساسه، فيها كل ما ينشد إليه الإنسان بفطرته: الحياة الطيبة، الحياة الكريمة، الحياة بعزة وشرف، الحياة التي تحظى من خلالها بكرامتك الإنسانية الحقيقية، الحياة التي تستثمر فيها كل جهدك وكل طاقاتك وكل قدراتك فيما فيه الخير الحقيقي لك، وتؤمن به مستقبلك الأبدي عند الله سبحانه وتعالى في الآخرة. وفيها أيضا ما يساعد الإنسان على أن يواصل، على أن يثبت، على أن يستقيم، على أن لا ينحرف. فيها الكثير والكثير مما يساعد على ذلك. أول ما في هذه الطريق هو الصلة الوثيقة بالله سبحانه وتعالى. فأنت عندما تؤمن وتعي بمدلول قوله تعالى الذين قالوا ربنا الله، فتقول ربنا الله مؤمنا بذلك ومستوعبا لما يعنيه ذلك ومرسخا لما يعنيه ذلك في وجدانك في نفسك كعقيدة ومبدأ وشعور إيماني راسخ، وتنطلق على هذا الأساس وفق هديه سبحانه وتعالى وفق توجيهاته وفق تعليماته. فقولك ربنا الله الذي يجعلك متجها إلى الله تعالى، تعتمد عليه، تخشاه وترجوه، ترغب فيما عنده، تثق به كل الثقة، وتتحرك على أساس وعيك وإيمانك وشعورك بعبوديتك المطلقة له سبحانه وتعالى. هذه الصلة بالله سبحانه وتعالى، الصلة الإيمانية، لها أثرها الكبير عليك في مواجهة كل المؤثرات السلبية، مواجهة المخاوف والرغبات والإشكالات والتعقيدات، فلا يصرفك شيء منها عن الاستمرار في مواصلة السير على هذا الطريق، على الصراط المستقيم الموصل إلى الغاية العظيمة. مبادئها عظيمة ومكاسبها كبيرة، مكاسبها الفوز العظيم، ومنهجها التربوي يزكي النفوس، فيزكي نفسك من الشوائب التي تؤثر على البعض، لأن البعض يحتفظ ببعض من الشوائب السلبية التي تؤثر على النفس، يحتفظ بشيء من الغرور أو الكبر أو الطمع أو الإيثار لهوى النفس أو أي من العوامل السلبية التي تبقى حالة من الإعوجاج في نفسه، يكبر هذا الإعوجاج في مرحلة من المراحل فينحرف به عن الصراط المستقيم ويؤثر عليه. الطريق، طريق الاستقامة التي فيها ما يساعد الإنسان على الثبات وعلى الاستمرارية، من أهم ما يساعده على ذلك هو إدراكه ووعيه وإيمانه بأن الله أنعم عليه بعظيم النعمة عندما وفقه لذلك، عندما وفقه أن يسير على الصراط المستقيم، أن تكون مسيرة حياته وفق تعليمات الله ووفق هدي الله سبحانه وتعالى، أنها النعمة العظيمة التي قدمها القرآن الكريم على أنها أعظم نعمة أنعم الله بها على الإنسان، حتى صارت هي العنوان العظيم لنعمة الله سبحانه وتعالى في حديثه عما أنعم به على صفوة عباده من الأنبياء والمرسلين والصالحين من عباد الله: صراط الذين أنعمت عليهم. أولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. أن تكون في مسيرة حياتك في طريق الحق، في موقف الحق، متحررا من العبودية لغير الله سبحانه وتعالى، لا تعبد نفسك إلا لله، تسير
وفق هديه وفق تعليماته وفق توجيهاته جل شأنه هي نعمة عظيمة جدا أن تقف دائما موقف الحق يوم يقف الآخرون، موقف الباطل، المواقف التي تخزيهم، المواقف السيئة التي فيها الخزي لهم في الدنيا والآخرة وتبعاتها عليهم كبيرة في الدنيا وفي الآخرة، الآخرة إلى حد رهيب جهنم والعياذ بالله. فأن تتوفق لأن تقف موقف الحق هي نعمة عظيمة جدا، كما قال الله سبحانه وتعالى يذكر عن نبيه موسى عليه السلام الذي استشعر أهمية هذه النعمة: ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. نعمة عظيمة وعي الإنسان بأنه عندما يسير في طريق الاستقامة وينطلق في مسيرة حياته على أساس عبوديته لله سبحانه وتعالى فيتقبل هدي الله ويتحرك على أساس ذلك في أعماله في مواقفه في مسيرة حياته أنها نعمة عظيمة، نعمة عظيمة عليه أن يشكر الله عليها وأن ينظر إليها على الدوام على أنها نعمة، أن يستشعر هذا على طول الطريق فلا ينظر إليها وكأنها حمل ينوء به يثقله يحاول التخلص منه فينحرف عنها بكل بساطة وبكل سهولة. ثمرات هذا الطريق فيما وعد الله به سبحانه وتعالى عباده المؤمنين المتقين الذين استقاموا، ما وعدهم الله به من النصر، ما وعدهم الله به من العزة، ما وعدهم الله به من التمكين، ما وعدهم الله به من الخير الواسع في الدنيا وفي الآخرة، وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. حتى في هذا الجانب، في جانب السعة في الرزق، الفرج فيما يعانيه الناس من الجدب، وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. الاستقامة التي هي متكاملة في أعمال الإنسان في تصرفاته في مواقفه هي الاستقامة المطلوبة التي لها هذه الثمرة العظيمة، يصل الإنسان من خلالها إلى ما وعد الله به. تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا، تتنزل عليهم الملائكة في أهم موقف في أهم موطن يحتاج الإنسان فيه إلى من يطمئنه، إلى ما يبشره في مقام يوم القيامة الذي هو من أهم المواطن من أهم المواقف من أهم المواقف. فتأتيه الملائكة في ذلك المقام الذي تبلغ الحالة بالنسبة لبعض البشر من الفزع والهلع والخوف إلى مستوى رهيب جدا، إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين، تطلع قلوبهم تصل إلى حناجرهم من شدة الفزع والخوف. أما الذين استقاموا ففي تلك الحالة تتنزل عليهم الملائكة وتطمئنهم وتبشرهم وتكون إلى جانبهم وتتحدث إليهم بما يطمئنهم وما فيه البشارة لهم. تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا، لا تخافوا من أهوال هذا اليوم، اطمئنوا فأنتم سينجيكم الله سبحانه وتعالى من أهوال هذا اليوم، ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. البشارة العظيمة، يقولون أنتم الآن على مقربة من تحقق هذا الوعد الإلهي، الجنة التي وعدكم الله بها في الدنيا الآن ستصلون إليها، ها هو يوم القيامة والذي ستنتقلون فيه إليها، وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا، في الحياة الدنيا كنا إلى جانبكم، كنا نعينكم بمقدار ما يأمر الله به،
بمقدار ما يوجه الله به. كنا إلى جانبكم في المواقف الصعبة، في التحديات الكبيرة، نثبتكم عند أمر الله سبحانه وتعالى حينما يأمرنا بأن نثبتكم بما نستطيع أن نمنحكم إياه من الشعور المعنوي والطمأنينة وغير ذلك، غير ذلك ضمن المساحة التي يهيئ الله فيها من جانبهم ما يعين به الإنسان، ما يسدد به الإنسان، ما يلهم به الإنسان، ما يوفق به الإنسان، وهي دائرة واسعة قد نجهل الكثير منها. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وفي الآخرة ها هم يتواجدون إلى جانبهم، من ضمن ذلك هذه البشارة، هذه الطمأنة، هذا الحضور، هذه المرافقة لهم في مواطن يوم القيامة والطمأنة المستمرة لهم حتى يصلون إلى جنة الله سبحانه وتعالى. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم، ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. فيقدمون لهم هذه العناوين التي فيها البشارة الكبيرة لهم أنهم سيصلون إلى الجنة، الجنة بنعيمها العظيم، بنعيمها الواسع جدا، ما تشتهي أنفسكم، كل ما يشتهيه الإنسان ويرغب به مما يمثل حاجة له ورغبة له، ولكم فيها ما تدعون، ما تريدونه يأتيكم، ما تطلبونه يوفر لكم، كل شيء. أرقى نعيم، أرقى نعيم وأرقى حياة وأطيب حياة، فلا ينقص عليكم شيء مما ترغبون به. تأتي البشارات أيضا في وعد الله الحق عندما قال سبحانه وتعالى أيضا: فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. فالله سبحانه وتعالى يقدم ما يطمئنهم، ما يطمئنهم، ما يبشرهم بالفوز العظيم. فلا خوف عليهم، ليس هناك ما تخافه عليهم من أهوال يوم القيامة ولا من أخطارها. حتى في الدنيا هم في مواقف الفوز، في المواقف التي هي لمصلحتهم دائما، لخيرهم في الدنيا ولعواقبهم العظيمة، عواقبهم الطيبة في الآخرة، عاقبتهم الحسنة في الآخرة، فهم الفائزون في كل الأحوال. طريق الاستقامة لها عواملها التي تساعد على مواصلة الطريق فيها، لكن سنترك الحديث عن ذلك، والحديث أيضا عن الجانب الآخر، عن أسباب عدم الاستقامة والانحراف عن خط الاستقامة للمحاضرة القادمة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يرضيه عنا، وأن يرحم شهداءنا الأبرار، وأن يشفي جرحانا، وأن يفرج عن أسرانا، وأن ينصرنا بنصره إنه سميع الدعاء. ونسأله أن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام وصالح الأعمال. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

قال عليه السلام: لا يزهدنك في المعروف من لا يشكره لك، فقد يشكرك عليه من لا يستمتع بشيء منه، وقد تدرك من شكر الشاكر أكثر مما أضاع الكافر، والله يحب المحسنين.

فإذا نفخ في الصور نفخة

0: صدق الله العظيم.
1: وسبحوه بكرة وأصيل.

0: حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة صنعاء وضواحيها.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.

درج الرفيعات العالية في الجنة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. آمين اللهم آمين، وصلي وسلم على

اللهم داحي المدحوات وداعم المسموكات وجابل القلوب على فطرتها شقيها وسعيدها، اجعل شرائف صلواتك ونوامي بركاتك على محمد عبدك ورسولك الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق والمعلن الحق بالحق والدافع جيشات الأباطيل والدامغ صولات الأضاليل، كما حمل فاطلع قائما بأمرك مستوفزا في مرضاتك غير ناكل عن قدم ولا واه في عزم، واعيا لوحيك حافظا لعهدك ماضيا على نفاذ أمرك حتى أورى قبس القابس وأضاء الطريق للخابط وهديت به القلوب بعد خوضات الفتن والآثام، وأقام بموضحات الأعلام ونيرات الأحكام، فهو أمينك المأمون وخازن علمك المخزون وشهيدك يوم الدين وبعيثك بالحق ورسولك إلى الخلق. اللهم افسح له مفسحا في ظلك واجزه مضاعفات الخير من فضلك. اللهم وأعلي على بناء البانين بناءه، وأكرم لديك منزلته، وأثمم له نوره، واجزه من ابتعاثك له مقبول الشهادة مرضي المقالة ذا منطق عدل وخطبة فصل. اللهم اجمع بيننا وبينه في برد العيش وقرار النعمة ومنى الشهوات وأهواء اللذات ورخاء الدعة ومنتهى الطمأنينة وتحف الكرامة.

الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد.

ننصر ظالما أو نخذل مظلوما أو نقول في العلم بغير علم أو نعمل في الدين بغير يقين. نعوذ بك أن نشرك بك، نعوذ بعفوك من عقابك، نعوذ برضاك من سخطك، نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ودعاء لا يسمع ونفس لا تشبع.

0: عذاب القبر ووحشته وضغطته ومن شدة سكرات الموت.
1: اللهم إني أفتتح الثناء بحمدك، وأنت مسدد للصواب بمنك، وأيقنت أنك أنت أرحم الراحمين في موضع العفو والرحمة، وأشد المعاقبين في موضع النكال والنقمة، وأعظم المتجبرين في موضع الكبرياء والعظمة. اللهم أذنت لي في دعائك ومسألتك، فاسمع يا سميع مدحتي، وأجب يا رحيم دعوتي، وأقل يا غفور عثرتي. فكم يا إلهي من كربة قد فرجتها، وهموم قد كشفتها، وعثرة قد أقلتها، ورحمة قد نشرتها، وحلقة بلاء قد فككتها. الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، ولم يكن له شريك في الملك، ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا. الحمد لله بجميع محامده كلها، على جميع نعمه كلها. الحمد لله الذي لا مضاد له في ملكه، ولا منازع له في أمره. الحمد لله الذي لا شريك له في خلقه، ولا شبيه له في عظمته. الحمد لله الفاشي في الخلق أمره وحمده، الظاهر بالكرم مجده، الباسط بالجود يده، الذي لا تنقص خزائنه ولا تزيده كثرة العطاء إلا جودا وكرما، إنه هو العزيز الوهاب. اللهم إني أسألك قليلا من كثير، مع حاجة بي إليه عظيمة، وغناك عنه قديم، وهو عندي كثير، وهو عليك سهل يسير. الحمد لله مالك الملك، مجري الفلك، مسخر الرياح، فالق الإصباح، ديان الدين، رب العالمين. الحمد لله على حلمه بعد علمه، والحمد لله على عفوه بعد قدرته، والحمد لله على طول أناته في غضبه، وهو قادر على ما يريد. الحمد لله خالق الخلق، باسط الرزق، فالق الإصباح، ذي الجلال والإكرام والفضل والإنعام، الذي بعد فلا يرى، وقرب فشهد النجوى، تبارك وتعالى. الحمد لله الذي ليس له منازع يعادله، ولا شبيه يشاكله، ولا ظهير يعاضده. قهر بعزته الأعزاء، وتواضع لعظمته العظماء، فبلغ بقدرته ما يشاء. الحمد لله الذي يجيبني حين أناديه، ويستر علي كل عورة وأنا أعصيه، ويعظم النعمة علي فلا أجازيه. فكم من موهبة هنيئة قد أعطاني، وعظيمة مخوفة قد كفاني، وبهجة مونقة قد أراني، فأثني عليه حامدا وأذكره مسبحا. الحمد لله الذي لا يهتك حجابه ولا يغلق بابه ولا يرد سائله ولا يخيب آمله. الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويرفع المستضعفين ويضع المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين. والحمد لله قاصم الجبارين مبيد الظالمين مدرك الهاربين نكال الظالمين صريخ المستصرخين موضع حاجات الطالبين معتمد المؤمنين. الحمد لله الذي من خشيته ترعد السماء وسكانها وترجف الأرض وعمارها وتموج البحار ومن يسبح في غمراتها. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي يخلق ولم يخلق ويرزق ولا يرزق ويطعم ولا يطعم ويميت الأحياء ويحيي الموتى وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة. اللهم ما عرفتنا من الحق فحملناه وما قصرنا عنه فبلغناه. اللهم إنا نشكو إليك فقد نبينا صلواتك عليه وآله وكثرة عدونا وقلة عددنا وشدة الفتن بنا وتظاهر الزمان علينا، فصل على محمد وآله وأعنا على ذلك بفتح منك تعجله وبضر تكشفه ونصر تعز به وسلطان حق تظهره ورحمة منك تجللناها وعافية منك تلبسناها برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.

بعزتك وأيد حماتها بقوتك وأسبغ عطاياهم من جدتك. اللهم صل على محمد وآله وكثر عدتهم واشحذ أسلحتهم واحرس حوزتهم وامنع حومتهم وألف جمعهم ودبر أمرهم وواتر بين ميرهم وتوحد بكفاية مؤنهم واعضدهم بالنصر وأعنهم بالصبر والطف لهم في

يبصرون. اللهم افلل بذلك عدوهم واقلم عنهم أظفارهم وفرق بينهم وبين أسلحتهم واخلع وثائق أفئدتهم وباعد بينهم وبين أزودتهم وحيرهم في سبلهم وظللهم عن وجههم واقطع عنهم المدد وانقص منهم العدد واملأ أفئدتهم بالرعب واقبض أيديهم عن البسط واخزم ألسنتهم عن النطق وشرد بهم من خلفهم ونكل بهم من وراءهم واقطع بخزيهم أطماع من بعدهم. اللهم وأيما غاز غزاهم من أهل ملتك أو مجاهد جاهدهم من أتباع كتابك ليكون دينك الأعلى وحزبك الأقوى وحظك الأوفى فلكه اليسر وهيئ له الأمر وتوله بالنجح وتخير له الأصحاب واستقو له الظهر وأسبغ عليه في النفقة ومتعه بالنشاط وأطفئ عنه حرارة الشوق وأجره من غم الوحشة وأنسه ذكر الأهل والولد واجعل فكرا وذكرا وضعنا وإقامته فيك ولك. فإذا صاف عدوك وعدوه فقللهم في عينه وصقر شأنهم في قلبه وأدله منهم ولا تدلهم منه. فإن ختمت له بالسعادة وقضيت له بالشهادة فبعد أن يجتاح عدوك بالقتل وبعد أن يجهد بهم الأسر وبعد أن تأمن أطراف المسلمين وبعد أن يولي عدوك مدبرين. اللهم وأيما مسلم خلف غازيا أو مرابطا في داره أو تعهد خالفيه في غيبته أو أعانه بطائفة من ماله أو أمده بعتاد أو شحذه على جهاد أو أتبعه في وجهه دعوة أو رعى له من ورائه حرمة فعوضه من فعله.

فضلك وأعددت له من كرامتك. اللهم صل على محمد وآل محمد ووفقنا لكل خير، واجمع كلمة اليمنيين ولم شعثهم واخذل عدوهم أمريكا وإسرائيل وأعوانهم وأشياعهم. اللهم حرر المسجد الأقصى من دنس اليهود، وحرر الحرمين الشريفين من دنس آل سعود. اللهم اهلك آل سعود، اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر ولا تبقي لهم أثرا، فقد عاثوا في الأرض فسادا وتكبروا وتجبروا. اللهم إنا نسألك أن تجعل تدبيرهم في تدميرهم، وأن تجعل الدائرة عليهم، واجعلنا من جندك فإن جدك هم الغالبون، واجعلنا من حزبك فإن حزبك هم المفلحون، واجعلنا من أوليائك فإن أولياءك لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يا أرحم الراحمين، يا ذا العرش المجيد، يا فعال لما تريد، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين.

0: حان الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة صنعاء وضواحيها.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.

داحي المدحوات وداعم المسموكات وجابل القلوب على فطرتها شقيها وسعيدها. اجعل شرائف صلواتك ونوامي بركاتك على محمد عبدك ورسولك الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق والمعلن الحق بالحق والدافع جيشات الأباطيل والدامغ صولات الأضاليل، كما حمل فاطلع قائما بأمرك مستوفزا في مرضاتك غير ناكل عن قدم ولا واه في عزم واعيا لوحيك حافظا لعهدك ماضيا على نفاذ أمرك حتى أورى قبس القابس وأضاء الطريق للخابط وهديت به القلوب بعد خوضات الفتن والآثام وأقام بموضحات الأعلام ونيرات الأحكام. فهو أمينك المأمون وخازن علمك المخزون وشهيدك يوم الدين وبعيثك بالحق ورسولك إلى الخلق. اللهم افسح له مفسحا في ظلك واجزه مضاعفات الخير من فضلك. اللهم وأعلي على بناء البانين بناءه وأكرم لديك منزلته وأثمم له نوره واجزه من ابتعاثك له مقبول الشهادة مرضي المقالة ذا منطق عدل وخطبة فصل. اللهم اجمع بيننا وبينه في برد العيش وقرار النعمة ومن الشهوات وأهواء اللذات ورخاء الدعة ومنتهى الطمأنينة وتحف الكرامة.

أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد

ننصر ظالما أو نخذل مظلوما أو نقول في العلم بغير علم أو نعمل في الدين بغير يقين نعوذ بك أن نشرك بك نعوذ بعفوك من عقابك نعوذ برضاك من سخطك نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ودعاء لا يسمع ونفس لا تشبع

0: معاذ بن جبل قال: ذكر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الفتنة فعظمها وشددها، فقال علي بن أبي طالب عليه السلام: قال: كتاب الله عز وجل فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم، فهو الفصل ليس بالهزل، من تركه من جبار قصمه الله، ومن ابتغى الهدى من غيره أضله الله، وهو حبل الله المتين، وهو الذكر الحكيم وصراط المستقيم، وهو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسنة ولا تشبع منه العلماء ولا يخلق عن كثرة الترداد ولا تنقضي عجائبه، والذي لم تلبث الجن إذ سمعت حتى قالوا: إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به، من قال به صدق، ومن عمل به أجر، ومن حكم به عدل، ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم. قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: وتعلموا القرآن فإنه أحسن الحديث، وتفقهوا فيه فإنه ربيع القلوب، واستشفوا بنوره فإنه شفاء الصدور، وأحسنوا تلاوته فإنه أنفع القصص، وإن العالم العامل بغير علمه كالجاهل الحائر الذي لا يستفيق من جهله، بل الحجة عليه أعظم والحسرة له ألزم، وهو عند الله ألوم.
1: آفاق اف ام، الأعداد في القرآن الكريم.
2: العدد ثلاثة. ورد العدد ثلاثة أولا في سورة مريم في قوله تعالى: قال رب اجعل لي آية، قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سوية. فبعد أن صلى زكريا عليه السلام لله عز وجل ودعاه بأن يرزقه بابن له يحمل الرسالة ويرث آل يعقوب، استجاب الله له وبشره بيحيى من زوجته التي كبرت على الإنجاب. فطلب زكريا من ربه أن يعطيه علامة على تحقق ذلك، فجاءه الجواب بأن لسانه سيثقل عن مخاطبة الناس مدة ثلاث ليال. كما ذكر الرقم ثلاثة للدلالة على أوقات مخصوصة حددتها الآية من سورة النور: يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات. فقد دلت الآية على أن يستأذن الأطفال والخدم من أولياء أمورهم قبل أن يدخلوا عليهم، وذلك في ثلاثة أوقات، هي عند الفجر للدلالة على وقت استبدال الملابس بعد الاستيقاظ، وعند الظهيرة عند استبدال الملابس من أجل أخذ القيلولة، وأخيرا عند العشاء حين يعود الإنسان لمنزله فينزع ثيابه ويتخذ غيرها والتي تكون أقل سترة. كما ورد العدد ثلاثة في قوله تعالى في سورة المرسلات: انطلق إلى ظل ذي ثلاث شعب. والخطاب في الآية إلى من كفر بيوم القيامة وأنكره، فإنه سيؤمر بالذهاب لظل من عذاب جهنم وله ثلاث فرق، وقد أسماه الله بظل استهزاء بهم، وفيه العذاب وهو لا يدفع لهب جهنم وحرارتها المتصاعدة. ومن موارد ذكر العدد 3 في القرآن الكريم عدد أيام صوم الكفارة لمن حنث بيمينه ولم يقدر على إطعام 10 مساكين أو عتق رقبة. فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم.
1: الأعداد في القرآن الكريم.
3: رب هزل عاد جدا، الإنسان يجب عليه أن يكون متنبها حتى في الهزل، لا يتعامل في الهزل بشكل عشوائي، أو لا يكون حتى متعودا على أن يكون إنسانا كثير الهزل، لأن من الهزل ما يتحول إلى جد، وهذا يحصل في واقع الناس. تجد أحيانا مشكلة وصلت إلى حد القتل، كانت بدايتها هزل، ثم ترتب على ذلك إفراط وتجاوز، ثم اشتد الأمر وتحول إلى جد، وتحولت إلى مشكلة كبيرة. أحيانا عداوات كانت بدايتها هزل، فكلمة أتت وكلمة قابلتها وزادت هذه الكلمة ونقصت أخرى وهكذا، ويحصل أحيانا في الهزل ردود أفعال سلبية تحوله إلى جد، أحيانا يتفرع عنه عداوة، أحيانا يتفرع عنه مشكلة، أحيانا يتفرع عنه التزامات شرعية، التزامات عملية، هي أعباء على الإنسان لا يريدها، وأصلا لم يكن يقصد الوصول إليها. حتى على المستوى الشرعي في النكاح، في الطلاق، في أمور من المعاملات، يتحول هزلهن جد. ولذلك لا ينبغي أن يكون الإنسان مستهترا في أحواله، عندما يدخل في هزل يدخل بحالة استهتار، فيصل إلى نتائج لا يريد الوصول.

آفاق اف ام، مساحة حرة وإعلام هادف.

0: مرحبا بكم مشاهدينا، ننتقل الآن مباشرة إلى بيان القوات المسلحة اليمنية.
1: بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية، بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. صدق الله العظيم. ردا على البهتان العظيم باتهام يمن الإيمان والحكمة باستهداف مكة المكرمة، وانتصارا لها من إساءة قارون العصر قرن الشيطان النجدي السعودي إليها، وردا على استمرار العدو السعودي المجرم بشن الغارات الجوية العدوانية على شعبنا العزيز بطيرانه الحربي نوع F-15 وتايفون الذي يقلع من قاعدتي خميس مشيط والطائف، والتي بلغت حتى الآن 732 غارة جوية، وخلفت شهداء وجرحى من المدنيين ودمارا في البنى التحتية المدنية. وفي إطار الرد على محاولات العدو السعودي المجرم باستهداف العاصمة صنعاء بالطرق والأساليب الداعشية من خلال محاولة التفجيرات التي تستهدف المدنيين بدون تمييز أو استثناء وعليه، فقد نفذت القوات المسلحة اليمنية بعون الله تعالى عمليتين عسكريتين نوعيتين بعدد كبير من الصواريخ البالستية والمجنحة والطائرات المسيرة. الأولى استهدفت أهدافا حساسة في عاصمة العدو السعودي الرياض، والثانية استهدفت شركة أرامكو في ينبع، وتكللت العمليتان بعون الله تعالى بالنجاح، وأدت إلى نشوب حرائق ضخمة في الأماكن المستهدفة. إن القوات المسلحة اليمنية تؤكد بأن ما تروج له وسائل إعلام العدو السعودي من دعايات كاذبة بأننا نستهدف المدنيين لا أساس لها من الصحة، فأنها إن كانت فهي ناتجة عن اعتراضات فاشلة تقوم بها دفاعات العدو السعودي. إن القوات المسلحة اليمنية مستمرة في فرض معادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد واستهدافات التحشيدات التابعة للعدو السعودي حتى وقف العدوان وإنهاء الحصار عن بلدنا العزيز. والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. عاش اليمن حرا عزيزا مستقلا، والنصر لليمن ولكل أحرار الأمة. صنعاء 8 ربيع 2 1448 للهجرة، الموافق 19 سبتمبر 2026. صادر عن القوات المسلحة اليمنية.

0: بدون تمييز أو استثناء. وأكد أيضا العميد يحيى سريع بأن ما تروج له وسائل إعلام العدو السعودي من دعايات كاذبة بأننا نستهدف المدنيين لا أساس لها من الصحة، وأنه إن كانت دعايات العدو السعودي الكاذبة فهي ناتجة عن اعتراضات فاشلة تقوم بها دفاعاته الجوية. في ختام البيان أيضا أكدت القوات المسلحة اليمنية على استمرار فرض معادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد واستهداف التحشيدات التابعة للعدو السعودي حتى وقف العدوان وإنهاء الحصار على بلدنا العزيز. إذن لنقاش هذا البيان معنا هنا في الاستوديو الخبير العسكري سيادة العميد مجيب شمسان، أهلا وسهلا بك.
1: أهلا وسهلا بكم أخي العزيز، حياكم الله.
0: حياكم الله. كما أرحب أيضا بالخبير العسكري سيادة العميد عبد الغني الزبيدي، أهلا وسهلا بك.
2: حياكم الله.
0: حياكم الله جميعا. وأبدأ معك سيادة العميد مجيب، إذن عمليتين عسكريتين نوعيتين، الأولى استهدفت عاصمة العدو السعودية الرياض وهي المرة الأولى منذ خفض التصعيد ومنذ بدء العمليات اليمنية استهداف عاصمة العدو السعودي الرياض، وتأتي على سياق الرد الذي أوضحه البيان، كيف تقرأون ذلك؟
1: مجددا التحية لكم وللصديق العزيز سيادة العميد عبد الغني الزويدي وأيضا للسادة المشاهدين. طبعا نحن أمام تطورات نوعية وكمية على كافة المستويات، على اعتبار أن هذا البيان الذي تضمن الإعلان عن تنفيذ عمليتين واسعتين في العمق

0: وبالتالي هنا المعادلة التي تفرض أن كل تجاوز من قبل النظام السعودي ستكون العقوبة من قبل القوات المسلحة اليمنية أضعاف مضاعفة. محاولة استهداف المدنيين في العاصمة صنعاء سيقابله استهداف الأهداف الحيوية والحساسة داخل العاصمة الرياض وضربات دقيقة، كما نشر البات يتبادل على كثير من وسائل التواصل الاجتماعي فيما يتعلق بمطار الرياض الذي أصيبت فيه خزانات تابعة لشركة أرامكو في مطار الرياض. بمعنى نحن أمام ضربات دقيقة جدا تجاوزت كل المنظومات الدفاعية ووصلت إلى أهدافها، وظهر حجم الفشل. العدو كما كان هناك الكثير من التقارير التي تحدث بأنه أطلق أكثر من 20 صاروخا لاعتراض بعض الصواريخ التي أطلقت من قبل القوات المسلحة اليمنية لتضرب أهدافا حيوية داخل العاصمة الرياض، ومع ذلك أظهرت فشلا ذريعا تلك المنظومات الاعتراضية. وهذا ليس جديدا، فلنا في سابق العمليات التي نفذتها القوات المسلحة اليمنية خلال مواجهة العدوان نجاح باهر في مقابل فشل لكل تلك المنظومات التي استقلبها السعودي لحماية منشآته. الضربة الأخرى في استهداف منشآت شركة أرامكو في ينبع، بمعنى تعزيز الوضع الاقتصادي المنهار والنتيجة التراكمية للضربات اليمنية من جيزان إلى نجران إلى أبها إلى ينبع، ويعني لأول مرة المؤشرات تقول بأن الناتج كان صفرا. صنعاء انتقلت من ضرب الصادرات التي كانت تستهدف الأصول الناقلة إلى ضرب المنشآت الأصول الإنتاجية، وبالتالي هنا على السعودي أن يحسب ألف حساب لقدرات صنعاء لأنها تجاوزت المنظومات ووصلت إلى أهدافها بدقة. كما ضربت الأهداف المتحركة في البحر فهي قادرة على شل تلك المنشآت في البر، وقد ظهر أن المنظومات وكأنها غير موجودة، وبالتالي هنا الردع العقابي على الكيان السعودي الذي يحاول أن يلتف وراء كل ما تم الاتفاق عليه مع استمرار عدوانه وحصاره على الشعب.
1: نعم أجل. واللافت أيضا أن العمليتين تكللتا بالنجاح وفق تأكيد بيان القوات المسلحة اليمنية. وهنا أذهب إليك سيادة العميد عبد الغني، تكلل هذه العمليتين بنجاح وهي عمليات نوعية عسكرية وأيضا أدت إلى نشوب حرائق ضخمة في الأماكن المستهدفة سواء في الرياض أو حتى في ينبع، دلالات هذه العمليات النوعية في عمق العدو السعودي والتي وصلت إلى عاصمة النظام السعودي.
2: أسعد الله مساكم بالخير. بالتأكيد اليوم هناك قدرات عسكرية اليوم واضحة، يعني هذا التطور في مسألة الاستهداف والوصول إلى الأهداف بدقة عالية وإصابتها دون أن يكون هناك أي اعتراضات، يعني وهذا أيضا رسائل للنظام السعودي أنه مهما كان لديه من منظومات دفاعية استجلبها من كافة أصقاع العالم فإنها لن تحميه من ضربات الجيش اليمني طالما هناك عدوان، طالما هناك غارات جوية، وطالما هناك أيضا إرهاب اليوم بدأ يتضح جليا من خلال العمليات التي حاول أن ينفذها في صنعاء. وبالتالي أنا أعتقد بأن هذه الرسالة التي أوصلتها القوات المسلحة بالتأكيد سيكون لها صدى، يفترض أن تقرأ قراءة كاملة وشاملة إذا كان هذا النظام يعرف تماما بأن موضوع الحرب على اليمن ليس نزهة، يعني كما كان يصوره منذ بداية العدوان أو كما حاول أن يسوقه خلال الأسابيع الماضية التي تلت أو التي استبقت عمليات الساحل الغربي. ولذلك أنا أعتقد الآن أن هذه الرسائل أولا لجهة أولا الدقة في الاستهداف، يعني لاحظ أنه عندما نتحدث عن خزانات نفط عن أماكن حيوية أو أماكن حساسة داخل العاصمة الرياض بالقرب من مطار الرياض، هذا أولا رسالة واضحة بأنه مثلا نحن نستهدف هذه الأهداف بدقة عالية ومتناهية، يعني بالتالي فإن هذه الضربات كانت رسالة واحدة بأنه مطار الرياض يمكن أن يكون مغلقا أو قد يغلق في أي لحظة. يعني ما حدث اليوم من إرباك جوي، يعني عادت الكثير من الطائرات وألقيت الرحلات يعني لساعات، أعتقد أنها رسالة واضحة بأنه نحن الذين وصلنا إلى هذه المنطقة قادرون على استهداف المطار، وبالتالي سنوصل رسالة أيضا للطائرات الغربية والطائرات التي تذهب إلى مطار الرياض في يوم من الأيام بأنه عليكم اليوم أن تقفوا على الأقل أمام هذه الضربات وأن تكون هناك رسالة بأنه مطار صنعاء سيظل مغلق ومطار الرياض في طريقه إلى الإغلاق طالما هناك عدوان وهناك استمرار بهذه البشاعة في ارتكاب المزيد من الجرائم. لذلك أنا أعتقد أنه اليوم النظام السعودي أيضا يفقد الميزة الاستباق في مسألة عملياته. اليوم هو يتلقى ضربات، هو لا يستطيع أن يواجه هذه الضربات، هو لا يستطيع أيضا يحقق أهدافه في اليمن. اليوم ما يقوم به من عمليات عشوائية غالبا ضد الأعيان المدنية والجسور والطرق هو طبعا فشل في أكثر من محطة، وبالتالي اليوم هو يخسر خسارة استراتيجية وليس فقط خسارة عسكرية. وبالتالي اليوم عندما أقرأ وأنا قادم إليكم أن هناك يعني إغلاق شبه كامل يعني

0: موضوع تصدير النفط اليوم، الإصابات التي أصابت منابع النفط أو خطوط النفط، أعتقد أنها رسالة كانت أيضا قوية وغير مسبوقة ولم يكن يتوقعها العدو. اليوم هناك
1: من الرسائل أيضا لسيادة العميد التصدير. نوعية الصواريخ التي تم الاستهداف بها في هذه العمليتين، سيادة العميد المجيب، تقريبا هي يعني مضى وقت كبير منذ أن استخدمت القوات المسلحة اليمنية الصواريخ البالستية والمجنحة في عملياتها ضد العدو السعودي. ما قراءتهم سواء أو ما هي الرسائل العسكرية تحديدا في هاتين العمليتين من خلال استخدام هذه الصواريخ؟
2: هي طبعا عملية معقدة مركبة بأن تستخدم هذه الأنواع المتعددة من الوسائط الهجومية، على اعتبار أن مسار الصواريخ البالستية يختلف عن مسار طيران الصواريخ المجنحة. الصواريخ المجنحة والطيران المسير ربما يتقاربان في المسار، وأيضا الصواريخ البالستية تأخذ مسارا مختلفا، السرعات هنا تتباين ما بين الصواريخ البالستية وما بين الصواريخ المجنحة وما بين الطيران المسير، تحتاج إلى إمكانية وإلى احترافية في تنفيذ هذه الضربات بشكل متزامن إلى أهداف محددة مسبقا، وهذا يعني أن القوة اليوم لدى المنفذين أو الاحترافية عفوا لدى المنفذين وصلت إلى مستوى عالي، وهذا ليس أمرا جديدا. شهدنا مثل هذه العمليات المعقدة في استهداف حاملة الطائرات وفي استهداف القطاع البخرية وأيضا في استهداف العدو الصهيوني، بمعنى أننا اليوم أمام إنجازات متراكمة توظف من خلالها القوات المسلحة اليمنية ما راكمته من تطوير ومن أداء على مستوى مستمر في تطوير هذه القدرات في تحقيق الأهداف والضغط على العدو السعودي. لذلك هنا الضربة التي تطال أهداف داخل العمق السعودي إلى عاصمته الرياض متجاوزة عدد من الطبقات الدفاعية، وكنا بالأمس نستمع أو نقرأ إلى تقارير عن وجود إيطالي في قاعدة الطائف وعن وجود أيضا يوناني في ينبع، ومع ذلك فشلت كل تلك المنظومات في اعتراض الصواريخ والطائرات المسيرة اليمنية. لكن بهذه الضربة التي تستنزف أولا القدرات الدفاعية للعدو، وشاهدنا من خلال بعض المقاطع إطلاقات دفاعية لكنها كانت جميعها فاشلة في العاصمة السعودية الرياض، وكانت أيضا بعض الضربات وبعض المشاهد لم نتأكد بعد من صحتها، لكن كان واضحا بأن الضربات دقيقة ووصلت إلى أهدافها، لأن القوات المسلحة اليمنية لا يمكن أن تقول وقد حققت العملية أهدافها أو كانت عملية ناجحة إلا إذا كانت ناجحة فعلا، بينما تتجنب القوات المسلحة اليمنية التأكيد عن نجاح عملية إذا لم تكن قد نجحت بالفعل. وهنا المصداقية هي سلاح القوات المسلحة اليمنية وسلاح المجاهدين في المواجهة، وبناء على هذا التعقيد والتداخل في تنفيذ هذه الضربة من قبل الصاروخية وسلاح الجو المسير وأيضا الصواريخ المجنحة، الهدف إعماء الدفاعات الجوية وتشتيت قدراتها والوصول إلى تحقيق الهدف المطلوب. وقد لاحظنا من خلال بعض المشاهد ضربات دقيقة طالت خزانات النفط في مطار الرياض، كان بالإمكان أن تضرب المدارك، كان بالإمكان أن تضرب أبراج المراقبة، كان بالإمكان إخراج المطار عن الخدمة، لكن ربما هناك رسالة من صنعاء بأننا بدأنا نمهد لمرحلة جديدة من التصعيد ضد هذا العدو السعودي الصهيوني أساسا، لأن هذه الممارسات لا يمارسها إلا العدو الصهيوني. أن تكون هناك نوايا لاستهداف المدنيين بتلك الطريقة الوحشية والعدائية التي تعيدنا إلى ما قبل 2015 عندما كانت أدواتهم هي المسيطرة على الداخل وتمارس كل تلك الجرائم، هنا كانت رسالة صنعاء واضحة بأن العودة إلى مثل هذه الممارسات ستكون عواقبها أكثر من وخيمة على النظام السعودي، وستبدأ من المطار ولن تقف عند هذه النقطة.
1: نعم، وبالتأكيد على المعادلات الجديدة، أيضا تحتفظ القوات المسلحة اليمنية بالمعادلات التي رسختها وثبتتها على مدى الفترة الماضية، وكذلك أيضا في هذه العمليات، خصوصا في هذا البيان التي كان ضمن الاستهدافات استهداف شركة أرامكو في ينبع. هنا سيادة العميد عبد الغني، لازالت معادلة فض الحصار بالحصار قائمة، وكذلك أيضا هنا تصفير العداد بالنسبة للنفط السعودي عبر استهداف أرامكو في أكثر من منطقة، وصولا إلى هذه العملية الأخيرة في ينبع في شركة أرامكو، عن ماذا ينبئ؟
0: هذا واضح، يعني طالما هناك تطور في مسألة الحصار البحري، اليوم هناك أيضا نقاش حول موضوع أيضا حصار الموانئ، يعني ونحن نتحدث عن ميناء مهم جدا لتصدير النفط كان يسطر عبره أكثر من 7 مليون، وأنا داخل إلى الاستوديو قرأته يعني خبرا بأنه اليوم الاتحاد الأوروبي والدول الأوروبية من الآن وحتى نهاية أكتوبر لا تستطيع أن تستورد أو أن يصل إليها النفط السعودي، وهذا يؤكد أيضا أن السعودية ستخسر الكثير من أسواق النفط طالما وهذه الخسائر جاءت في لحظة بالغة الحساسية لدى هذه الدول نتيجة لما يجري أيضا في مضيق هرمز ونتيجة أيضا للضغوط التي تمارس أيضا اليوم في الحرب الأوكرانية الروسية. لذلك أنا أعتقد اليوم أن السعودية بهذا الغباء وربما بهذه الحماقة ستخسر كل شيء، ونحن نتحدث اليوم عن عمليات داخل العمق السعودي داخل الرياض وتصل إلى أهداف بدقة دون أن يكون هناك أي منظومات دفاعية رغم تعددها يعني وتنوعها، يعني ومن ذلك تصل هذه الطواريخ والطائرات المسيرة بهذه الفاعلية وبهذه القوة السعودية أيضا أن تقوم بعمليات على الشكل التي عملتها في صنعاء وعمليات أخرى.
1: نعم سيادة العميد عبد الغني، يبدو أن هناك خلل في الصورة. أشكرك جزيل الشكر سيادة العميد عبد الغني الزبيدي الخبير العسكري، وأختم معك سيادة العميد مجيب شمسان. إذن رغم كل ذلك أيضا القوات المسلحة اليمنية في بياناتها تحرص على إيصال رسائل، ومنها أيضا أن العمليات العسكرية جاءت ردا على البهتان العظيم، وكان السيد القائد أكد على الحق أو حق الشرعي والقانوني أيضا بالنسبة لليمن ردا على هذا البهتان، وكذلك أيضا توضيح محاولات النظام السعودي التبرير أو محاولات تقديم اليمن بأنها تستهدف المدنيين.
2: طبعا النظام السعودي هو كان عندما رسم معادلته في مواجهة اليمن كان يركن إلى عدد من نقاط القوة، لكن القوات المسلحة اليمنية سحقت تلك النقاط قبل أن تتحرك في البداية. حتى التحالفات التي كان يراهن عليها النظام السعودي بمجرد أن تم رمي السعودي إلى الميدان تخلى أولئك الذين حركوه عن الدعم وعن التغطية، وهذا يعيدنا تماما إلى ما حصل مع ألمانيا وفرنسا حينما ألبهم الأمريكي ضد روسيا وتم استهداف أنابيب الطاقة الممدودة، وكان أكثر المستفيدين هي روسيا وألمانيا. كانت حتى وسائل الإعلام تظهر ألمانيا بأنها أكثر دعما لأوكرانيا لتكون الأكثر تضررا من انقطاع إمدادات الطاقة، وتخلت عنها الولايات المتحدة وبعت إليها الغاز الأمريكي بأضعاف مضاعفة. نفس الأسلوب اليوم قائم مع النظام السعودي، دفع به الأمريكي والصهيوني لمواجهة اليمن، وعندما دخل إلى الميدان وارتكب الجرائم أراد النظام الأمريكي أن يبتعد وأن يخوض النظام السعودي هذا العدوان واستمراره فقط منفردا. كان يراهن على أن الأمريكي سيكون إلى جانبه، لكنه تفاجأ بأن الأمريكي لديه حسابات من 2023 إلى 2025 ضربات لا يمكن أن يتجاوزها. التركي والباكستاني أيضا لديهم حسابات أخرى، هم يبحثون عن الفائدة وعن المال ولكن لا يمكن أن يغامروا في مواجهة. يمكن أن تكون هناك أوراق أخرى من قبل الصهيونية للضغط عليهم للمساندة إلى جانب السعودي للحفاظ، لأن النظام السعودي هو أحد الأسوار الحمائية للكيان الصهيوني، ولكن لا يمكن أن تكون هناك ورقة ناجعة في مواجهة اليمن. لذلك عندما وجهت الضربات اليمنية لم يكن أمام النظام السعودي سوى التباكي واستخدام المقدسات للتحريض على اليمن، وبدأ ذلك منذ أن ظهر محمد بن سلمان والرئيس التركي والرئيس الباكستاني في اتفاق مكة وهم في حالة من الوجوم وكأنهم على أعلى درجات الزهد والترقية والورع، بينما حقيقتهم مكشوفة. كل ذلك فقط لتحريض على قتل اليمنيين باسم الإسلام وباسم المقدسات، وقد انكشفت هذه اللعبة ولم تعد تنطلي على أحد.
1: نعم، ورغم كل الألاعيب والأكاذيب من قبل النظام السعودي إلا أن اليمن دائما في يعني يخرب كل ما يريد العدو أن يبني من خلاله، سواء على مستوى التضليل أو حتى البهتان. وهذه العمليات بفضل الله عز وجل تنبئ عن انتصارات عظيمة، وما النصر إلا من عند الله، والله دائما وأبدا نتذكر الله سبحانه وتعالى دائما في هذه الانتصارات وفي هذه العمليات وتأييده، فلله الحمد والشكر. مشاهدينا الكرام، إذن أشكر جزيل الشكر سيادة العميد مجيب شمسان الخبير العسكري على حضوره معنا، وأشكركم أيضا على حسن المتابعة. تغطية دائما متواصلة من على قناة المسيرة، دمتم في أمان الله.

0: مهما كنا في العدد، مهما بلغت إمكاناتنا، مهما تحققت لنا من انتصارات في الميدان، أن نحمل دائما مشاعر الافتقار إلى الله.
1: يا ربي لك الحمد.
0: بصدق يعني ما المسألة نحن ندخل في مجاملات مع الله، هذه هي الحقيقة، هذه هي الحقيقة. لسنا شيئا إلا وكل إمكاناتنا لا تساوي شيئا إلا بالله سبحانه وتعالى. هذه حقيقة يجب أن تترسخ في وجداننا ومشاعرنا وأعماقنا، وهذا ما سيدفعنا دائما إلى أن نبقى في حالة اعتصام بالله والتزام بمنهج الله سبحانه وتعالى. هذا ما سيحافظ على نفسياتنا، على مشاعرنا لتكون طاهرة وسليمة، وبالتالي في واقعنا العملي نتحرك دائما معتمدين على الله، فنحظى بتأييده بنصره بمعونته، ويمكننا أكثر ويعيننا أكثر ويؤيدنا أكثر.
1: غلبا غلبا يا رب.
0: المسألة بالتالي مهمة للغاية، مهمة جدا جدا جدا.
2: تم بعون الله سبحانه وتعالى إسكات جبهة الجوف بالكامل بقوة الله سبحانه وتعالى.
0: لذلك في كل مرحلة نتقدم فيها إلى الأمام وننتشر فيها في الساحة والميدان ونكسب بها انتصارات هنا وهناك، ليواكب ذلك تقدمنا في علاقتنا بمن؟ بالله سبحانه وتعالى.
3: Come on, let's be out of here!

0: من عظمة الإسلام، من عظمة الإسلام أنك عندما تتحرك له تجد كل شيء يخدمك،
1: حتى أعداءك. لماذا؟ كون موقفك حق ومنطقك حق، أوليس موقف الحق ومنطق الحق هو الذي ينسجم مع فطرة الإنسان وكرامته؟ الطرف الآخر الذي هو عدوك هو بالطبع عدو مبطل، كل ما يأتي من جانبه باطل، فكل ما يقوله ضدك هو بالطبع يكون باطلا، فكل موقف أو تحرك من جانبه يحصل ضدك هو أيضا باطل. من كل باطله تستطيع أن تغذي حركتك، تستطيع أن تزيد من حولك بصيرة لتقول لهم انظروا ماذا يعملون، انظروا ماذا قالوا وكيف يؤدي أعمالهم أو تؤدي أدوارهم إلى نتائج هكذا. منطق القرآن الكريم على هذا النحو، أليس هو في سورة التوبة من أوضح لنا باطل أهل الكتاب ليزيدنا بصيرة من خلال فهمنا لواقعهم وما هم عليه من باطل، وكيف ستكون نتائج باطلهم فيما إذا سادوا في هذه الدنيا، وفيما إذا استحكمت قبضتهم على أي أمة أو مجتمع، فيزداد الناس بصيرة. وإذا كنت تنطلق في ميادين العمل أنت أيضا من ستعرف المتغيرات وتعرف الأحداث وتعرف الأمور، فتلمس فيها كل ما يعتبر فرصة لك لتعمل، لتتحرك، لتقول. لكن من يتخاذلون لا يستفيدون من عدو، بل لا يستفيدون من هدى الله. وتمر الأحداث والمتغيرات وتداول الأيام فلا يفهمون شيئا، لا يفهمون شيئا، لا يعرف أن هذا الحدث كان في صالحه لو كان من العاملين، وأنه لو كان هناك حركة لاستطاعت أن تستغل هذا الحدث فيكون استغلاله هو ما يخدم أهدافها وما يعزز من قوتها. لهذا تجد المتخاذلون عمره تمضي 40 سنة وهو على وضعية واحدة والدنيا أمامه مغفلة، لأنه ساكت، لأنه جامد، لأنه معرض بذهنيته. فمتى يمكن أن يعرف أن هذه الحركة أو هذا الحدث أو هذا الأمر الطارئ هو مما سيخدم الحق أو مما سيكون أيضا من العون لأهل الحق في ضرب أهل الباطل؟ لا يفهم شيئا من هذا.

إذا فأمام كل حدث وهو ما أقول دائما وأكرر، المؤمنون هم من قال الله عنهم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. زادهم إيمانا، وكلمة زادهم إيمانا تعني الكثير من صور الحدث التي تعزز الإيمان في نفسك. وقد يكون ذلك الحدث الذي يخوفك به الآخرون هو ما زادك إيمانا من جهة أنك اكتشفت أن تحركك وأن عملك كان في محله، أوليس هذا من جهة الإيمان؟ فتكون واثقا من نفسك وواثقا من عملك.

0: القوات المسلحة نفذن عمليتين نوعيتين استهدفتا أهدافا حساسة في عاصمة العدو السعودي الرياض وأرامكو في ينبع وتكللتا بالنجاح.
1: إن القوات المسلحة اليمنية مستمرة في فرض معادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد واستهدافات التحشيدات التابعة للعدو السعودي حتى وقف العدوان وإنهاء الحصار عن بلدنا العزيز.
0: إنذارات التحذير والانفجارات تجتاح السعودية من الجنوب إلى الوسط، ومنشآت شركة أرامكو تحترق قرب مطار الرياض الدولي. هكبي هناك علاقة عسكرية واستخباراتية جيدة بين إسرائيل والسعودية، والجميع يستفيد منها، ونتطلع لإبرام اتفاقية أمنية متقدمة. نيران العدو تلاحق الغزيين، مجازر صامتة في غزة، والاستيطان يقود الدعاية الانتخابية الإسرائيلية في الضفة الغربية، الإبادة بالضم تتوسع. الانكماش الملاحي يتزايد، إيران تضيق خناق مضيق هرمز وتؤكد أمن المنطقة تصنعه دولها فقط ولا يمكن إملاؤه من القوى الأجنبية. أمريكا تعلن عن السيطرة الأمنية على جزيرة غرينلاند القطبية، وصفقة أسلحة لأوكرانيا، والأخيرة التمويل مزيج من مساهمات أوروبية أمريكية.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النشرة الرئيسة من المسيرة. بسم الله الرحمن الرحيم. حقول الألغام أمام مملكة قرن الشيطان السعودي تتعدد. كل تطور جديد يؤسس لمرحلة أكثر تعقيدا من سابقاتها، من البر الطاقوي في الداخل إلى البر العسكري في اليمن، وبينهما أو حولهما حزام اختناقات الملاحة الشديدة في البحر. من كل جهة يجد طاغية النجد نفسه، بينما يمثل التحدي الأكثر إلحاحا والمتغير الأكثر إرباكا. وبين هذا وذاك لا شيء سيحل المشاكل المزدوجة، لا شراء المرتزقة من شمال أفريقيا وشرق المتوسط، ولا إصلاح شريان الحياة للسعودية وصمام أمانها الجيوسياسي، ولا فكرة المنقذ الغربي، ولا سياسة الحامي الأمريكي، ولا إعادة النظر في منظومة التحالفات، ولا القفز بالتعاون مع الكيان المؤقت إلى الأمام وفي العلن، ولا أي شيء آخر يمكنه توفير سياسة استهداف لليمن لا تحمل منبع الزلازل والفتن كلفة مدمرة، أو تمنع عنه اندلاع النيران ودوي الانفجارات في أهداف دسمة مؤلمة من الجنوب إلى الوسط وصولا إلى شمال غرب، في مؤشر أن ما تبدأه القوات المسلحة اليمنية من معادلات لا يمكن العدول عنه ويجد طريقه للسيطرة على المستوى الميداني، وأن محاولات قصير العمر المتخبطة لمحاصرة واحتواء التداعيات لن يمنع ما هو قادم، وما جرى تنفيذه سابقا يقرب الصورة أمام النظام الأرعن عن المآلات والنتائج، وهو ما يمنع عنه في الحد الأدنى حالة الجهل بالعواقب، كما هو حاله مع الطيارين المسقطين مع طائرتهما في أجواء محافظة مارب. غير أن الوعي بالمصير إن طال تأخره لا يعني إلا أن النظام السعودي المارق الفاسق يتجاهل كل العناصر القابلة للاشتعال لديه، ويعمل على إشعال فتيلها في عقر داره، وهكذا ينتهي المغفلون بأوطانهم إلى الحطام. فمتى يدرك خائن البيت الحرام والكعبة المشرفة والمدينة المنورة أن عدم ترك اليمن وشأنه سينهيهم ويبيدهم كما أنهى أعتى الغزاة من قبله؟
1: بيننا وبين السعودي المسألة واضحة. نحن الشعب المظلوم، نحن الشعب المعتدى عليه، نحن الشعب الذي دمرت مدارسه، مساجده، أسواقه، المنازل فيه، قتل فيه آلاف الأطفال، آلاف النساء، روضات الشهداء تشهد في كل محافظة، حجم الدمار يشهد.

0: لا نستوحش في هذه الدنيا مهما كانت مواقف الظالمين والطغاة والمجاملين لهم والمتمالئين معهم. نحن نعتمد على الله، كفى بالله وليا، كفى بالله نصيرا، نعم المولى ونعم النصير.
1: أعلنت القوات المسلحة عن تنفيذ عمليتين عسكريتين نوعيتين بعدد كبير من الصواريخ البالستية والمجنحة والطائرات المسيرة. الأولى استهدفت أهدافا حساسة في عاصمة العدو السعودي الرياض، والثانية استهدف شركة أرامكو في ينبع.
2: ردا على البهتان العظيم باتهام يمن الإيمان والحكمة باستهداف مكة المكرمة وانتصارا لها من إساءة قارون العصر قرن الشيطان النجدي السعودي إليها، وردا على استمرار العدو السعودي المجرم بشن الغارات الجوية العدوانية على شعبنا العزيز بطيرانه الحربي نوع F-15 وتايفون الذي يقلع من قاعدتي خميس مشيط والطائف، والتي بلغت حتى الآن 732 غارة جوية وخلفت شهداء وجرحى من المدنيين ودمارا في البنى التحتية المدنية. وفي إطار الرد على محاولات العدو السعودي المجرم باستهداف العاصمة صنعاء بالطرق والأساليب الداعشية من خلال محاولة التفجيرات التي تستهدف المدنيين بدون تمييز أو استثناء وعليه، فقد نفذت القوات المسلحة اليمنية بعون الله تعالى عمليتين عسكريتين نوعيتين بعدد كبير من الصواريخ البالستية والمجنحة والطائرات المسيرة. الأولى استهدفت أهدافا حساسة في عاصمة العدو السعودي الرياض، والثانية استهدفت شركة أرامكو في ينبع، وتكللت العمليتان بعون الله تعالى بالنجاح وأدت إلى نشوب حرائق ضخمة في الأماكن المستهدفة.
1: وأكدت القوات المسلحة اليمنية الاستمرار في فرض معادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد واستهداف التحشيدات التابعة للعدو السعودي حتى وقف العدوان وإنهاء الحصار.
2: القوات المسلحة اليمنية تؤكد بأن ما تروج له وسائل إعلام العدو السعودي من دعايات كاذبة بأننا نستهدف المدنيين لا أساس لها من الصحة، فأنها إن كانت فهي ناتجة عن اعتراضات فاشلة تقوم بها دفاعات العدو السعودي. إن القوات المسلحة اليمنية مستمرة في فرض معادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد واستهدافات التحشيدات التابعة للعدو السعودي حتى وقف العدوان وإنهاء الحصار عن بلدنا العزيز.
1: وشهدت ألسنة اللهب وعمود كبير من الدخان الأسود يتصاعد بالقرب من مطار الملك خالد الدولي بالرياض اليوم. ونشرت وكالة رويترز مقطع فيديو يظهر أن هدفا حيويا قد استهدف في العاصمة السعودية. وأقر شركة أرامكو السعودية لاحقا باشتعال النيران في خزان وقود قرب مطار الرياض، وفي حين أظهرت مواقع تتبع حركة الطيران طائرات عالقة بانتظار الهبوط في مطار الرياض. أطلقت صفارات الإنذار أيضا في جيزان وخميس مشيط بعسير، بالإضافة إلى مناطق في ينبع والعلا وجزيرة فرسان، وسمعت أصوات الإنذارات ودوي انفجارات في الخرج وسط المملكة.

0: ينضم معي مباشرة الدكتور محمد طاهر أنعم، مستشار المجلس السياسي الأعلى. مرحبا بكم. بداية، إذا ما تحدثنا عن هذه العملية الواسعة التي نفذتها القوات المسلحة، ما أهمية ذلك ورسائل اليمن في الرد على الاعتداءات وكما وصفها العميد يحيى سريع الأسلوب الداعشي باستهداف العاصمة اليمنية صنعاء؟
1: بسم الله. رسائل اليمن هي أن على السعوديين أن يفهموا أن الزمن قد تغير، وأن ما يقدمه لهم المرتزقة اليمنيون من أن اليمن ستعود للخضوع للنظام السعودي، هذا زمن ولى وانتهى. كان هذا الزمن سابقا بسبب المكر السعودي ومحاولة منع اليمنيين من امتلاك مقدراتهم العسكرية والتخريب في مؤسستهم العسكرية والسياسية. اليوم اختلفت الأوضاع، أصبح اليمن دولة قوية يشار إليه بالبنان في كل العالم، وبعد المواجهات الكبيرة للجمهورية اليمنية مع الكيان الصهيوني ومع سفن الولايات المتحدة قبل سنتين وثلاث سنوات، فتح العالم عينيه على دولة جديدة قوية إقليمية لها مكانة. ولذلك فالسعودي، حاولنا في اليمن أن نفهمه عن طريق الرسائل وعن طريق الحديث والكلام والبيانات أن يكف يده وأن الزمن تغير وأن الوضع تغير، فلم يفهم. فنحن مضطرون إلى أن نفهمه بالضرب. البعض لا يفهم إلا بالضرب، هذه هي لغة الضرب، ضربات متتالية. وكلما ظن السعودي أنه يستطيع أن يخضع اليمن كلما زادت الكلفة عليه، كما يشاهد العالم اليوم كله، كما يشاهد أهل الرياض اليوم هذا الدخان وهذا الضياع لمقدراتهم ولأموالهم بسبب سفه النظام السعودي وبسبب إصراره على اللعب بمقدرات الشعب من أهلنا وإخواننا في الحجاز ونجد والأحساء وعسير وما حولها.
0: ولكن دكتور محمد، يعني ولكن النظام السعودي كما هو واضح يذهب باتجاه سواء شراء أسلحة جديدة كما هو حصل مؤخرا من خلال صفقة مع الولايات المتحدة، أو كما يتم الحديث عنه من علاقات مع العدو الإسرائيلي وفي المقدمة علاقات استخباراتية أمنية وربما تتوسع لاحقا، أو مسألة التحالفات مع تركيا وباكستان وما إلى ذلك. يعني نحن نتحدث عن نوايا تصعيدية سعودية باتجاه اليمن وليس الذهاب باتجاه حل.
1: حكمة الله عز وجل، هذه حكمة الله، مثل فرعون، تماما مثل فرعون في أيامه الأخيرة حين كان موسى ينصحه ويقول له أن يترك المؤمنين إلى حالهم ليهاجروا، فأصر حتى انتهى سلطانه وذهب نظامه. يبدو أن النظام السعودي يسير في هذا الطريق. الذي حصل للنظام السعودي خلال الشهر أو الشهرين الأخيرين من خسائر كبيرة في نفطه وفي اقتصاده وفي منشآته وفي معسكراته والضربات اليمنية المدمرة والمزلزلة، إذا كان لدى النظام السعودي عقل كان سيتوقف، لكنه ربما يسير إلى نهايته. البعض من ربما مستشاري السوء عند محمد بن سلمان يغرونه على الاستمرار ويظنون أن اليمن سوف يستسلم. لن يستسلم اليمنيون حتى لو بقى فيهم رجل واحد بإذن الله تعالى. لدى اليمنيين اليوم إن شاء الله من الإيمان بالله عز وجل ومن التوكل عليه والاستعانة به الشيء الكثير. لدى اليمنيين قوات مسلحة قوية مدربة ومؤمنة ومجاهدة في سبيل الله، وتعتبر هذا الدفع للظلم السعودي من الجهاد في سبيل الله. لدى اليمنيين اليوم قيادة مؤمنة لا يمكن أن تشترى بالمال ولا يمكن أن تغرى ببعض الفتات الذي كان يشتري به السعوديون بعض الوزراء قديما أو بعض المسؤولين والرؤساء والحكام. اليوم أصبح استمرار النظام السعودي في العدوان على اليمن وفي التدخل في الشأن اليمني خطرا عليه، ولذلك فإن على الشعب من أهلنا وإخواننا في تلك البلاد أن يأخذوا على نظام هذا السفيه الذي يحكمهم والذي يتدخل في شؤون غيرهم حتى يمنعوه قبل أن يذهب الاقتصاد السعودي كاملا وقبل أن تدخل المملكة العربية السعودية في مرحلة التفكك والتمزق كما يبدو.
0: أيضا دكتور محمد، يبدو أن هناك رهانات أخرى من قبل النظام السعودي كما حصل من خلال تأليب الدول وحتى الشعوب الإسلامية على اليمن في تهمة استهداف مكة المكرمة. هل انطلت هذه على الشعوب أو على الحكومات؟ يعني هل نجحت هذه الورقة؟
1: هذه الورقة نجحت عند مرتزقة النظام السعودي وعند المتأكلين بالأموال السعودية من السياسيين والإعلاميين والمرتزقة ومن بعض العلماء والدعاة المرتزقة كذلك الذي يبيعون دينهم بشيء من الدنيا قليل. مرتزقة آل سعود الذين اعتادوا على أن يأكلوا من أمواله سواء في داخل السعودية أو في اليمن أو في دول عربية أخرى، هؤلاء معتادون على أنه كلما تكلم الفرعون بكلمة صفقوا له، وكلما دق على الطبل رقصوا معه. هذه عادة يعني العملاء والمرتزقة عبر التاريخ، لكن أهل العقول وأهل الأفهام يعرفون أن هذه الدولة وهذا الجيش اليمني وهذه القوات المسلحة التي بذلت الغالي والرخيص من أجل مقدسات المسلمين في فلسطين، المسجد الأقصى ودماء المسلمين في غزة، وضربت الصواريخ على إسرائيل وتحملت الضربات من الكيان الصهيوني ومن الأمريكان، فقتل يعني مسؤولون كثيرون، قتل رئيس وزرائنا ومجموعة من الوزراء وقائد جيشنا والكثير من القيادات العسكرية والسياسية، وبذلنا في سبيل الله عز وجل وفي سبيل الوقوف مع المسلمين ومساعدتهم الشيء الكثير من دمائنا ومقدراتنا ويعني مواقعنا وميناءنا ومطارنا. يعني صاحب العقل البسيط سيفهم أنه لا يمكن لمثل هذه الدولة وهذا الشعب المؤمن اليمني أن يتعرض لأعظم مقدسات المسلمين، البيت الحرام والمسجد الحرام، بينما من المعلوم ومن المعروف أن نظاما فاسدا مثل النظام السعودي الذي يرهن كل شيء للغرب والأمريكان هو الأقرب إلى الاعتداء على هذه الأماكن المقدسة والتي يجب تحريرها من سيطرتها.
0: شكرا جزيلا لك الدكتور محمد طاهر عن مستشار المجلس السياسي الأعلى. أكدت وزارة الخارجية والمغتربين أن اليمن يمتلك الحق المشروع للرد على أي نشاط سعودي داعشي يستهدف أمنه واستقراره، وسيتخذ التدابير اللازمة حيالها بمعزل عن ردود الفعل الممولة تجاه ذلك. أوضحت الخارجية في بيان أن هذه الأعمال تعيد للذاكرة ما قام به النظام السعودي في الفترة الماضية في كثير من دول المنطقة وفي مقدمتها اليمن والعراق وسوريا وغيرها، كما أكدت أن الأعمال الإجرامية الداعشية التي اتجه النظام السعودي إلى ممارستها في اليمن توجب على المجتمع الدولي تحمل مسؤوليته. وقالت وزارة الخارجية إن حالة الضجيج التي تظهر بعد أي رد يمني مشروع من قبل بعض الأنظمة تشكل غطاء وشرعنة للأنشطة السعودية الداعشية. أكد المجرم مايك هاكابي السفير الأمريكي لدى كيان العدو الإسرائيلي أن هناك علاقة عسكرية واستخباراتية جيدة بين إسرائيل والسعودية، وقال إن الجميع سيستفيد منها. وفي مقابلة مع إحدى وسائل الإعلام الأمريكية قال المجرم هاكابي إن إسرائيل ترغب بشدة في إبرام اتفاقية أمنية مع السعوديين، وتتطلع لانضمام السعودية إلى اتفاقيات ما أسماها أبراهام، وأمل في تحسن الأوضاع بالنسبة للطرفين. تعكس نقاشات في أوساط إعلام العدو قلقا من قراءة السيد القائد للدور السعودي التابع لمنظومة الصهيونية الأخطر على المقدسات بالتوازي مع تطورات باب المندب وتراجع قدرة الرياض واتساع حضور اليمن في معادلات المنطقة.
2: عدو اليهودي الصهيوني.
3: مواقف السيد القائد الأخيرة تشغل أوساط العدو الإسرائيلي التحليل محكوم بالقلق لناحية الحديث عن تعاون سعودي إسرائيلي، قبل التوقف عند تأكيده أن الخطر الحقيقي على المقدسات هو الخطر الصهيوني.
4: ابن سلمان لا يستطيع تقديم حل، ولا يبدو أن القتال بين الطرفين يقترب من نهايته. وعلى أي حال، فقائد الحوثيين ألقى خطابا وطرح عنوانا مثيرا جدا بشأن ما يقوله عن تعاون عسكري بين السعودية وإسرائيل على الأقل خلال الفترة الأخيرة، وهذه هي تصريحاته:
5: السعودي لم يتركنا وشأننا، يبادر هو بالاعتداء علينا، كان يتلقف حتى الطائرات المسيرة بحيث لا تصل إلى فلسطين المحتلة ضد العدو الإسرائيلي، كان يفتح مطاراته لطائرات استطلاعية إسرائيلية لتستطلع علينا من قريب، كان يشارك العدو الإسرائيلي حتى في المعلومات الاستخباراتية.
6: نسمع من قائد الحوثيين أنه يقول إن التهديد الحقيقي على الأماكن المقدسة يأتي من إسرائيل، وإنهم مستعدون للعمل ضمن تحالف إسلامي ضد إسرائيل، أي إن الحوثيين يهددون ليس السعودية فقط وإنما إسرائيل أيضا.
5: دو واضح في عدائه للمقدسات الإسلامية بكلها وفي استهدافه لها، هو العدو اليهودي الصهيوني.
3: وعند تفسير التعثر السعودي، أعادت القراءة الصهيونية جانبا من الإخفاق إلى خطأ التقدير تجاه صنعاء وما تمتلكه من مقومات المواجهة طويلة الأمد، ما يجعل الرياض من منظور المحللين الصهاينة في مازق مفتوح على عدة احتمالات.
7: جزء من الصعوبة أن لدى الحوثيين مؤسسات وجهازا كاملا للدولة وبنية تحتية ومنظومة اقتصادية يعرفون كيف يوجهونها جيدا، وهذا يشكل صعوبة كبيرة جدا.
8: السعوديون باتوا يائسين من إمكانية أن تساعدهم الولايات المتحدة، وقد توجهوا إلى الحوثيين أنفسهم بواسطة عمان لكي تتوسط، وترامب أوضح بالفعل للسعوديين أنه ليست لديه أي نية للتدخل في هذه الحرب، هو مستعد لتقديم السلاح والمساعدة المالية، لكنه لن يخوض حربا على الأرض ضد الحوثيين، ولذلك أعتقد أن السعوديين بدأوا يفهمون أن وضعهم بالغ السوء.
3: أما في ميزان القوة، فتتعامل أوساط العدو مع باب المندب كمكسب استراتيجي بيد صنعاء أمام الرياض وواشنطن لا كمكسب ميداني عابر، ويترافق مع ذلك حديث صهيوني بأن صنعاء تتحرك وفق مصالحها الخاصة وإن تقاطعت مع طهران.
8: هم يفهمون أيضا أن الحوثيين وصلوا إلى مضيق باب المندب لكي يبقوا ولا ينوون الانسحاب من هناك، وهم يمسكون الآن بورقة مساومة قوية جدا سواء أمام الرئيس ترامب أو أمام السعودية، لأنه لا يوجد من سيقاتل ويخرجهم من هناك.
9: نحن نعرف أنه لا يدور الحديث عن وكيل كلاسيكي، والحوثيون يحافظون دائما على الاستقلالية رغم الشراكة مع إيران، وقد تحركوا في السياق السعودي وبالأساس انطلاقا من مصالحهم.
3: هكذا تنتقل القراءة الصهيونية من مأزق الرياض وعلاقاتها الأمنية إلى تغير ميزان القوة وطبيعة القرار اليمني في مشهد تتسع تداعياته من السعودية وباب المندب إلى حسابات كيان العدو المؤقت.
0: أدى توقف خط أنابيب بترولاين أو ما يعرف بخط شرق غرب وميناء ينبع إلى إحداث هزة في أسواق الطاقة العالمية متجاوزا الحدود الإقليمية ليرفع تكاليف الشحن ويشعل أسعار الخامات والديزل ويؤثر على الغاز والفحم في أوروبا وآسيا. التقرير التالي يسلط الضوء.
10: تتسع تداعيات اضطرابات البنية التحتية للطاقة لتتجاوز حدود موقعها الجغرافي لتنعكس على حركة الإمدادات وتكاليف الشحن وأسواق الطاقة العالمية، ومع استمرار تداعيات توقف خط أنابيب شرق غرب تتزايد المؤشرات على تشابك التأثيرات بين أسواق النفط والناقلات والمنتجات المكررة والغاز والفحم. ومن آثار تعطل خط أنابيب شرق غرب توقف ميناء ينبع عن تحميل الشحنات منذ 11 من سبتمبر بحسب بيانات شركة فورتكسا المختصة بالملاحة البحرية. موقع كابلر العالمي المتخصص في استخبارات التجارة والطاقة العالمية وفي تقرير جديد سلط الضوء على أبرز التأثيرات العالمية المترتبة على توقف خط أنابيب شرق غرب المعروف باسم بترولاين وما أحدثه ذلك من تداعيات تجاوزت نطاقها المحلي والإقليمي لتصل إلى أسواق النفط والطاقة العالمية. وأوضح الموقع أن توقف خط أنابيب شرق غرب أدى إلى توقف ينبع عن تصدير النفط إلى المصافي الأوروبية، الأمر الذي دفع تلك المصافي إلى البحث عن خامات بديلة، ما انعكس على علاوات الخامات المتوسطة والثقيلة ولا سيما خامات بحر الشمال. كما امتدت التداعيات إلى أسواق المنتجات النفطية، إذ أدى توقف ينبع إلى التأثير على إمدادات الديزل الأوروبي، خصوصا مع فقدان نحو 200,000 برميل يوميا من إنتاج ياسرف. وبحسب كابلر، فإن توقف خط الأنابيب أدى كذلك إلى إعادة توجيه التدفقات النفطية من البحر الأحمر إلى الخليج العربي عبر مضيق هرمز، ما يزيد الضغط على ناقلات النفط في ظل محدودية قدرات النقل من سفينة إلى سفينة في الفجيرة وصحار. ونتيجة ذلك ترتفع تكاليف النقل وتتجه السوق إلى استخدام مسارات ومواقع بديلة أطول، كما أن زيادة الاعتماد على هذا المسار تؤدي إلى ارتفاع علاوة المخاطر، فيما تصل تكلفة نقل الناقلات العملاقة من الخليج إلى آسيا وفق التقرير إلى نحو 30 دولارا للبرميل مقارنة بنحو 20 دولارا من خليج عمان. ولا تقتصر التأثيرات على سوق النفط وحده، إذ تمتد بصورة غير مباشرة إلى أسواق الغاز والفحم. ويشير كابلر إلى أن اضطرابات النفط الناجمة عن توقف خط الأنابيب تتزامن مع سوق مترابطة للغاز والفحم، حيث تؤثر أسعار الغاز في اقتصاديات التحول إلى الفحم لدى محطات توليد الكهرباء. ويرى موقع كابلر أن القضية لا تتعلق فقط بسرعة إصلاح الخط عبر المسار الالتفافي، وإنما بمدى نجاح هذا المسار واستمراره دون تعرضه لهجمات جديدة. وفي حال استهدافه مجددا، فإن الضغوط على الخام المتوسط والديزل والناقلات ومضيق هرمز قد تستمر، وربما تمتد إلى عام 2027 لتتحول المشكلة من أسابيع إلى أشهر. وبذلك تتوزع تداعيات توقف خط أنابيب شرق غرب لتشكل سلسلة من الأزمات المترابطة حول العالم متجاوزة نطاقها المحلي والإقليمي، لتشمل تدفقات النفط والناقلات وارتفاع تكاليف الشحن والضغوط الإضافية على أسواق الطاقة الأوروبية والأسيوية، فضلا عن التأثيرات غير المباشرة في أسواق الغاز والفحم.
0: نقلت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية عن الموفد الأمريكي السابق إلى اليمن ليندر كينغ قوله إن اليمن أصبح أكبر فاعل في الشرق الأوسط حد وصفه، وأشار إلى أنه أو فيما عزى ليندر كينغ جانبا من التطور اليمني في القدرات العسكرية إلى هدنة 2022. قال إن اليمن أثبت أنه دائما في حالة حركة ويتمتع بروح ابتكارية عالية للغاية، وإن كانت مرحلة خفض التصعيد قد منحت اليمنيين وقتا لإعادة التجمع والتدريب وإعادة التجهيز وإعادة تخزين الإمدادات. وأوضحت نيويورك تايمز أن التصنيع المحلي اليمني المشار إلى تطوره يشمل مكونات تتطلب دقة هندسية أعلى، بينها أنظمة التوجيه ومحركات الصواريخ وأطراف الأجنحة والزعانف، إلى جانب إنتاج طائرات مسيرة هجومية أحادية الاتجاه. ثورة 21 من سبتمبر وقد أخرجت بقواعد ومعادلاتها خلاصة تتكرر في التاريخ، تقاتل الثورة بالداخل وعنه، ويقاتل الخونة بالخارج ومن أجله.
11: ما بدا مستحيلا خلال عقدين حدث يقينا أكبر من ثورة. في ذروة الانتصار أعفى الثوار عن ماض أسود لبعض القوى المحلية على قاعدة الثورة تجب ما قبلها. مبدأ قائد الثورة إسقاط التدخل الخارجي وإعادة إحياء الداخل المدفون. لم يرى الشعب انتقاما من خصوم ثورتهم أو معتقلات للذين سجنوا نهضة بلدهم أو حتى تشفيا بالذين أطيح بهم من مراكز النفوذ غير الشرعية. بعد العفو صفحا، وبعد الصفح مغفرة، وعقب الغفران صفحة جديدة، على أن ثورة 21 من سبتمبر 2014 أضافت إلى كل ذلك إقرار الشراكة إلى السلم. وفي مستوى أعلى، عقيدة الثورة أن مالك الحكم وصاحب السيادة والناهي الآمر لم تكن أطرافا محلية بل جهات خارجية، ويجري إخراجها واستعادة البلاد والحدود والقرار. سيكون الحزم هنا أكثر مما قدره رؤوس التدخل الخارجي وأقطاب الهيمنة، ولقد كان عكسيا وقاسيا وحاسما وجازما، يكسر الاعتقاد الغربي الأمريكي والأوروبي أن الثورات العربية لا تنجح إلا بهم. قالت الثورة إسقاط الهيمنة الغربية لا التقرب منها، إغلاق الأبواب عن الوصايات الخليجية لا فتحها، إحكام قطع خطوط التواصل بالعملاء لا تمكينها. وتبدأ في أيام وأسابيع أنها تفرز وتفحص وتدقق، ففضل بعض الهيمنة الخارجية على السيادة الوطنية المكيدة لصالح واشنطن ولندن والرياض وحواسم أخرى على السلام لصالح اليمن واليمنيين. وفي وقت لم تغير الثورة موقفها، لم تقل أن لا تثريب عليكم اليوم كان مبدأ خطأ، وإنما فرصة مفتوحة قبل السقوط. وصدق حدس الثورة وتنبؤها، سقطوا من السلم والشراكة إلى العدوان والخيانة، وصعدت الثورة من حركة ثورية إلى حركة ثورية ودفاع وطني، ورأى شعب الثورة تحولا في المواجهة، تدخلا خارجيا مباشرا ودفاعا وطنيا مباشرا وقويا وصلبا. 21 سبتمبر 2014 قد أخرجت بقواعد معادلاتها خلاصة تتكرر في التاريخ، تقاتل الثورة بالداخل وعنه، ويقاتل الخونة بالخارج ومن أجله.

0: أفادت مصادر طبية في قطاع غزة باستشهاد 4 مواطنين بينهم طفلة وإصابة آخرين بينهم امرأة بنيران العدو الإسرائيلي منذ فجر اليوم في مناطق متفرقة من القطاع. في التفاصيل، استشهد مواطن فلسطيني وجرح آخرون في غارة للعدو الإسرائيلي استهدفت مركبة في حي الشيخ رضوان بمدينة غزة بعد عصر اليوم. وفي وقت سابق استشهد 3 بينهم طفلة متأثرة بإصابتها بنيران العدو في حي الشجاعية ومخيمي النصيرات وجبالية، فيما أصيبت امرأة بعيار ناري في مواصي خان يونس. واستهدف العدو بالقصف المدفعي والنيران من الآليات والدبابات مناطق في مواصي رفح والشاكوش وخان يونس وحي التفاح ومناطق أخرى في مدينة غزة، إضافة إلى مخيم المغازي وقرية المصدر في الوسط.
1: كنا مكلمين شحن مية يجي نعبه مية حلوة لأنه فيش عندنا مية. مصفت في القلان قاعدين سمعنا صوت الضربة، جينا شوي عليها نطلع حال لقينا الجيب ودخلنا طبعا النار طالعة والناس حواليهم كلهم قطعين، واللي ميت واللي هان واللي هان واللي هان، كان الشارع هنا كله مليان ناس. ساعة الضربة كان اللي هنا مرمي واللي هان طاير واللي هان مقطع واللي في السيارة وبسط اللي هان اللي حوالينا، المحلات اتضررت كل شيء، ويا كل واحد يدور على اللي هنا. شفنا اللي في السيارة وشفنا الناس اللي مرمية.
0: وبقلب مكلوم نعى مدير عام وزارة الصحة في غزة الدكتور منير البرش ابنه بصير عقب استهداف العدو له بغارة قرب مخيم جباليا للاجئين. وكان البرش قد فقد ابنته في ديسمبر 2023 في غارة للعدو على منزله، أسفرت أيضا عن إصابته.
2: أنا وياه في الخيمة وبقول له يا أبويا بدهم يستهدفوني أنا وياك مع بعض، قلت له كويس بنطلع على الجنة مع بعض. قال لي يا أبويا
3: الحمد لله
2: والله أنا يعني غير يستهدفوني فبديش أنا وياك نستشهد. قلت له يا أبويا إذا استشهدنا رحنا على الجنة. يا طلع برا الخيمة ضربوا على الخيمة استشهد رحمة الله عليه.
4: خليه يشبع منه.
5: الله ما شاء الله عليه
4: وبطل
5: والله ما بقعد
4: دفع الراس
5: والله ما بقعد يا ولد
0: يحل في قطاع غزة عام دراسي جديد، ومعه يبدأ الفلسطينيون فصولا إضافية من المعاناة الشديدة في ظل الكارثة المستمرة بالعدوان والحصار. التقرير التالي ينقل جانبا من تفاؤل الأهالي وأمنيات الطلبة ودروسا عميقة في الأمل والصمود.
6: عام دراسي جديد في غزة في قطاع يبدو

0: لازم تكون موجودة معنا اليوم.
1: إلى الدراسة إلى المدارس يعود 541,000 طالب في غزة. يشترح الفلسطينيون معجزات التجذر في الأرض والسمو الباسق للأمل. أي جدران قد تفي ليكون فصلا، وأي سقف فيه مندوحة ليغدو مدرسة.
2: آخر فترة مرقت فيها بالمدرسة منذ 3 سنوات، والآن بدأ العام الدراسي الجديد، عام من الفرح، عام من السرور، عام من النجاح، وعام يعني فقدنا فيه أصحاب، نجينا لحالنا، ولا ملابس زي الخلق ولا إشي، ولا بوت الله يعزكوا يعني. والقرطاسية كان قبل الحرب صارت ببلاش، الحين غالية، فيش ولا دفاتر ولا أقلام ولا أي شيء بناسب المدرسة. رغم هيك حنقرأ وحنقرأ في خيمة.
1: إنها إرادة النور التي تنفض عن نفوس الصغار كما الكبار كل ظلامات اليهود التي ما تزال مصرته. فحرب الإبادة الأمريكية الإسرائيلية ألحقت أشد الأضرار بنظام التعليم في غزة. إبادة قتلت 22,000 طالب وأكثر من 770 من العاملين في قطاع التعليم، بمن فيهم 532 معلما وفق المسؤولين في وزارة التربية والتعليم في غزة. بعد كل ذلك بل وفي وجهه ومواجهته ثمة واقع يسرد مرارته من ينوون تجاوزه، وثمة أمان يرسمها من يزمعون تحقيقها.
0: بخاف الحرب ما انتهت عنا 100%، لسه في ناس تستهدف، ممكن بطريق يجي أي شظية لابني لبنتي. إحنا حاطينه في حفظ الله، كلنا أمل إنه يرجع أولادنا يتعلموا ويعيشوا، نتمنى إنه ما يسيبهم أي مكروه.
1: لا يأس في غزة وإن كان ثلثها المتبقي غارقا في اليأس، ولا جهل في القطاع وإن دمر اليهود 9 أعشار مدارسه. الإبادة الجماعية المروعة التي أجبرت السلطات على تعليق الدراسة العادية لم تستطع أن تنال من مواعيد الحياة، إذ أن السلطات ذهبت صوب ترتيبات بديلة للطلاب مثل التعلم عن بعد والتعلم عبر الإنترنت.
3: فمعظم مباني الأونروا قد تم تدميرها أو ما تبقى منها يقطنه النازحون، ونحن نتفهم ذلك، إلا أننا خطوة بعد خطوة سنقوم بإذن الله بتوفير حياة كريمة للنازحين، لاستعادة مدارسنا وبدء وبث الحياة فيها من جديد.
1: مع حلول عام دراسي جديد في غزة يقتل القاتل رعبه ويحاصر المحاصر ذعره، مما يريانه في أهل غزة من فولاذية الإرادة وشغف الانتماء. وتبقى أصغر التفاصيل في حياة من يتشبثون بالحق هي من يشكل أكبر تهديد وعظة وحجة على وجود كل سفاح ومجرم ومحتل، وبأن الحق لا يضيع وله طالب ومطالب.
4: يتصدر الاستيطان الدعاية السياسية الإسرائيلية مع اقتراب موعد انتخابات الكنيست 26 المقررة في أكتوبر المقبل، بالتزامن مع تصاعد النشاطات الاستيطانية وطرح مشاريع ومخططات جديدة في الضفة الغربية والقدس المحتلتين. وقال المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان في تقريره الدوري اليوم إن العدو الإسرائيلي يعتزم فتح باب تقديم العروض لبناء 2167 وحدة مغتصبة ضمن مشروع E1 بين القدس ومغتصبة معالي أدوميم في 25 من أكتوبر الأول من أكتوبر. وتظهر البيانات أن هذه الوحدات تضاف إلى بناء 1234 مغتصبة، ما يعني أن المخططين يشملان معا 3400 مغتصبة، والتي صدق عليها ضمن ما تسمى مخططات E1. ومع اقتراب انتخابات كنيسة العدو يسرع كيان العدو الإسرائيلي مشاريع الاستيطان في الضفة الغربية والقدس المحتلتين، دافعا بمخططات تعيد تشكيل الجغرافيا الفلسطينية وتوسع السيطرة على الأرض وتعمق عزل التجمعات الفلسطينية. جانب من هذا الخطر في عرض مع الزميل أحمد عبد الوهاب. إليك أحمد.
5: شكرا لك بندر. إذن مشاهدينا الأكارم، كلما اقترب موعد انتخابات الكنيست تتقدم مشاريع الاستيطان إلى واجهة التنافس السياسي في كيان العدو، وفي الميدان تتسارع في الوقت نفسه خطوات فرض وقائع جديدة على الأرض في الضفة الغربية والقدس المحتلة عبر البناء الاستيطاني وشق الطرق وتوسيع البؤر.

0: السيطرة على المساحات الزراعية. المثال الأبرز مشروع A1 أو A1 شرقي القدس المحتلة، 3401 استيطانية موزعة على مرحلتين. 1234 وحدة طرحت في أغسطس، و 2167 وحدة يفتح باب 167 وحدة يفتح باب التنافس عليها في 25 من أكتوبر قبل الانتخابات بيومين فقط. المشروع لا يضيف وحدات سكنية فحسب، فموقعه بين القدس ومعاليه أدوميم يجعله جزءا من إعادة تشكيل الجغرافيا الفلسطينية شرق القدس، وهو ما دفع جهات حقوقية ودولية إلى التحذير من أنه يهدد التواصل الجغرافي في الضفة ويفصل القدس الشرقية المحتلة عن محيطها الفلسطيني. بالتوازي يتوسع البناء داخل مستوطنة معاليه أدوميم نفسها، 750 وحدة جديدة في 7 أبراج يصل أحدها إلى 31 طابقا، بما يعزز الكتلة الاستيطانية شرقي القدس أو شرقي القدس، ويربط التوسع الاستيطاني بشبكة الطرق وكذلك أيضا البناء التحتية المحيطة. في الأغوار الشمالية يأخذ التوسع شكلا آخر. مشروع الخيط القرمزي يمتد من عين شبلي إلى حاجز تياسيح وأسلاك ومنظومات مراقبة، ويشق مساحات زراعية ورعوية واسعة في محيط طمون وعطوف وسهل البقيع. وعلى محاور أخرى من الضفة الغربية يبحث العدو 3 مخططات إضافية تضم 747 وحدة استيطانية في يطاف غرب قرب أريحة، وكذلك معوز قرب جنين وعادي عاد جنوب نابلس، بما يوسع رقعة الاستيطان من الأغوار إلى شمال الضفة وكذلك إلى وسطها. في المناطق المفتوحة تتحول المزارع والبؤر الرعوية إلى وسيلة أخرى لتوسيع السيطرة على الأرض، إذ تشير المعطيات إلى أن البؤر والمزارع الاستيطانية باتت تفرض سيطرة فعلية على أكثر من 1,100,000 دونم من أراضي الضفة الغربية مع توسع متواصل في السنوات الأخيرة. تترافق السيطرة على الأرض أيضا مع تصاعد اعتداءات المغتصبين الصهاينة، فيما تظهر البيانات أن نحو 94% من ملفات التحقيق في الجرائم ذات الدوافع الإيديولوجية أغلقت منذ عام 2005 دون لوائح اتهام، ولم تنتهي سوى نحو 3% بإدانات. من القدس إلى الأغوار ومن أريحة إلى جنين ونابلس تتعدد الأدوات وتبقى النتيجة واحدة، مزيد من البؤر والطرق والسيطرة، فيما يكشف توقيت الأنشطة قبل انتخابات الكنيست حجم حضور الاستيطان في التنافس السياسي في كيان العدو، بالتوازي مع تسارع تغيير الوقائع الميدانية في الضفة المحتلة والهدف التهجير لأصحاب الأرض. إذن هذا التقرير يشرح بالتفصيل مشروع العدو في الاستيطان. إليك بندر.
1: شكرا جزيلا لك الزميل أحمد عبد الوهاب. شن طيران العدو الإسرائيلي سلسلة غارات استهدفت بلدة نبطية الفوق جنوبي لبنان بالتزامن مع استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على عدد من المناطق الجنوبية. ونفذت قوات العدو الإسرائيلي عمليات تفجير في بلدة المنصور جنوب لبنان بالتزامن مع استمرار الاعتداءات على عدد من المناطق الجنوبية. ومنذ منتصف الليل شن العدو غارات جوية استهدفت القنطرة وكفر تبنيت والمنصوري، فيما طال القصف المدفعي وادي السلوقي وكفر تبنيت وزوطر الشرقية. وتأتي هذه الاعتداءات في إطار تصعيد المستمر جنوب لبنان من غارات وتفجيرات وجرف للمنازل.

0: نظم أهالي مدينة صور وبلدات جنوب لبنان وقفة احتجاجية للمطالبة بتأمين حق الإيواء وإعادة إعمار المنازل المهدمة والمتضررة جراء العدوان الإسرائيلي، مؤكدين رفضهم لاستمرار معاناة العائلات النازحة. وطالب المحتجون الدولة اللبنانية بتوفير الإيواء للعائلات التي فقدت منازلها وعدم الاكتفاء بالوعود، مشددين على أن إعادة الإعمار وتأمين السكن يشكلان حقا أساسيا للعائلات المتضررة، ولا سيما في بلدات الحافة الأمامية التي تعرضت منازلها وبنيتها التحتية وأراضيها الزراعية لأضرار واسعة.
1: رسالتنا من هذا من الوقف الاحتجاجي للدولة للسلطة في لبنان أنها تتحمل مسؤولياتها كاملة وأنها تصدق بوعودها بما ورد بخطاب القسم بأن يلتزموا بما ألزموا أنفسهم فيه بموضوع التحرير، موضوع مواجهة الاحتلال، موضوع إعادة الإعمار، موضوع إعادة الأسرى. للأسف نحن ما شفنا أي خطوة عملية من السلطة تخدم أهلنا وشعبنا، بل المؤسف أكثر أنه السلطة في لبنان ذهبت باتجاه خاطئ، اتجاه الإطار، بما يسمى اتفاق الإطار، اللي هو كرس الاحتلال وأعطى شرعية للاحتلال وربط الاحتلال بسلاح المقاومة اللي هو سلاح لبناني وله علاقة باللبنانيين أنفسهم. للأسف أدخلوا الإسرائيلي إلى المعترك اللبناني وإلى الخلافات اللبنانية وجعلوه شريك معنا. نطلب من السلطة تتراجع عن خطأها باتفاق الإطار، نطلب من السلطة تتراجع عن خطأها وخطيئتها بتجريم المقاومة، نطلب من السلطة أن تجمع اللبنانيين وتوحدهم لأنه هذه مسؤولياتها، أن نطلب من السلطة أن تستخدم كل إمكاناتها بما ورد في اتفاق الطائف، كل الإمكانات اللازمة المتوفرة لتحرير الاحتلال. ونحن كلبنانيين نتدبر أمورنا فيما بيننا ونتوحد لمواجهة الاحتلال وبناء دولة قوية وعادلة.

أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن أمن المنطقة ينبغي أن تتولاه دولها نفسها، مشددا على أن الأمن المستدام في المنطقة لا يمكن فرضه أو إملاؤه من خارجها. وقال عراقجي في كلمة خلال منتدى الحوار العالمي اليوم إن العالم يحتاج أكثر من أي وقت مضى إلى تغيير جذري في المسار، بعدما تحولت الحرب والتدخل والعقوبات إلى أدوات اعتيادية للسياسة بدلا أن تكون استثناءات. وأضاف أن عقودا من التدخل الخارجي والضغوط العسكرية والحروب التي لا تنتهي في المنطقة أثبتت أن التدخل العسكري لا يصنع الأمن، كما أن ممارسة الضغط والإكراه لا تقود إلى السلام. قال الصحيفة واشنطن بوست إن عدد القتلى في صفوف القوات الأمريكية خلال حرب إيران يفوق ما أعلنه البنتاغون. ونقلت الصحيفة ما أوردته عن 6 مسؤولين أمريكيين مطلعين على البيانات الداخلية للبنتاغون المتعلقة بحصد الخسائر البشرية أن هناك أربع حالات لقتلى عسكريين على الأقل أكثر من الوارد في قاعدة البيانات العامة للبنتاغون. وأظهرت بيانات تتبع السفن أن عبور السفن في مضيق هرمز شكل تراجعا غير مسبوق، وصل إلى 4 سفن وبفارق كبير عن متوسط الأيام العشرة السابقة البالغ نحو 16 سفينة. وأشارت البيانات إلى استمرار الانكماش الحاد في حركة الملاحة عبر الممر، وسط استمرار إيران في منع العبور غير القانوني للمضيق وتحذيراتها أن أي مخالفة لن تؤدي إلا إلى تدمير السفن المخالفة. ونشرت مجلة فورين بوليسي تقييما مغايرا لمسار الحرب، اعتبر أن أمريكا لم تنجح في تحقيق أهدافها الاستراتيجية، وذهبت المجلة إلى أن الحرب كشفت نقاط ضعف في الانتشار العسكري الأمريكي ووسعت الضغوط عليها قبيل أن تتحول المواجهة في جانب أساسي منها إلى معركة على النفط وطرق الملاحة في هرمز، ولكن بحصيلة أقرب إلى أن تكون أو أقرب ما تكون إلى كارثة استراتيجية بالنسبة لواشنطن. أعلنت وزارة الداخلية الإيرانية أن المدارس والجامعات في جميع أنحاء البلاد سيعاد فتحها هذا الأسبوع إلى جانب خطط لتعزيز التماسك الوطني وضمان إمداد السلع الأساسية ودعم إعادة الإعمار بعد الحرب. وفي مؤتمر صحفي عقد في طهران، أكد نائب وزير الداخلية للشؤون السياسية والمتحدث باسم الوزارة علي زينيفاند أن الحفاظ على التماسك الوطني لا يزال من بين أهم أولويات الوزارة في الوقت الذي تتعامل فيه البلاد مع تداعيات العدوان. وفيما يتعلق بإمدادات السلع الأساسية، قال إنه لا يمكن حصار إيران بكل إمكانياتها وحدودها البرية والبحرية. وقال إن حوالي 75,000 وحدة سكنية في جميع أنحاء البلاد قد تضررت، وأن الحكومة تتابع عن كثب جهود إعادة الإعمار. أعلن المجرم ترامب أنه أبرم اتفاقا مع الدنمارك وغرينلاند يمنح بلاده سيطرة دائمة على أمن الجزيرة القطبية ويمنع أي وجود عسكري لخصوم بلاده عليها. وقال ترامب في منشور على منصة تروث سوشال: يسرني أن أعلن أن الولايات المتحدة الأمريكية أبرمت اتفاقا مع مملكة الدنمارك وغرينلاند تمنح الولايات المتحدة سيطرة دائمة على الأمن وجميع الاحتياجات الأخرى في غرينلاند. وأضاف: من الآن فصاعدا لن يكون باستطاعة أي خصم للولايات المتحدة إنشاء قاعدة في غرينلاند على الإطلاق، أو أن يكون له وجود عسكري فيها، أو القيام باستثمارات حساسة هناك دون الحصول على موافقتنا الخطية الصريحة، حد تعبيره. وافقت الولايات المتحدة على صفقة محتملة لبيع أوكرانيا معدات وأنظمة دفاع جوي بقيمة 2.68 مليار دولار في ظل مطالب كييف المتكررة بالحصول على دعم عسكري لتعزيز قدراتها في مواجهة روسيا. وقالت الخارجية الأمريكية في إخطار إلى الكونغرس
قال إن الصفقة المقترحة تشمل تطوير منظومات الدفاع الجوي وتوفير معدات وخدمات مرتبطة بها، مشيرة إلى أن العملية لا تزال خاضعة لمراجعة الكونغرس، وتتضمن الصفقة بناء على طلب أوكرانيا أنواعا متعددة من الصواريخ والقاذفات، إضافة إلى رادارات مضادة للطائرات المسيرة ومقطورات ومعدات أخرى مرتبطة بمنظومات الدفاع الجوي. وأوضحت الخارجية الأمريكية أن أوكرانيا ستتولى تمويل الصفقة في حال إتمامها من خلال مزيج من مساهمات أوروبية وتمويل عسكري أجنبي أمريكي جرى تخصيصه في عهد الإدارة السابقة.

0: في خروجه الشعب الكبير بميدان السبعين، شعب الإيمان والحكمة ينتصر لمكة المكرمة داحضا بهتان وأكاذيب العدو السعودي، وقد رفع جاهزيته يؤكد على انتزاع حقه ومواجهة العدوان السعودية.
1: صنعاء الإسلام في يمن الإيمان والحكمة، وفي خروج حاشد وقاضب لأحفاد الأنصار غص به ميدان السبعين، أتصدون لعدوان النظام السعودي الذي مس شرفهم الإسلامي، يدحضون افتراءاته وبهتانه تجاههم، ويعلنون تمسكهم بالقضية ودفاعهم عن الإسلام ومقدساته والاستعداد للتضحية بالدماء والأرواح فداء لكعبتهم.
2: الأمس خرجنا استنكرنا من العالم بكله، خرج الشعب اليمني وحيدا يستنكر ما قام به ترامب من إساءة لمكة. اليوم قرنا الشيطان بيتهم يمن الإيمان أنه بيستهدفوا مكة. اليوم من يسيء إلى مكة ومن استجلب الراكسات والعاهرات لن نقبل كيمنيين أن يكون المنظم للحج وأداء فريضة الحج هو نفسه المنظم لحفلات الترفيه والرقص والمجون.
3: الكفر حاول يشوه صورة الإيمان ويحارب الدين باسم الموقف الديني، قام اتهم شعبنا بالزور والبهتان، ذي حب مكة السكن هرمون الجيني. احنا على الكعبة احرص من ولد سلمان، ذي باع على الامريكي ولا بستيني.
4: اول من كسى الكعبة المشرفة هم اليمنيين، اول من ارسلوا حبوب لحمام كعبة المشرفة هم اليمنيين. من انت؟ ما عملت الكعبة المشرفة؟ دخلت اليهود والنصارى؟
5: ونحن من نبذل أرواحنا من أجل مقدساتنا ومن أجل مقدسات الأمة الإسلامية، نحن فداء لمكة وأرواحنا لها فداء كما قال السيد عبد الملك.
1: شعب الفتوحات من حمل راية الإسلام أجداده أوسا وخزرجا، هو ذا اليوم ما فرط في الراية، وهو يخوض حربا ضروسا ضد أعداء الإسلام اليهود أمريكا والصهيونية، ثابت على الموقف، واقف ببأس الله ينكل بمن تصهين وخان أمته ومقدساته، يواصل بثبات معركة خلاصه بإنهاء العدوان وكسر الحصار السعودي، غير آبهم بأكاذيبه، وقد أعد لها العدة شعب مجاهد مستنفر في كل ميدان وجبهة.
6: فنقول لقرن الشيطان لقد ناصبت عداء لمن شهد له رسول الله بالإيمان والحكمة، وإنك خاسر وقرنك سيكسر بإذن الله وعلى أيدي هذا الشعب المؤمن.
7: ونقول للنظام السعودي إلا أن تكف عدوانك وإيذائك وحصارك على الشعب اليمني فسوف ننكل بك وسوف نسمع بك وسوف نروي حقيقتك للعالم كله. من هو الذي بيدخل العاهرة المسجد الأقصى؟ من هو الذي بيقول للحماس والفلسطينيين أنهم إرهابيين؟ هل هم الشعب اليمني أم أنتم؟
8: والله لو اجتمع العالم بأكمله لن يهزوا مننا شعرة.
4: وكما قال السيد القائد فداء لمكة، الشعب اليمني درع مكة، ونحن في إطار تسليم للقائد العلم بما يوجهنا من حتى مراهنين على أن نؤمن مكة.
1: يعرف شعب الإيمان عدوه، يفضح زيفه ويعري أباطيله، تلك خسارة أخرى أراد بها العدو السعودي تعويض هزائمه بالتحشيد ضد اليمن، وقد تلقى منه صفعات تلو أخرى، إلا أن كذبة العصر هذه لن تغير من واقع الميدان في شيء، بقدر ما تعزز لدى اليمنيين موقفهم وتشعل غضبهم بمضاعفة الرد والردع في ميدان المواجهة المفتوح منذ أكثر من 12 عاما. شرف الدين المشكي المسيري، صنعاء.
0: أقيمت في العاصمة صنعاء 3 فعاليات رسمية احتفاء بالعيد الوطني 12 لثورة 21 من سبتمبر تحت شعار حرية واستقلال.
9: إحياء واحتفاء بعيد ثورة 21 من سبتمبر وتحت شعار حرية واستقلال، أقامت وزارة التربية والتعليم والبحث العلمي فعالية مركزية بالمناسبة واللقاء التربوي والأكاديمي الموسع في الذكرى 12 لثورة 21 من سبتمبر. كلماتها والفقرات وقفت أمام الإنجازات وأكدت أن مساعي العدو السعودي المستمرة لتشويه الثورة ستفشل.
10: ويشعلون الفتنة حولها. وما هذا الافتراء إلا محاولة يائسة من العدو لتشويه صورة اليمن وشعبه ولتبريد عدوانه المستمر عليه.

0: بما فيها الوضع التربوي والتعليمي، وماذا صنعت هذه الثورة الخالدة في وعينا، وماذا تفرض علينا من مسؤولية، وماذا ينبغي أن نصنع خصوصا في ظل ما تشهده بلادنا من عدوان غاشم وحصار ظالم.
1: فعالية أخرى بالخدمة المدنية احتفاء بالذكرى 12 لثورة 21 من سبتمبر، وقفت أمام الانتصارات والمخرجات في ظل المؤامرات والتحديات.
2: فإن من أهم ما أنجزته الثورة من نجاحات هو إعادة بناء مؤسسات الدولة على أساس سليم، ابتداء ببناء القدرات العسكرية والأمنية ليلمس معها شعبنا المجاهد بوضوح الفارق الكبير وما تحقق من مستويات مذهلة في التصنيع الحربي والأداء القتالي، فضلا عن الموجهات الهادفة إلى ضرورة التنسيق بين أجهزة الدولة على المستويين المركزي والمحلي وكافة فئات المجتمع والقطاع الخاص، وتكثيف الجهود للوصول إلى الاكتفاء الذاتي وتنمية الثروة الزراعية والحيوانية والسمكية.
3: ورأينا أمريكا كيف أماتتها مخرجات ثورة 21 من سبتمبر، فماتت المؤامرة وخرجت أمريكا من صنعاء.
1: الفعالية التي أقامتها وزارة الصحة والبيئة أشادت بطولات المجاهدين، وأكدت أن محاولات العدو السعودي لتشويه الثورة مكشوفة ومفضوحة وفاشلة، ولن تؤثر على استمرار الأحرار في الثورة حتى الانتصار الكامل.
4: لسنا ثورة بلشفية ولسنا ثورة فرنسية، نحن ثورة في اليمن قامت ضد الوصاية التي كانت مفروضة علينا من الداخل والخارج. الآن ندرك فقط أن نحن كان ليس لنا من أمرنا شيء، السعودية تأمر، اللجنة الخاصة تأمر. الأشياء التي استخدمتها السعودية هذه الأيام ضدنا هي نفسها دعتها على الإخوان في غزة، عندما بدأ طوفان الأقصى صاحوا لم نستشار في هذه الحرب، ثم صاحوا لا تستخدم المقدسات الإسلامية في هذا الكلام، لا نخرج الأقصى، خرج القدس من هذا الموضوع. هذا حماسي ما لها شعر، هذه حركة.
5: عندما لم ينفك الأعداء عن أبناء شعبنا اليمني، عندما لم ينفك الأعداء ليتركوا يمننا وشأنا، عندما لم يتركونا نحن أيها الإخوة، لم يتركنا الأعداء لننهض بأمتنا، لننهض بقرارنا، لننهض بما نريد أن ننهض به في أبناء بلدنا. بعد ذلك ها نحن وإياكم نسمع ونرى ونشاهد إنجازات 21 من سبتمبر.
4: الآن ندرك فقط
1: الثورة مستمرة بنهضة شاملة ومتكاملة على كافة المستويات، وكلما حاول الأعداء إعاقة البناء كلما تراجعوا أمام عزيمة الشعب وقوة الموقف وعدالة القضية. محمد الجبلي، المسيرة.
6: واحتفاء بالعيد 12 لثورة 21 من سبتمبر، نظم جامعة البيضاء فعالية ثقافية وخطابية. الفعالية التي حملت شعار حرية واستقلال أكدت فقراتها على استمرار الفعل الثوري والنضالي في مواجهة العدوان السعودي الأمريكي وأدواتهم، وأشارت الكلمات إلى أن الثورة 21 من سبتمبر استمدت قوتها من الله ومن الشعب العظيم، وبنت دولة حرة مستقلة من أي تدخلات خارجية.
7: الثورة التي قامت لتحقق وتجسد ما يصبو إليه شعبنا وما عجزت كثير من الحكومات عن تحقيقه.
8: واليوم بعد العدوان وفي العام 12 ثورة 21 من سبتمبر، اليمن بكامل قرارها السيادي، الحصار بالحصار، والقصف بالقصف، والمطار بالمطار، والميناء بالميناء، والبنك بالبنك، لله الحمد والشكر.
6: سير أبناء عزة غافرة بمحافظة صعدة قافلة من المواشي للقوات المسلحة، كما استقبل أبناء رازح أحد الأسرى المحررين من أبناء المديرية.
9: الرفض متواصل والقوافل مستمرة من أبناء المجتمع للمجاهدين في الجبهات. هنا قافلة من المواشي للقوات المسلحة قدمها الأهل من أبناء عزلة قافرة بمديرية الطاهر الحدودية بصعدة.
10: الله أكبر، أنبتنا
9: استقبال مهيب لرجال الميدان من أسرى القوات المسلحة المحررين هنا في مديرية رازح الحدودية، حيث كان في استقبال الأسير المحرر زكريا سليمان يحيى سليمان جمع من الأهل والرفاق في مشهد الوفاء المتبادل.
10: نحن أبناء مديرية رازح في هذا اليوم المبارك نستقبل ونرحب بالأخ الأسير المحرر زكريا سليمان يحيى سليمان الذي تم أسره في جبهة الساحل الغربي لدى مرتزقة العدو السعودي، وتم بعون الله وفضله تحريره من الأسر على أيدي أبطال الجيش أبناء القوات المسلحة بعد 5 أيام من أسره.
9: يشترك أبناء الشعب مع قواته المسلحة في معركة التحرير، القضية واحدة وأهدافها واضحة، تحرير للبلد وإنهاء للعدوان والحصار عليه. يحيى الشهاري، المسيرة، محافظة صعدة.
6: أفرجت السلطة المحلية بمحافظة تعز بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والعسكرية واللجنة الرئاسية لشؤون العائدين أفرجت عن 18 أسيرا من المغرر بهم الذين تم أسرهم ضمن تحشيدات العدو السعودي في جزيرة زقر. وخلال إجراءات الإفراج أكد القائم بأعمال محافظة تعز القاضي أحمد المساوى أن هذه الخطوة تأتي تجسيدا عمليا لقرار العفو العام الرامي إلى طي صفحة الماضي وإعادة تطبيع الأوضاع، مجددا الدعوة لمن تبقى في صفوف تحشيدات العدو السعودي بسرعة استغلال فرصة العفو والعودة إلى حضن الوطن وبين أهلهم وذويهم. من جهتهم عبر المفرج عنهم عن بالغ شكرهم وتقديرهم للقيادة الثورية مشيدين بحسن المعاملة والرعاية الإنسانية التي تلقوها من قبل القوات المسلحة والأجهزة الأمنية طوال فترة الاحتجاز، داعين بقية المغرر بهم إلى مراجعة مواقفهم والعودة إلى جادة الصواب.
11: تركوا الناس كأنه واحد مستثمر جاي يستثمر وهرب وفلت الناس اللي خلفه. لكن بالأخير الناس إحنا يمنيين، تجمعنا قيم ويجمعنا دين وتجمعنا أخوة، والسيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله ورئيس المجلس السياسي المشير مهدي المشاط كانوا من اللحظات الأولى مؤكدين على مسألة العفو العام.
12: القيادة هربوا منتصف الليل ودرون عنا وعنا بكرنا الصباح مسافرين نسلم.
13: غير ما يدار في الإعلام.
14: غير ما
13: كنا نتوقع وغير ما يدار في الإعلام.
14: تعامل معكم بأخوة.
13: تعامل بأخوة وبمروة وبكرام واستقبلونا أحسن استقبال.
6: إلى رحاب الشهداء وفي مواكب الخالدين شيعت عدد من مديريات محافظة إب كوكبة من الشهداء العظماء الذين ارتقوا إلى العلياء وهم يدافعون عن عزة وكرامة اليمن والأمة.
15: في مواكب مهيبة شيع أبناء محافظة إب عددا من الشهداء الذين ارتقوا في سبيل الله والذود عن حياض الوطن، مجددين العهد على الوفاء لتضحياتهم والسير على دربهم. ففي مديرية يريم شيع الشهيد أحمد حسن محمد السكاب وسط حضور شعبي أكد أن تضحيات الشهداء تصنع نصرا وعزة لأبناء الأمة جمعاء. وفي مديرية الكفر شيع الشهيد عبد الوهاب علي سعيد الحكمي في موكب جسد الاعتزاز بتضحياته والوفاء لمن قدموا أرواحهم دفاعا عن اليمن وقضايا الأمة. أما مديرية العدين فكان أبناء المديرية على موعد مع تشيع الشهيد مرشد قاسم محمد آل اسكندر في مشهد عبر عن مكانة الشهداء وما تركوه من أثر في نفوس أبناء مجتمعهم.
16: الحمد لله الذي أصطفى منا هذا الشهيد، وليس أول شهيد ولا آخر شهيد، بل سنقدم المزيد والمزيد حتى آخر قطرة من دمائنا. ونقدم رسالتنا للأعداء، نقول لهم والله لن تجدونا إلا حتى تكرهون، وسننكل بكم أشد تنكيل حتى تحرير آخر شبر من هذا البلاد.
17: ونقول لنظام آل سعود وقرن الشيطان مهما حشدتوا من تحشيدات فلن تخيفونا، نحن لا نخاف إلا من الله سبحانه وتعالى ونحن لكم بالمرصاد.
16: ونقول لكل العملاء والمرتزقة والمغرر بهم أن يعودوا إلى حضن الوطن، وإلا سنكون لهم بالمرصاد.
18: فبدماء هؤلاء العظماء سنحرر أرضنا وسنحرر كل شبر في هذا الوطن الطاهر الذي لا يقبل الأرقاص ولا يقبل الأنقاص.
15: وتواصلت مواكب التشييع حيث حمل المشيعون الشهداء على الأكتاف، مؤكدين أن الدماء التي بذلت في سبيل الله والوطن ستبقى عنوانا للصمود والثبات، وأن الوفاء لهم يكون بحفظ تضحياتهم واستمرار المسيرة التي مضوا في سبيلها. ففي مديرية بعدان شيع الشهيد حسن عبد الواحد أحمد الشبيبي، وفي مديرية الرضمى شيع الشهيد أحمد توفيق صالح القادري، كما شيعت مديرية للسفال الشهيد رشوان رشاد علي الحدالي، تأكيدا على أن رحيل الشهداء يرسخ قيم التضحية والبذل في سبيل الله.
12: الله أكبر، الله أكبر، الحمد لله الذي اصطفى مننا هذا الشهيد، ونجد المزيد والمزيد، وما زلنا نناضل لحتى نخرج حق المظهر السعودية وامريكا واسرائيل.
19: الشعب متحرك كله، تحرك على يد واحدة وفي سبيل الله وفي جهاد نصرة الله.
20: أنا أفتخر في أخي الشهيد بارود إنه يقدم في سبيل الله.
21: إننا نعاهدك أيها الشهيد أننا على دربك وسائرون حتى تحرير جبل اليمن،
22: وسيكون الحصار بالحصار والمطار بالمطار حتى يتم النصر اليمنيين.
23: ورسالتي إلى سيدي ومولاي عبد الملك بدر الدين العوذي، والله يا سيدي إنا معك وإنا مخلصين في سبيل الله وإنا رهن إشارتك.
15: ستة شهداء تعددت مناطق تشييعهم وجمعتهم راية التضحية والعطاء لتبقى ذكراهم حاضرة وشاهدة على ثمن غال دفع دفاعا عن البلد وعهد يتجدد بالوفاء لمن بذلوا أرواحهم في سبيل الله. من محافظة أب عبد الواسع الهتار، المسيرة.
6: وصلنا إلى نهاية النشرة، ولمزيد من الأخبار زوروا موقعنا المسيرة.net.ye. السلام عليكم ورحمة الله.

0: نصوت الدولي وهذا نفس شيء سوى الله
1: نفس شيء سوى الله
0: نفس شيء سوى الله.

0: لابن سلمان الأفاك المفتري الذي يقول شان نضرب المكة، ما هي قبلتنا، هم هم ايش قبلته؟ قبلته ترامب ونتنياهو، وإن شاء الله إن هلاك على أيدي اليمنيين بإذن الله.
1: عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، ومكة في ذمتنا، في ذمة اليمن، حنا اللي بنهميها وعرسوا كذابين، ومكة في ذمتنا.
2: نحن حراس الحرمين، احنا وليس انتم يا من تتهمون وتقولوا ان الشعب اليمني، يعني تتهمون وتكذبون على الشعب اليمني انه يوجه صاروخ على مكة المكرمة. الشعب اليمني هو من يحرسها ويحرص عليها.
3: نحن في مواجهة البهتان والدجل السعودي النجدي من قرن الشيطان. هذا البهتان العظيم المسيء إلى قدسية مكة المكرمة التي أرواحنا لها الفداء وأنفسنا لها الفداء، وإلى مقدسات الإسلام جملة، والمسيء إلى الشعب اليمني المسلم، يمن الإيمان والحكمة. لن نسكت عن هذا البهتان، أنا في ذلك الحق، وشعبنا العزيز سيحتفظ بهذا الحق. هذا بهتان ظالم، هذا عدوان غاشم على شعبنا العزيز، والخزي والعار على المفترين الكذابين الذين يتلقفون البهتان. أرواحنا لها الفداء وأنفسنا لها الفداء،
4: ونلقنهم دروسا لكي يعرفوا قيمة اليمني والشعب اليمني وكرامة الشعب اليمني.

0: بماذا واجهنا مكائد الأعداء، كل الأعداء؟ كيف تحققت لنا في الميدان هذه التسهيلات الكبيرة التي اندهش منها كل العالم؟ الله سبحانه وتعالى هو الذي نصرنا. لولاه، لولا معونته، لولا نصره، لولا تأييده، لما أمكن أن ننتصر نهائيا. لسنا شيئا إلا، وكل إمكاناتنا لا تساوي شيئا إلا بالله سبحانه وتعالى. هذه حقيقة يجب أن تترسخ في وجداننا ومشاعرنا وأعماقنا.
1: الله سبحانه وتعالى هو الذي مكننا وهو الذي عنا. إحنا من غير الله لا شيء، ولكن قوتنا هي من الله، لأن إحنا فعلا الحقراء إلى الله والعبيد إلى الله والمجاهدين إلى الله، الذي فعلا سلمنا لله ومعانا الله.
2: قوتنا في قوة الله، وبعث الشعب اليمني من بعث الله.
0: ليست قوتنا ولا إمكاناتنا ولا شطارتنا ولا شجاعتنا ولا أي شيء هو الذي حقق لنا هذا النصر. الله سبحانه وتعالى هو الذي نصرنا، هو الذي أيدنا، هو الذي أعاننا. إن ينصركم الله فلا غالب لكم. هو المهيمن والقاهر والمعين، هو الذي يمدكم بالعزم، هو الذي أعطاكم السكينة، هو الذي ثبت أقدامكم. من قدم التسهيلات الكثيرة، من هدى في التخطيط والتدبير والترتيب، ومن الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى
3: وحدك الغالب على أمر العباد والمهيمن.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحصن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوصاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة العاشرة من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء. الهيئة العامة للزكاة.
1: ليش شايل كل هذا التلفونات معك؟ مش خايف يجي لك انزلاق من عدد التلفونات هذا في جيبك؟
2: ايش اسوي؟ طبيعة عملي تحتاج اتصل وتواصل بناس كثير، واللي بين اتواصل بهم كل واحد شبكة وخط، وعشان ما اخسر نفسي جبت تلفونات خيرات وعملت في كل تلفون خط. كيف انا ذكي؟
1: ما تحتاج كل هذا يا ذكي، الان مع سبافون يكفيك خط واحد.
2: كيف؟
1: مع باقات واحد يكفيك خط واحد. باقات واحدة اليومية والأسبوعية والشهرية فيها دقائق ورسائل لكل الشبكات المحلية. للتفاصيل أرسل واحد إلى 211 مجانا.
0: سبافون، أصالة وتواصل.
3: كل سيجارة تبدأ بلحظة وقد تبدو مجرد عادة عابرة، لكن آثارها لا تنتهي بمجرد انطفائها. فبمجرد أن تستنشق دخان السيجارة يبدأ في الدخول إلى رئتيك حاملاً معه مواد ضارة تؤذي أنسجة الرئة، ثم تنتقل بعض هذه المواد عبر مجرى الدم لتؤثر في القلب والأوعية الدموية. كما يحتوي دخان التبغ على مواد مسرطنة قد تتلف الخلايا السليمة، ومع استمرار التدخين تزداد احتمالات الإصابة بالسرطان، وقد تبدأ خلايا غير طبيعية بالنمو والانتشار. السيجارة قد تنطفئ، لكن ما تتركه داخل جسدك قد يستمر. القرار بيدك، أطفئ السيجارة قبل أن تطفئ حياتك. مع تحيات صندوق مكافحة

على تثبيت معادلة وحدة الساحات والتعاون والتنسيق الكامل مع محور الجهاد من فلسطين ولبنان وإيران والعراق واليمن واستعدادنا لمواجهة أي تصعيد. يؤكد ثبات الشعب اليمني انطلاقا من هويته الإيمانية ومسيرته القرآنية على مساره التحرري الجهادي وموقفه القرآني وتمسكه بقضايا الأمة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية وإسناده للمظلومين والمجاهدين في غزة وعدم القبول بتجزئة المعركة. عاش اليمن حرا عزيزا مستقلا، والنصر اليمني ولكل أحرار الأمة.

أمتنا مكتوف الأيدي خانعين وأذلاء، هذا غير وارد في اليمن، هذا غير وارد. غير وارد لأنه يعني الخنوع والاستعباد لغير الله سبحانه وتعالى، هذا غير مقبول أبدا للطاغوت المجرم الظالم في اليمن، هذا غير وارد.

0: قال على الهواء ارحبوا. قال اليوم يوم المطارات، قال اليوم يوم المطارات، اليوم يوم القواعد، اليوم يوم المحطات، اليوم يوم الموانئ، اليوم دوره يصارخ، واليوم دوره يناشد، واليوم دوره يكابد، واليوم دوره يعاني. فلا يقولوا مباني ولا يقولوا مساجد، فلا يقولوا مباني ولا يقولوا مساجد، ولا المصافي مساجد، ولا القواعد مباني. أهدافنا أهداف كبرى، وأوراقنا في تصاعد، ولا دفاعات تنجي من الهجوم اليماني. قال أهدافنا أهداف كبرى، وأوراقنا في تصاعد، ولا دفاعات تنجي من الهجوم اليماني. والمملكة لا تسطر من نفطها لتر واحد، والمملكة لا تسطر من نفطها لتر واحد إلا بتوقيع رسمي بيد حسين
1: المداني.
0: المداني
1: الله الله الله، قوة
0: صح الله لسان الشاعر صدر الله.

0: قال الخلايا كل زنديق الخلا
1: صح لسانك
0: الخلايا كل زنديق الخلا لو تلاحقنا الى كوكب زحل بان نور الحق والليل انجلى وشرقت شمس الهدايه والامل يا مدور للامان وللصلاه صف جنب اللي على الله اتكل واسألوا عن كرب شعبي والبلا يا مفكر في المصير المحتمل عاقبة من ينصر الباري إلى نصر تمكي نرتقى واسع وحل دام قايدنا علم نور على السلام في الولاء له والعمل السلام في الولاء له والعمل وصادق أمين من رمى
2: من
0: رمى
2: من رمى من رمى

0: جاهزين
1: ما نرمي القلب ولا الجمجمة
2: ونعلن الاستعداد التام بالمال وبالسلاح وبالنفوس والنفير العام.

0: اخي ها
1: جاهز
0: هاي يعني تقدر تهبط
1: هي القف طوالي
0: يعني من اولها حياكم الله وارحبوا المستمعين والمستمعات كيف تريد اعطافك صوت الواعي والبصر 98.5 و98.7 ورحبوا الى برنامج خليكم محضر خير يا استاذ محمد حياك ربي
1: وصلنا
0: الاخراج محمد الجابري حياكم الله جميعا معي لك سؤال يا استاذ محمد
1: ما عندي فكر ما هو محضر خير قدها
0: معي لك سؤال
1: يلا مع الانتصار
0: معي لك سؤال يا اخي به واحد شخص عظيم جدا يا اخي اهان السعوديه اهانه فرشخهم فرشخه دعسهم دعس خلاهم بين الحضيض ما يسوى عز الله 70 حذاء اشرف عز اقدر منهم من هو يا هذا الشخص اخي فعل لهم عمل
1: سلام ربي
0: فعل عليك. لهم يوم اقسم بالله اني كنت استحي قلت لا انا لا مواطن سعودي اظل اتبرى واسير كل تراب ولا اجلس هناك ما شاء الله يا اخي اهانهم اهانه لا لها اول ولا لها اخر اعوذ بالله من الشيطان
1: سلام ربي عليه
0: سلام ربي عليه
1: سلام ربي عليه
0: ما قال
1: عرفه سلام ربي عليه
0: سلام ربي عليه
1: ان اهانهم اليوم بمضارب
0: أمس قول واليوم فعل
1: من هو
0: والليل فعل إن شاء الله
1: من هو
0: سيد سلام الله عليه
1: سلام الله عليه
0: سلام الله عليه
1: ما أنا قلت لك سلام الله عليه
0: الله
1: دقهم
0: سمعتها الكلمة حكي حكي يوم الخميس
1: أيوة
0: يا أخي الله والعمل فعل
1: لا معانا يعني صبر أدام الحجة إلى إلى إلى أبعد الحدود شيء قامت حجة 4 سنة بنقيم الحجة من أول طلقة 40 يوم جلسنا
0: 40 يوم
1: ها وبعدين قمنا بالرد وخلال تلك الردود كان بنقيم الحجة لعل وعسى توقع هدن وينقضوها توقع هدن ويخترقوها توقع هدن بعدين هدنا هالشهر لمدة 4 سنة لعل وعسى تمادى وصلت به الجرى إلى أن يتلقى ويتسطى لصواريخ
0: صحيح
1: يعني منطلقات باتجاه الأراضينا المحتلة على أهداف
0: الأربع سنين قصة كان الهدن ما بيش هدن أربع سنين هو بيضرب
1: تهدي الله هشة
0: وبيضرب
1: أيوة
0: ومغلقات المضارات مغلقات الموانئ
1: أكيد
0: والحصار الجوي موجود
1: أكيد أكيد هي موجودة كلها
0: والأسرع عادي عندهم أرضي وإنها كل حاجة
1: إقامة حجة للطرف ليش اليوم الضرب كذية ليش هل احنا قد ضربنا بمثل هذه الضربات
0: بغرت قديم
1: يعني
0: وفيت.
1: تدمير كلي تنكيل
0: وفيت للنهايه
1: يعني قد بذلنا وصبرنا صبر صدق لو قالوا صبر ايوب
0: الله
1: ها
0: الله
1: صدق لو قالوا صبرنا صبر ايوب
0: الله.
1: على الاذى وتحملنا وصلت به الجرى الى ان اكرمه وصلت به الجرى الى ان يتسطى لصواريخ ونشر بالأمس مشاهد لاستهداف يعني لتصطي لصاروخ مشاهد من 2025 تصطى لصاروخ وادعى على أن احنا بنضرب مكة يعني ما بيبسرهاش على أنها فضيحة في حكه هو فضح نفسه بنفسه يعني غبي العالم العربي والإسلامي ما يسترش يدخل يبحث بعد هذه الصورة وهذه الفيديو دخلوا بصروها من عام 2025 عندما كان اليمن بيساند
0: أخواتنا في غزة
1: في فلسطين وبنضرب أهداف للعدو الصهيوني في أراضينا المحتلة وهو قام يتسطى لها شو يقول إني أستهدف المدينة المنورة ومكة المكرمة
0: أول من كسر الكعبة
1: اليمنيين
0: من هو أول من حماها مش اليمنيين
1: قبل الكسوة من هو أول من هوت قلوبهم إلى تلك الأرض الأرض التي غير ذي زرع قال فاجعل أفئدة من الناس تهوي
0: إليه
1: قبل جرهم
0: الله
1: أخوال رسول الله
0: وعاد النبي إسماعيل عاده رضيع عاد مولود عاده قبل وضع مكة الله
1: براحتك بعدك
0: ما قال
2: البهتان العظيم
1: بتحكى سيد عن البهتان
2: قدسية مكة المكرمة التي أرواحنا لها الفداء وأنفسنا لها الفداء وإلى مقدسات الإسلام جملة والمسيء إلى الشعب اليمني المسلم يمن الإيمان والحكمة لن نسكت عن هذا البهتان أنا في ذلك الحق، وشعبنا العزيز سيحتفظ بهذا الحق، وسيخرج شعبنا العزيز إن شاء الله يوم الغد الجمعة إن شاء الله خروجا مليونيا عظيما يؤكد فيه موقفه تجاه هذا البهتان العظيم من العدو السعودي وممن تلقفوه منه. هذا بهتان ظالم، هذا عدوان غاشم على شعبنا العزيز، ولهذا أدعو شعبنا العزيز.
1: وبالفعل السيد ما دعا الشعب اليمني بهذه الدعوة اللي سمعناها الآن، ودعاهم بيوم الخروج. الخميس والخروج، يعني قال دافعوا عن شرفنا.
0: الله،
1: هذا
0: بيقول لك انك كذاب يا يمني
1: في شرفنا،
0: ما بيتهم
1: اسلامي
0: فئه معينه ولا حزب معين ولا طائفه معينه ولا حركه معينه ولا شيء، بيتهم اليمنيين كلهم اليمن بيستهدف.
1: يا زكريا، حتى انا برى ان فيه استهداف حتى للرسول صلى الله عليه واله وسلم، وكأنه بيكذب بالرسول صلى الله عليه وآله وسلم الذي قال الإيمان يمان والحكمة يمانية والفقه في رواية والفقه يمان وأنا يمان. هل يعقل أن هؤلاء الناس اللي قال فيهم رسول الله تتهم هؤلاء الناس الذي قال فيهم رسول الله هذا القول أنهم يستهدفوا مكة؟ التبع اليماني أرسل قبائل يمانية إلى مكة المكرمة إلى بلاد نجد والحجاز استقبلوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم واستقبلوا الرسالة، وكما قلت أنت أول من كسر الكعبة منهم اليمنيين.
0: يعني وكان لسنوات عديدة.
1: يا أنا بستغرب. كانت الكسوة من عندنا.
0: خصيصا من اليمن. أيوة.
1: كانت الكسوة من عندنا.
0: كان بلاد التجارة وبلاد هذا القماش والحرير والهذا كانت لا من اليمن كلها. المنطقة التجارية كلها.
1: من قبل أن تأتي الرسالة المحمدية.
0: والله من قبل.
1: يا زكريا الملفت في الأمر.
0: خلنا نكمل. أول من حمل كعبة أو بعد ما أصالها ترامب وخلاها مزبلة قمامة، من الذي صح؟ صحوا ألف عدو الله صحوا؟
1: قبل ذي لا تستعجلش قبل ما أقوم لك.
0: هذا الحين هذا العصر.
1: هو أنا مستغرب اللي صدقوا ونسيوا قول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، هذا واحدة. ومستغرب المن للمديني والذي قاموا يفعلوا إدانات ويدعوا إلى تكاتف وإلى
0: مواجهة هؤلاء. دارين ماشي ذي،
1: يعني ما طلعوش هؤلاء على إساءة ترامب للكعبة الذي قلبها مقلب قمامة. قال مكتب نتنياهو مثل الكعبة مقلب قمامة، يعني هؤلاء ما شاهدوش المرشح الأمريكي الجمهوري وتلك المرشحة اليهودية أيضا أمريكية وهي تحرق القرآن، وذلك المجرم الأمريكي وهي يضع في مجسم خنزير ويحرقه ويركضه ركضا، ما شاهدوش اليهود وهم يدوسون القرآن الكريم في فلسطين؟ لم يشاهدوا الاعتداءات؟ وينهم اليوم؟ حنشت البرم عندنا مثلا، بيقول حنشت البرم بنوع من السحليات احنا نسميها برمة. ربما بعض المناطق بيسموها برمة. واحنا لا قد واحد كذا قام يتعنتر وقال ما دحين حنشت البرم. أيوة. يعني رجعت حنشت البرم. حنشت البرم اليوم.
0: قصدي مشي اول دعايه
1: على كان على داجل.
0: مشي اول دعايه. هذا ما رحلة ولا كان إحنا عن نستهدفها وعاد إحنا بنضرب هؤلاء.
1: واللي نبش
0: ما سبرت
1: واللي نبش عاد به ناس نبشوا عندما وقع مع بين سطام حسين والسعودية مشاكل بين العراق في أيام سطام حسين. خرج نفس سطام حسين يستهدف مكة المكرمة، وإحنا اليمن كثير ثاني المرة
0: بس هذا وقع لها ترويج أكثر. أنا ولا ما سبرت.
1: ليش من هو الذي روج؟ احنا ما تلقى هذا الترويج المكثف والكبير، وحتى على مستوى لو سمعت ممكن نرجع نسمع يا محمد حق المفتي العالم اللبناني موجود، انا رسلته بالفيديو. المفتي اللبناني العالم من علماء لبنان، يعني تخيل ان وصلت الجرأة الى ان تتم عبر وزارة الاوقاف في لبنان وقد ربما في كثير من الدول انهم يصدروا توجيه للخطباء بأن يتحدثوا عن الاستهداف الحوثي لمكة.
0: الله،
1: أن يتم المتاجرة بخطبة الجمعة وبالدين للتدليس والبهت والزور،
0: تعميم للعلماء،
1: للخطباء،
0: الخطباء
1: للخطباء كامل
0: يتحدثوا موضوع الجمعة، هذا استهداف الحوثيين.
1: وهذا أحد العلماء في لبنان استنكر، قال أين هذه التوجيهات من المجاز الذي كانت تحدث في فلسطين؟ أين هذه التوجيهات التي كانت تحدث في بالمجازر في لبنان؟ ضربونا بعد ما يتجهز إن شاء الله بنسمعه.
0: وهذا الذي لفت نظري يا أستاذ محمد، ما هو هذا الحملة أنها وقع لها، قلنا لك ترويج غير طبيعي، ولا تفتح أنت من تلفونك.
1: نعم.
0: لكن الذي لفت انتباهي أن ناس يعني من الخارج، سواء لبنانيين، سعوديين، نفسهم خليجيين، مغربيين، كلهم قاموا.
1: من عندي.
0: تمام. قاموا ما هو يدافعوا، قالوا هذا كذبة، وإحنا دارين باليمن واليمنيين، وإحنا دارين بأصالتهم وعروبتهم مبادئهم في الحرب وقيمهم وكل شيء.
1: الله الله.
0: لا تتحدثوا ولا تجابرونا ولا شيء، يعني هذا
1: سبحان الله. يعني
0: والله يوم دافعين من خارج،
1: وهذا بقول
0: ما توقع لهم
1: يعني مع التحشيد الذي حشده السعودي.
0: أيوة.
1: وما هوش تحشيد سعودي وحده، الأمريكي واليهودي خلفه، يعني هؤلاء السفارات وهؤلاء الوزارات التي بتصدر أوامر، يعني مع التوجيهات من اللوبي الصهيوني.
0: قصتك ما بالله اليهود قالوا لهم يعني وقعوا اتصال من السعودية يا عمنا انتنا وما نفعل ماذا؟ قالوا قولوا لهم استهدفوا مكة يلا
1: يا أخي. أول مروج إيدي كوهين، أول ما تحدث عن هذا الكلام إيدي كوهين عن
0: أول واحد. إذن خلاص جاهز
1: أقول لك بشيء، عندما إيران استهدفت الكيان الصهيوني في أول هجوم لإيران على ربما في حرب 12 يوم،
0: ما قالوا القدس،
1: ذهبت صواريخ انطلقت من فوق القدس، أبناء القدس يصرخون ويفرحون ويزغردون ويكبرون ويسبحون الله، لأول مرة يروا صواريخ عربية وإسلامية تنطلق إلى أراضيهم المحتلة ضد العدو الصهيوني. وخرج الأمريكي، خرج الصهيوني قال إيران تستهدف القدس بيت المقدس، وروجوا، وهناك من روج، هناك من روج من العرب، من العرب والمسلمين المتأسلمين يا أخي تعرفهم. اسمع هذا العالم اللبناني، اسمعوا معي.
0: حمل علي علي.
3: كثير مشايخ عنده دين إن شاء الله فيه نعول عليهم خيرا، ما حيحكوا ولا حيهمون الموضوع، لأنه صراحة أنا أول ما قرأت تعميم صادر عن المديرية العامة للأوقاف بتوجيه من سماحة المفتي، فكرت في شيء يعني حلو، يعني موضوع الجنوب، تدمير القرى، استباحة الأرض، قتل الأطفال، الغارات، فلسطين، وحدة الأمة. والله العظيم عيب، والله العظيم عيب، يعني ما بفكروا بآخرتهم هول بهالعمر، إنه أنا بدي أطيع السفارة لأنه هي قالت لي هيك، لأنه أنا موظف عندهم. يخيح احكوا اللي بدكم إياه، اعملوا اللي بدكم إياه، بس مش باسم الإسلام. ما في شريعة نزل الله عز وجل تقبل أن تكون، أن يكون الإنسان مع المجرمين، مع قتلة الأطفال، مع أعداء الإنسانية. وقلنا إنه الكفر معسكر قبل أن يكون عقيدي، قبل أن يكون اعتقاد. وقد يكون في معسكر الكفر من يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. فاليوم بدل يعني هل يرضى الله ورسوله أن تستعمل بلاد الحرمين لضرب العرب والمسلمين، حصار العرب والمسلمين؟ هل يرضى الله ورسوله أن تسخر طاقات الأمة لخدمة ترامب ونتنياهو؟ أي إسلام هيدا وأي دين وأي تعاميم هيك؟ استحوا والله العظيم، إن لم تستحي فاصنع ما شئت، بطل في خجل، بطل في حياء من الله يا عيب الشوم. والله فكرت لمين عم بحاصر اليمن؟ لليمنيين أحرس الناس على الحرمين، اليمنيين اللي عم يدافعوا عن القبلة الأولى، اللي عم يضربوا صاروخ على فلسطين، كرمال غزة وكرمال فلسطين، على فلسطين المحتلة، وهم بيطلع السعودي بيضرب الصاروخ ورايح، إذا رايح الصاروخ أنتوا ضربتوه نزلتوه فوق مكة وفوق المدينة، حق عليكم، فما تكونوا عون للأعداء. بعدين ولا شيء، مين استباح؟ كم مرة استباحوا مكة؟ كم مرة استباحوا؟ عم بفوتوا، أول شيء فوتوا يوم بالسنة من السنوات عملوا حرب، استعينوا بالأجانب وفوتون على الحرم، ما دمروا قبور الصحابة وبيت خديجة وبيت النبي في مكة، وحافظوا على آثار يهود خيبر. ولو يعني شوية دين، شوية دين، شوية فهم، شوية إنسانية خي، شوية إنسانية. فكروا بإخرتكم، فكروا بخدمتكم كيف حتكون ضاعة عمياء. بدي نزل بيان تعميم للمشايخ وكذا، بقول له اشربوا ميته، تعميم لخطباء السوء، خطباء الفتنة، مش لعلنا.
1: الله سلام ربي عليك
0: حر
1: سلام ربي عليه وعلى موقف
0: رمانة هذا
1: الفعلي عليه قال
0: هذا أحد الخطبة الذي جاء لها التعميم التوجيه
1: بالمناسبة سني
0: نعم من الطائفة
1: السنية في يعني
0: من المذهب السني نعم
1: من المذهب السني الطائفة السنية في في في لبنان فاصل ثم نعود يبقوا معنا
4: وقفة إعلانية

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس، وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحسن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوصاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: هي مالك يا عمه هيوب بتشغال حالك في المزرعه؟ عن جوال العيال يجوزها عدو.
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشكوا انفسهم، يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك امن له بسطه، والثاني سافر. يا اخي ايش نعمل؟ كتنك داري ازرع ما اتاكل عيش.
0: كيف ما تاكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما انت كذا قل لي تدي زكاتك او ما؟
1: وما دخلت زكاه؟
0: انت داري ان الامتناع عن دفع الزكاه يؤدي الى زوال النعمه ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب امانه انت بتخرج الزكاه بطيبه نفس.
1: ما هو ما قلت. ارفع صوتك انا ما اسمعكش.
0: اها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك، انت ضيع تعبك وشقى ومحكت كل شيء.
2: خير العمل.
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح اصلي الذن اسمعه ولا لا؟
0: انت تاري ان الصلاه لحالها ما تنفعش بدون زكاه، ضروري تتقي الله وتنفذ ما امرك الله به، صلاه وزكاه وجهاد.
1: جزاك الله خير، والله ان كل كلمه قلتها انت صادق فيها، وفعلا انا مقصر في دفع الزكاه، لكن باذن الله اننا ما اتخلف، واننا باذن الله من الان وصائدا شدفع حق الله، وان شاء الله باذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئه العامه للزكاه.
4: مش وقته خالص.
5: اش في مالك خوفتنا؟
4: خلص النت فجأة واشتي احمل ملف ضروري جدا حتى يبث لي. يا شباب شوية بس.
5: شفت كيف الكل سكتوا وقلبوا اساميهم صلاح؟ وصلاح قاوب ولي
4: بث لي. انت فيك الخير.
5: ما في بش خير، في بش سكر، فلا تضبح بيش وخرج عبي لك باقة. ما معي إلا قليل
4: اللي في جيبي، يلا يكفي يشتري لي بهامة. يا جماعة حتى يبث لي ساعة بس.
6: لحظة، أنت رقمك 7-0؟
4: أيوة.
6: خلاص سهلة، اشتري ماء وبالباقي عبي سفري.
7: سفري
8: باقات سفري من 7-0، ساعات زيادة بأقل من 200 ريال. باقات سفري 8 ساعات وباقات سفري 4 ساعات. للتفاصيل ارسل سفري إلى 211 مجانا.
6: ها وأنا كمان جزع لي معك سفري.
3: 7-0 أصالة وتواصل.
9: كل سيجارة تبدأ بلحظة، وقد تبدو مجرد عادة عابرة، لكن آثارها لا تنتهي بمجرد انطفائها. فبمجرد أن تستنشق دخان السيجارة يبدأ في الدخول إلى رئتيك حاملاً معه مواد ضارة تؤذي أنسجة الرئة، ثم تنتقل بعض هذه المواد عبر مجرى الدم لتؤثر في القلب والأوعية الدموية. كما يحتوي دخان التبغ على مواد مسرطنة قد تتلف الخلايا السليمة، ومع استمرار التدخين تزداد احتمالات الإصابة بالسرطان، وقد تبدأ خلايا غير طبيعية بالنمو والانتشار. السيجارة قد تنطفئ، لكن ما تتركه داخل جسدك قد يستمر. القرار بيدك، أطفئ السيجارة قبل أن تطفئ حياتك. مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.

0: لك احنا نستهدف مكة.
1: الرسالة محمد عندك الفترات ببيان علماء اليمن
0: يا أستاذ جانب. محمد سلام ربي على سيد عبد انه وضحها وخلصها قال اكذوبة العصر
1: الله
0: ها انتهى خلصها في كلمتين لخصها كامل اكذوبة العصر يعني لا قلنا لك هذا أتانا قبل السعودي أخي ما عبش احترام لعقول مثلا خبرتهم لعقول جماهيرهم لعقول شعبهم لعقول الحوثي يستهدف يعني بالعقل والله ما بيستهدف هذا لا يزيد عليه لعنة الله جدهم ها هو الحجة الذي قصفوا ما قصفوا الكعبهم وحرقوها
1: ها ها ما قاموا معه من بلاد الشام لا حكوة الجولاني
0: نفس لك والله
1: الله الصهيوني بين افكارهم انا ولا بيفعلوا شيء وبيجندوا ويحشدوا للقتال في اليمن
0: قلنا لك والله نفس هذا اللهم الاشخاص بتغيروا لا نفس الاساليب نفس الدناءه نفس النجاسه نفس كذا رحكهم هذا كاهم السيد سلام الله عليه عجبني عندما قال ها في حق كلمه يوم الخميس ها قال السعودي النظام السعودي لم يكتفي بما قدمه العدو الاسرائيلي والامريكي من خبراء واسلحه واداره عملياته بل يطلب منهم ان يشاركوا بشكل مباشر وكامل في العدوان على بلدنا ها لك يشارك لو سمحنا يعني قد بتدعمونا قد بتهذا
1: لكن اخي المسلمين
0: يعني سلم على
1: المسلمين راقدين ولا بيقوم مكنوا إدانات من حيدافع عن الكهف لما قامش يدافع عن نتنياهو ويدي كوهين وغيره من حيدافع
0: النظام السعودي يحرك العناوين الطائفية والتكفيرية للتأليب والتحريض وتحريض شعبنا العزيز لإثارة الآخرين والتشويه مشكلة السعودي ما هي مشكلته إنه يواصل العدوان على بلدنا وصعد بمئات الغارات الجوية انطلاقا من قواعده الجوية بإشراف أمريكي يعني بنصور لهم بيطلع من أي مطار من قاعدة الملك خالد من قاعدة الملك فيصل من قاعدة الملك متعب من قاعدة بلال عزاهم وضلاهم القواعد حقهم بنقول لهم بس يقلع الطائر من عندكم وتخطى من عند فوقنا وتضربنا وترجع على هذه القاعدة وها ماشي ما هي طوائر حقكم حق حكومة الفنادق ما بالله يدخل الحمام لا بإذن منك وعادك يدير الطائرة جناء.
1: وليش بيتواصلوا بعد القادر المرتضى بيتي لهم مصير الطياري للمة بيلاحقوا بعد حكوت بيضربهم ما حكوت العليمي ومرتضى كده وتحشيداته بيضربهم
0: اي والله المشاهد هذا كده شفناها قبل
1: مش قولنا ولا بنفتريحنا عليه اعتراف من تحشيداته
0: وماش اعتراف ومصور كله
1: مصور وثق فيديوهات
0: ما بسنا المشهد النوعية حق العمل الذي قاموا بها القوات المسلحة والمجاهدين العظماء يوم الربع يوم الثلاثاء يوم الثلاثاء عرضوها الساعة 4:30 عصر الساعة 4 عصر ها بعد ما زحفوا عليهم وهربوا المرتزقة حتى نجح ولا تحشيدات السعودية تحشيدات السعودية عفوا هربوا ما لقفهم في الطرف ذي عندما هربوا لقفهم الطيران السعودي وقصفهم
1: ضربهم مش عليه هرب ضربهم في الوازعية ضربهم في المخا ضربهم في
0: وهم هاربي
1: وهم
0: يا هارب من الموت
1: بعض بيقدمهم
0: يا ملاقي
1: وبعضهم بعض الفيديوهات قال احنا بنقاتل ضربنا بحث عن فيديوهات اللي بيسموها انفسهم مقاتلين الجنوب
0: بيعترفوهم والله المستعان لا دنيا ولا اخر
1: كذاب يعني هو ذا ادعى علينا بهت وزور وهو بيفعل كل الجرائم معناته الشيء نية معنا عن مكة وقبل ما نبث
0: البيان
1: بيان كملنا يا محمد أعتقد إنه كبير بنطرق عليه ها أي بيان أنا فعلت فيه فقط اللي هو دقيقة ونص أي خلاص الآن نسمع
2: فندق هيلتون على أنقاض
1: تقرير من عندي نسمع تقرير تقرير حول ما يا زكريا
0: حول ما
1: يكشف استهداف النظام السعودي المكة المكرمة
0: لا
1: وتدميره الممنهج للمعالم الإسلامية ومنازل الصحابة
0: واضح ما هذا
1: وصولا لتعطيل الحج هذا التقرير أو التقرير بقدر ما يكشف قبح السعودية يكشف أيضا نفاق قطر وجزيرتها التي سكتت عن كل ما سبق وتشارك اليوم في الافتراءات على اليمن باستهداف مكة. ومن يلي التقرير؟
0: سهران
1: عبر, عبر, عبر قناة القطيرة في الجزر.
2: بيت الخليفة الراشد الأول أبي بكر الصديق، دورات مياه في موقع بيت السيدة خديجة بنت خويلد
0: كل زوجات رسول الله. من الأول من الأول
1: من الأول
0: ما جهزت حق زهرة ديراني
1: موجود جاهز.
2: فندق هيلتون على أنقاض بيت الخليفة الراشدي الأول أبي بكر الصديق، دورات مياه في موقع بيت السيدة خديجة بنت خويلد كل زوجات رسول محمد صلى الله عليه وسلم، دار الأرقم ابن أبي الأرقم التي كانت مقر اجتماعات الصحابة في بدايات عهد النبوة هدمت أيضا وأزيلت من الوجود. تلك أمثلة على ما يوصف بالتحديث الذي طرأ على مكة المكرمة ودمر خلال العقود الثلاثة الماضية ما نسبته 85% من إرثها العمراني الضارب في القدم، ليستبدله بأبراج شاهقة وناطحات سحاب وصلت كلفة تشييدها إلى 35 مليار دولار. وحيث اتكأت عمليات الهدم الواسعة النطاق على حجة الحاجة إلى توسعة الحرم المكي ليستوعب حجاج بيت الله الحرام بعدما صارت أعدادهم تصل إلى نحو 3 ملايين سنويا، فإن المعاول والجرافات التي أعملت تدميرا في أهم معالم أم القرى كانت قد وجدت من يبرر لها دينيا كذلك، بالإشارة إلى أن بقاء الآثار القديمة قد يضر بعقيدة الناس. في المقابل وعلى النقيض من المبررات المطروحة للهدم، يرى منتقدون كثر أن توسعة الحرم المكي كان يمكن أن تحدث على النحو الذي حدثت فيه تماما، لكن من دون استبدال بيوت الصحابة والتابعين بالعمائر الحديثة والفنادق الفخمة. كما إن مثل هذه العملية تكرر مرات ومرات عبر التاريخ منذ عهد الخليفة الراشدي عمر بن الخطاب وحتى أواخر عهد الدولة العثمانية، في منأً عن أي خشية من أن يؤدي بقاء بيت أبي بكر وبيت السيدة خديجة وما هو في حكمهما إلى إغواء المسلمين بالشرك. ومع حلول موسم الحج للعام الحالي في ظل تعطل الفريضة جزئيا واقتصار الحجيج على أعداد محدودة من المواطنين والمقيمين في البلاد بسبب تفشي فيروس كورونا، بدأت تظهر أرقام الخسائر المالية السعودية نتيجة تراجع إيرادات الحج والعمرة التي تشكل ثاني مصدر لدخل البلاد بعد النفط، وهو ما أعاد الجدل مرة أخرى حول المنح الذي اتخذته توسعة الحرم المكي وقام أساسا على منطق الاستثمار فيما يسمى السياحة الدينية ليعيد التذكير بقيم وتقاليد وأعراف تعرضت هي الأخرى للهدم، أسوة بالمعالم الأثرية لمكة المكرمة، ولعل أهمها أن بني هاشم القبيلة التي ينتمي إليها رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم كانوا يترفعون عن التكسب من الحج بل ينشغلون عنه بالسقاية والرفادة ويبذلون أموالهم لخدمة ضيوف الرحمن. وربما لا يخلو من الدلالة العميقة في سياق كهذا أن خطط السعودية لتنويع اقتصادها وفصله عن التبعية العمياء للنفط قد وضعت الحج والعمرة على رأس أولوياتها في رؤية 2030 التي أطلقها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، فأسست من أجل ذلك شركات عملاقة مهمتها استحداث المزيد من عمليات توسعة المشاعر المقدسة في مكة المكرمة والمدينة المنورة بما يؤدي إلى تحقيق المزيد من الربح. أما ثالثة الأثاث كما يقال فيختزلها كيل المملكة بمكيالين في إجراءات مواجهة وباء كورونا، أحدهما ذاك الذي قرر تعطيل فريضة الحج من خارج السعودية اعتقاء لانتشار العدوى، والثاني هو الذي أباح لهيئة الترفيه استئناف نشاطها بإقامة العروض الفنية والموسيقية والراقصة، حتى بدا الأمر كما لو أن رواد الحفلات يغتسلون بمزيلات الفيروس المستجد لا بالماء العادي الذي به يتطهر الحجاج ويتوضؤون.
0: الله الله الله
2: هكذا يجب أهل البلاد ومعهم العرب والمسلمون أنفسهم أمام معطيات تكفي في مجملها لتوحي باختلال التوازن بين التراث الأصيل والحداثة المريبة، أو قل بين مكة المكرمة أقدس بقاع الإسلام على وجه الأرض ومدينة نيوم التي ستقام بتمويل يبلغ نصف تريليون دولار لتربط إسرائيل مع جوارها بشبكة مصالح تبدأ بالسياحة ولا تنتهي بالتكنولوجيا.
1: إذن هذه السعودية.
0: الله الله الله.
1: أين على الاستهداف؟
0: الله الله.
1: من هذا القناة فينا في أحد الدول التي أدأنت واستنكرت إن إحنا نستهدف مكة؟ قطر. هذا قناة القطيرة في جزر، قناة الجزيرة في قطر.
0: والله إن هي قضيعة مش قطيرة. أقسم بالله الله. ثلاث. هي. عاد باقي مشهد. أقسم بالله إنه استفز.
1: شو ما لفت في التقرير؟
0: ها.
1: هل يعقل أن بني هاشم الذي وأحفادهم الذي كانوا بيترفعوا عن أن يكتسبوا من من من الحج أن يستهدفوا بيت الله الحرام؟ الله من بيستهدف بيت الله الحرام؟ من هدم بيت بحجة ما؟ ليش ما خيبر وغيره؟ ها خيبر ما عترت ليش الناس للشرك صح؟ ما عليها تبقى
0: خيبر عادي بقعتها ما
1: عادي بقعتها بيحافظوا عليها
0: يحافظوا عليها
1: ومدينها
0: تراث تاريخية وهذا
1: أيوة
0: حقهم
1: بس شيء يا يخبروك يعني
0: حق مرحب والحال
1: أيوة بش بقول لك أنا كيف كانت أن الإسلام ما عندي لهم مررناها كيف هزم المسلمون
0: خيبر
1: وتلوا هذه
0: والخندق
1: هذه الحصون
0: وين الخندق
1: الخندق خندق ولا
0: جبل أحد باقي الله وحده بالله وعي السحت ما قصك لو هذا
1: شو على ملاعين بحجة الشركيات بحجة مثل ما الآن بيمنعوا الناس من زيارة الرسول صلى الله عليه وسلم لقيت فيديو يقول قاعد حج على جرق صلى عليه ورحلك صلى عليه ورحلك لا تتبرك بالرسول ولا تتوسل بالرسول ولا
0: بشر
1: بلا جابر مع الرسول اللي قال انه بيصلي علينا احنا بنصلي عليه يسمع وتوصلوا صلواتنا وي
0: ان الله وملائكته يصلون على النبي
1: صلوا عليه وسلموا تسليما.
0: اقسم بالله قلنا لك بالفيديو يا استاذ محمد اللي استفزني اقسم بالله انه حادث في بالي وفي عقلي يا رسول الله كيف حيكون موقفهم في ذلك اليوم ها عندما استقبلوا الراقصات ها
1: بطلع على بدر
0: طلع على بدر يا اخي الله كيف استفزني هذاك الفيديو يعني شل من هنا وشل من هنا والعاهرات خاضية في الوسط يعني من حنجهم للعهر والمتشارحك وما هذا ما عاد ما يقولوا كيف يرحبوا بهم كيف طلع على البدر علينا من
1: والله مع راسه وانها قال احد المدافعين عن اليمن والذي بيرد على البهتان قال هؤلاء أبناء الخيام
0: الله وصفهم
1: أبناء الخيام
0: وصفهم الله
1: غير
0: الأعراب
1: غير شرعي
0: الأعراب
1: غير شرعي الله قال غير شرعيين أحفاد سمية وأحفاد هند ما هي سمية حقنا اليمنية لا
0: لا لا
1: سمية أموية يعني الآن
0: الأعراب أشد كفرا واني أشد كفر واني فهك خلاص الباري فصلها ما عبش بعد ما عدتي منهم قال هذاك الله من هؤلاء العرب بيقول لك أشد كفرا يعني بيقوموا ما بيقوم أعظم ما بيقوم بها اليهود وأعظم ما بيقوم بها حاليا يعني أمريكا وإسرائيل يعني بيقوموا بينفذوا تنفيذ يعني ومسلمين تسليم مطلق لهم هذا كورونا أكذوبة كورونا والله ما هي أجزم أحلف بالله ما هي لأجل تعطيل الحج كان ما قصتك ما يفعل
1: تعطيل الحج ونص
0: لا زيارة الرسول راي من مر ما عبش حج غلقوا
1: ولي أول مرة انقطع الطواف
0: يا لطيف
1: حول بيت الله الحرام ما انقطع ولا في أيام المشركين أيام بيطوف حول البيت
0: قدم
1: أشر
0: قدر خلق الله الأمويين وما بعدهم العباس الذي قد فعلوا آفات الغفلات ولك تضعوا بيحجوا هذا واستمر الحج
1: يعني إجرام هيا من هو من الذي يستهدف البيت الله الحرام من الذي يستهدف بيت الله الحرام
0: وأمام الراقصات والمغنيات والعهرات فعلوا مجسم بسرطة مجسم يا لطيف حول الكعبة
1: اعتدي على الذات الإلهية من قبل مغنية
0: يا رب يا
1: قصوة الكعبة لجيفري إبستين
0: الله
1: ودعس عليها بريلة
0: أطهر قماش على وجه الأرض أطهر قماش يهدى إلى أنجس
1: أدخلوا في
0: ما خلق الله
1: أنت ذكرت قال يعني ما استفزك عندما استقبلوا بطلع البدر علينا أحد المغنيات أعتقد ربما نرويجية من النرويج بيسألها سعودية وفي معها كلام بتكلم شوية عربي ماذا ستفعل اليوم قالت سنحرق مكة مغنية
0: أمس العشي أيوة
1: قالت سنحرق مكة سنشعللها ورجع يوثق حقها الأغاني وهي
0: بتشعلل
1: كلهم سعودة وهي معاهم
0: الله
1: كلهم مشعللين
0: شعللهم ربي في معدن
1: ماشي استهداف ديال مكة استهداف للأمة الإسلامية
0: والله
1: كميع المسلمين
0: شوف هذا الباري بمهل المسلمين هذا الثلة القليلة المسلمين عاد باقي يقيره وحمية على الدين والإسلام والذات الإلهي والقرآن ومحمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله لعد بقي حمي وعد بغيره ها ربي يقبهم يقول يا الله ها تحركوا فعلوا لكم موقف مشرف لدينكم ودنياكم ولا قدي القيامة قدي القيامة ما عد به
1: في هذا الموضوع ربما قد اتضح للناس الحق والحقيقة الرسول حتى الرسول صلى الله عليه وسلم يا مستمعين الأكارم انشروا حتى هذه المواضيع قال له هدم الكعبة حجرا على حجر أهون عند الله من سفك دم امرئ مسلم
0: نعم
1: يعني كم سفكت من دماء في غزة
0: قبل غزة
1: عندنا في اليمن كم سفكت من دماء بطائرات مكتوب فيها لا إله إلا الله محمد رسول الله بتقاتل وتقتل من يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله عادي
0: سبحان الله العظيم لا تعريف ولا بقاطعك عندما سقطت قبل أمس الطائرة كلها حرقت إلا
1: العلم يعلم الله هذا طلع
0: في يعني
1: قلت للزملاء حرقت الطائرة كلها وبقي
0: الذي لحق الطائرة
1: كان ينكروا
0: رجل الإنكار قالوا مشوهم ولا هذا طلعت العلم
1: لكن قد الطيارين معنا العلمين ما معاش سواقين مع الطائرات ما بالسواقين لا طلعت العلامة السعودي والطيارين موجودين بإذن الله تعالى ما دام بيتفاوضوا عليهم تلميحات عبد القادر المطلق
0: والطيارين الأولين والكل اثنين
1: إن شاء الله إذن من بيستهدف مكة من بيستهدف مكة
0: والله
1: لأن السيد سلام الله عليه في خطابه عراهم وكشفهم وفضحهم أمام العالم قاموا ينفذوا عملية التي صرح بها العميد يحيى سريع ببيان مكتظب بالأمس عملية بصبغة داعشية يريدوا أن يفجروا الناس هذه التفاصيل ستأتي لاحقا ويعرف الشعب اليمني المخطط الصهيوني الأمريكي
0: السعودي
1: لليمن واليمنيين الذين يقفون إلى جانب الإسلام والمسلمين وجانب المقدسات ويدافعون ويضحون أنفسنا وأرواحنا ومنطقنا احنا منطقة السيد سلام الله عليه أنفسنا وأرواحنا
0: فداء
1: لمكة المكرمة والمقدسات بأكملها من ضحى بحكومته وضحى بقادته في الدفاع عن فلسطين احنا عندنا مكة أقدس مكة أقدس
0: الله.
1: تلك مقدسات لك مكة أقدس
0: الله.
1: من خرج والشعب الوحيد في العالم يندد واستنكر ورابطة علمائه أباح الدم ذلك المجرم الذي انتهك قدسية القرآن الكريم وأحرقه من هم غير اليمنيين هل به شعب في العالم خرج كالشعب اليمني جانب حكومي ورسمي قد يخرج هنا ولا هناك أحزاب وجماعات لكن اليمن بقيادته بشعبه بجيشه بحكومته كلهم
0: الله من قبل 75 سنة من 70 إلى 75 سنة يا أستاذ محمد ما حد قد قال يلا نخرج.
1: هل يخاف القدس. يخاف على المقدسات وعلى مكة المكرمة مننا يا زكريا؟
0: ما حد خرج رجل القدس إلا إحنا، ما حد خرج رسول الله إلا إحنا، ما حد قد خرج
1: رجل القرآن إلا إحنا،
0: ما قد خرج لجل مكة المكرمة إلا إحنا، ما حد قد خرج في عندما طعنوا فذات إلا يعني ما بلا اليمنيين فقط بدفع المقدسات، وهذا نعمة كبيرة عظيم جدا جدا ربي لك الحمد.
1: اللهم
0: نحن بنخرج.
1: اللهم
0: ادخل أستاذ محمد إن أنت واحد مواطن خليجي ممنوع أنك تخرج تدري كيف عتفعل، وفيك غير وفيك حميم من داخل كيف عتفعل، ما لا تموت قهر وأنت ما بتخرج ولا شيء، بتبصر قدامك إذا تحاكيت حيحبسوك، إذا هذا حيضربوك، إذا منشور ولا شيء حيدخلوا لك داخل البيت يحبسوك. ما هو
1: واحد بتوجب عليه ما تكسى الله هجرة أنه هاجر من تلك البلاد. نستمع في هذا الموضوع عن تقرير ذكر الزهرة الديراني حول لأن ما تقرير أنا أرسلت
0: تقرير ادعاء استهداف
1: حق ادعاء استهداف الكعبة
0: الحوثي. نعم
1: من عندك جاهز ولا طلع من عندي؟ جاهز من عندك. بسم الله.

0: في معنا تقرير ايضا كما ذكرنا الاعلاميه الزهراء الديراني عنونته يعني ضيرته بكلام تقول ايران والحوثيون هم سبب بلاء اليمن حسب ادعاءاتهم. وتعال تقول تعال لاخبرك القصه، قتلوا حجاج اليمن في تنومه ولم تردعهم حرمه الاحرام، نستمع اليها.
1: ايران والحوثيون هم سبب بلاء اليمن، هذه هي الرواية التي يحاولون إقناعك بها. لكن لنعد 100 عام إلى الوراء، إلى مجزرة تنومة التي راح ضحيتها أكثر من 3000 حاج يمني. يوم ذاك لم تكن هناك إيران الثورة ولا وجود لما يسمى بالحوثيين، فمن كان السبب؟ عام 1923 وتحديدا في وادي تنومة بجبال عسير، كان أكثر من 3000 حاج يمني أعزل في طريقهم إلى مكة. هناك باغتتهم قوات الملك عبد العزيز آل سعود، فحاصرت القافلة وأبادت الحجاج وسلبت أموالهم في مجزرة كشفت مبكرا عن طبيعة التعامل السعودي مع اليمن. العدوان السعودي على اليمن لم يبدأ عام 2015، فهو تاريخي وممنهج قام على شراء الولاءات، تغذية الصراعات الداخلية ودعم الانفصال وقطع الطريق أمام أي مشروع نهضوي. لذلك حين يصرخ إعلامهم وذبابهم على مواقع التواصل بأن المشكلة هي إيران والحوثيون، فاعلم أنها مجرد شماعة لتغطية عار السعودية وتاريخها الإجرامي بحق اليمن.
0: إذن هؤلاء هو يعتبر اعتداء على الكعبة المشرفة على مكة، يعتبر اعتداء على مكة، حجاج بيت الله بيمنعوا الناس عن حج بيت الله. قبل أن يكون اعتداء على اليمنيين وقتل اليمنيين ومعانا في قتل اليمنيين من ذلك العام إلى اليوم ومن قبل حتى، يعتبر أيضا اعتداء على زوار بيت الله الحرام واعتداء على الحرم.
2: ضيوف الله
0: اعتداء على ضيوف الرحمن
2: الله.
0: نذهب إلى وقفة إعلانية ثم نعود بكم معنا.
3: وقفة إعلانية.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحسن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: يا مالك يا عم هيوب بتشغال حالك في المزرعة؟ عن جوال العيال الجوز عدو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشكوا على أنفسهم، يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إمل له بسطة، والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما أتأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا؟ قل لي تدي زكاتك أو ما؟
1: وما دخلت زكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة، يحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما قلت، أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا أم هيوب اتقي الله في نفسك، أن ضيع تعبك وشقى ومحكت كل شيء.
2: خير العمل.
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح أصلي الذنب، اسمعه ولا لا؟
0: أنت داري أن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهة.
1: جزاك الله خير، والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيها، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما آل تخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة.
4: مش وقته خالص.
5: اش في مالك خوفتنا؟
4: خلص النت فجأة واشتي احمل ملف ضروري جدا حتى يبث لي. يا شباب شوية بس.
5: شفت كيف الكل سكتوا وقلبوا اساميهم صلاح؟ وصلاح قاوب وليت
4: بثلي. انت فيك الخير.
5: ما في بش خير، في بش سكر، فلا تضبح بيش وخرج عبي لك باقة. ما معي الا قليل
4: اللي في جيبي، يلا يكفي يشتري لي بهامة. يا جماعة حتى بثلي ساعة بس.
6: لحظة، انت رقمك 7-4؟
4: ايوه.
6: خلاص سهلة، اشتري ماء وبالباقي عبي سفري.
7: سفري؟
8: باقات سفري من 7-4، ساعات زيادة بأقل من 200 ريال. باقات سفري 8 ساعات وباقات سفري 4 ساعات. للتفاصيل ارسل سفري إلى 211 مجانا.
6: ها وأنا كمان جزع لي معك سفري.
3: 7-4 أصالة وتواصل.

0: باقي معنا هذه الرسالة
1: وسمينا
0: يا زكريا اللي بيتشدقوا ويتنطعوا ويدينوا ويستنكروا على بهتان وزور وكذب وتدليس وشيء لم يحصل ولن يحصل وادعاءات كاذبة وافتراء عظيم على شعب عظيم. بن غفير ليلة أمس اقتحم أهو الآلاف من الصهاينة لحائط البراك ويعمل فيه طقوس تلمودية. نسمع مقطع بس
2: قريم
0: هذا المجرم بن غفير ما يسمى بوزير الأمن الصهيوني بيقوم هو وعشرات أو الآلاف من الصهاينة واقتحموا حائط البراج.
1: مش معشرة مئات خيرات
0: ما بالآلاف يعني ربما قد يصلوا إلى 10,000. أين الغيارة على المقدسات؟ لماذا تسكت إداناتهم عندما يتعلق الأمر باليهود وينطقون بالبهتان ضد المسلمين؟ في انتهاك صارخ يقول صلى الله عليه وسلم محمد الفرح في انتهاك صارخ للمقدسات وأولى القبلتين وثالث الحرمين المجرم بن غفير يقتحم حائط البراق غربي المسجد الأقصى الليلة الماضية ويؤدي طقوسا تلمودية برفقة المستوطنين. ما هوش مقدس من مقدساتنا المسجد الأقصى. حائط البراق يعتبر مكان مقدس وهو ما زال في المسجد الأقصى. أين هم؟ لا أنا ما يدينوا يستنكروا.
1: القدس كامل، القدس كامل.
0: يا جماعة مجلس. يا زكريا اللي أدان الذي أدانوا واستنكروا من الدول التي أدانت به دول ضامنة على الاتفاق ما بين الفلسطينيين في غزة وما بين اليهود.

0: لمحت اليوم. المرحلة الأولى واستحقاقات المرحلة الأولى من الاتفاق الذي قالوا فيه الشهرين ما قفعلوا منها ولا استكملوا ولا مليون، ما قفعلوا منها الجزء البسيط جدا جدا جدا لا يتجاوز 10% وربما 5%.
1: هذا دليل أيش؟ دليل أن الوساطة هو الذي دخلوا يهود كلها. والله ما هي إلا ضبحة قسم لك بلا. وإحنا قلنا لك أذكر عندما دخلت أنا وأنت وأنا بين أقول لك يا أستاذ محمد بين أقول لك لا تصدق لهم كذابين.
0: لا ده
1: كذابين. وهذا الوسيط ما هو مطرحها اليهودي لا، سواء كان يا يقول ربله يا هو الذي بينهم واحد يهودي كلهم. لا تقول لي طرف محايد ولا طرف
0: ما
1: لا هو مع حماس ولا مع اليهود ولا هو مع فتح ولا هو مع واحد يهودي.
0: يعني الذي
1: عاجب في مصلحة اليهود سواء كانت اتفاق ولا معاهدات ولا سلم ولا جن وعفاريت في مصلحة اليهود كلهم.
0: بمعنى زكريا هل تصدق هؤلاء الذين قاموا تقول اخ يا اخي عبد الله قد عدانوا بكلهم يعني مجبر صدق يعني من الذين عدانوا المصري مثلا والأردني والتركي الضامن على الاتفاق الذين لم يوفوا بعهودهم والتزاماتهم ناقضين للعهود والالتزامات هل يصدق منهم هذه الادعاءات؟ ناهيك عن ابن سعود الذي بيمول تمويل لقتل الفلسطينيين ودول الخليج بكلها الذي بتمول لقتل الخليجيين وتدميرهم. الإماراتي بيمول الصهيوني بيمول أيضا الفصائل والميليشيا التابعة للعدو الصهيوني لزعزع الأمن والاستقرار في فلسطين. كذب. من يقوم ضد فلسطين لا تصدقوه في شيء. منافقين حتى ولو صدقوا لا تصدقوهم. شهد المنافقين أنه لرسول الله أنه رسول الله وقال والله يعلم إنك لرسول والله يشهد إن المنافقين لكاذب. يعني لا تصدقوهم حتى هم صدق. لأنه لو حاجة صدق معاه من وراها مجبر معاك أمور كذابي.
1: يا حركة حماس احنا معاكم يا حماس وعن فعل هذا الاتفاقيات والهدن وهذا ويكونوا كذابي. يا أصحاب حماس احنا لكم ما نكم لا يجي فيكم حاجة خدش ولا شي في وجيهنا علينا كذابي. لا تصدقوا لهم أي حاجة لمصلحة اليهود لا تصدقوا كذابي. حتى لو هم أخوك لو هو أخوك لا تصدق له وهو منافق وكذاب خلاص.
0: تمينا اليوم كم به عملية
1: يا أخي وين ويحى سريع أخي سمعنا يا أخي هذا بيس
0: شف الله يدين العالم كله
1: بيريح أنا ما بالله بيريح
0: الله يدين العالم كله.
2: بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية. بسم الله الرحمن الرحيم.
0: يا نبي
2: قال تعالى فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم صدق الله العظيم. ردا على البهتان العظيم باتهام يمن الإيمان والحكمة باستهداف مكة المكرمة وانتصارا لها من إساءة قارون العصر قرن الشيطان النجدي السعودي إليها وردا على استمرار العدو السعودي المجرم بشن الغارات الجوية العدوانية على شعبنا العزيز بطيرانه الحربي نوع F-15 وتايفون الذي يقلع من قاعدتي خميس مشيط والطائف والتي بلغت حتى الآن 732 غارة جوية وخلفت شهداء وجرحى من المدنيين ودمارا في البنى التحتية المدنية. وفي إطار الرد على محاولات العدو السعودي المجرم باستهداف العاصمة صنعاء بالطرق والأساليب الداعشية من خلال محاولة التفجيرات التي تستهدف المدنيين بدون تمييز أو استثناء وعليه فقد نفذت القوات المسلحة اليمنية بعون الله تعالى عمليتين عسكريتين نوعيتين بعدد كبير من الصواريخ البالستية والمجنحة والطائرات المسيرة. الأولى استهدفت أهدافا حساسة في عاصمة العدو السعودي الرياض والثانية استهدفت شركة أرامكو في ينبع وتكللت العمليتان بعون الله تعالى بالنجاح وأدت إلى نشوب حرائق ضخمة في الأماكن المستهدفة. إن القوات المسلحة اليمنية تؤكد بأن ما تروج له وسائل إعلام العدو السعودي من دعايات كاذبة بأننا نستهدف المدنيين لا أساس لها من الصحة فأنها إن كانت فهي ناتجة عن اعتراضات فاشلة تقوم بها دفاعات العدو السعودي. إن القوات المسلحة اليمنية مستمرة في فرض معادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد واستهدافات التحشيدات التابعة للعدو السعودي حتى وقف العدوان وإنهاء الحصار عن بلدنا العزيز. والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. عاش اليمن حرا عزيزا مستقلا، والنصر لليمن ولكل أحرار الأمة. صنعاء 8 ربيع 2 1448 للهجرة، الموافق 19 سبتمبر 2026، صادر عن القوات المسلحة اليمنية.
0: اللعنة على اليهود. النصر.

0: انا متحدث باسم التحالف، باسم التحالف
1: معهم، معهم متحدث
0: معك بيان، قال لك
1: مع بيان
0: اعتراض وتدمير صاروخ بالستي اطلقه اطلقته ميليشيا الحوثي في دقيقة مدينة الرياض. الارتفاعات الجوية احبطت محاولات ميليشيا الحوثي استهدفت مدنيين في بيش والطائف، بيش بيش بيش
1: فيش
0: والطائف وفرسان وينبع
1: فيشيش فيشيش.
0: الميليشيا الحوثية تصعد محاولاتها لاستهداف المدنيين والأعيان، شوف الكذب والدجل والتدريس، واستهداف الأعيان المدنية في العاصمة الرياض. إذا واحد صاروخ نؤكد الحق في اتخاذ ما نراه مناسبا لردع سلوك الميليشيا الحوثية بما يوافق القانون الدولي. افعل، احنا بندعو ربي والله يمني، لليمني بيدعو الله، كل يمني حر انك ترتكب حماقة وانك لا تجنح للسلم. به يمنيين قدهم غادين منك يا سعودي، الأحرار في هذا اليمن قدهم قد بلغت بهم الحقوق منك، ويالله لقيوا هذا الفرصة، ويالله لقيوا ان السيد قال فوقهم. استمر في حماقتك والله انه زوالك بإذن الله تعالى. قال لك عميد صحة سريع بيقول بعشرات صواريخ قال اطلاق صاروخ على استهداف استهدف المدنيين.
1: وعاد هلا عريع قال اذا بهرت مبلغ عن ريع لما توجيهات لما يردون انا بما نفعل ما نسوي.
0: والعميد يحا سريع نفى نهائيا. خبير الصاروخ الذي استهدف مدرعتين ووصل الى المدرعتين مباشرة، نسبة الخطأ صفر بل أقل من الصفر.
1: سبحان الله العظيم.
0: وتجي تقول لي إحنا بنستهدف مدنيين وإحنا بنضرب في مطار منه مئات عشرات الكيلوهات أو مئات الكيلوهات خزان مساحة تدري كم ذا مدرج على أمان تضحكوا؟ لا معاكم صواريخ باتريوت يعني عمياء وتحصانة بستضيش حقنا الصاروخ، لا تشغلوهنش. صواريخكم بترتهب وتخاف من صواريخ اليمن وترجع منزل فوق المواطنين على ما بتدلس. الشعب السعودي عارف بك وداري وين الصاروخ اليمني يوصل وين الباتريوت وين جاء. الفيديوهات والمقاطع الذي انتشرت خير شاهد ودليل، ولأول مرة ربما حجم المشاهد التي انتشرت اليوم من الرياض لأول مرة تنتشر بذلك الحجم
1: الله.
0: ومن كل زاوية
1: الله.
0: ومن بعيد وعن قريب خير شاهد ودليل. به بيت مواطن ومنازل مواطني، المواطن يقتلبوا نفط بيحرقوا وتطلع منهم الدخان ذيك يا زكريا كيف يعني
1: تواير
0: تواير
1: حكي قبل رمضان ذاك
0: ربال كلهم ربال. المواطن السعودي
1: كلهم سود
0: أه؟
1: سود
0: سود الدخان ذي كله من المواطنين والله من خزانات نفط ووقود الطائرات
1: معزول.
0: مطار الخالد وقاعدة خالد الجوية بالرياض
1: يا ضعموه
0: اح
1: يا ضعموه
0: اوه با بسم
1: بالله ما اقول لك حصل ما قد بسروا شي هذا عدل واحد
0: والله ما قد والله ما قد بسروا شي بالفعل من صدق
1: والله.
0: يعني كنا بنتي لهم صاروا خين من قبل، اليوم تدمير تدمير يعني يا سعودي صفر انتاج صفر صناعي يعني بردتك بإذن الله إلى عهد البداوة إلى عهد الرمال
1: عهد الغنم
0: وما نخليك يعني في المملكة ولا عاد يصبح اسمها مملكة، ستعود بلاد نجد والحجاز
1: إن شاء الله
0: أرض الحرمين الشريفين
1: إن شاء الله
0: وأنت إلى زوال وكل شذاذ الآفاق الذين يلتفون حولك
1: بحوله
0: بإذن الله وبقوة الله. وحد يبكي ولا يمكينا بكاء لا نسمع ناقص
1: حرب يا أخي
0: يا أخي سمعنا معنا تقرير ثاني
1: من
0: زهرة ديراني من صنعاء إلى الرياض.
2: عزيزي العربي، قبل أن يطل البكاؤون على الشاشات الخليجية مستنكرين استهداف القوات المسلحة اليمنية موقعا قرب مطار الرياض، تعال لأخبرك القصة. منذ الأيام الأولى للعدوان على اليمن وضعت السعودية مطار صنعاء في مرمى نيرانها في 28 من نيسان أبريل عام 2015 قصفت مدرجه وعطلت حركة الطيران، وكان ذلك بداية حصار طويل حول المطار إلى بوابة مغلقة في وجه ملايين اليمنيين. خلال إسناد اليمن لغزة أكملت إسرائيل ما بدأته السعودية. قصفت مطار صنعاء في 26 من كانون الأول ديسمبر عام 2024، ثم عادت في 6 من أيار مايو عام 2025، فاستهدفت المدرج وصلت المغادرة ودمرت طائرات مدنية. وفي تموز يوليو الماضي عادت السعودية إلى قصف مطار صنعاء لمنع هبوط طائرة إيرانية كانت متجهة لكسر الحصار الجوي عن اليمن. 11 عاماً ظل مطار صنعاء تحت القصف والحصار، واليوم عندما نرى هذه المشاهد آتية من مطار الرياض لا نحتاج إلى كثير من الكلام، فعلى الباغي تدور الدوائر.
1: أي والله
0: على الباغي
1: تدور
0: الدوائر. يعني رسالة وصلت من الزميلة الإعلامية الأخت زهرة ديراني لكل العرب، لا تباكوا لو أنتم نسيتوا ما حدث لليمن منذ 15 مارس 2015 من تدمير لكل مقدرات اليمن وفي مقدمتها مطار صنعاء، ناهيك عن الحصار الجوي. آخر مرة منعت وضربت المطار لتمنع طائرة محملة فيها وفد سار يعزي مثل ما سار الوفد السعودي يعزي، بل وفي الطائرة التي نقلت المعزين جاءت بمن بحالة إنسانية عالقين في إيران في عدة دول منذ 4 سنوات، من 5 سنوات، من 8 سنوات، مغتربين غيبين عن أهلهم وأولادهم ونسائهم وآبائهم وأمهاتهم. وعندما عاد الوفد ضربت المطار واضطر الطيار إلى أن يهبط في مطار الحديدة. حق أبوها إحنا ملك تبعهم ولا كيف؟ لا يصدقوش البركاني إن إحنا خلفية انتهاء ولا إحنا حديقة خلفية لهم.
1: هم الذي هناك خلفيهم،
0: الخلفية هؤلاء.
1: أيوه.
0: الأحرار اليمنيين لن يكونوا يوما من الأيام حديقة خلفية لهذا المعتوه السعودي. والله كيف يا زكريا
1: معاهم
0: الحين؟ ليش هذا الجني قام يقول واحد صاروخ والباقي وين جين؟ هو ذا فجر فجر وتحدث ما تحدث. يعني والله يا ولد يعني تصريحه يؤكد بوصول صواريخنا إلى كل أهدافها وطائراتنا.
1: هذا واحد، هذا قبل أقولها لك، هذا اعتراف. اعتراف كيف اعترضوا؟ بيقول اعترض صواريخ هذاها وفي الأخير قدوا بيشعضوا بيعلق.
0: اعترض واحد العميد يحصر عقل عشرات الصواريخ والطائرات المسيرة في العمليتين،
1: والإعلام السعودي بيتحكها بيقول يا من عابي يضربونا بالعشرات الصواريخ، بيقولوهم عشرات صواريخ بيجنع عندنا خيرات في على مدري في باسمها الخارجي في الطايف في أبها في الرياض في كل بقعة.
0: وخبرتنا خبرتنا العميدي حصري ما على الله عن الرياض وينبع
1: في ينبع،
0: وهم ذحين قالوا بيش والخارج وفرسان
1: كلهم
0: والطايف
1: هذا المعت وهذا العجم هذا حكم الحل قال ما بالله واحد منه
0: واحد صار.
1: أيوه هذا على ما وصل هكذا
0: ما سمع الله
1: ما أدري
0: ما أسمع اشتخدر
1: تقول
0: والله
1: الطبلة
0: أسمع الله واحد.
1: يا أستاذ محمد إيش أقول لك
0: جرحة الطبلة ما أسمع شيء بو ضرب صواريخ يمنية.
1: صلوات الله على سيدنا
0: محمد صلى الله عليه وعلى آله.
1: أستاذ محمد الحين الآن السعودية دي عاجزة والله ما غير، أقسم بالله هذه الحرب أنها ما غير مكابرة منهم خلاص قد يفر رمق الأخير. السعودي أنا أقول لك أكثر من مرة والله مع جهدها تضرب طلق واحدة، مع جهدها تحارب ولو تسمع كلمة حرب ولا طيران ولا ضرب ولا اختراق ولا مسير مع جهدها
0: داري ليش؟
1: أمس اشتروا دائرات صفق الطواير في 15.
0: متى بعد يكملوهن ولا على؟
1: من أمريكا.
0: عاد تجي تدي لهم الحين.
1: مبلغ وقدره مدري كم ضعف مليارات الدولارات.
0: ترامب يا زكريا ترامب. ترامب يحتاج زلط وطائف. أيوة. عايز سلم هذا العيد. سلمات يا السنة. بعيد على أمها السعودي.
1: بعدين أقول لك.
0: والله ترامب محتاج زلط.
1: ما هو هذا اللي بنقول الشر خلاص. ما الطواير هو في يد الأمريكي.
0: يقول يا ابن الكلب نك.
1: ما هم يجي يصنع لك بدري كم ذاك مليارات دولارات وتجيتيها للسعودي ويتحكم بعلامات اجتماع على
0: بيسلم لحق النفط اللي دحين قطع بسبب ضرباتنا. الان ليش الان بيتوهدر ذي الوهدره؟ حتى العالم مش واقف معه. حتى حلف مكه اليوم التركي بيتحدث وزير الخارجيه التركي على انه على السعوديه ان تتكلم بالحرب الامريكيه الايرانيه. يعني بيقول تصريح واحد بمحلل يعني حلل تصريح وزير الخارجية التركي. قال ملخص تصريحات وزير الخارجية التركي هاكان فيدان لوكالة رويترز اليوم: دول تحالف مكة متضامنة مع السعودية. قال احنا متضامنين ولن يكون هناك تحرك عسكري في هذا الوقت، وسيتم تقييم الوضع عن كثب. السعودية لها احتياجات، هكذا قال، السعودية لها احتياجات عسكرية حالية، لكن بنجلس مع باكستان ونشوف ايش الكلام. تمام. الشرق الاوسط لم يعد يتحمل مزيد من الحروب من الناحية الاقتصادية، وعلى الرياض تخرج نفسها من الحرب الايرانية الامريكية، واحنا بنشوف لها حل بحرب اليمن، لانه قال قدم مقترحات لكل الاطراف في هذا الحرب. عليك السعودية أن تخرجي من حرب إيران الأمريكي وإيران وأمريكا، وإحنا بندور لش حل من حرب اليمن
1: مع اليمن.
0: يعني لا تركنش يا سعودية علينا، إحنا بنجابر بنشوف بنبصر لحن أنتم بحاجة أسلحة ندي لكم والتدخلنا العسكري نجلس ونجابر ونبصر إحنا بنراقب الوضع عن كثب. ما عليه مراقب وعن كثب، لأن الدخان سيكون كثيف. الدخان الآن بيتوسع، بتتدرج الضربات. بدأنا بجيزان وفي نجران، وبعدين هات جدة، الطائف، الرياض، بان ينبع، بان ننتقل الآن شرق.
1: وين شرق؟
0: المناطق التي خرج فيها أخو محمد بن سلمان وزير الدفاع يا زكريا، وزير النفط، خرج بين أدوات النوم عندما ضربنا بقايق وخريص. ولا حق الشيبة بقاي وخريس
1: الكبيرة. أيوة.
0: خرج وهي مسيرة مدري وصاروخ
1: بقيق وخرب بقيقة
0: خرجي بقى تقول قيق خرج. قال تلك الليلة لم أنم، يعني خرجت قال بين أدوات النوم ملابس النوم،
1: هكذا قال. قد نسيت
0: بتحدث، موجود الفيديو مقابلة معه.
1: الله،
0: اليوم بيخرج بولس
1: وهذا العلاج.
0: هذا المرة بيخرجوا
1: من دون قبل ما يجي المصطفى. ايوه،
0: لا يفعل ليش من هذه الحركات في العاصمة صنعاء. كل الشعب اليمني صاحي، كل الشعب اليمني
1: صاحي
0: واعي ويعرف بمخططات العدو.
1: 12 سنة مشينا
0: وسنظل كل الشعب عيون ساهرة ترقب وتبلغ عن أي مشتبه.
1: الله.
0: ورجال الأمن قبضتهم من حديد.
1: الله. ضروري يتعاونوا مع المواطن يا أستاذ محمد.
0: أكيد المواطن ضروري يتعاون مع الأجهزة الأمنية.
1: عين المواطن وعين رجل الأمن.
0: الأمن يهمنا جمعة.
1: الله. لأنه ليش هذا بكل
0: الأمن أمننا كلنا ليش؟ كلنا رجال أمن.
1: من بيزعزعوا من بيزعزعوني ويزعزعوا أسرتك وأنت خايف على أهلك على نفسك على هذا بالأوقع صاحي.
0: وإحنا نعرف العدو. أنه جبان وغدار من أيام ما فجر مسجد الحشحوش وجامع الحشحوش وبادر، وفجر لنا الأسواق واغتال
1: الضباط
0: واغتال دكاترة واغتال علماء. يعني مجرم بيستخدم أدوات ويشتري أصحاب نفوس دنسة قذرة تعمل بأبناء مقابل ما بينفعهمش المشكلة عندما بيوقع في أيدي رجال الله.
1: لا مال ولا ذمة ولا نفس
0: ولا شيء. سنفشل كل المخططات
1: بحوله وقدره إن شاء الله.
0: ولا تقول هرطقاتهم والعرم، إحنا نعرف ونعلم منهم. زكريا نزلوا لك يعني إعلانات يريد أن يرفع من معنويات أتباعه. إنزال ما له راجل فخبر ما بيعملش السعودي إنزال الحين قف على إنزال وهو مضمار الغنم كان يفروا من في الحدود. كان يقول له سلم نفسك يا سعودي وفلات حايد وتكسر، ولو كان سلم نفسك كان سلم.
1: موجودة الفيديوهات
0: موجودة. ولو هو حق إنزال كان نزل يفعل إنزال في المخاء والناس مشغولين في الجبهات وينزل يرفع المعنويات له ما نفع وهو موجود في الأرض. فلت الكبسة وهرب
1: وهي حامية،
0: جاي يقول لي يفعل إنزال
1: خليه ينزل يا أستاذ.
0: سمعوا الناس ونين طائرات مسيرة وخرجوا لها
1: بالكلاشنكوف.
0: ما عايزمعوش العالم طائرة مروحية بتحلق
1: بعدها. خليهم ينزلوا يا أخي، نتفاهم عم صبحهم ونضيفهم معهم.
0: قال إنزال لا تصدقوا قولوا الهرطقات أو لا شي يرفعوا معنويات أسيادهم. بيبكوا شي يرفعوا معنويات أفرادهم الذي بتتهاوى الآن الجبهات. وستسمعوا بإذن الله تعالى بشائر تسركم وتشوي صدوركم بإذن الله
1: بحوله وقوته.
0: ومنتصرين
1: إن شاء الله.

0: يخزى سلمان وابن سلمان ومن خلف سلمان ومن وراء سلمان ومنهم قبل سلمان قبل ابن سلمان وتحت ابن سلمان أدواته وأحذيته وتحت جزمة ابن سلمان يخصأوا جميعا. النصر لنا وحليفنا يا زكريا
1: بحوله وقته إن شاء الله. يا أستاذ محمد كل دعاية كل زوبعة كل هذا فاشلة. استهدفنا مكة ما نستهدف مكة، احنا عيننا على من؟ عيننا على اليهودي الملعون هو الأمريكي. حول الدعايات قد شبعنا منها، قد الشعب اليمني قد واضح منها استهداف ما كذب كله،
0: وهذا دليل على إفلاسه وعلى أن ضرباتنا منكلة.
1: عجز إعلامي يعني معهم الهالة الإعلامية هذا بكل تحشيداتها بكل إمكانياتها، لكن ولا ليش ليش يعني الله عينصر الكذابين، الله عينصر الدجالين، الله عينصر الذي بيتهم الناس بالباطل
0: البهاتين المزورين.
1: آمنت بالله يعني
0: القتالين القاتلين للطفولة وللبراءة وللشعوب والمشاركين في ددنيس
1: العصر محمد عصر انتصارات ولا زمن الهزائم خلاص.
0: وهذا
1: وكشف الحقائق أيضا والغربلة أيضا
0: وضيع كل الذي يفعله بيسوقه بإذن الله تعالى إلى زواله. هذا زواله، هذا نهايته، تعرداده. والله مش من حق أبوه بيطينا يا أخي، مطالبنا حقه. ارفع الحصار ما هم عمك يا اخي، احنا ايش نصير في يمن شتي
1: الله،
0: وارفع حصارك البحري.
1: احنا فارحين نطلق الصاروخ هذا الذي هو غالي علينا، لا عند اقدر خلق الله ونضر ما ايش.
0: لا والله يعلم الله
1: ان نخساره، خساره فيهم اقسم بالله. في
0: انا ايش في يقول علي يهودي،
1: والله نخساره عندما يضربوا يقول لك صواريخ بس للسعودي انه باطل يا اخي. ايش الراس اليهودي
0: ما نفعل، مضطر
1: ما نفعل
0: الضروره صرنا هنا بيدافع عن إسرائيل.
1: حق جوره ولا هم رضي يتو حقنا الرواتب، ولا رضي يفتح المطارات، ولا رضي يفك الحصار الجوي والبحري والموانئ، ولا رضي يتو حقنا الحقوق ولا حاجة.
0: ووقف جدار ساند لإسرائيل للكيان الصهيوني
1: يدافع حقنا وإحنا نوقف في حاجة بذية. افتح المطارات، ما دخل أبوك مننا وإحنا نوقف يا أخي. ما على أمك،
0: حقنا وإحنا وصحابنا حنسد.
1: أيوه
0: ما وبتأخر بنسد.
1: أيوه رجعوا ذقوبهم
0: يرفعوا أيديهم عنا وإحنا بنسد. الله الله في الحس الأمني وفي الوعي وعدم تصديق الشائعات. الله الله في رفض الجبهات بالمال والرجال.
1: الله
0: الله, الله في دعم القوى الصاروخية سلاح الجو المسير.
1: الله
0: الله في الالتحاق بدورات الطوفان الأقصى في التعبئة العامة لنكون جميعا رجال أمن وجيش.
1: الله
0: رجال دفاع وأمن.
1: الله
0: وأيضا في المجال الاكتفاء الذاتي، ويتبني ويتحمي وعين تحرس وترقب. لكم كل التحايا مني أنا محمد نعمي ومن زميلي زكريا الشرعي في ختام هذه المسائية، وأيضا من الزميل العزيز المخرج محمد الجابري. في أمان الله،
1: عانكم ربي مع الله.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: ورب محمد لو أكلنا تراب هذه الأرض وشربنا رياحها ولبسنا من أشجارها وسكننا في جبالها هيهات من الله.
2: وما تريدونه منا يا آل سعود هو المستحيل بعينه. نحن أحرار، خلقنا أحرار، وسنعيش أحرار، وسنموت أحرار، ولعب العبودية لكل طواغيت الأرض.
3: نمكنهم دروسا لكي يعرفوا قيمة اليمني والشعب اليمني وكرامة الشعب اليمني.

0: اسرد جواد الفكر وارجم لا يدي سيفا. القصيد يا الهاجس اللي ما يثور الا متاهية ثايره الغيظ فيني، كل ما زادت جرائمهم يزيد ولا يطفي غيظي الا للمسيره عابره. ابشع جرائم شيبت بافعالها الطفله الوليد وتجشعرت لهوالها صم الجبال الجاسره. دي هد غزه هد صنعاء واحزن الشعب السعيد، والطائره دي دمرتنا الامس نفس الطائره. واخوان يوسف ضيعوا يوسف وبالسعر الزهيد باعوه، ذي باعون غزه لقناها العاشره. ودارت الايام ودارت الايام وتربع على العرش المشيد، وبيضت يده وجيهه للوجيهه الغابره. كانوا يريدوا كسر يده لكن الله ما يريد، رغم ان كل دق طعنت خنجرها في الخاصره. واليوم قوات اليوم مديت قصف الخصم البعيد، والبحر الاحمر في مناظير العيون الساهره، واصبح مضيق المندب المفتوح مغلاقها في اليد. ان قلت له يفتح فتح، وان قلت حاصره حاصره. اما البوارج ما يطعفر بالحديد الا الحديد، ابو يمن جاهز يرجعها قطعه متناثره. وما دام الصاروخ يا ابو يمن ترعد رعيد، اشمخ براسك للسما رقم الله الجروحه الغايره. من الصواريخ الذكيه فوقهم هالمنى مزيد، والهمه الهمه على صهيون نقطعها دابره. انت الشجاعه والشرف والشهم والشعب الله وحيد اللي لطم بيده نتنياهو وحطم صابره. ملكت في بنك الكرامه والجهاد اكبر رصيد، واصبحت اشتاق الشعوب المسلمه والكافره. وانت الوحيد الجيد وانت الحر لا يوم الوعيد، هذا لان الله سخر لك قيادها نادره، والشعب كله فوضك يا صاحب القول السديد. لا قلت حاضر جاوبت كل القبائل حاضره. عسن حكام العرب عسن حكام العرب من صدق قولك تستفيد، ولا الشعوب العاثره في دربه شعبك سايره. لو يعقدوا في اليوم قمه يا العبيد انهم عبيد للغرب واسرائيل وامريكا العجوزه الفاجره. اطفال غزه اطفال غزه في غضون الثانيه يسقطه شهيد، والمملكه في موسم الترفيه تلعبها باصره. واحنا قضيتنا فلسطين الابيه ما نحيد، وسيف قائدنا على راس اليهوديه شاهره. يوما ذبحت القدس بيدك من وريده للوريد، ولقيت صنعاء قرب لغزه من دبي والقاهره. احنا لها واحنا لها واحنا للباسة الشديد، واحنا الصقور الجارحة واحنا الوحوش الكاسرة. وعندنا خوض المعارك ضد الأعداء يوم عيد، والموت لإسرائيل منا والقوى المتآمرة. قام اليمن يبني بموقف شعبه المجدة التليد، وقادته صارت بفضل الله قيادة قادرة. هذا جديدي يا من تخبرتني ويش الجديد، والجيد ما يصبر على وجعها واللي في خاطره. عندي رسالة للعرب بقولها يمكن تفيد. اليوم دنيا يا عرب ثوروا وغدوها آخرة، اليوم دنيا يا عرب ثوروا وغدوها آخرة. الله أكبر، الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام.
1: يا سيدي والله ان غضبك بالامس انه غالي علينا، ويعلم الله ويشهد الله يا سيدي اننا الاوفياء.
2: ان فداءك روحي ومالي واولادي وما نملك كفرنا الظلم من ذل اليهود والنصارى. هل يبدو تبدعنا يا النصر او شهاده؟
3: اننا نفوضك التفويض المطلق باتخاذ التدابير واتخاذ الخطوات التي تراها مناسبه.
2: هم اللي يبدو علينا حتروحنا وضرب حنا دمر أراضينا. هذا لا يرضي الله ورسوله، لأن نريد نموت على جبنا. وعد الله نتشهد وحنا رؤوسنا مرفوعة عند الله.

نحن نثق بالله ونحن نشعر بمعية الله، أننا مع الله وأن الله معنا، ونشعر كم نحن أقوياء بذلك، أننا مع الله وأن الله معنا. نحن لا نتحرك من مشاعر غرور وعجب، لا غرور بإمكاناتنا ولا بكثرتنا، ولكننا نعتز بعزة الإيمان، ونحمل أيضا قوة الإيمان والشعور بمعية الله سبحانه وتعالى، أنه معنا ونحن نتحرك استجابة له وابتغاء مرضاته. وفعلا بحمد الله سبحانه وتعالى نحن نحمد الله ونشكره، ونؤكد فعلا على أننا نلمس رعايته العظيمة وتأييده الكبير.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس، وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحصن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوصاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة العاشرة من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء، الهيئة العامة للزكاة.
1: عبيت 300 وحدة واتصلت يمكن ب70 وحدة، ما ب120 وحدة، وعبيت باقة أنترة الشهرية واستهلكت ماليشي، وبعدها اشتركت بباقة واحد عشان أكلم كل الشبكات. ذا حين كم باقي معي رصيد وصلاحية؟
2: مالك بتحاكي روحك؟
1: جاي حسبي معي. كيف أنتي في الرياضيات؟
2: ها؟ مالش في الرياضيات، أنا أدبي.
3: أدبي ولا علمي؟ لا تتعب حالك، بثانية وبرمز نجمة 1-2-2 مربع، رمز الاستعلام الموحد من سبفون، وعرف رصيدك الحالي، دقائق، رسائل و4G، بالإضافة إلى الوحدات والصلاحية.
4: سبفون، أصالة وتواصل. كل سيجارة تبدأ بلحظة وقد تبدو مجرد عادة عابرة، لكن آثارها لا تنتهي بمجرد انطفائها. فبمجرد أن تستنشق دخان السيجارة يبدأ في الدخول إلى رئتيك حاملاً معه مواد ضارة تؤذي أنسجة الرئة، ثم تنتقل بعض هذه المواد عبر مجرى الدم لتؤثر في القلب والأوعية الدموية. كما يحتوي دخان التبغ على مواد مسرطنة قد تتلف الخلايا السليمة، ومع استمرار التدخين تزداد احتمالات الإصابة بالسرطان، وقد تبدأ خلايا غير طبيعية بالنمو والانتشار. السيجارة قد تنطفئ، لكن ما تتركه داخل جسدك قد يستمر. القرار بيدك، أطفئ السيجارة قبل أن تطفئ حياتك. مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.

0: رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من صلى 8 ركعات في جوف الليل والوتر معا يداوم عليهن حتى يلقى الله بهن فتح الله له 12 بابا من الجنة يدخل من أيها شاء.
1: سئل عليه السلام عن الخير فقال: ليس الخير أن يكثر مالك وولدك، ولكن الخير أن يكثر علمك، وأن يعظم حلمك، وأن تباهي الناس بعبادة ربك، فإن أحسنت حمدت الله، وإن أسأت استغفرت الله. ولا خير في الدنيا إلا لرجلين: رجل أذنب ذنوبا فهو يتتاركها بالتوبة، ورجل يسارع في الخيرات.
2: آفاق اف ام.
3: الكون في القرآن.
2: الكون في القرآن.
4: النبات. قال تعالى في كتابه الكريم:

0: فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا.
1: النبات اسم مفرد ثلاثي من مادة نبات. تحدث القرآن عن علم النبات في كثير من آياته، وكرر وجود الأزواج في عالم النبات قبل العلم الحديث. يقول تعالى:

0: الخليج.
1: كما أن الآية الكريمة تحدثت بدقة علمية تامة عن مراحل الإنبات، فالرحلة تبدأ بإنزال الماء وامتزاجه بذرات التراب، لتبدأ هذه الذرات بالاهتزاز المستمر، مما ينتج عنه زيادة في حجم التراب وتمدده، وبعد ذلك تبدأ الحبوب الموجودة في التراب بامتصاص هذا الماء، وتبدأ بالتمدد أيضا والنمو، وتبدأ عملية الإنبات. وقد لخص القرآن هذه المراحل بثلاث كلمات فقط: اهتزت وربت وأنبتت. والنبات من الوسائل المنقية للهواء من السموم، وتستهلك النباتات لصنع غذائها وثمارها غاز الكربون من الهواء، وتجري في داخلها عملية تسمى بالتركيب الضوئي، تركب من خلالها المادة الخضراء التي يركب منها النبات الحب والثمار. وقد أثبت العلم الحديث أن هذه العملية تبادل موزون لغازي الأكسجين والكربون تتم بين الإنسان والنبات، وهو معنى قوله تعالى:

الله قال لنبيه وهو خاتم النبيين سيد الرسل صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. يعني لما صبروا عليه وهو رسول الله، لما قدروا له أنه رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، لما تحملوا. وفعلا البعض في موقع مسؤولية معينة قد يكون لديه مهارات في مجال العمل، وإنسانا ناجحا من حيث خبرته العملية في عمل معين، لكن لا يطيقه الناس ليتكت يعني ليتواجدوا معه ليتكاتفوا.

يحبه الناس، يألفه الناس، يجتمع عليه الناس، حتى عندما يكون في إطار مسؤولية يرتاح الناس للعمل معه، والبعض يكون حتى العمل معه متعبا. إذا كان الحال أن الناس ما كانوا ليتحملوا حتى رسول الله لو كان فظا غليظ القلب، لكن فبما رحمة من الله لنت لهم. فكيف بالإنسان في أي موقع من مواقع المسؤولية؟ ثم البعض يلوم الآخرين أو يتهمهم، هو منفر بطبيعته، منفر بأسلوبه، منفر بفظاظته، بغلظته، بسوء خلقه، ثم يشك في الآخرين أنهم السبب في ألم. لا يرغب الناس في أن يبقوا حوله، في أن يكونوا معه، في أن يكونوا ضمن مهامه أو عمله، في أن ينسجموا معه، مع أن الحقيقة أن الناس ينسجمون تلقائيا أصلا. إذا كان إنسان بالذات إذا جمع بين مهارة عملية في مجال عمل معين وبين حسن خلق يرتاح الناس له كثيرا.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: بعد كل هذا الفشل الواضح لتحالف العدوان توجهوا بالنصيحة وأقول لهم لا مبرر لكم في مواصلة تنفيذ العدوان لمصلحة الأمريكي والبريطاني والإسرائيلي، فاستمراركم يعني خسارتكم الحتمية. أوقفوا العدوان وتعاملوا بجدية في الحوارات وأنجزوا اتفاق الأسرى وانهوا الحصار. هذه استحقاقات لابد منها، وإلا فأنتم في مأزق صنعتموه بأنفسكم لأنفسكم وليس لمصلحتكم.

0: رسالتنا إلى النظام العميل، النظام الخائن للأمة العربية والإسلامية، النظام السعودي، نقول لهم ها أنتم في آخر فرصة وفي آخر أيام الهدنة، نقول لكم إذا لم تكونوا رجالا وتخرجوا مستحقات هذا الشعب ومستحقاته التي هي حقه ومحكه، فسوف ننتزعها غصبا عن أنفكم.
1: ولن تنفع الحوارات، لن ينفع معهم إلا السيف، ولن ينفع معهم إلا القتال، ولن ينفع معهم إلا أن نحاصرهم في البحر الأحمر وفي باب المندب وفي جميع أنحاء العالم.
2: ونحن في هذا اليوم نؤكد ونشيد على القوة الصاروخية والطيران المسير بأن يضربوا العدو ضربة إن تمادى واعتدى واخترق الأجواء اليمنية.
3: ونقول يا لسعود المجرمين، أمامكم خيارين، يا محمد عبد السلام وتبطلوا الجنان، يا يحيى سريع وكل يوم بيان.
4: وخرجنا تأييدا لبيان القوات المسلحة اليمنية، نقول العبارة التي قالها الإمام زيد بكل السعودي وآل سعود، والله ما يدعنا كتاب الله أن نسكت على احتلال بلدنا ونهب ثرواتنا وقطع مرتباتنا، وسنأخذها بالقوة وبحسب توجيهات السيد المولى عبد الملك بن بدر الدين الحوثي. نقول له
5: أننا جاهزون ومستعدون ومنطلقون في سبيل الله فداء لهذه الأمة وفداء لهذا الشعب وفداء لهذا البلد، لو كلفنا أن نضحي برؤوسنا في سبيل الله.
6: وقفة إعلانية.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وإب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحصن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوصاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان.

0: يا مالك يا عم هيوب بتشغال حالك في المزرعة؟ عن جوال العيال يجوز هعدو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشكوا لأنفسهم يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إمن له بسطة والثاني سافر. يا أخي إيش نأمن؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما تأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معانا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا قل لي تدي زكاتك أو ما؟
1: وما دخل الزكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما قلت، أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا أم هيوب اتقي الله في نفسك، أن ضيع تعبك وشقى ومحكت كل شيء
2: خير العمل.
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح أصلي الذنب اسمعه ولا لا؟
0: أنت داري أن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهة.
1: جزاك الله خير، والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيها، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما أتخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة.
4: ما هو هذا؟
5: شبيك لبيك مارد الفانوس، اشمشتيت لبيك.
4: ها احلف
5: بغير يمين، معك امني واحد وقطب قولها، الجهل وحدهم في الفانوس.
4: ايوه اشتي يكون معي خط تلفون واحد بس، وفي الخط هذا ميزه ان فيه انترنت 4G ودقائق اتصال ورسائل لكل الشبكات بنفس القيمه.
5: 4G واتصال ورسائل لكل الشبكات. انا مارد ما نش ساحر عشان اقدر احقق هذا الامنيه. امنيتك صعبه خاطره
6: ولا صعبه ولا شيء. مع باقات هايبرد من سبافون تقدر تتصل وترسل لجميع الشبكات وكمان انترنت 4G. للتفاصيل ارسل هايبرد الى 211 مجانا.
3: سبافون، اصاله وتواصل.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5 صوت الوعي والبصيرة.

بسم الله الرحمن الرحيم. طيب الله أوقاتكم أيها الأعزاء المستمعون، أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا البرنامج الزراعي والتنموي يدن تزرع من إذاعة آفاق FM صوت الوعي والبصيرة. نلتقي بكم في حلقة جديدة لنتحدث عن موضوع من المواضيع المهمة. يدن تزرع برنامج أسبوعي يأتيكم عبر إذاعة آفاق، ونستضيف فيه نخبة من المتخصصين والمهندسين والمسؤولين وأيضا الفرق الفنية الميدانية من العاملين في القطاع الزراعي والتنموي. يدن تزرع من إذاعة آفاق FM صوت الوعي والبصيرة، أهلا بكم ومرحبا.

تحية للمتابعين والمستمعين في هذه الأرض الطيبة المباركة في يمن الحكمة والإيمان، ونهنئكم ونهنئ أنفسنا جميعا بالانتصارات العظيمة التي تتحقق بفضل الله تعالى على يد الأبطال المجاهدين في جبهات العزة والكرامة، وهم يعملون بكل جهدهم متوكلين على الله لكسر الحصار ورفع هذا العدوان الظالم على شعبنا وبلدنا. إذن هي جبهة واحدة، جبهة الاكتفاء، جبهة الغذاء، جبهة التنمية، وجبهة الجهاد والدفاع والأمن والجيش، وجبهة التعليم والصحة، جبهات متكاملة للنهوض ببلدنا واستعادة خيراتنا وثرواتنا وطرد المحتلين، ولنجعل بلدنا مكتفيا ذاتيا يأكل مما يزرع ويلبس ويجاهد ويتداوى مما يصنع.

0: إذن مستمعينا الكرام، مرحبا بكم مجددا في هذه الحلقة التي نستضيف فيها أبو مالك جوشيش، مسؤول اللجنة التنموية في مديرية بكيل المير، لنتحدث عن المقومات الزراعية والموارد في هذه المديرية وعن الواقع الزراعي والتنموي بشكل عام. طيب الله أوقاتك أستاذ أبو مالك، وأهلا وسهلا بك.
1: أهلا ومرحبا بكم.
0: مرحبا أبو مالك، بداية ما هي أبرز المقومات والموارد اللي تتميز بها مديرية بكيل المير، وإيش اللي يجعلها بيئة واعدة زراعيا وحيوانيا واقتصاديا؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
0: اللهم صل على محمد.
1: نرحب بكم مجددا.
0: أهلا.
1: وبالسادة المستمعين، مديرية بكيل المير لديها الكثير من المقومات والكثير من الموارد التي تميزها عن غيرها من المديريات، من حيث طبيعتها وتواجد الجبال والوديان.
2: قاده القدر إلى بلاد المسلمين، فأصبح عبدا لامرأة من بني أسد. نشأ محبا للخير وكبر مريدا للعدالة، فاشتراه الإمام علي عليه السلام منها وأعتقه، لكنه صار مواليا لأمير المؤمنين وأسير محبته وعشقه. نزف النخيل، مسلسل إذاعي يسرد محطات من حياة ميثم التمار، الصاحب المخلص لأمير المؤمنين عليه السلام، الذي أفنى عمره في نصرته.
3: بعد أن أحرقت النار عريش قصب ماجدة، بدأت ببناء جديد يساعدها على بنائه جارهم العجوز مع سالم، حيث كانوا يصبون الطين في القالب ويصنعون منه لبنات يبنون منها الجدران. كان العجوز ينظر إلى وجه ماجدة الأسمر المتعب، وقد جفت بقع الطين على أنفها وجبينها، ويأخذ قبضة من الطين ويمسح بها اللبنات الرطبة. صاح العجوز بسالم:
4: أيها الولد العجمي، أجلب لي أنت وعبد الرحمن بعض اللبنات الجافة، لا أريدها رطبة مثل سابقاتها.
3: وقف سالم وحمل 3 لبنات ثقيلة، ولكنها لا تزال رطبة قليلا، فهم مجبرون على بناء مأوى لهم قبل حلول برد الشتاء. تقول ماجدة إنهم سيشعلون نارا داخل الجدران حتى تجف بسرعة. وضع سالم لبنات الطين على الأرض، أحس بنظرات المسن الثقيلة مسلطة على كتفيه. أراد الذهاب ليجلب حملا آخر، فنادته ماجدة:
5: سالم، سالم، هيا تعال يا ولدي، خذ اشرب كأس الحليب لتستعيد نشاطك. لولاك يا بني لما كنا الآن على قيد الحياة، ولكن اغسل يديك أولا حتى لا يسقط الطين في الحليب.
3: التف سالم حول الجدار، لاحظ أن فيه بعض الاعوجاج وأن لبناته منحرفة قليلا إلى الداخل والخارج، لكن في النهاية لا يوجد شخص آخر يساعدهم سوى جارهم المسن هذا. تناول العجوز اللبنات منه وسأله:
4: تقول أم الفضل إنك عصاها التي تتوكأ عليها، يا ابن العجم كيف دارت بك الأيام ووصلت إلى الكوفة وأنت بهذه السن؟ كنت أسيرا؟ هل تعلم أن بلادكم المترامية الأطراف كما تقول قد تمزقت تحت سنابك خيولنا؟ يقول رجل من قبيلة مضر إن ملككم فر إلى الجبال ولا أحد يعلم عنه شيئا، لعله قتل أيضا. ما كان اسمه؟ تذكرت، يزدجرد، لملككم اسم عجيب، لكن الأعجب منه هو أنت. كيف دخلت قلب هذه المرأة من قبيلة بني أسد؟ إنها تحبك أكثر من ولدها.
3: كانت كلمات العجوز مزعجة، قالها بطريقة لم تعجب سالما، غير أنه لم ينطق بكلمة واحدة. فيما الرجل يأخذ الطين ويمسح به الشقوق التي كانت تظهر بين لبنات الجدار الأعوج، حيث ظهر انتفاخ كبير في الجدار وبدا أنه سينهار عما قريب. تناول سالم لبنة وأراد أن يفتح فمه ليقول شيئا، لكن ماجدة وصلت فجأة وقالت له:
5: أنت يا سالم اذهب واصنع أحجار الطين، وأنا سأناول أبا سعيد اللبنات، وأنت يا مائدة اجمعي تلك الأخشاب وضعيها بالقرب من الكلب. هيا.
3: كان سالم يريد أن يقول للمسن: إذا أكملت بناء الجدار على هذا المنوال فسوف ينهار، لكن ماجدة طلبت منه أن يذهب، فبلع سالم ريقه وتجمد الكلام في فمه وعاد إلى الطين، فأكمل العجوز حديثه عن سالم مع ماجدة.
4: هذا المخلوق عجيب، غلامك الذي اشتريته.
5: ماذا جرى يا أبا سعيد؟
4: لا يفهم لغتنا، أو أنه
5: سالم قليل الكلام،
4: لكنه يتحدث جيدا إلى ولدك ويضاحكه ويمازحه.
5: لقد تعلم لغتنا، إنه يفهم جيدا، غير أنه قليل الكلام. عندما نكون وحدنا فقط يتحدث عن أبيه وأمه وعن الماضي
4: لم يكن محاربا؟ أين أسر؟
5: المسكين، كان والده بائع تمر في النهروان، إنه قلق كثيرا على أبيه وأمه.
4: أليسا أسيرين؟
5: لقد ذهبنا مرات إلى السوق، كلما جاءوا بأسير أو أتى أحد من بلاد بعيدة كنا نذهب إلى السوق، لكننا لم نعثر عليهما ولا خبر عنهما. يا أبا سعيد، ألا يبدو هذا الجدار مائلا؟
4: إنه أكثر استقامة من جدار الخيمة، انظري جيدا.
5: لكن هذا يختلف عن الخيمة يا أبا سعيد.
4: لا فرق بينهما، المأوى مأوى.
3: لم تقل ماجدة شيئا، تأوهت فقط، ثم تابعت حديثها عن الفتى سالم.
5: كان يعيش مع أهله في النهروان، لكنه يقول إنهم ليسوا من هناك، إنه يتحدث عن بلاد عجيبة جبالها شاهقة ومكسوة بالثلوج، والربيع فيها مفعم بالزهور والأشجار المختلفة الأشكال والألوان. هل تصدق ذلك؟
4: مؤكد أن الفتى قد رأى الجنة في منامه.
5: لعله جاء من الجنة أيضا، إنه طاهر كملاك.
3: قلبت المرأة يديها وأرته الحروق الظاهرة عليهما وقالت:
5: الحمد لله، من أي مكان جاء فهو ملاك نجاتي ونجاتي ولدي. ألا تذكر الحريق الذي حدث قبل عامين؟
4: لكن الكلام بهذا الشكل عن عبد عجمي ليس صحيحا، والحريق يقولون إنه من فعل هؤلاء العاجم.
5: أنت أكثر من يعلم أن النار خرجت من تنور أم خالد. تلك العجوز المسكينة هي ليست مقصرة أيضا، كانت تريد أن تعد وليمة لقدوم ولدها.
4: لقد رحم الله قبيلة بني أسد ولم يمت أحد منها، لماذا لم تفري عندما رأيت النار؟
5: أردت جلب بعض الأمتعة، فكرت حينها أن النار بعيدة، فأين النار من عريشنا؟ لكن الريح كانت تهب بشدة، فتجعل النار تدور كالحلقة وتحمل معها أعواد القصب المشتعلة، فسقط بعضها في عريشنا، وما إن التفت إلى نفسي حتى وجدت النار قد أحاطت بي من كل جانب كأنها الجحيم. لكن حارسنا لم يتركنا وحدنا، كان يدخل وسط النار ثم يعود. الكلب هو من أخبر سالما بوجودنا وأرشده إلينا، كان يدور حولنا وينبح نباحا عاليا، لقد وصل بي الأمر، انقطعت كل أمل، لم يعد باستطاعتي أن أتنفس حتى ظهر سالم فجأة. تناول الرجل لبنة ووضعها فوق الجدار. كانت اللبنة ثقيلة، لم يستطع وضعها في مكانها المناسب. اهتز الجدار بشدة، ثم صاحت ماجدة:
6: انتبه يا عم، الجدار الجدار!
5: انهار الجدار. وقف الجميع ينظرون إلى أحجار الطين المهشمة بدهشة وتحير. بدا الرجل مصدوما، أمسك جلبابه ورفعه منزعجا. كانت الدماء تسيل من قدميه، وهو يئن ويولول ويكيل الشتائم للعجم. ثم طلب من سالم أن يعينه حتى يذهب إلى خيمته. توجه سالم نحو ماجدة وهو منزعج. كانت المرأة مسمرة في أرضها، لم تصدق ما حدث. كان الوحيد عبد الرحمن يركض ويصيح فرحا: لقد خرب، لقد سقط الجدار، خرب البيت! ثم ركض نحو الجدار وقد أصبح كومة من الطين المهشم. لكن ماجدة صاحت به أن يصمت. تقدم سالم من الرجل، أمسك به وساعده حتى يقف على قدميه وهو يفكر ويقول في نفسه: يجب أن يبدأ العمل من جديد، لكن هذه المرة بأنفسهم. ساد الهرج والمرج، ورجال العرب يتصايحون في السوق. أحدهم قال: إنهم وحوش تمشي على أقدام. رجل فارسي يدعى هرمز من العجم قتل الخليفة وفر هاربا، وآخر صرح بأنه لا يجب أن نثق بحمر الوجوه القباح أولاء، وأن لا نسمح لهم بالتردد إلى أي مكان يريدون، فالحقد ملأ قلوبهم. وأكد رجل منهم أن الرسول منا نحن العرب، أما هؤلاء العجم وعبدة النار فلا قيمة لإسلامهم. وبعضهم سأل عن الخليفة التالي، فأجابه آخر بما سمعه بأن الخليفة عين قبل موته شورى على أن ينتخبوا واحدا منهم. كان الحديث عن مقتل عمر في كل مكان، مما أخاف الفتى، ناهيك عن نظرات عيونهم التي تثقل كاهله. أكمل سالم طريقه وهو يحمل سلة التمر على كتفه متنقلا يبحث عن مشتر لتمره، وأسرع الخطى وهو يفكر: يجب أن أبيع التمر قبل حلول الغروب، فماجدة قد تقدمت بالسن وأصبحت أكثر رحمة وعطفة، خصوصا بعدما يئست من العثور على زوجها. أكمل سالم طريقه ونقل سلة التمر إلى كتفه الأخرى، وتوجه إلى سوق السمك، فعرض عليه بائع سمك فارسي من أهل الديلمان أن يتبادلا السمك بالتمر. بعد قليل من التردد وافق سالم وترك السمك أمانة لدى الفارسي حتى يكمل بيع تمره، ومضى يكمل طريقه.
2: نسف النخيل، قصة وحوار مسلم ناصري، المعالجة الإذاعية ماجد الحاج، قام بدور الراوي فاطمة حسن حجازي، تمثيل علي شقير، حسن خليفة، جمان الزنجي، فؤاد شمس، علي فقيه، حسن حمدان، عدي رعد، علي طالب، فضل عبادي والطفلين رضا وبتول صقر. نصف النخيل، إخراج حسن الشيخ.

0: حالة بالنسبة للسعودية حالة غباء رهيب بكل ما تعنيه الكلمة. الأمريكي مهما فعل لم يوقفنا ولن يوقفنا، حتى لو فعل أكثر مما يفعل بكثير لن يوقفنا أبدا، لأن موقفنا موقف إيماني مبدئي، جزء من ديننا، جزء من التزامنا الإيماني، جزء من الإيمان يمان والحكمة يمانية. لذلك لن يوقف عملياته، لكن عليه هو السعودي أن يوقف مساره الخاطئ الذي لا مبرر له. عندما يقول أنه يفعل ما يفعل نتيجة للضغوط الأمريكية، هذا غير مبرر أبدا ولا مقبول ولا مقبول. اتركنا نحن للمواجهة مع أمريكا، قل لأمريكا أن تواجهنا نحن بكل إمكاناتها، لديها الإمكانات الضخمة لأكثر منك. هل لديك حامل الطائرات؟ لديهم هم حاملات طائرات، طائرات أكثر من طائراتك ومتطورة أكثر، قدرات عسكرية أكثر. أنت تدرك هذه الحقيقة، لماذا تورط نفسك أنت فيما سيسبب لك الخسارة؟ لن تنجح في إيقاف عملياتنا المساندة للشعب الفلسطيني ولا في الحد منهم، ولن تجبر شعبنا على التراجع والموقف، وإنما ستخسر.
1: إن الذي يعبر عن هوية شعبنا اليمني في الشمال والجنوب وتوجهه ونبضه هي هذه الحشود الوفية.

حي ابداع الموت، حي ابداع الموت كل المشرقي والمغربي. احنا جنود الله بعنا بيع ما حد يشفعه، النفس له والروح له والدم له انقضبي، والعز لي والفخر لي يوم اللقاء في مجمعه. لو السماء تنهار، لو السماء تنهار والمشرق يجي فالمغربي، والارض تشعل نار من كل الجهات الاربعه. لو بايج الياجوج والماجوج فوقي يحربي، والجو طيارات والدنيا طقوم مدرعه. ما بنفرق في كتاب الله، ما بنفرق في كتاب الله. والآل اغربي اغربي يا هذه الدنيا طلقتي بالثلاث مودعه.

قادمون في العام السادس، معتمدين على الله، متوكلين عليه بمفاجآت لم تكن في حسبان تقالب العدوان.

نحن عندما تلجئون إلى خيارات لا مناص لنا منها سنتحرك بكل قناعة واطمئنان، لأننا أصلا في المشاكل، أصلا في الحرب، أصلا في الحصار، أصلا في المعاناة. ليست المسألة أننا سنسمح لكم بالقضاء على هذا الشعب وإيصاله إلى مستوى الانهيار التام لكي لا يحصل مشكلة، فلتحصل ألف ألف مشكلة، ألف ألف مشكلة، ولتصل الأمور إلى أي مستوى كانت، إلى أي مستوى كانت، لأننا سنتحرك من واقع إيماننا بقضيتنا العادلة، بمظلوميتنا الواضحة. نحن أصحاب قضية عادلة ومظلومية واضحة، مستعدون أن نعمل ما يلزم من أجل ذلك.

0: رحاب أثير آفاق يحلو المقام ويطيب الكلام عن محاسن الخلال وشمائل الفعال.
1: يا لطيف الضف بنا واعفو عنا واهدنا
0: لنقطف ومضات من آيات الكبير المتعال. ومضات برنامج ديني يأتيكم على أثير إذاعة آفاق في الأوقات التالية: الخميس الساعة 7:30 صباحا، ويعاد 11:30 مساء.
1: أنت من علمتنا كيف نعطي غيرنا.
2: والكرامة والعزة لشعبنا العزيز ويمننا العظيم.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق الأول من شهر أغسطس، وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحصن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوصاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة العاشرة من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء. الهيئة العامة للزكاة.
1: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة. أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
2: حين تضيع المسارات في زحام الفوضى وتتوارى القيم خلف غبار العبث وتضيع الحقوق تحت عجلات الجهل والإهمال، تبرز الحاجة إلى صرخة وعي نطلقها عبر الأثير من خلال برنامج قضايا. نقرأ جذور الظواهر والقضايا ونحاور صناع القرار ونفتح آفاق النقاش لنقدم الحلول والمعالجات ونصنع أثرا جميلا في واقعنا. قضايا من إعداد الأستاذ عبد المجيد حسين عزيز، تقديم محمد حسن النعمي.
3: السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أكثر من 11 عاما واليمن يواجه حربا وحصارا واستهدافا طال الأرض والإنسان. دماء تصفك، دماء سفكت، ومنازل ومنشآت دمرت، وثروات نهبت، ورواتب انقطعت، ومعاناة امتدت إلى تفاصيل الحياة اليومية. وفي مواجهة كل ذلك قدم اليمنيون ملحمة طويلة من الصمود والتكافل وتلاحم الشعب مع قيادته وقواته المسلحة، وصولا إلى ما نشهده اليوم من انتصارات وتحولات كبيرة. لكن مع كل مرحلة ومع كل انتصار يعود السؤال الذي ينبغي أن يسأله كل واحد منا، أن يسأل كل واحد منا نفسه: ماذا فعلنا؟ وما الذي نستطيع أن نفعله؟ هل المسؤولية تقع على المقاتل وحده؟ أم أن وراء المقاتل مجتمعا يسنده، ووراء الدولة شعبا يقويها، ووراء كل انتصار مسؤولية تحرسه؟ كيف نسند؟ كيف نتكافل؟ كيف نواجه الشائعة والحرب النفسية؟ وكيف نحفظ وحدتنا ونسيجنا الاجتماعي؟ وكيف نحول ما يتحقق في الميدان إلى قوة للدولة وأمن للمجتمع وكرامة للإنسان؟ في حلقتنا لهذا اليوم من برنامج قضايا سيكون عنوان موضوعنا المسؤولية الاجتماعية في معركة التحرر والاستقلال من الوصاية السعودية، لأن المسؤولية ليست موقعا يقف فيه بعضنا، بل مسؤولية يجد فيها كل واحد منا موقعه. فكونوا معنا.

حياكم الله مستمعينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامجكم قضايا. 11 عاما ليس رقما يقال في مقدمة برنامج إذاعي، ولا سنوات مرت على التقييم ثم انتهت، إنها أعمار من حياة اليمنيين، سنوات عرف فيها الناس الخوف والجوع والفقد، وتعطلت فيها أعمال وانقطعت رواتب وتضررت بيوت وطرق ومستشفيات ومدارس. وعرف اليمني معنى أن يصبح الحصول على أبسط حقوق الحياة معركة يومية، ومع ذلك بقي هذا الشعب واقفا، لم تحمله السنوات الطويلة على التخلي عن حقه في وطنه، عن التخلي في حقه أو عن حقه في وطن مستقل، ولا عن تطلعه إلى أن يعيش على أرضه بكرامة، وأن تكون ثرواته له وقراره له ومستقبله بيده. واليوم بينما تشهد الساحة تحولات ميدانية كبيرة، أبرزها انتصار قواتنا اليمنية الباسلة في الساحل الغربي وصولا إلى المخا وباب المندب، لا ينبغي أن ننظر إلى ما حدث باعتباره شأنا عسكريا يخص الجهة أو الجبهة وحدها. فهنا تبدأ قضيتنا، ماذا علينا نحن؟ ما مسؤولية المواطن الذي لا يحمل بندقية؟ ما مسؤولية التاجر؟ ما مسؤولية المزارع والإعلامي والعالم والخطيب والقبيلة والأسرة والشاب والموظف والمؤسسة؟ الحقيقة مستمعين الأكارم أن المعركة الكبرى لا يخوضها المقاتلون وحدهم، هناك من يحرس الأرض، وهناك من يجب أن يحرس المجتمع ويعبئ ويحشد ويعد العدة ويتهيأ، هناك من يقف في الثغر، وهناك من يجب أن يمنع الشائعة من أن تهدم في الداخل ما يبنى في الميدان، هناك من يواجه الخطر العسكري، وهنا من عليه أن يواجه الفقر والاحتكار والفرقة واليأس واللامبالاة. ومن هنا مستمعينا الكرام تصبح المسؤولية الاجتماعية خط الدفاع الثاني، أن نسند مؤسسات الدولة لتقوم بواجبها تجاه الناس، أن نقف إلى جانب المرابطين وأسر الشهداء والجرحى والمحتاجين دون أن يتحول التكافل إلى مناسبة عابرة، أن ندعم مستمعينا الأكارم الإنتاج المحلي والزراعة والعمل. لماذا؟ لأن المجتمع الذي ينتج غذائه ويستثمر موارده أكثر قدرة على الصمود. أن نتحقق قبل أن ننشر، فلا تتحول هواتفنا بوعي أو بغير وعي إلى أدوات للشائعات والحرب النفسية. أن نحرص السلم الأهلي وأن نرفض كل ما يمزق مجتمعنا الداخلي. ثم تأتي مسؤولية ربما تكون أكبر بعد أي انتصار، كيف نحرص الانتصار؟ فالنصر مسؤولية مضاعفة، وشعبنا لم يبدأ هذه المسؤولية اليوم، لقد قدم خلال سنوات طويلة نماذج كبيرة في الصمود والتكافل والثبات، لكن اللحظات التاريخية تحتاج مستمعين الأكارم دائما إلى التذكير. فالواجب لا يسألنا فقط مع من تقفون، بل يسأل كل واحد منا ماذا تقدمون. وهذه هي قضيتنا لهذا اليوم.

0: في فقرتنا التالية مستمعين الكرام من برنامج قضايا نستمع إلى الخبر الصحفي.
1: من 11 عاما مرت منذ بدء العدوان الشامل على اليمن بقيادة السعودية، ومن خلفها المحور الأمريكي الصهيوني في مارس من عام 2015، رافقت أكبر حرب إجرامية استهدفت الشعب اليمني أرضا وإنسانا، وتركت وراءها واحدة من أكبر الحروب التي شهدها اليمن في تاريخه الحديث. وكشف تقرير حقوقي رسمي حديث في صنعاء عن حصيلة بشرية ومادية واسعة خلفتها عمليات التحالف الإجرامي بقيادة السعودية خلال هذه الفترة، مؤكدة أن تداعيات العدوان والحصار طالت جميع جوانب الحياة في اليمن من السكان والبنية التحتية إلى قطاعات الصحة والتعليم والزراعة والبيئة والاقتصاد. وبحسب التقرير الوطني 11 الصادر عن الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان التابعة لوزارة العدل وحقوق الإنسان في صنعاء، فقد شهد اليمن خلال الفترة من 26 من مارس عام 2015 وحتى 25 من مارس عام 2026 أكثر من 274 ألف غارة جوية استخدمت في قرابة 3000 منها ذخائر عنقودية. ووثق التقرير سقوط 60491 مدنيا بين شهيد وجريح خلال الفترة ذاتها، بينهم آلاف الأطفال والنساء. ووفقا للإحصائية بلغ عدد الشهداء المدنيين 24221 شخصا، بينهم 4503 أطفال و3254 امرأة، فيما بلغ عدد الجرحى 35870 مدنيا، بينهم أكثر من 5400 طفل وأكثر من 3300 امرأة. ولم تقتصر الخسائر على الضحايا المدنية، طالت الأضرار قطاعات واسعة من البنية التحتية والمنشآت الخدمية والاقتصادية. ففي القطاع الصحي وثق التقرير تضرر أو تدمير 676 مستشفى ومرفقا صحيا وسيارة إسعاف، إلى جانب نحو 2900 منشأة تعليمية. كما شملت الأضرار أكثر من 5600 شبكة ومحطة كهرباء ونحو 2200 موقع ومنشأة اتصالات، إضافة إلى آلاف الطرق والجسور وشبكات المياه والمرافق العامة. وامتدت الأضرار إلى القطاعات المرتبطة بمعيشة السكان والأمن الغذائي، حيث أورد التقرير تضرر أكثر من 19000 منشأة زراعية وحيوانية وأكثر من 12000 منشأة مدنية ونحو 15000 منشأة مدنية. وأشار التقرير كذلك إلى أضرار طالت المطارات والموانئ ومنشآت الوقود والنقل ومختلف المرافق الاقتصادية، فضلا عن خسائر واسعة في الثروة الحيوانية والزراعية ومصادر رزق آلاف الأسر. وتأتي هذه المأساة في وقت لا تزال فيه التحديات الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية تلقي بتبعاتها على ملايين اليمنيين بعد سنوات من تراجع النشاط الاقتصادي وانقطاع مرتبات شريحة واسعة من الموظفين وتضرر مصادر الدخل والخدمات الأساسية. هذه الأرقام تعيد إلى الواجهة حجم الكلفة التي تحملها المجتمع اليمني بالتزامن مع دخول البلاد مرحلة جديدة من التحولات الميدانية والسياسية، وهو واقع يضع إلى جانب مسؤوليات الدولة ومؤسساتها مسؤوليات اجتماعية مشتركة في صدارة الأولويات، تبدأ بتكاتف المجتمع والأسر ورعاية الشهداء والجرحى والمحتاجين ودعم الإنتاج والاقتصاد المحلي، وتمتد إلى حماية السلم الأهلي والتماسك الاجتماعي والتعامل الواعي مع الأخبار والشائعات والحفاظ على الاستقرار. وبين حصيلة 11 عاما ومتطلبات المرحلتين الراهنة والمقبلة، تبرز المسؤولية الاجتماعية باعتبارها أحد أهم عوامل قدرة المجتمع على حماية نفسه، وتجاوز آثار الحرب وتحويل الصمود إلى استقرار وبناء وحياة أكثر أمنا وكرامة.

0: إذا مستمعينا الكرام، عندما نتأمل في إحصائية الصادرة عن الهيئة الوطنية، وهو تقرير وطني الحادي عشر والذي صدر عن الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان التابعة لوزارة العدل وحقوق الإنسان في صنعاء، الذي أقر بأنه شهدت اليمن وخلال فترة من 26 مارس 2015 وحتى 25 مارس 2026 أكثر من 274,000 غارة جوية استخدمت في قرابة 3,000 منها ذخائر عنقودية. ووثق التقرير سقوط 60,491 مدنيا بين شهيد وجريح خلال الفترة ذاتها، بينهم أطفال، آلاف الأطفال والنساء. ووفقا أيضا للإحصائية، عدد الشهداء بلغ من المدنيين 24,621 شخصا، بينهم 4,253 طفلا و 3,154 امرأة، يعني والجرحى 35 و 875 مدنيا. إحصائية كبيرة جدا يجب أن نقف عندها، وهي تضحيات جسام، يجب أن هذه التضحية لا تضيع. معنا الآن عبر الهاتف الإعلامي والناشط الثقافي الأستاذ عبد العزيز القدمي للحديث عن موضوعنا لهذا اليوم. أهلا وسهلا بك أستاذ العزيز.
1: أستاذ محمد، أسعد الله صباحكم والصادفات الجميلة، كنا معكم اليوم، حياكم.
0: نعم، أهلا وسهلا، حياكم الله، وحياكم الله عبر أثير إذاعة الوعي والبصيرة وفي برنامجنا قضايا. أستاذنا الكريم، بعد أكثر من 11 عاما من الحرب العسكرية والاقتصادية، ما معنى المسؤولية الاجتماعية في ظرف كالذي يعيشه اليمن؟ وهل تتغير هذه المسؤولية في لحظة التحولات الميدانية الكبرى؟
1: نعم، حياكم الله، سعد الله صباحك، تحية لك وللزملاء الأعزاء في الإذاعة وللأخت العزيزة الأستاذة سوسن، وأيضا لكل الزملاء الأعزاء بشكل عام. في بداية الأمر، يعني 11 سنة كافية تقريبا، هي أكثر من جيل.
0: نعم،
1: كافية لتغير مسار الحياة بشكل عام. العدوان غير اهتمامات الشعب واهتمامات البلد، وغير تفاصيل كثيرة في حياتنا السياسية والاجتماعية. يعني أوجد منظومة أو مجموعة من القضايا الاجتماعية العالقة التي ستبقى ربما ترافقنا لعقود طويلة، حتى لو افترضنا أن انتهينا من العدوان في هذا اليوم على سبيل المثال.
0: نعم،
1: العدوان راكم الكثير من القضايا والتداعيات والأحداث والتداعيات الاجتماعية، كما راكم بالطبع كثير من الآثار والتداعيات، سواء كانت سياسية أو اقتصادية أو صحية أو غيرها من التداعيات والتفاصيل الأخرى.
0: نعم،
1: في نهاية المطاف نحن أمام حالة عدوانية شاملة، مارس العدوان فيها كل ألوان كل أشكال الاعتداء. مارس العدو العدوان العسكري، استهدف البلد بشكل مباشر بالسلاح، بأفتك أنواع الأسلحة.
0: نعم،
1: مارس العدو العدوان في الجانب الأمني، واستخدم العدو كل تقنياته و يعني خبراته الاستخباراتية، وهو يملك تقريبا أقوى استخبارات العالم، 17 جهاز استخباراتي، وفي مقدمتها استخبارات سعودية الإماراتية وأيضا الأمريكية والصهيونية البريطانية. استخدم العدو أيضا عدوانه الاقتصادي، وألحق بالشعب أيما ضرر في الجانب الاقتصادي، من الحصار إلى العقوبات إلى مختلف ألوان التضييق الاقتصادي. استخدم العدو أيضا يعني أو انعكس هذا أيضا في الجانب الصحي، استخدم العدو أيضا مسألة الجانب الاجتماعي.
0: نعم،
1: لعب العدو في قضايا المجتمع على مسألة العرقية والمناطقية والمذهبية وحتى على المستوى السياسي. يعني عمل العدو بكل أدواته على خلق حالة اجتماعية مستندا إلى حالة الواقع السياسي للبلد، إلى خلق حالة اجتماعية مهشمة.
0: نعم،
1: هي حالتنا واقعنا الاجتماعي بعد انحراف مسار ثورة 26 سبتمبر، ثم عندما جاء الشهيد الحمدي لتصحيحه، ثم جاءت الأنظمة التي استخدمتها السعودية واقعنا الاجتماعي أصبح مغشم يعني من حيث المبدأ.
0: نعم.
1: لكن جاء العدوان ليغشمه أكثر.
0: ليزيد.
1: مستندا إلى ما بناه من قاعدة اجتماعية عبر اللجنة الخاصة السعودية، واستطاع أن يهشم المجتمع أكثر بناء على هذا على هذه المعطيات.
0: نعم. نعم. إذن حين بنقول أن الدفاع عن البلد أستاذ الكريم ليست مسؤولية المقاتل وحده، ما الذي يستطيع المواطن العادي فعله بصورة حقيقية بعيدا عن الكلمات؟
1: صحيح. طبعا على كل مواطن أن يستشعر أن ثباته من هذا المبدأ وصموده في وجه العدوان واستمراره في الحياة وحرصه على استمرار الكثير من الواجبات والمسؤوليات الاعتيادية التي يقوم بها أنها اليوم جزء من ملحمة الصمود في وجه العدوان. هذا أعتقد النقطة الأولى والرئيسية، ومنها سننطلق.
0: نعم.
1: منها سننطلق. اليوم أنا كمواطن علي أن أكون حافزا رئيسيا للمجاهدين في الجبهات، لأنه أيضا يلعب المجتمع المهشم كما أشرت بشكل أو بآخر دور في إحباط مثلا الجبهة العسكرية، في إحباط المجاهدين، في محاولة تثبيطهم إلى آخره. واجبنا كمجتمع أن نقف إلى جانب المجاهدين والمقاتلين وأن لا نحبطهم، بل أن نكون عوامل مساعدة لهم.
0: نعم.
1: ثانيا أن نقوم ببعض الواجبات والمسؤوليات التي يتوجب علينا القيام بها مع غياب هؤلاء الأبطال. يعني ما من أسرة إلا ومنها مجاهد. علينا أن نغطي هذا الفراغ الذي يتركه هذا البطل، لأنه سيدافع عنا جميعا.
0: صحيح.
1: النقطة الثالثة، علينا أن نساند القوات المسلحة ما استطعنا إلى ذلك سبيلا بالإنفاق بالقوافل الشعبية، وهذا يحدث بفضل الله في مجتمعنا.
0: صحيح.
1: النقطة الرابعة، علينا تبديد كل ما يمكن أن يدخل منه العدو، خلافاتنا الاجتماعية، خلافاتنا الأسرية، الثارات، القضايا الاجتماعية الثانوية التي تهدر فيها أموالنا ودماؤنا وأرواحنا وأسكناتنا. علينا أن نضيق دائرتها وأن نعمل على إنهائها بشكل كامل، لنسخر ما استطعنا من تسخير إمكانات لمواجهة العدو.
0: نعم.
1: ولنتخر ما اتخرنا من إمكانات، يعني ما ضروري نحن مضطرين أن نهدر ما لدينا من أوقات ومن أنفس ومن أرواح على، يعني أحيانا كثير من مجتمعنا للأسف يهدرون جهدا ووقتا ومالا، يعني أحيانا بتشارع على شرم عندنا في القرى، يعني هذا الشرم لو تجي تبيعه ما يسوى 10,000 ريال يمني.
0: أي والله.
1: وينفقون ملايين، وأحيانا يقتل ويجرح في المكان هذا أناس، وتبقى وتتوارث الأسر هذه المشكلة كما تتوارث، يعني كما تتوارث أغلى ما لديها، وهذه مصيبة. ينبغي أن نتوارث الآمال والأفراح والعلاقات الإيجابية، وأن لا نورث لأبنائنا مشاكل. يعني إن كان ولا بد بين وبين طرف ما مشكلة، علينا أن لا نورثها لأبنائنا. هذا أيضا نقطة مهمة،
0: وأن ندرك أستاذ عبد العزيز أن ندرك، يعني المجتمع عليه أن يدرك أن هناك عدو لا يبحث بعد كما ذكرت عندنا نسميه مثلا مرهق أو مسقى، بل يريد أن يجتز الأرض بأكملها، يأخذها منا جميعا، يأخذ كرامتنا، يأخذ عزتنا، يأخذ حريتنا واستقلالنا.
1: هذه نقطة محورية يا سيدي، والنقطة الأهم أنه نحن أمام يعني عدوان زي ما قلت أنت يستهدف كل شيء ويأخذ منا كل شيء، وحتى على افتراض أنه ليس هناك عدوان، يعني ما هي الحاجة لأن نورث إشكاليات
0: صحيح
1: تافهة لا معنى لها للأجيال. ما هي الإشكالية أو ما هو لماذا نحن مضطرون أن تبقى مشكلة صغيرة عويصة بيننا عشرات السنوات؟ ليش؟ ما هي القيمة المادية لأي يعني جربة أو حتى ما قلنا شرم؟ أو صدقني يعني أغلب خلافات الناس في الأرياف على أشياء لا تساوي ظفر من أقدامهم، يعني لكن مشكلة أنه الناس ينظرون إلى المسألة من زاوية أخرى، من زاوية القمر، من زاوية المسؤولية، يعني أنه عيب وأنه كذا. طيب هناك من الناس من يعني يقبل على نفسه أن يقاتل على شرم أو على شيء صغير جدا عشرات السنوات، لكن عندما تأتي المسؤولية الوطنية ومسؤولية الدفاع عن أرض العدو يعني قد شل 70% منها يتوارى ويصبح أمر مختلف، وقد يكون يعني، وهذا تكتشف أن في حالة من الخلل في الوعي.
0: صحيح.
1: خلل كبير في الوعي. العدو اليوم يا عزيزي إذا أنتم تتضاربوا على لبنى ولا لبنتين كات، العدو جاي بيجي جفر الكل يعني.
0: أي والله.
1: فمسؤوليتنا أن نحافظ على الأعم ثم إلى الأخص، يعني هذا من حيث المبدأ وفي المقام الأول. ومجتمعنا للأمانة هو فيه من الإيجابيات الكثير، لكن أيضا هناك سلبيات ينبغي علينا أن نعمل على سدها أو
0: وتلافيها.
1: نعم. أن نعمل على سدها. نعم. وأعتقد أنه الأخوة في الجانب الاجتماعي والسيد مهتم بهذه النقطة، وفي كل منطقة لدينا مسؤول اجتماعي هو معني بسد كثير من هذه الثغرات. عملت الدولة، لأنه الدولة في السابق كانت عامل مساعد للأسف الشديد في تغذية الصراعات الاجتماعية.
0: صحيح.
1: كان الحاكم يعتقد بأن واحد من دعائم الكرسي وحفاظه على الكرسي هو تعزيز المشكلات الاجتماعية.
0: فرق تسد.
1: نعم، جاءت السلطة اليوم وجاءت القيادة في صنعاء على إرث مؤلم من الصراعات ومن الأشياء التي غذت لي عشرات السنوات. أعتقد أن كل القبائل يتذكروا قصة لشيخين كبيرين في محافظة من المحافظات خلال 20 سنة ظلوا في حرب.
0: الله.
1: وفي آخر مرة التقوا جميعا في مخزن علي محسن الأحمر. كل واحد جاي يستلم مخصص من السلاح الذي يحارب به صاحبه.
0: الله. يعني اللقاء مصادفة. اللقاء مصادفة يعني تصادف.
1: نعم نعم، كان لقاء مصادفا وكان حافزا في أن يعني كل واحد انصدم أنه هذا بدعمك.
0: هذا المغذي.
1: أنت بتشل دعمك من هنا. فكان هذا حافز، واتفقوا على لقاء قبلي، وخلال أسبوع انتهت المشكلة التي ظلت لأكثر من 20 سنة. هذا نموذج، وإلا في نماذج أخرى. مثلا علي عبد الله صالح كان يدعم ناس، علي محسن يدعم ناس حتى على مستوى المشايخ
0: باتفاقهم يعني جميعا يعني.
1: نعم نعم، حتى على مستوى المشايخ، هذا الشيخ حق علي محسن وهذا الشيخ حق علي عبد الله صالح، عشموا حتى القبيلة في منظومتها أو بنيتها القبلية. يعني المفروض أنه هذا شيخ وهذه قبيلة، يعني شيخ معروف أنه المنظومة القبلية اللي بها شيخ ومشايخ يعني
0: نعم
1: وعقال للقبيلة.
0: صحيح.
1: لكن معنا شيخ واحد، لكن أنه يعمل علي محسن شيخ مشايخ وعلي عبد الله صالح يعمل شيخ مشايخ وكل شيخ مشايخ ما مخصص من الدولة. تخيل، ما هي هذه الدولة التي تصرف مثلا لشيخ مشايخ قبيلة كذا مرتين وباسمين يعني،
0: وكله لتغذية الصراعات المجتمعية وتفريق المجتمع ليتسنى لهم ليعيش المجتمع في فرقة وفي نزاعات لا ينظر إلى المسؤوليات العامة ويتفرد لك بالسلطة.
1: نعم، أحيانا كان علي محسن ينصب الشيخ أو علي عبد الله صالح يدعم الشيخ القبيلة وهذاك علي محسن يدعم أخوه ولا ابن عمه. وأحيانا لأن إذا شيخ القبيلة ما رفخ علي عبد الله صالح ولا علي محسن، علي محسن يشيل واحد حتى ولو من أخوة الشيخ نفسه، وعلى عبد الله يشيل واحد من عيال عمه ولا كذا يدعم، وهكذا ظلت القبيلة وظل المجتمع.
0: وجاءت المسيرة القرآنية لتعزز التلاحم القبلي وتغيير هذا الواقع وتعرف المجتمع بمسؤوليته الاجتماعية التي يجب أن تكون على مبدأ ديني قبلي حقيقي وعرف قبلي يجمع لا يفرق.
1: نعم، ولهذا جاءت إعادة الاعتبار للقبيلة وإعادة الاعتبار لكثير من الأمور الاجتماعية وحتى للمسؤوليات الاجتماعية.
0: نعم.
1: يعني للدور المجتمعي المفترض إعادة توجيهها في البوصلة الصحيحة أو في الاتجاه الصحيح.
0: نعم.
1: هذه نعمة كبيرة نحمد الله
0: نحمد
1: عليها.
0: نحمد الله وشكرا.
1: وأعتقد أنه هذا مجمل ما يمكن قوله في مثل هذا المجال.
0: نعم.
1: يعني مجتمعنا معني بأن يكون عنده مستوى عالي من الوعي والمسؤولية، وهذا موجود فضل
0: المجتمع. أستاذ الكريم، خلال هذه السنوات الماضية تحمل الكثير، اليوم كيف نذكره بمسؤوليات إضافية من دون أن نزايد أو المزايدة على تضحياته؟
1: أنا أعتقد أنه المجتمع بنفسه مجتمعنا من المجتمعات الذي أي بلد في العالم إذا غابت الدولة حضرت الفوضى إلا في مجتمعنا، مجتمع مليء بالقيم والعادات والأعراف والتقاليد. كانت الدولة في معظم الأرياف غير موجودة حتى قبل 21 سبتمبر. الحالة الأمنية كانت في صنعاء والعواصم والمحافظات، حتى في الطرقات الرئيسية كان بالإمكان، كانت القطاعات الجبلية كان. لكن اليوم الوضع اختلف، الدولة تستطيع أن تفرض سيادتها في كل مكان، وأعتقد أنه مسؤولية مجتمعنا الإضافية الآن هو الوعي من ناحية أمنية، تعاون مع الأجهزة الأمنية. والنجاح الكبير اللي حققوه الجانب الأمني كان جزء كبير منه هو دور مجتمعي، الوعي أمام شائعات العدو، أيضا الوعي أمام مخططات العدو التي يحاول يعني العبث بالمستقبل وأمن وسلامة البلد والناس.
0: نعم،
1: هذه كلها يعني كلها متاحة والناس يستطيعون فعل الكثير في هذا الجانب.
0: نعم، ما مسؤولية مؤسسات الدولة الأستاذ عبد العزيز اليوم في أن تجعل المواطن يرى أثر ما يتحقق سياسيا وميدانيا في العدل والخدمات والأمن والمعيشة؟
1: من ناحية مؤسسات الدولة المسؤولية عليهم كبيرة جدا، لكن الناس ما زالوا يلتمسوا لهم العذر في مسألة العدوان والحصار، لكن أيضا هم عليهم مسؤولية دعم المبادرات المجتمعية، دعم الموقف المجتمعي، تعزيز كل خطوة مجتمعية كان لها دور فاعل في إنجاح عمل المؤسسة أو أدائها. ينبغي إبراز دور المجتمع من الناحية الإعلامية في كل القضايا وفي كل الخدمات، وينبغي أيضا البناء إعادة صياغة العلاقة بين الدولة والمجتمع على أساس الشراكة لا على أساس السلطة أو التسلط. هذه واحدة من أهم النقاط الذي طرحها الرئيس، أنه دولة للشعب لا يعني لا شعب للدولة.
0: لا شعب للدولة. نعم. سؤال يطرح، ماذا يعني اسناد المرابطين وأسر الشهداء والجرحى بصورة موسمية تحفظ كرامتهم بدل الاكتفاء بالمبادرات؟ يعني بصورة عامة بدل الاكتفاء بالمبادرات الموسمية؟
1: نعم.
0: هلا إن شاء الله.
1: للأمانة هو أشوف هو إذا أردنا أن نتحدث بدون مزايدة فالحديث عن الإسناد العام والشامل والمطلق والكامل يعني ما كامل إلا الله هذا أولا.
0: نعم.
1: كان من الصعب أن توجد حالة تفاعل اجتماعي على مدار العام مع قضية وأنت تريد أن توجد تفاعلات مستمرة مع قضايا مختلفة. فالجانب الموسمي هو مهم أيضا لأنه يعيد الاعتبار لقضايا مهمة بدلا من نسيانها، ومن الصعب جدا القول بأنها ستكون حالة دائمة. لكن عندما تتساند الدولة والمجتمع يمكن أن تبني منظومة من الآليات التي يعني في تحفظ أو تحقق الحد الأدنى من الاستمرارية. والمسألة الموسمية أنا أعتبر أنها مهمة جدا، يعني مثلا أسبوع الشهيد من الصعب أن نقول بأننا ينبغي أن يكون عندنا حالة تقدير عامة للشهيد بنفس المستوى الذي يحدث في أسبوع الشهيد على مدار العام.
0: رغم الصدى عبد العزيز بالنسبة لأسر الشهداء هناك يعني تعاون مستمر في مجال الصحة في مجال التعليمين.
1: نعم، لكن أنا أتحدث عن مسألة أنه الأشياء الموسمية ليست كلها معيبة، هي مهمة جدا في بعض المسائل لأنها تعطي فرصة للمجتمع أن يمنح يعني أصحاب الموقف ما يستحقونه. في أسبوع الشهيد مثلا أن يستنفر المجتمع كل طاقاته ليقدم أعلى مستويات التقدير لأسر الشهداء. يبقى في الوضع العام يعني على مدار السنة مسألة تعاون فيما هو متاح بطريقة مختلفة يعني.
0: وهو أيضا ما بتعمله الدولة، لكن بالنسبة للمجتمع قدها الموسمية ممتاز جدا.
1: الدولة والمجتمع
0: والمجتمع
1: أيضا له دور كبير
0: في
1: مع أسر الشهداء على مدار العام، لكن في أسبوع الشهيد يكون الأمر مختلف وهكذا في بقية القضايا.
0: لا نطيل عليك أستاذ العزيز، في سؤالين أخيرين. أولا، ما هي مسؤولية الإعلاميين والناشطين تحديدا في هذه المرحلة؟ وبعد أي تقدم أستاذ الكريم عسكري، أخطر ما أخطر شيء يمكن أن يقع فيه المجتمع هل الغرور، الاسترخاء، أم الاعتقاد أن كل شيء انتهى؟ ابدأ بالإجابة على أي سؤال شئت.
1: أولا بالنسبة للمجتمع علينا أن لا نركن إلى أي انتصار حققنا. علينا أن نثق بأن كل انتصار حققناه كان بسبب يقظتنا وشعورنا بالمسؤولية واستنادنا الكامل لأبطال قواتنا المسلحة، وبالتالي أي حالة تراخي في هذا الواقع ستكون نتيجة مختلفة. نثق بالله، نعتمد على الله، نتوكل على الله، ونثق بأن الله سبحانه وتعالى سينصرنا ما دمنا واقفين في الموقف المشرف وقائمين بواجبنا في مسألة الانتصار لأنفسنا ولبلدنا ولشعبنا ولقضايانا العادلة. أما الناشطين فواجب الناشطين أن الناشطين عليهم مسؤولية كبيرة. واجب الناشطين كما ذكرنا قبل قليل أن يتوخوا الحذر، ألا ينجرفوا وراء أي شائعة من شائعات العدوان، لأن الحرب إعلامية أكثر منها عسكرية. أن يكون هناك التزام بالمصادر، التزام دقيق بالمصادر الرسمية فيما يتعلق بالأخبار، أن لا نستسلم لأي شكل من أشكال الحرب النفسية للعدو، أن نشجع وأن نحفز الناس على إبلاغ الأجهزة الأمنية بأي تحركات مشبوهة. هذه تقريبا من أبرز وأهم الواجبات المفترضة علينا جميعا.
0: إذا حفظكم الله وعافاكم الأستاذ الإعلامي ونشر الذكاوية الأستاذ عبد العزيز القدمي، شكرا جزيلا لك.
1: حبيبنا شكرا جزيلا لك، التحية لك.
0: التحية لك يا ملا. إذن نأتي إلى تبقى معنا كم تبقى من الوقت، بعض الوقت سنخصصه في استقبال ومشاركة الأعزاء المستمعين ورسالة أيضا البرنامج في الفقرة التفاعل. يصل لكم أعزائنا المستمعين من المسؤولية التي تستطيع أنت مستمعنا العزيز القيام بها اليوم لخدمة بلدك ومجتمعك من مكانك ومن موقعك. أيهما أولى الآن، التكافل، الإنتاج، مكافحة الشائعات، إصلاح ذات البين، أم إسناد الأسر المحتاجة؟ وهناك أيضا سؤال آخر، مسؤولية التاجر والمقتدرين، ما مسؤولية الشباب، ما الذي تنتظرونه في المقابل من مؤسسات الدولة حتى تكون المسؤولية متبادلة وليست من طرف واحد؟ رقم التواصل معنا 72-88-20-88، ومعنا أول المتصلين. أتمنى من الأعزاء المستمعين وطي صوت الراديو. وعليكم السلام ورحمة الله. أخي أيمن وطي صوت الراديو. وطي صوت الراديو يا أبي. وطي صوت الراديو. يلا تفضل. البرنامج ليس تفاعليا، هو برنامج قضايا، تحدث عن المسؤولية التي تستطيع أنت القيام بها اليوم لخدمة بلدك.
2: يا الله أكبر، الله
0: ينصرك. يا الله أن نكون عيون ساهرة في حماية المجتمع، وأن ندعم المنتجات المحلية، أن نحفظ أمننا واستقرارنا. تحية لك، في أمان الله.

رسالتنا مستمعين الأكارم في نهاية هذه الحلقة ليست قائمة مطالبات نضعها أمام الناس، ولا أن نزايد على من صبر وضحى وعانى وشارك وقدم الكثير. رسالتنا أبسط وأعمق، أن لكل واحد منا موقعا يستطيع منه القيام بما تمليه المسؤولية. إلى الدولة ومؤسساتها، مسؤوليتكم أن يكون هدفكم الإنسان قبل كل شيء عدلا وأمنا وخدمة وحماية للحقوق ومحاربة للفساد، وسعيا جادا لاستعادة الموارد وتوجيهها إلى حاجات الناس والخدمات بما يستطاع. وإلى التاجر ورجال المال، وإلى التجار ورجال المال، نحن في ظروف مسؤولية، لا ظروف استغلال ولا احتكار ولا استثمار في حاجة الناس. ادعموا المنتج المحلي وشغلوا الأيادي العاملة واجعلوا رأس المال شريكا في الصمود والتنمية. إليكم أعزائنا المزارعين والمنتجين، كل حبة قمح تزرع وكل منتج نستطيع توفيره محليا خطوة في طريق استقلال القرار الاقتصادي. إليكم علماءنا الأعزاء والخطباء والمشايخ والوجهات الاجتماعية، احرصوا وحدة المجتمع، أصلحوا ذات البين وأطفئوا المشاكل والثارات. أما نحن الإعلاميون

في العلم والعمل والإنتاج والتطوع والتقنية والإعلام والتعبئة ودورات الطوفان. وإلى المقتدرين والميسورين، هناك أسر شهداء وجرحى وجيران ومحتاجون فتفقدوهم. وإلى كل مواطن من مواطني شعبنا اليمني العزيز، لا تستهن بدورك، لا تستطيع أن تنفق، تستطيع أن تنفق أو تلتحق بدورات التعبئة العامة أو تشارك في المسيرات والوقفات وغيرها من الأنشطة، أن تساعد المحتاجين، أن تنتج، أن ترفض الشائعات، أن تشارك في مواجهة الأبواق الكاذبة، أن تحافظ على الممتلكات العامة. أما من بقي مترددا أو محايدا، نقول له ببساطة: قد نختلف في التفاصيل والمواقف، لكننا نستطيع أن نلتقي على حق اليمن في الحياة والكرامة والسيادة، وعلى حماية مجتمعنا وأطفالنا واقتصادنا وأمننا. وفي لحظات الانتصار خصوصا لا نحتاج إلى الاسترخاء بل إلى اليقظة. وأخيرا، لا نقول لمن تحمل كل هذه السنوات لم تفعل ما يكفي، بل نقول له: ما فعلته هو الذي أثبت قدرة هذا المجتمع على الصمود والمواجهة، وما تزال أمامنا مسؤوليات كبيرة، كل بحسب قدرته، كل من موقعه، وكل بما يستطيع. وقبل أن نختتم معكم مستمعين الأكارم حلقتنا لهذا اليوم من برنامج قضايا، نذكركم بما يلي: قد لا يستطيع كل إنسان أن يغير مسار الأحداث الكبرى، لكنه يستطيع دائما أن يغير شيئا في محيطه. لكل إنسان موقع، ولكل كلمة أثر، ولكل يد تستطيع أن تقدم شيئا مسؤولية. وحين يقف المقاتل في ثغره، والمزارع في حقله، والمعلم في مدرسته، والتاجر أمام ضميره، والإعلامي أمام الحقيقة، والمسؤول أمام واجبه، والمواطن إلى جانب أخيه، عندها يصبح المجتمع كله جبهة لحماية الكرامة والسيادة. حفظ الله اليمن وأهله، وكتب لهذا الشعب أمنا وعدلا وكرامة وسلاما وسيادة كاملة على أرضه وثرواته وقراره. وفي الختام، تقبلوا تحيات فريق البرنامج. كان معكم في التقديم أنا محمد النعمي، ومن الإعداد الأستاذ عبد المجيد عزيز، ومن الهندسة الصوتية المخرجة سوسن مجاهد. إلى اللقاء في حلقة جديدة. سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركاته، ودمتم في أمان الله.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة. أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: بماذا انتصرنا؟ بماذا واجهنا مكائد الأعداء، كل الأعداء؟ كيف تحققت لنا في الميدان هذه التسهيلات الكبيرة التي اندهش منها كل العالم؟ الله سبحانه وتعالى هو الذي نصرنا. لولاه، لولا معونته، لولا نصره، لولا تأييده لما أمكن أن ننتصر نهائيا. لسنا شيئا إلا وكل إمكاناتنا لا تساوي شيئا إلا بالله سبحانه وتعالى. هذه حقيقة يجب أن تترسخ في وجداننا ومشاعرنا وأعماقنا.
2: الله سبحانه وتعالى هو الذي مكننا وهو الذي عنا. إحنا من غير الله لا شيء، ولكن قوتنا هي من الله، لأن إحنا فعلا الحقراء إلى الله والعبيد إلى الله والمجاهدين إلى الله، الذي فعلا سلمنا لله ومعانا الله.
3: قوتنا في قوة الله، وبعث الشعب اليمني من بعث الله.
1: ليست قوتنا ولا إمكاناتنا ولا شطارتنا ولا شجاعتنا ولا أي شيء هو الذي حقق لنا هذا النصر. الله.

الله سبحانه وتعالى هو الذي نصرنا، هو الذي أيدنا، هو الذي أعاننا. إن ينصركم الله فلا غالب لكم. هو المهيمن والجاهر والمعين، هو الذي يمدكم بالعزم، هو الذي أعطاكم السكينة، هو الذي ثبت أقدامكم. من قدم التسهيلات الكثيرة، من هدى في التخطيط والتدبير والترتيب، هو من الله سبحانه وتعالى.

0: السلام عليكم يا سيدي عبد الملك. إن فداءك روحي ومالي وأولادي وما نملك. كفرنا الظلم من ذي اليهود والنصارى. هل تستبدعنا يا النصر أو جهادة؟ هذا اللي نطلبه الآن. خلاص كفالنا انتهت عندنا. خلاص يا نصر ولا جهادة. متعدين بسلاحنا وأولادنا وقريتنا جميعا مستعدة. الآن كل قرية مستعدة في العريف الجديدة. هل احنا نتعبنا؟ هل ضربناهم؟ هل اكلنا لهم؟ هم اللي اكدوا علينا حتروحنا وضربوا هنا دمروا اراضينا. هذا لا يرضي الله ورسوله. لا نريد نموت على جبنا. وعد الله نستشهد واحنا رؤوسنا مرفوعة عند الله. نحن ندافع عن ارضنا وعن وطننا وعن ديننا وارضنا وعن كرامتنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الله اكبر. الموت لنا.

قال جل بالله أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان في قصصهم منها نعمة حتى لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. الآية الكريمة توضح أن ما جرى في قصة يوسف وإخوة يوسف عبرة عظيمة جدا، وأكدها بقوله لقد كان، واللام في لقد، اللام الموجودة في قد لقد تدل على قسم مقدر، تدل على قسم مقدر، هل تسمى اللام الرابطة لجواب القسم أو الموطئة لجواب القسم؟ والقسم لا يثابه إلا في مقام التأكيد، في مقام التأكيد. وقصة يوسف هي محل إشكال بالنسبة لهؤلاء، لذلك اقتضى المقام أن يؤكد الكلام، لأن الله تعالى قال في صدر الصفحة وما يؤمن أكثرهم إلا قال وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، قال هكذا وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. وبالتالي أكد الكلام فقال لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ولا شك أنها عبرة من كل الجهات، عبرة في عاقبة العفة والنزاهة، في عاقبة العزة العفة والنزاهة فيما يرى من حق يوسف عليه السلام عندما قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. بهذا دلالة على أن من استعف أعفه الله، ومن تصبر صبره الله، ومن أكثر من ذكر الله أحبه الله. في دلالة على أن من صبر أيضا كما صبر يوسف عليه السلام على أبية إخوانه لا طيلة هذه الفترة، هذه الفترة كيف كان عاقبة صبره. عبرة أيضا في أن العفو عند المقدرة خير للإنسان من أن يعاقب، كما عفا يوسف عن إخوته قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم، يغفر الله لكم، يغفر الله لي ولكم سواء إنه هو الغفور الرحيم. كيف تعامل يوسف عليه السلام مع إخوته وهو في مكان القدرة والعظمة بإمكانه أن يلحق أقصى الضر وأبلغ الأذى بإخوانه الذين طالما ظلموه وطالما عذبوه وطالما ضربوه وطالما أساءوا إليه وطالما يعني مكروا به، ولكنه قابل ذلك المكر والأذى بالصبر، وفي الأخير عفا عنهم وقال لا تثريب عليهم اليوم يغفر الله لكم، يغفر الله لي ولكم. هذه عبر، عبر كثيرة جدا أراد الله تعالى إيصالها كدروس إلى البشرية جمع إلى قيام الساعة حتى يقتدوا بهذا النبي وبسائر الأنبياء كما أخبر الحق سبحانه وتعالى أولئك الذين هداهم الله فبهداهم يبتدئ، أولئك الذين هدى الله فبهداهم مبتدئ. بالتالي علينا أن نتأثر بالأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، ولا يقول أن أحد والله لن أعفو عن فلان لو سقطت السماء على الأرض، والله لن أسامح، والله لن أفعل، وحرام وطلاق، ولو جوز اذبح ابنه بين يديه. لا يعايش، هذا من الشيطان، هذا من الشيطان الذي يريد أن يحرمه. يعني قد ربما كتب له أجر بما لحقه من أذى من جهة هذا أو ذاك، إلا أن الشيطان حريص على أن يحرمه هذا الأجر، فلا يفوز لا بالأجر ولا بالظفر سواء، يعني في كلا الحالين. فالإنسان يجرح إلى حالة المه، العفو، العفو عند المه، العفو. قال تعالى والعافين عن الناس والله يحب المحسنين، وقال ومن عفا وأصلح فأجره على الله. عندما يجي لك شيخ القبيلة ويقول اعفي، لا وجه، وانت انك عندما تعفي انها صنيعة يد لك عند ذي الشخص انه يكافئك وانت لا يسبر لك بحاجتك وتحمل يعني حساباتك الدنيوية ترضي بأن تقول نسامح ما دام هو من أجل الجيهان هذا الذي جاءته من أجل ذا، وبالصدق مودة الناس وطلب رضا الناس عنه.
ونسي عظمة الله وقدرة الله وأن الله هو الملك لا إله إلا هو وأنه مقادر وأنه الرزاق وأنه الخلاق وأنه المنعم وأنه على كل شيء قدير وأن الجنة بيده وأن النار بيده وأن السعادة بيده. ينسى الله ويؤثر رضا المخلوق على رضا من؟ على رضا الخالق. يجب علينا أن نستحضر هذه المعاني في أحلك الظروف. إنما الصبر عند الصدمة الأولى، وإنما العفو يقبل عندما يكون لوجه الله سبحانه وتعالى على جهة الحقيقة. فما جرى في قصة يوسف عليه السلام مع إخوته مدرسة متكاملة في الصبر، في العفة، في النزاهة، في العفو عند المقدرة، في الإدارة، في الحكمة، في كيفية إدارة البلاد، في الأمانة التي كان يتمتع بها سلام الله تعالى عليه. مدرسة متكاملة في كل هذه المعاني. لقد كان لكم في قصصهم عبرة لأولي الألباب. والعبرة هي العظة، وما يتعجب من هذا السلوك الذي يعني جعل نموذجا يبتدى به ويحتذى به، يجب على الناس أن يستفيدوا منه. عندما علمنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول صلوات ربي وسلامه عليه: سلوا الله علما نافعا واستعيذوا بالله من علم لا ينفع. سلوا الله علما نافعا واستعيذوا بالله من علم لا ينفع. هذا علم نافع، ما نقرأه الآن كتاب الله هو علم نافع، لكن بعض الناس يقرأ هذا العلم النافع ولا يستفيد من هذا العلم النافع ولا ينتفع من هذا العلم. ولذلك استعاذ النبي وعلمنا كيف نستعيذ من علم لا ينفع، فقال: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن نفس لا تشبع، ومن عين لا تدمع، ومن قلب لا يخشع، ومن دعاء لا يسمع. كان النبي يستعيذ بالله تعالى من هذه الأمور. لماذا؟ لأن العلم الذي لا ينفع سيكون حجة، سيكون حجة على صاحبه، كمثل الحمار يحمل أسفارا، بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. نسأل الله تعالى علما نافعا ورزقا واسعا وقلبا خاشعا ويقينا صادقا وعملا صالحا متقبلا مؤجرا عظيما بفضله وجوده ومنه وكرمه، انه سميع قريب مجيب الدعاء. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. قوله لأولي الألباب فيه دلالة على أنه لن يستفيد من هذه الدروس ومن هذه العبر إلا أصحاب المقول الراجحة، وأما من غلبت أهواؤهم على عقولهم فلن يستفيدوا. ونحن نشاهد في واقع الحال نزق الكثير من الناس، حمق الكثير من الناس، وحماقة الكثير من الناس، وغباء الكثير من الناس، حيث يفوتون الفرصة التي تقربهم إلى الله سبحانه وتعالى من أجل إرضاء أنفسهم الأمارة بالسوء أو إرضاء بعض الناس دون رضا الله سبحانه وتعالى في هذه الأمور. وما أكثرها، فما من عبد إلا وقد ابتلي في نفسه أو في ماله أو في ولده من قريب أو من أخيه أو من زوجته أو من قريب أو من بعيد. والله تعالى عندما جعل هذه الأمور قال تعالى: وكذلك جعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون كان ربك بصيرا. هل ستصبرون أم لا؟ يأتي من يشبك في الطريق، يأتي في الطريق سائق سيارة في الطريق هكذا، ما بلا ترجع أنت، ما أرجع أشوف الشغلها سهل ما شاء الله، ارجع أنت خلي يبطى، استعذ بالله من الشيطان الرجيم. سيأتي سيكون الإثم عليه وسيكون الأجر منه. أنت في كل أحوالك راقب الله، راقب ربك. هذا فعلته من أجلك يا رب، تأخرت من أجلك، تقدمت من أجلك، قلت من أجلك، سكرت من أجلك، تصدقت من أجلك، منعت من أجلك، قلت من أجلك، فعلت من أجلك. لا بد أن يستحضر الإنسان ربه في كل حالاته، وكلما كان الله تعالى حاضر في قلب الإنسان في كل حالاته كلما كان عون الله سبحانه وتعالى رفيق هذا الإنسان، رفيق دربه في حياته كلها، بالتوفيق، في الأقوال، في الأفعال، في التصرفات، في النيات، لأن الحسنة تجر إلى الحسنة. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، لليسرى التي هي طريق الجنة. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى، طريق جهنم والعياذ بالله. فالإنسان يستعيذ بالله بالخطوة الأولى. الخطوة الأولى يجب أن تكون من العبد أن يستعين بالله
أن يسأل الله تعالى أن يوفقه في كل أقواله في كل أفعاله. لذلك قال: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، أصحاب العقول الناجحة الذين يعرفون ما الذي ينفع وما الذي يضره. أحيانا تأتي مسألة كتب الناس في مسألة كبح، أحيانا معظم في قضاء في سب أو نحو ذلك. فالإنسان دائما ما يرجع جانب العفو، خذ العفو وأعرض عن المهد، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. العفو ما مثل أبدا. قال تعالى: والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. قال: ومن عفا وأصلح فأجره على الله. تصور ما يأتي لك الرئيس ما تكفي من أجل الرئيس، قل لا السيد هذا من أجل في وجه السيد، من أجل السيد، الله يحفظ السيد على كل حال، لكن من أجل الله اجعل الأمر من أجل الله سبحانه وتعالى، من أجل الله جل جلاله وعظم جلاله. وليكن حسك وعقلك وشعورك وذهنك مستحضرا بعظمة الله وعظمة عطاء الله الذي يمكن أن تحصل عليه بإذن الله سبحانه وتعالى. جنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. يدي لك 1000 ابن مكافأة في الدنيا، يدي لك 10 سيارات، يدي لك 500 بندق، يدي لك 20 جنبية صيفانية، لا يساوي شبر في الجنة، لا يساوي شبر في الجنة. فالإنسان يكون حسه إذا هو صدق يريد أن ينفع نفسه، يكون حسه في الربح الحقيقي الباقي الدائم السرمدي الذي لا يزول ولا يحول ولا يجد عليه الدخول بإذن الله سبحانه وتعالى. الجنة التي جاء ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. نسأل الله أن يبلغنا الجنة وأن يجعلنا بفضله وجوده من أهلها. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى. في ضم معترك الحياة ومن خلال التجارب والوقائع يأتي الإنسان يتوسط في حل مشكلة ما، والله يقول فيها: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف ما بعدها أو إصلاح بين الناس. ينبري ويعترض أهل الشر يوسوس ولا دجال اجمع هذا لو تعفي عنها اليوم عايزي قلت لك يوم ثاني ما قام دماغه اجمع عيبا وخل شبج والرجال عبوا يوم ما يرضي سواء من أقاربه أو من الناس الآخرين. هؤلاء عليهم أن يسمعوا حديث نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم بما روي عنه أنه قال: إن من الناس مفاتيح للخير مغاليق للشر، وإن من الناس مفاتيح للشر مغاليق للخير. فضرب لمن كان على يديه مفاتيح أو أنزل الله على يديه مفاتيح الخير، وويل لمن جرى على يديه مفاتيح أو كان على يديه مفاتيح الشر. هذا من يدعو إلى الخير وجمع الكلمة ووحدة الصف وإصلاح ما بين الناس، وهذا يدعو إلى التفكيك والتحذير. لذلك قال النبي ما يروى عنه: لا يدخل الجنة مشاحب بين الناس. أعوذ بالله من غضب الله. لا يدخل الجنة مشاحب بين الناس، لا يدخل الجنة قتات قتات نمام، وفي رواية: لا يدخل الجنة نمام. هذا لا يدخلنا الجنة، لا يدخل الجنة مشاحب بين الناس، المفرق بين الأحبة، الملتمس للمرائي العثرات، هؤلاء لا يدخلون الجنة ولا يجدون ريحها والعياذ بالله. ونسأل الله لطفه والسلام من هذه الأخلاق الذميمة. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. كيف يستفيد الإنسان من القرآن الكريم؟ بمجرد أن أقرأ القرآن فقط دون أن يكون لي منهج حياة ولا دستورا ولا نورا يصطبا به، هذا القرآن من الحقيقة سيكون وزرا على صاحبه. فربتان للقرآن والقرآن يلعن، ربتان للقرآن والقرآن يلعن. نسأل الله أن ينفعنا بالقرآن العظيم وأن يجعله حجة لنا لا حجة علينا بين يديه. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى. وكيف يكون حديثا يفترى وهو يدعونا إلى الخير وإلى الصدق وإلى الأمان؟ هل في من في منهج يقول لك تحرى الصدق واجتنب الكذب وأدي الأمانة
وصل الرحم وأحسن إلى الجار وتصدق على الفقير وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر. هل هذا الكلام يعد إفكا يفترى أو كلاما لا قيمة له؟ من واضح الحال من حال الكلام نفسي نعرف أنه حق، لأنه يدعونا إلى الخير وينهانا عن الشر، والفطرة ترضي بذلك والمنطق يقضي بذلك والعقل يقضي بذلك، فكيف يكون حديثا مفترى؟ كيف يكون كلاما مزيفا لا قيمة له ولا حق له؟ لا، هذا حق عندما يدعونا إلى توحيد الله سبحانه وتعالى. حق سواء يعني عندما نسمع من الآخرين على الله الروح القدس الابن الاب سواء ما يسموها مريم العذراء هذا يقول عزير ابن الله وهذا في الهند يعني آلاف الديانات كم من ثلاثة آلاف ديانة سواء، وهكذا وما من إله إلا إله واحد رب موسى ورب عيسى ورب عزير ورب الشمس والقمر ورب الجن والإنس ورب الملائكة ورب كل شيء وخالق كل شيء ومالك كل شيء. عندما نعبد إلها واحدا خير لنا من أن نعبد آلية منه. وذكر الله الأمثال في هذا السياق وهذا الذي جعل له يعني ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن ورزقناه من رزق حسنا جعل الله ضرب الله مثلا رجلا به شركاء متشاكسون ورجلا صنما لرجل هل يستويان مثلا؟ يعني هذا معه رب واحد ولا ما نقول العبد ما معه الا سيد واحد، يقول له سير اشرك سير عنا سير اشرك ولو توشي مع عشرة شركاء السماء يشتركوا على طرف العيد سواء سبعهم بارها، وهذا العبد معه ملاك عنده يشتركوا في شرائه ملاك عنده، هذا يشي يجرق وهذا يشي يغرق وهذا يشي يطلعه وهذا يشي ينزله، من يستمع ومن يرضي ومن سواء كيف يوفر مشكلة. العبد يريد أنه إله واحد أو رب واحد أو سيد واحد خير من شركاء متشاكسون، واضح ما يجي. كيف يكون حديثا مفسرا وهو يعني يتماشى مع الفطرة في كل شيء، في عقيدته في شريعته في سلوكه في أخلاقه في منهج حياته؟ القرآن يدعونا إلى كل خير، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجر كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. ما كان القرآن حديثا يفترى كما يزعم أولئك أنهم قالوا إنما افترى، ما قالوا إنه افترى على الله كذبا به جنة. ما كان حديثا يفترى، قال ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه. قال ما يوحى إلي المشكلة إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربي فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ما كان حديثا يفترى، ولكن هذا القرآن تصديقا يعني إذا جعلناها معطوفة على خبر كان في قوله ما كان حديثا يفترى، ولكن كان تصديقا الذي بين يديه، يعني نصبنا لأنه خبر كان وخبر كان يكون منه منصوبا تصديقا الذي بين يديه، ولكن تصديقا الذي بين يديه ولا يصح أن يبتر حال وعامله مقدر، ولكن تصديق الذي بين يديه. ما هو الذي بين يديه؟ التوراة والإنجيل والكتب السماوية الأولى هي بين يديه تقدمت. فما في القرآن جاء مصدقا لما في التوراة وجاء مصدقا لما في الإنجيل قبل أن تحرف التوراة وقبل أن يحرف الإنجيل. فما في القرآن تماما على ما جاء في القرآن ما جاء في التوراة وما جاء في تعالى الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. هذا ما في التوراة والإنجيل. ما كان حديثا يفترى، ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء. فجاء مصدقا لما بين يديه من الكتب السماوية وفي نفس الوقت جاء مفصلا لكل شيء في شأن العقيدة وما يتعلق بها من الإيمان بالله والإيمان بالرسول والإيمان بالقرآن والإيمان بالغيب والإيمان بالجنة والإيمان بالنار
والإيمان بالحساب والعقاب ما ذكره الله تعالى في ثنايا كتابه العزيز، كل ذلك غيب. جاء القرآن ليحسم الجدل في هذا الأمر، ويأتي بالقول الفصل في هذا الأمر، حتى لا يبقى لإنسان أي حجة أو أي عذر أمام الله سبحانه وتعالى، ولكن تفصيلا وتفصيلا كل شيء. فهو تفصيل في العقيدة، وتفصيل أيضا في قصص الأنبياء السابقين وما جرى عليهم، وتفصيل في نفس الوقت بالأحكام الشرعية التي مدار سلامة حياة الناس عليها. مدار حياة الناس السعيدة مربوط بالتزامهم بالشريعة، بالشريعة الإسلامية. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. كل ما أمرنا الله تعالى به فهو حياة لنا. عندما قال مثلا ولكم بالقصاص من حياة، قصاص نقتل. الشريعة الغربية وشريعة الكفر قالوا ما بيشكل، ما بيشكل. سواء لما حذفوا مسألة العقوبة هذه من قاموسهم زاد القتل وزاد الظلم وزاد الجور وزاد الاعتداء على النفس البشرية. لكن لما حرمنا القتل وجعلنا له العقوبة التي ذكرها الله تعالى في كتابه وحكم فيها جل جلاله وعظم شأنه، يعني قلت عملية القتل هذه والاعتداء على الأنفس. وعملية الزجر والردع أمر مشروع ومفروغ منه، والفطر السليمة ترضي به، لأن العقوبة هي حامل ردع وزجر، ولولا العقوبة لبغى كثير من الناس على بعض ولساد الحياة الفوضى والجور، ولكانت الغلبة للأغوى والأكبر، كما هو الحاصل الآن مثلا في مع إسرائيل عندما قتلت إخواننا في فلسطين. عندما أمنت العقاب من المجتمع الدولي تمادت في طغيانها وزادت في غلوها وتعمدت إلى أبعد حد في قتل الناس وظلم الناس وجور الناس. كذلك الحال مع أمريكا، لما لم يجد من يقف أمامه استغرب واستقوى وتجبر على العالم، وصار يفرض الرسوم الجمركية ويعاقب هؤلاء ويفرض العقوبات على هؤلاء. اليوم يعتدون على إيران مثلا، اليوم يعتدون على إيران ويشنون ضربات على إيران، أمريكا وإسرائيل. لما أمنوا العذاب من المجتمع الدولي وكل إنسان يقول لا دخل لي لا دخل لي لا دخل لي، سيأتي الدور على هذا الذي يقول لا دخل له، وعلى الآخر الذي تفرج، وعلى ذلك وعلى ذلك. ما حصل في فنزويلا ولا ليس لطمة لفنزويلا عندما أسروا الرئيس الفنزوي اللي ماتوا، هي ضربة وصفعة للمجتمع الدولي داخل، انتهاك لسيادة الدولة معترف بها عند الدول جميعا، ولديها سفارات لدى الدول ولدى الدول سفارات لديها، ومع ذلك سكت العالم. هذا العالم لن يواجه نفسه وتضرسه، وسيأتي الدور على كل دولة دولة. اليوم أجعلها فتنة بين أفغانستان وباكستان. أفغانستان في أعلن صراحة قبل شهرين تقريبا بأنها ستقف مع إيران لو حصل اعتداء عليها. كيف يجعلونها بنفسها؟ حركوا لها باكستان. باكستان التي قالت إنها مع إيران إذا حدث عليها عدوان فيما قبل، الآن شغلوها بأفغانستان. الهند التي بينها وبين باكستان صراع، يذهب رئيس وزرائها إلى تل أبيب إلى الصهاينة، يقول إن علاقتهم مع الصهاينة علاقة ثابتة وراسخة وعميقة. يفعب يده معذور هذا، مع أنه وثني، ومع أن أولا يسمون أنفسهم يعني أصحاب ديانة سماوية، لكنهم ليسوا في وارد ديانات أبدا، في وارد أطماع وفي وارد جشع وفي وارد ظلم بوارد أعمال الشيطان القديم. الدول الخليج تقول نحن لا دخل لنا بهذا الصراع، أنت لك دخل، وإلا فما دخل، ما أدخل القواعد الحربية الأمريكية إلى بلاد الإسلام في أي بلاد هذه القواعد؟ هل هي إلا في السعودية وفي الإمارات وفي البحرين وفي الكويت وفي العراق وفي كذا وفي كذا وفي سوريا؟ كيف تقولون لا دخل لكم وأنتم قد سمحتم بانطلاق هذه الهجمات من بلادكم ووجود هذه القواعد الحربية الكفرية في بلاد الإسلام؟ كيف لا دخل لك عندما تسمح لمطلق النار على الناس بأن يقف في بيت في رأس بيتك أو في طاقتك أو لا دخل لي لا دخل لك، أخرجه أخرجه من بيتك حتى يقول لا دخل لك حقيقة. فالحقيقة أن هناك تشكل
أكثر النفاق كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم وأكثر الإيمان. فسيكون في آخر الزمان ينقسم الناس إلى فسطاطين، فسطاط إيمان لا نفاق فيه، وفسطاط نفاق لا إيمان فيه، ولو صلى ولو صام. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلنا هباء، لأن الله يقول بنص صريح: ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. إخواني الحاضرين جميعا، مسألة الاستعانة بالكافر أمر خطير جدا جدا جدا جدا. النصوص القرآنية توقع أنه لا يجوز. قال الله تعالى: ما كنت متخذا مضلين عضدا. لن أستعين بمضل، لن أستعين بكافر. الله تعالى يقول: ومن يتولهم منكم فإنه، ويقول: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم. نص صريح، كيف نفهم القرآن؟ لا تتخذ. وقال: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء بعضهم، لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء. النصوص في هذا المجال كثيرة جدا وواضحة مثل الشمس، مثل الشمس. خرج رجل في غزوة بدر مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكان لا زال على كفره، فعرض خدمته للنبي، قال: أنا سأقاتل معك وأنا على ملتي. قال النبي: أمسلم أنت أم كافر؟ قال: كافر. رجل معتز بنفسه، قال: كافر. قال: لا، لا أستعين بكافر، لا أستعين بكافر. هذا نبينا، نبينا. هذه الروايات موجودة في البخاري وفي مسلم وفي إصحاح كتب السنة، بيضحكوا عنها: السنة السنة السنة. وقد قال النبي: إني تارك في كتاب الله وسنة. هذه السنة تقول: لا يجوز الاستعانة بمن؟ بالكافر. قال: لا أستعين بكافر. لماذا؟ لأنه لا يؤمن جانب الكافر أن يخرج معي ليكون عينا لعدوي، أو أن يفس في عضدي، أو أن يضربني من الخلف، أو أن تكون حتى له منا عليه. فحبوا ماشي الأمور واضحة مثل الشمس. لا يجوز الاستعانة بالكافر في قتال الكافر، لا يجوز الاستعانة بالكافر في قتال الكافر. فكيف بالاستعانة بالكافر في قتال من؟ فكيف باستعانة الكافر بالمسلم في قتال المسلمين؟ مسألة خطيرة وغابت عنهم هذه المسألة، خفي عن العلماء أمرها، حكم هذا الأمر خفي على القادة وعلى الساسة وعلى الكل ما حرمه الله سبحانه وتعالى، وهو مثل الشمس في وضوحه وبيانه وجلائه. نسوا الله فأنساهم ما وليس هذا بحق، يعطونه الفرصة لأن يستخدم المجال الجوي والمجال الأرضي والقواعد العربية والإسلامية، وليس هذا بحسب، يعطونه المعلومات والرص ويعينونه بالمخابرات والمعلومات الدقيقة والقواعد والبيانات، ليس هذا بحسب، بل يعينونه بالمال الذي هو مال إسلامي، آلاف المليارات من الدولارات، ليس هذا أمرا خافيا على أحد. فما موقف الإنسان من هذه التصرفات كلها؟ هل يبقى موقف المتفرج أو المتذبذب أو الشاك أو الذي لم يظهر له؟ وهل هو معذور عند الله سبحانه وتعالى؟ العالم معذور، الحاكم معلوم، الولاة معذورون عند الله؟ لا، ليسوا في مقام العذر بين يدي الله، ولا عذر لهم أبدا عند الله سبحانه وتعالى. والله قد أخبرنا أنه قال: لتبلغن في أموالكم أنفسكم، ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرة، وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. والصبر ليس المراد به السكوت، الصبر على الألم في مواجهة أعداء الله سبحانه وتعالى. الصبر قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. وحيث قد ذكرنا الرباط والشيء بالشيء يذكر، نذكر ما ورد في شأن الرباط: المرابطين في الجبهات، في جبهات القتال عندنا أو في ساحات القتال في مواجهة أعداء الله في فلسطين، في لبنان، في العراق، في إيران، في كل منطقة تقف أمام الطاغوت. هذا هؤلاء المرابطون لهم أجور كثيرة جدا. ولقد أوجبني حديث قرأته في رؤيا رواه البيهقي عن أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا يبعث على التعجب الكبير، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال:
لأن أذيت مراغبا في سبيل الله 3 ليال أحب إلي من أن تصيبني أو تدركني ليلة القدر في أحد المسجدين، يعني المسجد النبوي أو المسجد الأقصى أو المسجد الحرام. والمسجد النبوي الصلاة فيه بألف صلاة، صلي لهم هذا المسجد كيف حدك مع الطير لديك الفضل الذي سواء في المسجد النبوي. لكن العبرة بالنيات والعبرة بالإخلاص والعبرة بالإقبال على الله على كل حال ولو في في في في صحراء نائية. نرجع إلى هذا النص النبوي، لأن أبيت مرابطا في سبيل الله 3 ليال أحب إلي من أن تدركني ليلة القدر في أحد المسجدين. مع أنها ستدركه ليلة القدر فيما أفضل من المسجد، في محارب الجهاد والمواجهة لأعداء الله، في أصدق المراحل التي يكون الإنسان فيها مفعما بالإيمان وصادقا مع الله إلى أعلى درجة في حالة المواجهة مع أعداء الله. تضرب ما تصلي وحسك عند الحامضة وحسك عند البذلة وحسك عند الفلوس وحسك عند المعاونة، لكن أما المجاهد السبيل حسه عند الجنة ما بينه وبين خروجه بين دخول الجنة.